0: تتواصل درجات الحرارة اليوم الأحد مرتفعة وفق ما فدل الأخبار. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري على أن تشهد انخفاضا نسبيا غدا الاثنين ثم تعاود الارتفاع مجددا.
1: الليلة إن شاء الله بش يتواصل طقس صافي إلى قليل سحب. البحر عموما مضطرب إلى محلين شديد الاضطراب بخليجي تونس والحمامات. الحرارة ليلا تتراوح عامة بين 26 و 31 درجة، تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. يوم الغد يتواصل طقس عموما حار، درجات الحرارة بش تكون مرتفعة القصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية، تكون بين 41 و 45 درجة بقية الجهات، ممكن حتى نسجلوا 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشهيلي. نجم نقوله اللي سبت وحد طقس حار جدا. يوم الاثنين فما انخفاض نسبي في درجات الحرارة تتواصل يعني لنهاية الأسبوع القادم، درجات حرارة مرتفعة. على ذلك فما إمكانية كبيرة أن نصدر نشرة متابعة بعنوان موجة حر خلال الأسبوع القادم.
0: المرصد التونسي للمياه يسجل 423 تبليغا تتعلق بخدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان المنقضي، وذلك تزامنا مع انطلاق فصل الصيف، ومن بينها 374 حالة انقطاع واضطراب غير معلن في توزيع مياه الشرب في مختلف الولايات. تواصل فعاليات قافلة وجهنية اليوم الأحد في مدينة الثقافة بالعاصمة من 9 صباحا إلى 5 مساء، وهي واحدة من أكبر منصات التوجيه الجامعي، والتي ينتظر أن تنتقل إلى سوسة يومي 18 و19 من جويلية الجاري. في أخبار العالم، وسائل إعلام رسمية إيرانية تنقل أن بحرية الحرس الثوري أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أنها أغلقت مضيق هرمز حتى إشعار آخر، بعد أن استهدفت سفينة حاولت المرور عبر مسار غير مسرح به. في الأثناء وردت قناة بريس تي في الإيرانية بلاغات عن وقوع انفجارات في مدينتي بوشهر وعسلوية جنوب إيران. هذا وقال مستشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران مؤخرا لن تمر دون رد. دبلوماسيا، اتفقت سلطنة عمان وإيران أمس على مواصلة المباحثات الفنية والسياسية لضمان سلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وسط أنباء عن إعداد مسقط مقترحا لتنظيم عبور السفن عبر مسارين بترتيبات منفصلة. هذا ونقل موقع أكسيوس الإخبار الأمريكي أن الوفد الإيراني أحال المقترح العماني إلى طهران للنقاش. الموجز انتهى إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: الناس الناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم، وفضفض وتكلم.
4: قول اللي تحسوا.
5: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
4: اتكلم من عروش عروش قلب.
6: لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد راسي وجع فيا وبني وجع نفسيتي تعبة.
3: الناس حكاية مع سيف الدين الكافي.

0: هذه الساعة وثمانية دقائق مواصلين مع المكالمات الهاتفية. موضوعنا اليوم هو مواجهة الفشل. ناخذ معنا مينا. مرحبا بك مينا. مينا مرحبا. ألو ألو ألو ألو يا مينا وين مشيت؟
1: ألو
0: أي وين مشيت مينا؟
1: لا والله اللي مشيت نستنى فيك.
0: مرحبا بك لله.
1: عايش نحويلك.
0: الحمد لله عايشك. لبس عليك الجو لبس في مسير ولا صفاقس؟
1: صفاقسية.
0: صفاقسية. مرحبا بك ومرحبا بأهلنا في صفاقس. هاي لالا الغالي مينا.
1: ألو
0: هاي نسمع فيك يا مينا. راه
1: هاي
0: أنا نسمع فيك بالكدي. قلنا
1: والله الفشل على الفشل ولا
0: أي تخطيط لمواجهة الفشل؟
1: أه؟
0: التخطيط في مواجهة الفشل كيفاش نخطط؟
1: الحياة الحمد لله يا ربي الحياة الداعي ما فشلتش
0: الحمد لله.
1: فما شنو هو اللي نفشل فيه هنا يا سيف؟
0: أي
1: المعنيه الحياة اليومية. مثلا قبل ما نرقد نقول مثلا غدوة مش نعمل لك الحاجة.
0: أي
1: مثلا المروحة ناخذي للبلاد.
0: أي
1: نصبح الصبيح ما عينيش.
0: آه.
1: يعني ما تكون دخل ولا حاجة كيماكا. ولا مثلا نلم التلميذة بتاع صابون.
0: هذا مش فشل هذا بخل. هذا هذا الانسان يقول لك يقول لك ماني يحب يقعد يحب يبانك.
1: انا راني ناصطه وعاطي راني ما سميش كيفي. اما اوكي ساعه والله لك انت سيف ما كنتش تو وليتك نقول اي بقاش نقول حتى شيء في الليل خليني مثلا نقعد على عاطي.
0: اه
1: انت معناها ما نبرمش شيء.
0: اه
1: تلقاني في ساعات تكلم عليا ناشطه اللي ما كنتش باش نعملو وفي ساعات تلقاني الله غالب
0: نفحويه معناها
1: نفحوية مثلا. لا يسيدي عندي الفاضل مثلا. لا مش نطيب غدوة حاجة. لا كيفاش الفاضل؟ لا شيك الفاضل مش لو هو نطيبه بعد نطيب العشاء. يعني والله قلت مني سمولتي.
0: وكنينك دايرين بيك وليداتك وامورك جيده يعني؟
1: لا لا لا لا بيس علي الحمد لله يا رب.
0: ما صارش في حياتك انك نهار خططت الحاجه وما مشيش الامور كما يلزم؟
1: لا لا لا لا, لا والله شيء. لا شيء. حتى حبيت حتى مثلا نويتك نمشي الأمرة مع عملتها الحمد لله عرست صغيراتي فرحانة بحفيداتي فانت الحمد لله يا ربي
0: أمورك جيدة يعني.
1: لا إن شاء الله يا ربي عالي العقل.
0: معناها تحب تحكينا عن نجاح أنت في بلاصة الفشل؟
1: لا نجح إن شاء الله نجح
0: إن شاء الله ديما ناجحين يا ربي. شكرا ليك يعطيك الصحة أمينة.
1: يعيشك.
0: ممكن نوجز ونحوصل يعني الموضوع عن قناة التخطيط الشخصي في مواجهة الفشل كيفاش نحوضوا لخسارة الفرصة يعني. قلنا حتى حد ما في قص يعني هو ما يحبش ينجح في حياته ليه بكنا نخطوا باش ننجحوا. فما حتى حد يخطط باش يفشل. بكنا نخطوا للنجاح بكنا نرسموا المسارات كنا نحلموا بالوصول كنا نؤمنوا ولو للحظة أن الأمور باش تمشي كما احنا نحبوا. لكن الحياة في لحظة غير متوقعة تمين الكف مشروع ينهار علاقة تنتهي وظيفة تضيع ثقة تهتز حلم يتأجل بلا موعد. لهنا يقف الإنسان قدام مفترق طرق داخلي أخطر من أي خسارة خارجية. يعني أما أنه ينهار مع الفشل وأنه يعاود التخطيط الروحي من جديد. الفشل مش النهاية لكنه امتحان التخطيط. مش امتحان الذكاء ولا القدرات بل امتحان الوعي والمرونة والقدرة على إعادة البناء. يعني مانيش ممكن نقول في عبارات تحفيزية فارغة مانيش نحكي على إنكار الألم أو التظاهر بالقوة ليه بل نحكي على كيفاش يلزمنا نفكر وكيفاش يلزمنا نعاود ترتيب أنفسنا من جديد كيفاش يلزمنا نحوض الخسارة إلى فعل إلى ردة فعل إلى فرصة حقيقية للنمو مش الشعار مستهلك. لماذا يؤلمنا الفشل بهذا العمق؟ الفشل ما يوجعش بسبب النتيجة فقط ليه؟ لأنه يضرب ثلاثة مناطق حساسة في الإنسان يهدد الصورة الذاتية. يعني يقول لك أنت ما خسرتش حدث فقط ليه خسرت فكرة كنت تؤمن بها كنت تدفع فيها كنت تدفع من جهدك لها كنت تقول كنت نظن روحي أقوى أذكى أقدر. وهنا يلزم نمشيو لكسر التوقعات. التوقعات هي الوقود النفسي للاستمرار. وقت اللي تنهار فجأة تشعر أنه الأرض انسحبت من تحت قدمك الخوف اللي كنت دافنه يخرج. الخوف من شنو تقول أنت؟ التكرار من الحكم الاجتماعي الناس تحكم عليك أنك يكون الفشل دليل دائما لمرحلة مؤقتة مش سهل. الخطأ الأكبر أنه الإنسان يخلط بين الفشل كحدث والفشل كهوية. الفشل مش العدو متاعنا، هو المرآة الأكثر صدق. النجاح غالبا يخدعنا، يخلينا نعتقد أنه كل ما نعمله فيه صحيح وأنه ما نحتاجوش المراجعة، لكن الفشل هو المرآة التي لا تجامل، يعني يوريك نقاط ضعفك الحقيقية، اختياراتك الغير مدروسة، ثغرات التخطيط، دوافعك الغير واعية. لكن المشكلة مش في الفشل، المشكلة في الهروب من مواجهة الفشل بوعي. الفرق من بين إنسان يتكسر ويتحول فرق كبير برشا. مش كل إنسان يفشل يتحول، وليس كل من يتألم ينهار. الفرق الجوهري يكمن في سؤال واحد: هل ترى الفشل حكم نهائي أم أنه مادة خام لإعادة التخطيط؟ زوز من الناس، زوز أنواع من الناس بعد الفشل. واحد يفسر الفشل تفسير هوائي، يعني على كيف يقول لك أنا فاشل، أنا متخلقتش باش ننجح، أنا هذا أقصى ما أستطيع يعني نعمله. وهذا الشخص يجمد التخطيط، يعني خرج من حسابات التخطيط ويفشل تماما. وفما شكون يفسر الفشل تفسير معلوماتي، يقول لك ماذا لم يكن واضحا في حياتي، وين أنا أخطأت التقدير، شنو اللي تعلمته. هذا الشخص اللي يعاود بناء التخطيط متاعه، التخطيط الشخصي الحقيقي. التخطيط الشخصي مش جدول أهداف فقط ولا قائمة مهام فقط ولا عبارات تطوير ذات فقط. التخطيط الشخصي الحقيقي هو القدرة على إدراك النفس، يعني وقت اللي الأمور ما تمشيش كما احنا نحبه، يزم نفهم الذات متاعنا بصدق، يزم نحاولوا أنه نسترجع الطاقة متاعنا. والطاقة مش وقت فقط، الطاقة هي كل شيء. نتوقع الفشل كجزء من الخطأ، نعملوا بدائل، نراجعوا رواحنا ديما باستمرار من غير تسرع. أول خطوة بعد الفشل أنك ما تخططش وأنت تعب، أنت مجروح. أكبر خطأ بعد الفشل أنك تجبر نفسك على النهوض فورا. الفشل راه جرح نفسي، والجرح يحتاج اعتراف وتوقف وتهدئة، ويحديث روحه بصدق. هل يخي أنا حزين ولا غاضب ولا محبط؟ شنو هو الشيء اللي خسرته بالفعل؟ شنو هو الشيء اللي يؤلمني أكثر؟ الخسارة أم معنى الخسارة؟ ما تخططش لحياتك وأنت في ذروة الألم، لأنك باش تخطط مع الخوف، والخوف ما يخليش الإنسان واعي شي يعمل. وتحويل الخسارة الفرصة يبدأ من إعادة التعريف، يعني قبل ما تخطط حاول أنك أنت تعرف روحك على الأشياء اللي، وتتعرف على الأشياء اللي خليتك أنت تفشل. يعني عاود عرف الفشل، الفشل مش نقطة نهاية، لا هي نقطة بيانات مؤلمة لكن ثمينة. عاود تعرف على النجاح، والنجاح زادة مش الوصول السريع، القدرة على الاستمرار. عاود عرف روحك أيضا أنه التجارب قد ما تكون أكثر قد ما تكون أحسن. الإنسان يتغير بالتجربة، الإنسان ينجم يحلل الفشل متاعه من غير ما يجرح روحه، ينجم يخطط بعد الفشل، ينجم يستخدم الظروف، الأشخاص، التوقيت الصحيح، القرار الصحيح، يستعد استعداد صحيح، توقعاته تكون في حجم إمكانياته. وساعات الإنسان يبالغ في الثقة ويقلل في المخاطر، وهذا لو مش به بالكل. يعني إنسان يزمو ميقللش في الثقة وميبالغش في الثقة وميقللش من المخاطر وميكثرش فيها أيضا. الهدف مش جلد الذات، لا، هو استخراج الحكمة، إعادة بناء الخطة بنسخة أنضج، أسرع، أكبر، أكثر إثبات للذات. الخطة الذكية بعد الفشل راهي كلها مرونة، يعني مسارات ونقاط واحتمالات وحدود نفسية. وأكبر فرصة يمنحنا الفشل هو أنه نتحرر من الوهم، ونتحرر أيضا من السيطرة المطلقة على الناس اللي كانوا سبب في أنه احنا نفشلوا. وفي الأخر بكل نقود، الفرق بين إنسان يتوقف على إعادة بناء روحه، على إعادة تشكيل نفسه من جديد وينهض من جديد، فرق كبير برشا بينه وبين إنسان واقف ما يحب يعمل حتى شيء وقف غادي. يعني الإنسان اللي كان يكون صادق مع نفسه، الإنسان اللي كان يقرأ مليح الخسارة متاعه، الإنسان اللي كان يقرأ مليح الصدفة اللي جات قدامه، أكيد طريقه باش يكون كله نجاحات. نسمعه، تفضل.

مضي الساعة 21 دقيقة باش نحكيه على الرجل الذي أبكى أم كلثوم جدا، وأنه صار بينتهم برشا كلام جميل وعتاب. كنقولوا أنا هويت وانتهيت يا أستاذ، قالتها سومة لشكون؟ القصبجي، محمد القصبجي، يعني القصبجي اللي في المسارح وفي كل ما هو فني وطربي بعده هو ما عادش فما عطاء غزير بالقيمة اللي اعطاها القصبجي. يعني ممكن نحكي المقال على المسرح وبعد رحيل القصبجي وأثناء أغنية بعيد عنك وبعد كوبليه بعيد عنك حياتي عذاب ما تبعدنيش بعيد عنك. أم كلثوم مهزت عينيها على الخشبة وما لقاتش القصبجي، لقات المقعد متاع القصبجي الخالي اللي غادر واللي توفى وقتها، وذكرت أنه قد رحل إلى الأبد. يعني غلبتها أم كلثوم الدموع ودخلت في نوبة بكاء شديدة. محمد القصبجي كنا نعرفه أنه من مواليد 92 1892، وتوفى عام 66 1966. أنا ديما نقول العبقري الموسيقي اللي تناديهم كلثوم وتعيط له قصب أصب. يعني ما كانش الشيخ القصبجي مجرد ملحن أو عازف عود عادي، بل كان المكتشف الحقيقي وصانع مجد كوكب الشرق اللي امتدت العلاقة متاعه معها أكثر من أربع عقود. كانت علاقة فيها مزيج فريد من الحب الصامت، الغيرة الفنية، الإخلاص المطلق، الندم المر على الفن اللي أعطاه كل شيء ثم أخذ منه الكثير. عام 1923 طبعا أول مرة يسمع القصبجي فتاة ريفية اسمها فاطمة البلتاشي أم كلثوم بعد، وكانت تنشد قصائد في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، وعجبوا صوتها وعجبته إمكانياتها الهائلة. العام الثاني عام 24 مصبرش برشا لحن لها أول أغنية عنوانها إيه حلف ما يكلمنيش، كلمة أحمد رامي، اللي حتى أحمد رامي حب أم كلثوم الحقيقة، وشكل لها عمل لها القصبجي لأم كلثوم أول تخت حقيقي، فرقة في بلاست بطانة، يعني كل المعممين الريفيين الجو متاع اللي رافق وقت البطانية الفنية والعباءة التقليدية والارتداء، يعني اللي نوع معين من اللباس. يعني كان معلمها، كان مرشد متاعها، كان مدربها على أسود المقامات والعود، وحتى هي المنافسة الكبرى، حتى هي الأولانية، حتى هي اللي على السكة، هي اللي منجم حتى حد يزحزحها. إن حالي في هوا عجب كنت سامح وانسى الأسية عام 1928 اللي أحدثت ثورة في شكل المونولوج والغنائي. وغنية رق الحبيب 1944 كانت آخر تعاون كبير مع روائع القصبجي لحنالة. يعني يا صباح الخير مدى بتحب بتنكر لي دوام الحال من المحال، أوبرا عايدة، يعني 27 حاجة كما هكا أوبريتات، و72 أغنية. يعني قصبجي حب أم كلثوم حب عميق من طرف واحد من نجم نقوله لكلمة، لكن كنت تناديه بحنان لقب متاعه أصب. يعني كانت مشاعره تسيل في حبر خطايا أثناء سفرها للعيش، كان يحبها برشا. سومة كانت عنده أغنى وأغلى من نفسه، كان يشعر بفراغ كبير برشا في غيابها، كانت علاقتها بها علاقة عمل فقط هي الحقيقة، لكن هو كان عاشق متيم يغير عليها برشا. وقت اللي أشيع زواجها من الموسيقار محمود الشريف في الأربعينات، مشى القصبجي لدارها متغشش يعني، وقامت باحتوائه، يعني شعر بالغيرة، ومن تعاونها مع ملحنين آخرين خاصة بعد شهرتها، يعني تعاونت مع رضا الصنباتي، محمد الموجي، بليغ حمدي وغيرهم، وكان يشوف روح ملحن الست الوحيد الغيرة. وقت اللي طلب بحقيته بأنه يلحن لها، قالت له بأسلوبها الحاد الظاهر أنك محتاج إجازة يا أصب. يعني بدأ الفتور بالعلاقة متاعهم في الأربعينات، خاصة بعد فشل فيلم عايدة 1942 نقولوها، هذه اللي تحمل فيها القصبجي مسؤولية ألحان الأوبرالية التجريبية التجربة. وأم كلثوم حست أنه ألحانه ما عادش تتناسب مع تطوير الجمهور وتطور الجمهور، وبدأت تفضل أساليب أحدث وتوقف عن أنه يلحن لها تدريجيا، واكتفى بالعزف على العود خلفها في الفرقة حتى رحلوا.
توفى القصبجي عام 66 ورفضت أم كلثوم أنه حتى حد يشد بلاصة القصبجي وأنه يقعد كرسي القصبجي فارغ حتى عام 69. كانت تقول أنه روح القصبجي تسحبها وتشعر بالرهبة منه. يعني احنا ماذا بينا نرجع بصوت القصبجي غول ولا نرجع بصوت أم كلثوم؟ احنا الساعة الثالثة أم كلثوم ماذا بينا قصبجي أم كلثوم تفضل. أم كلثوم ودارت لها هي مقطع صغير كان بالإمكان. هذا عود القصبجي وهذه دندنة القصبجي على العود وهذا صوت أم كلثوم.

من نوادر التسجيلات اليوم قلتوا 1928 بإمضاء محمد القصبجي اللي كنا نحكيه عليه، يعني مونولوج فيه كل الترونات الموسيقية، وخرج بأم كلثوم من الغناء نوعا ما المنحصر في فئة معينة إلى أشمل وأوسع انتشار عربي. نمشي لرموز الثقافة العربية اللي ما قدش وما خدتش الحق متاحة من التقدير لأسباب كثيرة، ومن الرموز هذه الشاعر اليمني علي أحمد بكثير اللي عاش في مصر فترة طويلة وتزوج من سيدة مصرية وحقق شهرته عربيا ودوليا في صحبة رواد الثقافة العربية. يعني قدم للمكتبة العربية قصائد جميلة، مسرحية شعرية حققت نجاح كبير برشا وتنوع في إنتاجه الأدبي بين الرواية والمسرحية الشعرية والنثرية، ومن أبرز أعماله يعني أحد أشهر الروايات التاريخية في الأدب العربي يعني وإسلام الرواية التاريخية في الأدب العربي الكبيرة برشا، وكتب أول مسرحية عن فلسطين، وكتب أيضا الثورات الضائعة، وألف العديد من الملاحم الإسلامية الكبرى عن الخليفة عمر بن الخطاب في 19 جزء، وارتبط شعره بقضايا الأزمة العربية وكان من المدافعين على الإسلام و فكريا وعقائديا أيضا، وينتسب إلى حضرة موت من أحدى قبائلها الشهيرة، وكانت عنده قصائد جميلة في الحب وذكرياته، وكانت أشعاره تحمل روح إبداعية فيها صفاء اليمن السعيد وتاريخه الحافل، ومركز من طابع الثقافة العربية الأصيلة، واللي يعرفوا اليمن التاريخ والحضارة يقدروا الثقافة اليمنية وعمقها التاريخي والإنساني. عاش بكثير معظم سنوات عمره في مصر ودفن فيها وبقي على عهده معها، حيث دفن في قبر زوجته المصرية اللي شاركته رحلة العمر والإبداع، وحقق بكثير وجودا متفردا في مسرحه الشعري، خاصة ما كتبه دفاعا عن الإسلام وما تغنى به من التاريخ الإسلامي العريق. علي أحمد بكثير يظل دوما في صميم وفي تاريخ الثقافة العربية. نسمع محمد خنديل.

هذه السماح بصوت محمد قنديل. لهنا لازم نحكي على الشاعر اللي كتب الاغنيه هذه، يعني محمد حسن علي حسن حلاوه، برشا اسماء صنعت تاريخ الاغنيه العربيه لكن ما لقاتش الشهره اللي تستحقها، من بينهم الشاعر الغنائي محمد حسن علي حسن حلاوه، محلي الاسم، يعني صاحب الكلمات اللي ما زالت تعيش معنا ومع وجدان الملايين حتى اليوم. طبعا فرصة باش نحكي عليه شوية. محمد حلاوة مولود 27 ديسمبر 27، حيكم الدكر الاسكندرية، واللي حفظ القرآن الكريم وقرأ تقريبا كل ما هو ديني قبل، وبدأ مشواره الشعري في أواخر الأربعينات، وكانت أولى أغانيه الإذاعة المصرية بنت الريف المصرية بصوت المطربة فاطمة علي وألحان أحمد صدقي، وانطلقت رحلته مع النجوم الكبار وموهبته. ومن ضمن الأغاني قدم لعبد الحليم حافظ، وقدم رواء أيضا لمحمد الموجي، وكتب العديد، حيراني ليل، أنوارهم سهرني، وكبار المطربين ليلى مراد، القلب بيت نهد، محمد فوزي حبيبه وعنيه، محمد قدينا أبو سمرة سكر سماح، والصباح الحليوة فين حقيقة، سعاد مكاوي لما رمتنا العين، فايز أحمد نيات صغيرة، و غيرهم من المطربين والمطربات العربيات. طبعا هنا تسمع في الموسيقى هذه أكيد بكنا نذكروا الكبير عمر خرشيد. أنا كنقول الموسيقى المصرية معبية بالعباقرة وعباقرة العزف، أحمد الحفناوي، عبدو داغر على الكمان، هاني مهنا، مجدي الحسيني على الأورج، لكن عمر خرشيد يعني حاله حال استثنائي الحقيقة، برشا برشا الجمهور التو يتبع ويحب وينبهر بالعزف متاعه ومتلهف على كل شيء وأي أخباره. السر وراء الشهرة متاعه والطاغية وجاذبيته هو دون غيره نجم نقول يرجع لبرشا عوامل اجتمعت فيه ما اجتمعتش في غيره، منها أنه عمل ثورة في هوية الموسيقى العربية الشرقية المصرية تحديد المصرية فقط عربية طبعا، بعد على باقي العمالقة اللي عزفوا على الآلات الأصيلة في التخت الشرقي الكمان القانون، وساهم في إدخال آلات جديدة. لكن عمر خرشيد أيضا أحدث صدمة ثقافية موسيقية إيجابية، دخل الجيتار الكهربائي الآلة اللي كانت رمز لموسيقى الروك والشباب الغربي في الستينات والسبعينات، يعني توحى باش تعزف في الشرقي والمقامات العربية الشرقية المصرية تحديدا المعقدة، وهذا التحول خلى منه رمز للتجديد والثورة الموسيقية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام الثانية صباحا هنا في تونس. السيطرة على حريق اندلع يوم أمس في قمة جبل شحمان في زغوان بعد تدخل مروحية عسكرية للسيطرة عليه، فيما تتواصل الجهود لإخماد النيران أسفل الجبل هذا. وتتواصل درجات الحرارة اليوم الأحد مرتفعة وفق ما أفاد للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري، على أن تشهد انخفاضا نسبيا غدا الاثنين ثم

0: جميعي، والتي ينتظر أن تنتقل إلى سوسة يومي 18 و19 من جويليا الجاري. في أخبار العالم، وسائل إعلام رسمية إيرانية تنقل أن بحرية الحرس الثوري أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أنها أغلقت مضيق هرمز حتى إشعار آخر، بعد أن استهدفت سفينة حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي بدأ بتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب جولة ثالثة من الضربات العسكرية في إيران بعد أن هاجم الحرس الثوري سفينة حاويات ترفع علم قبرص، ما أسفر عن فقدان أحد أفراد طاقمها وتعرضها لحريق وأضرار جسيمة في غرفة المحركات. وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث عبر حسابه على منصة إكس إن إيران اتخذت خيارا سيئا وهي تدفع الثمن الآن. في الأثناء، نقل التلفزيون الإيراني سماع عدوي انفجارين في محيط تشابهار وخمسة انفجارات في محافظة بوشهر جنوبية إيران، كما أفادت وكالة مهر بسماع عدوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية. وقالت وكالة فارس أو أكدت سماع عدوي انفجارات في المناطق الممتدة على الشريط الساحلي في سيريك وميناب وبندر عباس جنوبية إيران. في الأثناء، قال مستشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران مؤخرا لن تمر دون رد. دبلوماسيا، اتفقت سلطنة عمان وإيران أمس على مواصلة المباحثات الفنية والسياسية لضمان سلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وسط أنباء عن إعداد مسقط مقترحا لتنظيم عبور السفن عبر مسارين بترتيبات منفصلة. هذا ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن الوفد الإيراني أحال المقترح العماني إلى طهران للنقاش. جاء ذلك بينما حذرت إيران من أنها لن تلتزم بعد اليوم بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة إذا استمرت واشنطن في انتهاكاتها، وفق ما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني عن مندوب طهران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: الناس ناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. اتصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
3: قول اللي تحسه.
4: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
3: اتكلم من عروش عروش قلب.
5: لكن نقد مهارية لسيين، نقد رسي وجع فيا وبني وجع نفسانيتي تعبة.
2: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.
6: سيدات وسادتي، مرة أخرى نحييكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، حيث نسعد وتسعدون في هذا اللقاء مع كوكب الشرق سيدة الغناء العربي أم كلثوم.
3: استمعنا. تعرفوا التسجيل هذا توا مضي ساعتين وخمسة دقائق ونخليه لمجال لأم كلثوم، لكن حبيت نحكي قبل ما نعدي النغم هذا اللي هو ودارة الأيام طبعا مع منى الشناوي و محمد عبد الوهاب، لكن نحب نحكي زوز حكايات فيسع فيسع، مانيش باش نطول. يعني كيما اليوم 12 جويليا، غنيت أم كلثوم عام 1970 في قلعة بعلبك في لبنان قصيدة أقبل الليل. آخر مرة تكون آخر مرة تغني فيها عمل جمعها بأحمد رامي ورياض الصنباتي معا، وخدمة أم كلثوم تقريبا على امتداد 3 ساعات، يعني خدمة جميلة برشا. واختتمت الرحلة بأربعة 34 عام دامت تقريبا مع ثلاثي اللي صنع معظم روائحها وشكل نجم نقول السطر الكبير في الهوية متاع الأغنية الكلثومية، يعني الأغنية العربية الطويلة عموما، منذ على بلد المحبوب عام 36 وعام 37 جيت أغاني أخرى لكن في سياق جديد، وسياق الصنباتي وسياق عبد الوهاب والموجي وبليغ حمدي، يعني حتى العام 72 يعني أعمال كنا نشوفوا فيها حتى بعد رحيل أم كلثوم. والمسارح كانت تعج حتى اللي يعملوا البريز لأغاني أم كلثوم. هذا جوست نحكي فيه باش نمر لي شخصية حكينا عليه الأسبوع الفرت وقت اللي كان هو على قيد الحياة، لكن توفى عمار بيد الله. وأنا ديما نقول فما شخصيات فنية عربية يعني ما تتنساش بالكل، رموز الجيل خليني نقول الذهبي اللي عازي في فرقة أم كلثوم. رحل نهار الأربعاء اللي فاتت نهار 8 جويليا،

2026 طبعا. قام النجم نقول موسيقية بارزة في مجال الموسيقى العربية هو الفنان المصري مجدي فؤاد بولس. حكينا عليه شوية مرة فاتت. سبحان الله يعني الله يرحمه وينعمه. يعني توفى في أستراليا بعد مسيرة فنية الحقيقة تعليمية أيضا أكثر من 30 سنة. ومجدي فؤاد آخر أشهر عازفي آلة تشيلو في الوطن العربي، وعضو فرقة كوكب الشرق أم كلثوم والفرقة المسيحية الشهيرة اللي كنا نسمع في أعمال الفرقة المسيحية. وكان مولود الله يرحمه وينعمه في حي شبرا في القاهرة في 25 فبراير 41، وتربى في أسرة موسيقية عزف الآلات الكل أكثر حاجة كمان، وبعد تخصص في التشيلو. يعني درس في المعهد العالي للموسيقى العربية، تخصص في التشيلو، ودرس أيضا في البيانو وتخرج منه عود وبيانو وكمانجا. ومشواره بدأ بشوي بشوي بالموبة، وبعد رشحه الكبير رياض الصنباطي لانضمام فرقة أم كلثوم، كان هذا عام 62. والخطوة الأولانية تقريبا اللي شكلت نقطة التحول الكبيرة في حياته الفنية، وأنا صاح فرقة أم كلثوم في تقريبا في كل حفلات الخالدة، ولا معناها من أبرز عازفي تشيلو في مصر والوطن العربي، قاد معه حتى آخر حفل عام 73. يعني العازف متاعه تشيلو قدم برشا أعمال خالدة، الأطلية، الفات الميعاد، غدا ألقاك، ودارة الأيام، وقدرته الكبيرة على المزج بين الأداء الكلاسيكي والروح الشرقية. وبعد ما انتهت الرحلة متاعه مع أم كلثوم انضم للفرقة المسيحية، وفيها تقريبا أمهر عازفي في مصر والشرق الأوسط، ولا هو تقريبا هو الباز متاعها، وتقريبا مع كبار نجوم الغناء العربي موجود منهم عبد الحليم حافظ ووردة ونجاة صغيرة، وشارك في عزف العديد من الألحان. نجم نقول شوية هكا كومبليكي معقدة شوية في تاريخ الموسيقى الشرقية. نخليكم توا ماضي ساعتين وتسعة دقائق، ودارت الأيام من أجمل الحفلات اللي قدمتها أم كلثوم. ومانيش باش نقول شبوبية كلمات مامون الشناوي، لكن نقول عبقرية محمد عبد الوهاب كيفاش أقنع أم كلثوم بالترمينات الموسيقية هذه الكل. نقول لكم صباح الخير، شكرا جزيلا محمد الغول، شكرا لكم أحلى ورق مستمعي مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. صباح الخير.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثالثة صباحا هنا في تونس. السيطرة على حريق اندلع يوم أمس في قمة جبل شحمة في زغوان بعد تدخل مروحية عسكرية للسيطرة عليه، فيما تتواصل الجهود لإخماد النيران أسفل الجبل. وتتواصل درجة الحرارة اليوم الأحد مرتفعة وفق ما أفاد للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري، على أن تشهد انخفاضا نسبيا غدا الاثنين ثم تعاود الارتفاع مجددا. تواصل فعاليات قافلة وجهنية اليوم في مدينة الثقافة بالعاصمة من 9 صباحا إلى 5 مساء، وهي واحدة من أكبر منصات التوجيه الجامعي، والتي ينتظر أن تنتقل إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من جويلية الجاري. في أخبار العالم، بحرية الحرس الثوري تعلن في وقت مبكر من صباح اليوم غلق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، بعد أن استهدفت سفينة حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به. وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث عبر حسابه على منصة إكس إن إيران

0: مدينة بندر عباس وسريك هادئ. في سوريا أعلن الدفاع المدني مصرع طفلين في حصيلة أولية لحادثة اصطدام عبارة تقل 35 شخصا بجسر في مدينة دير الزور، بينما يتواصل البحث عن مفقودين. هذا الموجز انتهى، موعدنا يتجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: يا حنين.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم، يرتل القارئ المنصف المزريوي آيات بينات من سورة الكهف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟

من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود،

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟

ربهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً.

زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا.

نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً

ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا

الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ المنصف المزروي آيات بينات من سورة الكهف. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: الله الذي عم الأنام بفضله، طه الذي عم الأنام.

0: هو صفوة الباري وخاتم رسله. إن تبتغوا أجرا يكون جزيلا.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز.
1: تقديم مفيدة زهاج.

عاصف ليلي ومن قلبي أرى فيما يرى النائم أني شجر في بلد وجذوري في بلد، وبأني حجر الياقوت في مكمنه، وبأني الدر في خاف الصدف، وبأني موجة خجلة تنمي سحبا تتسقاها تضاريس الأبد، وبأني قادح البرق وذوب من برد وشعاع عبقري في احتمالات النطف، وبأني رجفة الظبي طريدا وأسى قلب صريع همد، وأرى فيما يرى النائم أني أبجديات وأعياد ميلاد لحرف، وبأني ذلك المعنى الخرافي الذي أومض في أبهى خلد، فإذا بي نقرات عذبة الإيقاع في أطراف دف، وأراني زهرة وأراني نخلة وفراشا يتلظاه الصهد، وإذا حولي رجال من رخام يتسلون بنقش كان يوما في حجر، وأناس في صفوف ونشيد يسكر الروح مدد، ونساء من خزف غارقات في بحار المسك، لكن ليس للمسك أريج، وعلى الشاطئ سيف لشهيد وحمام يذرف الدم بدد. وأرى فيما يرى النائم أني بلبل غنى وغنى واعتكف، وبأني غارق في ابتهالات محياك وأحزان الصحارى دون حد، وبأني طرفك الناعس عند الصبح صلى وارتجف، وبأني صرت عبدا وملاكا وأسيرا لغوايات الجسد، ثم إني في عذاب لمخاض كله كان جوابا لسؤال من زبد، وبأني كلما فاض بي الشوق توزعت على البعد نتف، ذاهلا أجري وأجري ناكرا كل تواريخي كأني في زحام الكون هذا لا أحد. شعر علي عبد الله خليفة من البحرين. رغي البحر. أصغى البحر لعواصف الأفكار وهي تجتاح بحر الروح، واهتزت كثبان الرمال من زلزال الحيرة، وتجلى في الآفاق البعيدة شراع مركب يمخر بحر الحياة بحثا عن حقيقة الكيان وأسرار الوجود. وفي فجاج البحر اللجي المهيب كان وجه يستحم في إطار من زبد، كان يدنو ويدنو حتى يصير هو البحر، ويعمق ويعمق حتى يصير هو المجهول. أومأ وجه الطيف للمركب فتوقف، وأشار للأمواج فكفت عن الصهيل، وألقى إلى فضاء الله أذنا فتعطلت لغة العواصف، ثم لم تلبث أن شقت طريقها إلى سهول الريح حتى لا تفسد على العشاق همس الحنين، وأصغى الكون في خشوع إلى تراتيل الوجود تنساب في جلال السكون.

الضفائر مشغولة بالندى، والعيون الشقائق مبتلة بالحرائق، والغيم سجادتان من العشب والورق الأبيض الداكن المتراكذ تحت السماوات والليل، والعين غمازتان اثنتان تحطان قرب النوافذ والبحر، والشمس هذا القميص من الدم ألبسه، والفم والشفتان اشتهاءات بعض العصافير، والنهد زنبقة تشرئب على جسد يشرئب على جسد من زجاج وعاج، وها أنت لؤلؤة بالتويجات مغموسة في غبش الصبح، والعاج هذا الأسى المترجرج يهتز أو يتوهج في الماء ثم يعود ويندس تحت يدي كفقاعة من هواء رحيم، وينحل فوقي رذاذا ثقيلا من الماس واللؤلؤ الحامض المتعصر، وهذا الشعر مثل الخلاخيل والورد من يستضيف الرياح له، فالسماوات به يحترقن أسارا، فهل أنت لي مثلما أنت للماء والأرض والخضرة الغامضة؟ أم أنت كما أنت هذه المليكة سيدة طلعها من دم نابت بين أرض المسرة والعشق زاه النضيد؟ فهل أنت لي يا امرأة؟ آه يا امرأة الخضرة الغامضة. كأودية من جحيم حميم تهبط المرأة المستريبة في داخلي، ثم تطلق طيرا حبيسا وراء الشبابيك في غرف القلب، تأخذها برهة هدأة وتفك ضفائرها المستشزرات على حمم من جحيم الحميم. فقلت ائذني لي، فقلبت القلب بين يديها، وكانت حمائمها سافرات دوان يراودنني عن دخول الحديقة فوق الأرائك والغيم، وازورت الشمس عن داخلي فاحترقت. لمن كل هذه الشقائق مزدانة بالبنفسج في غبش الصبح والورد في غسق الليل؟

عندما خلق الله الجمال وبثه في رحاب الوجود لم يخص به واحدا من مخلوقاته، بل وهبه لكل الخلق وتكرم به على كل مدرك للجمال. ومن بدائع الله في كونه اللغة، هذه الوسيلة التي يترجم بها الإنسان عن مكنون إحساسه ويعبر بها عن كل ما يجيش في صدره من مشاعر وانفعالات، فيسرها للإنسان ومنحها خصائص جمالية بديعة تسمو بالحس وتهذب الذوق وتقود إلى مواطن لا أنبل منها ولا أرفع. إن أهم غايات الشعر أن يبدع الشاعر عالما خاصا به، وهذا ما نجح فيه حسب رأينا الشاعر محمد آدم في تجربته الشعرية الحافلة برقيق الكلام والمفعمة برهيف الأخيلة والصور. وقد ساعده مخزونه اللغوي وقدرته الفائقة على تطويع الحرف، ساعده على إنشاء هذا العالم الزاخر بالجمال والموشى بالكلمات المنتقات. يقول: زبد يستعيد استداراته ثم يغفو على الصدر، فهل تستريح النهارات فوق انكساراته؟ أم سماء تخيم تحت انحناءاته؟ ربما زبد يستريح إلى زبد، يستقيم إلى زبد، يتعالى به الموج شيئا فشيئا، يصير امتدادا لشمس تعرش أفياءها فوق صدر من العاج واللوز، تاج به يبدأ النهر والسهل بعض اقتراحاته. هل يكون سلاما؟ بان لي البحر وانكشف الستر. هذا الذي تتغطى به الفستقات اللواتي تفتقن في الخضرة المطلقة، وأومأت للطيف أن يتبعني، كانت زهور تنبت في القلب والراحتين، ونخل يساقط أثماره حبة حبة حبة. فكلي واشربي ثم قري، سلام عليك. ويسقط فوق التويجات تلك التي تتغطى بعطر السماوات والأرض نار تفك عراها، ونار بها تبدأ الأرض في الانتفاض. ومن؟ قلت: وعل يأم رؤوس الجبال ويبحث في القفر عن سوسنات، وظبي يغازل ظبية، سراب كثيف يغطي سماء، ورمل يطارد رملا، وهذا هو الغور، صدر وورد. شاعر استطال وحل وثاق أسراره تحت وهج الشمس فانكشف المستور، حتى أن النهار لم يعد قادرا على الاحتماء بالنهار، فكيف اهتدينا إلى تخوم السر؟ ومن نبهنا للسارحات الجوارح؟ بانت بلاد وحطت شموس، وغبار أتى من وراء السحاب الشفيف، وليل يخيم فوق الجبال، وشاعر يبحث عمن يعيد إليه انتماءه للعوالم الرائقة التي هجرته وتأبت عليه، فلم تمنحه شيئا من عطرها، ولا نبذة من تاريخها، ولا عزما من بطولاتها، واكتفت بما وهبته له من رونق الكلام. لحظتان وينفلق الضوء، ثم يعود إلى كوكب من سماء رمادية، والشموس تحتفل به وهن أسارى، وهو في إغفاءته الشعرية يمجد حنو النجوم. أنا واثق يا صبايا الجبال الطريدات من عشقكن، أنا صاغر كالنيازك المغروسة في السديم القديم، ورغي البحر يملأ سمعي بترانيم العابرين من ضفة النبت إلى ضفة الهشيم. سوف لن يجد البحر ما يقوله عندما تختفي العواصف خلف القمم، وسيفتر رغي الموج
عندما تختفي سهول الريح بصفير الحاصب العائد من وعثاء السفر.

رغي البحر. أيها البحر، مهما عرى رغيك اشتباه الفصول، ومهما اشتد غموض الوعي على شفاه موجك، فإن اهتزاز صدرك وانفجار أعماقك وتدفق ثبجك يصلح لأن يكون تعبيراً عما تصطخب به أعماقك من أسرار الدهور. إنه الصراخ الأزلي الأبدي، وهو الهدير الصاخب الملتاع الذي ما فتئ يتردد في وسيع الكون، ويعلن أن لكل شيء ابتداء، وأن لكل ابتداء من انتهاء، وأنه لا جدوى من التحالف مع شطحات الوهم والظنون. وأنت يا أيها الشاعر، يا أيها المسكون برغي الوعي، سيظل بحثك حثيثا دون اهتداء إلى مكمن اللغز، وستبقى تقول وتقول وتنمق الكلام وتبتدع الصور، وستظل مثل البحر ترغي وتزبد وتجيش ثم تفيض بالمشاعر دون أن ترضي شوقك للكشف عن غيبيات الوجود. فلا هدير الشعر ينفع ولا رغي البحر يفيد.

0: حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز.
1: تقديم مفيدة زهاك.
2: من 1938
3: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
4: أم البدايات،
3: الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أولى الإذاعات.
5: يا رب، لولا هذا البحر المحيط لمضيت في البلاد مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك.

عقبة بن نافع. عقبة بن نافع مسلسل عن تاريخ الفتح الإسلامي بالمغرب. تأليف عبد الحق حموش. ضبط الصوت أحمد الجوهري وعزيز محمد. إخراج مصطفى المحمدي.

0: ربي آتني القوة والعزم، قوة الفاتحين وعزم الشهداء، زيادا عما في عنقي من أمانة لدينك. والآن
1: أيها الأمير.
0: نعم مزدلي.
1: انضمام النصارى إلى كسيلة خطر جسيم، إن مجرد وجودهم معه كاف ليستدرج إلى صفه كل من في قلبه مرض، وعندي في هذا الشأن كلام أراه ينفع إن شاء الله.
0: هاتي.
1: كلام سبق أن قلت بعضا منه، أو بالأصح خلاصته، وعرضه على نحو آخر خديمك شريح قبل لحظات. أيها الأمير، أرى أن نبادر إلى عبور تهودة في عاجل وبأقصى سرعة، نعبرها إن أمكن، وإلا صمدنا في انتظار سند يأتي من الجيش الذي سبق عبوره. أيها الأمير، إن الحشود التي تكلم عنها شريح قد أقيمت بتوقيت مرسوم، لقد تعمدوا إخلاء الطريق للجيش العابر حتى تتباعد المسافة بينه وبين من تبقى هنا، والذي أعرضه عليك الآن شيء من هذا القبيل. ما توقعه شريح وهو أن يتراجع الجيش الذي قصد القيروان ويتأخر انطلاقنا نحن، فإن تخطينا تهودة بمحض جهدنا فذاك، وإن كان لابد من سند وجدناه عن قرب.
0: نعم الرأي يا مزدلي، ومع ذلك لا تنسى أنها القيروان، دار إمارتنا ومطلع رايتنا ومرتكز الطاعة لأمير المؤمنين، فإن كان من خيار بين سلامتها وبين معاناة أي خطر فعندي أن سلامتها أولى وأسبق. إن المصاعب ستعترضنا في تهودة ولا شك، ولكني لن أسمح بشيء منها في القيروان.
1: أدرك هذا يا سيدي، وما عاذ الله أن أشير على خلاف مما له في نفسك إعزاز وإكبار. دعوة الجيش إلى الرجوع حيطة ليس إلا، وهو لوقت قصير، والمتربصون قبل هذا وبعده يد واحدة. إن تم إحباط عملهم في تهودة تم ذلك في القيروان بأيسر جهد. إني أرى أن من أبقيت هنا هم خيرة رجال جيشك، القراء وحملة الفقه ومشاعل الدين، وفي سبيل هذا يهون أي شيء.
0: يشكر الله لك، ولكني لهذا السبب بالضبط رتبت خطتي على ما سمعت. مشاعل الدين هؤلاء أبقيتهم معي لأنهم أصلحوا لي في مثل هذه الأوقات، لقد خرجوا معولين على هذا، وأنا أجد في تقواهم قوت روحي وحمية سيفي. إن دمهم هو الري الذي ستزهر به في هذا المغرب شجرة الإسلام، ولئن فقدتهم هنا فستنجب القيروان أندادا لهم ما بقيت في الدنيا قيروان يا مزدلي.
1: ما بعد هذا شيء يقال يا سيدي، أعذرني.
0: أستغفر الله أستغفر الله.
2: أيها الأمير.
0: نعم يا قاضي.
2: نجد والله أنك تنطق بمكنون صدورنا، نعم الرأي ما سمعنا منك، وإنا نعاهدك عليه، فسير بنا إلى تهودة، لك علينا الصبر والاستماتة، ولن نبرح صفك وفينا نفس يتردد حتى يفصل الله بيننا وبين أعداء هذه الملة، أو يمنحنا نصرا أو شهادة هي الفوز الأكبر. سير بنا أيها الأمير.
0: أدنوا في الرجال بذلك.
3: نعم.

0: بسم الله العلي المنان الهادي بمحمد وبصور القرآن. يا جنود الرحمن من بربر وعربان، راجلة وفرسان، أما بعد فهذا يوم له شأن، تلقون فيه أهل الردة والكفران، عباد الأسلاف وأحلافهم عبدة الصلبان. هذا يوم للسيف والقنا والسنان، فإما نصر به تعلو راية الإيمان، وإما شهادة بعدها خلد الجنان. فشدوا العزم واصدقوا في الطعان، منيبين إلى من عليه التكلان، يبارك لكم سعيكم ويجعل له كفة الرجحان.
1: الله أكبر الله أكبر.
0: ألا إن كسيلة الشيطان مع من حطب في حبله من أهل البهتان، قد أعدوا ليتخفوكم عند هذه الشعاب والوديان، ليهدموا ما أقمتم في المغرب من معالم الإيمان. فاجعلوا هذا لكم عيانا، واطلبوا فيه المدد فؤادا ولسانا، واستفتحوا له بالتكبير لمن أرسل محمدا إحسانا.
2: أيها الناس، إني مقاتل بكم وفيكم، وإني في هذه الحرب مقتحم على العدو كل باب، فكونوا عند أمري ما بقيت بينكم، والزموا طاعة أمرائكم إن حل أجلي، فإن الجهاد في هذا الدين لم يبدأه عقبة ولا هو بمتوقف بعده. سيروا على بركة الله.

0: هذا سيدي عقبة.
1: لا إله إلا الله، جرعة ماء، أسقوني جرعة ماء، جرعة ماء.
0: بسم الله بسم الله.
1: تسقى من الجنة يا أخي.
0: والآن عد إلى مدتك كقبل، استرح.
1: استرح؟ نعم، آن أن تستريح. هذا مجد لي،
0: خديمك يا سيدي عقبة.
1: سبحان الله،
0: استرح.
1: سأستريح ولا بد. الله لنا يا مزدلي.
0: لو لي أن أفديك بحياة جديدة يهبها الله لي.
1: هي الآجال لا بد أن تنقضي. الحمد لله،
0: ولكن
1: كفى، لا عتاب في هذا، هذا أمر الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا عتاب يا مزدلي، إن وقفة الأجل حق، كما هو يوم الميعاد حق، والجنة حق. اللهم أنت الخير، والخير ما تفعل. جرعة ماء من جديد يا مزدلي.
0: هاك سيدي، هاك سيدي.
1: تجد الجنة، تجد الجنة. ماذا أرى؟
0: لا تهتم ما سيدي، لا تهتم.
1: ثلاثة نبال في ظهرك يا مزدلي.
0: لا تهتم، اشرب ولا تكثر. يكفي يكفي.
1: قضي الأمر، فما ينفع تكثير أو تقليل. قضي الأمر، قضي الأمر، وما يغني شيء عن أن تكون هذه الجرعة آخر ما قسم الله لي في هذه الدنيا. إن عروقي لفي عطش لاهب، تماما كما هي أرض المغرب تعطشت لكدنا وعرقنا أحياء، ولدمنا ونحن على عتبة الدار الآخرة. أحسها قطرات ماء، أحس يا مزدلي أن عروقي تتشربها كما تتشرب التراب دم رجال المفعمين زكاة من قبس كتاب الله ومحبة دينه. أنا ذا أتكلم يا مزدلي، وأعيدك أن تحسب هذا أسفا. لا لا لا يخالجك شيء كهذا، لأن ما حدث لم يكن منه بد.
0: نعم، والآن أريح نفسك.
1: لم يكن منه بد، لأن هذا دم في بلاد المغرب هو عرب خلود الإسلام فيه، خلود يضمنه منزل الآيات.
0: سيدي يا حقبة.
1: يضمنه منزل الآيات.
0: لا إله إلا الله.
1: يضمنه منزل الآيات.
2: كنتم مع الحلقة الأخيرة من مسلسل
3: عقبة بن نافع. يا رب، لولا هذا البحر المحيط لمضيت في البلاد مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك. عقبة بن نافع مسلسل عن تاريخ الفتح الإسلامي بالمغرب. تأليف عبد الحق حموش. ضبط الصوت أحمد الجوهري وعزيز محمد. إخراج مصطفى المحمدي.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الرابعة صباحا هنا في تونس. السيطرة على حريق اندلع يوم أمس في قمة جبل شحمة في زغوان بعد تدخل مروحيات عسكرية للسيطرة عليها. هذا وتتواصل درجات الحرارة اليوم الأحد مرتفعة وفق ما أفاد للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري على أن تشهد انخفاضا نسبيا غدا الاثنين ثم تعاود الارتفاع مجددا. تواصل فعاليات قافلة وجهني اليوم في مدينة الثقافة بالعاصمة من 9 صباحا إلى 5 مساء، وهي واحدة من أكبر منصات توجيه الجامعي والتي ينتظر أن تنتقل إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من جويلية الجاري. شركة نقل تونس تعلن إحداثها 4 خطوط شاطئية جديدة في اتجاه شواطئ حلق الوادي وسيدي بوسعيد وقلعة لندلس، وستعمل الخطوط أيام الأحد والعطل الرسمية من خلال سفرة صباحية ذهابا على الساعة 8 صباحا وأخرى مسائية إيابا على الساعة 5 مساء. في أخبار العالم، وفيما يبدو أنه رد إيراني على القصف الأمريكي الذي استهدف إيران هذه الليلة، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في منشور عبر منصة إكس إطلاق صافرة الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى

0: عسكرية في إيران بتوجيهات من الرئيس الأمريكي بعد أن هاجمت إيران سفينة حاوية ترفع علم قبرص، ما أسفر عن فقدان أحد أفراد طاقمها وتعرضها لحريق وأضرار جسيمة في غرفة المحركات. وأعلن التلفزيون الإيراني عن انفجارات في محافظتي هرمزغان وخوزستان جنوبية إيران، كما ذكرت وكالة مهر أن 3 مدن في خوزستان تعرضت للقصف الأمريكي. وفي منشور عبر حسابه على منصة إكس قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن إيران اتخذت خيارا سيئا وهي تدفع الثمن الآن. في سوريا أعلن الدفاع المدني مصرع طفلين في حصيلة أولية لحادثة اصطدام عبارة تقل 35 شخصا بجسر في دير الزور، بينما يتواصل البحث عن المفقودين. هذا الموجز انتهى. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
3: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
4: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الفنون الوجيزة. حصة جديدة نحاول من خلالها أن نمر على الأثر الإنساني في أبعاده الجمالية والإنسانية المتعددة. نافذة وجيزة نحاول من خلالها أن نبحث في كل ممارسة جمالية تشكيلية لها أبعاد فينومينولوجية استتيقية، ولكن كذلك لها أبعاد حضارية. ذلك علاش احنا اليوم باش نحكوا على الإنساني في المعمار بصفة عامة، انطلاقا من مفهومي العمارة والذاكرة. حكاية كبيرة على كل حال، مش نحاولوا من خلالها نبينوا أنه حين نمشي في شارع قديم وحين نسمع صدى الأصوات من وراء الجدران، فإن العمارة تكشف لنا عن أبعاد جمالية وتحفظ ذاكرة ملامح الناس وحكايات المدن بصفة عامة، وأنه الساحات والبيوت القديمة والأقواس الحجرية والنوافذ الخشبية وكل العناصر المعمارية بصفة عامة يمكن أن تكون شاهدة على المعيش، على تجربة الوجود الإنساني كاملة. لذلك مش نحاول نحكو على المسألة هذه، مسألة علاقة العمارة بالذاكرة، ونؤكد بأن العمارة لا تبني المكان فقط بل تبني الذاكرة أيضا. السياق هذا الكبير ما ينجم يحكي فيه كان أصحاب الاختصاص، من فكر في المسألة ومن درس اللي هما كثر، ولكن اليوم معنا أستاذة الجامعية أستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير الدكتورة نجوى تبجي، وهي مهندسة معمارية متحصلة على دكتوراه في علوم التراث اختصاص أثر إسلامية، وعضو في اللجنة العلمية التي قامت بإعداد ملف تسجيل جربة على التراث العالمي. مرحبا بك أستاذ.
5: مرحبا يا سي كريم. مرحبا. شكرا على الاستضافة.
4: شكرا. على كل حال اليوم باش نحكوا على العمارة وعلاقتها بالذاكرة في سياقات مختلفة، باش نحاولوا نمر على المسائل الجمالية والمسائل الإنسانية والفنية كذلك بصفة عامة، انطلاقا من جملة من الفقرات. خلينا نبدأ بفقرة على حافة الإبداع.
3: على حافة الإبداع.
4: في فقرة على حافة الإبداع وإحنا نحضروا دكتورة للمسألة، المسألة المهمة اللي باش نجمعوا بين العمارة والذاكرة ونغوص في الأبعاد المتعددة التي ذكرناها، قل قائل شنو هي فن العمارة أو العمارة؟ يعني لهنا الفرق بين العمارة كحرفة والعمارة كفن. تفضلي دكتورة.
5: عايشك سي كريم، سؤال كبير وجودي نجم أقول، لأنه سؤال عن ماهية العمارة واللي ذكرته كمهنة، العمارة كمهنة والعمارة كفن، هي نجم نتحدث على تعريف المتداول والبسيط للعمارة إنها فن خلق الفضاءات اللي تلبي حاجات الإنسان الأساسية من الملجأ والمسكن الأمان لتأدية وظائفه اليومية. لكن أنا من رأيي أنه هي العمارة بمعناها

0: العميق لازم تكون مربوطة بمفهوم المعنى. العمارة تأدي اللي حكينا عليه الكل، ولكن من رأيي أنها لازم تكون حاملة المعنى ورؤية وتلبي حاجات الإنسان اللي مادية، مش بالضرورة تكون مادية.
1: يعطيك الصحة. هنا كأنه نحب نقوله أنه ثم زوج جوانب، الجوانب الوظيفية والجوانب الجمالية. كي نحكو على المعنى، يعني رؤية الإنسان لذاته، للفضاء، للطبيعة، للعالم، الرؤية هذه اللي هي في أبعاد جمالية ينزلها في سياق زادة تلبية حاجياته المادية المرتبطة بالفضاء بالمكان. أعطينا تفصيلة في المسألة هذه، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياق الثقافي والمناخي، وقتها كي نحكي على فن العمارة كيفاش هو رؤية وفي نفس الوقت وعندها مشحونة بالمعاني، في نفس الوقت هو آلية من آليات التي يعتمدها الإنسان لتحقيق حاجياته الأساسية. تفضل.
0: هنا يمكن قبل ما نجاوب على السؤال تاعك نحب نفرق بين كلمة مهندس معماري ومعماري، وهي اللي باش تهزنا للإجابة على السؤال. لأنه المهندس المعماري هو اللي يتعامل مع الفضاءات ويخلق الإجابة للاستجابة اللي حكينا عليها، عنده المؤهلات أنه باش يستجيب للسلامة، الحاجيات الأساسية في البناءات الاقتصادية أيضا. لكن المعماري هو اللي يكون رؤيته أشمل، اللي هو اللي يعطي للفضاء معنى، اللي هو يخمم في علاقة الإنسان بالكون أصلا، بالمجال، بالمجتمع، بالتاريخ، بالتراث، كأنه يتحاور مع المكان ومع الإنسان في هالمكان، ومن بعد يعطي الإجابة. المعماري عنده رؤية، وعنده رؤية فلسفية ونجم يكون حتى ثقافية شاملة. المعماري، المهندس المعماري مش بالضرورة معماري، أما المعماري هو بالضرورة مهندس معماري أشمل.
1: يعني نقطة
0: المعماري هو عنده التأهيل وعنده العلم، ما عنده الجانب
1: الرؤية
0: بالضبط، الرؤية الفلسفية الشاملة، وهو وهذا المطلوب. هنا نفرق بين البناء والعمارة. البناء نجم يكون يلبي الحاجيات الكل، أما ما فيهش معنى، ما يحملش معنى. المعنى هنا نربطه بالقيمة، اللي هي قيمة نجم يكون حامل عدة قيم.
1: صحيح.
0: القيمة الثقافية، القيمة الجمالية، القيمة، نلقاو التسلسل هذايا بين القيمة والمعنى ومعنى العمارة.
1: هي برشا يعني لهنا المعماري لهنا وكأنه من خلاله نكتشف أن الإنسان تحكمه جملة من التشريطات المادية، صحيح، ولكن مع المعماري أصبح الإنسان كائن مشحون بالرموز والمعاني
0: بالضبط.
1: فيعبر عن تلك الكثافة في تصميمات، في إنشاءات معمارية. بالتالي كأن المعماري يتعالى عن البعد الوظيفي، يخرج من الوظيفي ولكن يحرر الوظيفي نحو الجمالي. هذه قوة المعماري.
0: هو هنا حتى إذا نمشي للتعريف قديم للعمارة، قدمه فيتروف اللي هو معماري روماني، أعطاه من أقدم الكتب على اللي وصلونا على العمارة، وعرف العمارة على أنها لازمها تحتوي على ثلاث أركان، اللي هو المتانة والنفع والجمالية. ولكن أنا نقول أنه صحيح هذا ما أساسيات، يعني هو المعماري لا يتعالى على الأساسيات هذه ولكن يضيف لها المعنى. المعماري كأنه يتحاور مع المكان، مع الذاكرة اللي في المكان، مع الإنسان وحاجياته، وفي الأخر يعطي توليفة كأنه يسمع المكان ويحول الفضاء هذية، كأنه يعطي كأنه المكان عنده نفس، وهو يعطي للنفس هذية جسد، اللي هو أنا الجدران شوفها كأنها اللغة اللي تعبر على اللامادي، كأنه حامل وألا تجلي اللامادي بالمادي.
1: هي يعني هنا لكأنه المعماري هو القادر على الجمع بين المادي واللامادي.
0: بالضبط.
1: والمعماري هو الفنان بالمعنى الحرفي للكلمة، بمعنى الفنان لديه رؤية جمالية وإبداعية تتجسد في الإنشاءات المادية
0: نشوفوها معناها وتتجلى قدامنا، وهي بيدها تكون حاملة القيمة لأنها حاملة المعنى.
1: يعطيك الصحة. ولهنا باش ننزلوا باش نحكوا على الذاكرة، كيفاش أنه العمارة تحفظ الذاكرة بمنطق أنه راو تجمع ما بين أبعادها الجمالية، صحيح، ولكن تحفظ ذاكرة الإنسان، يعني بالذاكرة اللامادية تحفظها في المعنى في البعد المادي. وهذا يخلينا نشوفوا باش نمر باش نحكوا فيه المسألة ذيك في الفقرة الثانية، ولكن قبل ذلك أعطيني ثمي شخصية معمارية، أنت المعماري كنت نحكوا عن المعماري شخصية وعلمية في نفس الوقت، كان عندها أثر ومازالت كانت نجم تكون معاصرة لنا اليوم، عندها إنجازات وأعمال لها أبعاد إنسانية جمالية.
0: أنا بما أني باش نحكي على الشخصية حبيت نعطي تعريف للعمارة المحلية لاركتيكتور فيرناكولير اللي هي نقولوا احنا عمارة بدون معماري، أما هي في الأخر حاملة القيمة المجتمع، لأنه التعريف العمارة المحلية أنه المجموعة هي اللي تخلقها بمجهود جماعي باستعمال المواد المتوفرة والتقنيات المتوفرة في المكان، واللي تسوخها وحاملة للمبادئ والذكر الجماعية للمجموعة. معناها حتى مفهوم المعماري يختلف عبر الأزمنة. علاش حكيت على العمارة المحلية؟ على خاطر المعماري باش نحكي لك عليه اللي هو معماري مصري حسن فتحي، ونصور شخصية مشهورة معناها شهرته فاتت انه معماري لانه اعطى تصور للعمارة المحلية هذه في مصر، وتعامل مع المكان ومع الإنسان في المكان، ما تعاملش مع المكان كمكان معزول وأنه حامل لقيمة بغض النظر عن اللي خلق المكان قبل واللي يستعمل فيه اليوم، خاطر فما في عمر العمارة والعمران واللي نشوف أنه هما من نجموش نفصلوا بيناتهم، فما لحظات كأنه الإنسان يتولد ويعيش ويكبر ويبدل المهنة مثال ويشيخ. العمارة كيف تتولد في لحظة ما، أما هي تتواصل في الزمان وتعيش. احنا كمعماريين من معناها نستحقوا باش انه نشوفوها العماره في لحظاتها كل، ونعرفوا نركزوا على القيمه ونحافظوا عليها، اللي نقول لك هو انك توصلها للاجيال القادمه لا ترانسميسيون. حسن فتحي هنا هو معماري مصري عنده الرؤيه هذه وصاخه في كتاب هو حامل. انا يعجبني المعماري اللي يكون يمارس يمارس ويصيغ فكره في كتاب. هو هذاك شنو عمل حسن فتحي؟
1: يمارس ويفكر
0: يتساءل، خاطر السؤال هو باب كانك تسال تجيك الاجابه، خاطر تولي تلوج على الاجابه بفكر نقدي. حسن فتحي كتب لاركتيكتور دو بوبل، دونك هو ويسميه هو معماري الفقراء، مع انه انا نشوفها محصوره كي نقولوا الفقراء هو معماري الانسان. الإنسان اللي مازال محلي وعمل الفكر هذا انت وصاغه في تجربة في مصر، عدة تجارب ما خاصة التجربة اللي مشهورة تجربة الجورنة اللي عاد بناء بلدة كاملة كانت حولوها السلطات المصرية لأسباب عديدة، خاطر هي كانت معناها بلدة كاملة كانت فوق مقابر فرعونية والبوبولاسيون والعنية المتساكنين غاديك كانوا يبيعوا الأثر. هي مشكلة إشكالية كبيرة، قررت الدولة باش تحولهم البلدة أخرى تبنى من أول وجديد. وحسن فتحي هو اللي قام بالتصور هذية. قبل ما يبدأ قالك أنا لازمني أنا نفهم من اللي أنا باش نتعامل معهم، مانيش أنا باش نعطيهم حل مسقط ونجي نقولهم باش نستعملوا الخرسانة لا، لازمني نفهم أنا البلاصة هذيك كيفاش يتعاملوا مع العمارة، شنو رؤيتهم للعمارة، المواد المستعملة. ورجع وعمل بحث كبير في الجنوب المصري، استرجع تقنيات كادت تتلاشى على مثال بناء القباب النوبية، شيء لقى الحرفيين اللي عندهم مازال يستحفظوا في الذاكرة، خاطر هي العمارة المحلية ولا الاركتيكتور فيرناكولير هي العلم يتواصل بطريقة كما في الجينات، معناها مش بالضرورة ما نجمش يفسر هو البناء كيفاش تتبنى القبة، ما يعرف يبنيها،
1: فيها العفوية
0: وفيها المهارة. هي العمارة المحلية هي عمارة تم معناها البيرفيكسيونمون تاعها تحسينها عبر الأجيال بالتراكمات، وفيها مهارة تقنية كبيرة اللي بالتجريبية بالامبيريك، معناها مش بالضروره معناها اللي يتمكن من العماره كحرفي مش ما نجمش يفسرها، اما يعرف يعملها. وهو حاول حسن فتحي عمل كيما السونس انفيرس الطريق بالعكس، ومشى وحاول يفهمهم ويطور، حاول باش يطور واعطى الاجابه هذه صاخه في الجورنا. بيان سور هنا الجورنا عليها تحفظات من بعد، معناها المشروع كمشروع مش بالضروره نجح 100%، اما هو التساؤلات اللي طرحها هو بيدو حسن فتحي خزر لها بطريقه نقديه في اخر الكارير نتاعو في اخر المسيره نتاعو وراجع روحه، اما هي كتجربه واللي ساخه في كتاب هي كلها أعطت رؤية للعمارة المحلية. وهو عنده موقف وقتها خطر التجربة نتاعه كانت في نفس الوقت نتاع باي اكزامبل الكوربوزيي اللي هو معماري فرنسي معروف والعمارة الحديثة والستيل مودرن اللي هي تقول انه العمارة نجمه تكون ستاندار ونجمه نحطوها في برشا اماكن، اللي هي معناها جات بعد الحرب العالمية الثانية لوم مودرن ولا انترناسيونال، هو خلك حسن فتحي لا، لازم نحافظ على الخصوصيات، كل منطقة عندها خصوصيتها، ماناش باش نستوردوا أمثلة حاضرة ونجيو نطبقوها في مصر ولا تونس وإلا بطريقة ما فيهاش فكر نقدي. المعمارة لازمها تخرج من المجال اللي هي فيه، لازمها تخرج من التاريخ اللي هي فيه، من التراث اللي هي فيه.
1: يعني لأننا كان حوصلوا فن العمارة أو المعماري، ما هي الأسئلة الأساسية التي يطرحها وهو يتعامل مع المكان ومع الإنسان؟
0: من أهم الأسئلة اللي لازم المعماري يتسأل عليها هو المجال هذية لشنو هو القيمة اللي يحملها. أنا نعطي مع قيمة كبيرة المفهوم القيمة الفالور، لأنه هو في الأخر باش يظهر قيمة، نحن يعني ميزون فالور هذية، كأنه يتعامل مع التراث ولا مش مع التراث، بغض المجال. حتى كان أنت تتعامل مع فضاء معناها غير مبني، ما هو حامل لذاكرة اللي هي نوربرت شولز معماري أوروبي يعبر عليها بروح المكان، لأنه المكان عنده روح، عنده ذاكرة، عنده تاريخ، عنده لحظات مر بها. المعماري عمره ما لازم يجي يبني بروجرام مثل معناها جامد بارد، لا، قبل هذيك لازم يعمل نسموه احنا الاكسبلوراسيون، الاميرسيون في الفضاء، انه يعيش الفضاء بطريقه او باخرى، يفهم الفضاء كحامل لتراكمات. حتى كيما قلت كان يكون تيران فيرش ما فيهش بني، اما هو حامل لتاريخ في مجال محيط به عماره سابقه. الانسان اللي بنى هذا كل اللي هو التثمين لهذا الانسان، علاقة الإنسان بالمجال، علاقة الإنسان بالعمارة. المعمار لازم يتسأل على هذا كل، وكي يلقى روحه لازم يعمل بحث تاريخي حتى كي باش يبدا بنية جديدة، راه مش بالضرورة باش يتعامل مع التراث.
1: هاي برشا هذيك، وإحنا تويكا مرينا إلى الفقرة الموالية، فقرة صدى الروح.
2: صدى الروح.
1: في فقرة صدى الروح اللي هو باش نرجعوا للموضوع المركزي نتاعنا، هو العمارة والذاكرة. يعني لهنا العمارة لا تحفظ الشكل فقط ولا تحفظ كذلك المسائل العامة، بقدر ما تحفظ الأثر الذي يتركه الزمان في الإنسان، الانتماء، تعبر على الآلام، تعبر على سعادة الإنسان. وكانه العمارة هي ذاكرة حية للمجتمع، من خلال العمارة نعلم طبيعة ذلك المجتمع في ماضي في زمن معين، وإن العمارة لهنا تحفظ القصص والحكايات. في نفس الوقت العمارة مرتبطة بالهوية، ذاكرة ما هيش منفصلة على الهوية، وبالتالي كينا نحكي أنه راه الشكل المعماري اللي يعبر على الانتماء للمكان الثقافي والحضاري يخلي فن العمارة فن منفتح على نظام الهويات. إن احنا تو نحكوا على الثقافة المحلية ونحكوا على معنى أن نحفظ تلك الثقافة، تلك الهوية المحلية، وأن نحفظ تلك الهوية المحلية فذلك يفترض أنه لدينا رؤية معينة للأشكال والألوان، لدينا رؤية معينة للزمان في حد ذاته. هذيك أنت علاش قلت المعماري راو يتعالى عن كونه مجرد تمكن من آليات الفن أو الهندسة المعمارية العادية، وإنما هو يضيف لتلك المسائل المرتبطة بعلاقة الإنسان بالفضاء. يعني احنا باش ننزلوا شوي باش نحكوا على الذاكرة. يعني احنا الذاكرة هي متعددة، ثم المجتمعية وثم الفردية. كيفاش لهنا الفن العمارة والمعماري بصفة عامة تكون لديه القدرة على أنه يعمل توليفة بين الذاكرة الفردية؟ خطر الذاكرة الفردية كل واحد فينا هو يبني، عنده تصور لذاته، وعنده تصور للآخر، وعنده تصور للداخل والخارج بشكل عفوي، ولكن المعماري يحول ذلك التصور إلى تصميم ويحوله إلى إنشاء معماري قائم الذات. في نفس الوقت المعماري يجمع بين ذاكرة الفرد وذاكرة المجتمعية. يعني كيفاش نجمع ما بين فن العمارة وأنه فن العمارة يقوم بالمراوحة بين الذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية؟ وفيها نجم ناخذ أمثلة حول الأثار العربية الإسلامية، وأنت دكتورة كنا نقدم فيك قبيلك يعني الدكتورة بتاعك حول علوم التراث واختصاص أثار إسلامية. نعم لك التوليفة بين اللي قدمتيه في أبحاثك العلمية وبين السؤال حول علاقة العمارة بالذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية.
0: فضل. شكرا سي كريم. هنا يمكن جست قبل ما نقدم في الإجابة يمكن ما نستعملش كلمة يتعالى المعماري على الجانب التقني، ولازم يكون متمكن منه ويتجاوزه للرؤية أشمل. هذا هو اللي حبيت نوضحه. وانه زاد في معناها فكرتي لانه لازم الليميرسيون وانه معناها تكون معرفته بالمجال بمختلف تجلياته وعلاقه الانسان بالمجال لازمها تمر برشا مراحل، اللي هي الدراسه الاجتماعيه للمتطلبات، دراسه تقنيه حتى للمتطلبات الارض المعطيات الفيزيائيه ويشملها للمعنى. هنا توا هذه ينقلني اني باش نجاوب على السؤال تاعك. انا ديما نشوف العماره كي نحكي مع طلبه نتاعي نقول لهم العماره كانها كل جمله، العماره في العمران كانه هنا في علاقه العماره بالعمران ما نشوفش نفصلوهم. انا خاطر حكيت العماره بالنسبه للانسان والعمران بالنسبه للمجتمع، كانه العماره كلمه في جمله اللي هي العمران. هنا إذا معناها تلقى أنت الجملة ما هيش مفهومة، اللي هي اليوم نشوفوه في مدن تاعنا ساعات الجملة ما هيش مفهومة. علاش؟ خاطر هي تجلي لعلاقة الإنسان بالمجال، هي العمارة والعمران كأنه امتداد الفكر الإنسان وكيفاش يشوف روحه. كي تشوف أنت هو فما مقولة تقول لك أنك تشوف فما أنه اختلال في العمران وفي العمارة، افهم أنه المجتمع عنده مشكلة في الهوية نتاعه وفي رؤيته لنفسه. واللي هو للأسف ساعات نشوفوه في المدن نتاعنا أنه فما كانها جملة مش مفهومة، فيها كلمات مهمة وعندها معنى، ما فما كلمات اللي ما نفهمهمش وما عندهمش معنى ويشوشوا على المجموعة. هذاك عليه المعماري هنا نقول لك نرجع اللي هو لازم يكون عنده رؤية ويشوف الأمور بطريقة شمولية أوليستيك، ماهوش باش يبني بنية معزولة. هو حتى كان تكون حاملة المعنى لازمها تكون حاملة المعنى في جملة. الجملة هذيك عليه في اليونسكو يستعملوا البيزاج أوربان هيستوريك، المشهد الحضري. المشهد الحضري يشمل الطبقات الكل، يشمل القديم، يشمل المجال كفضاء فيزيائي بالسهول والجبال والأنهار، ولكن يشمل البني القديم التراثي ويشمل البني الجديد والنسيج العمراني اللي يحملوا تكوينة كاملة. المعماري لازم يفهم هذا كل باش ينجم يعبر على ذكرة الشخص. هنا نحن نشوفه حتى مع روحنا، معنى إنسان ينجم يكون يتعلق بدار مثل الجد نتاعه، باب يذكره يعطي حنين.
1: صحيح.
0: وتنجم في الحومة كيف كيف زنقة دورة هي مش بضرورة حاملة القيمة جمالية كبيرة، أما حاملة القيمة رمزية. والبلاصة هذيك احنا نسميهم لي روبير، معناها البنايات المهمة والمواقع المهمة اللي تكون هي حاملة مثال القيمة جماعية. هنا الموازنة بين قيمة الفرد، القيمة والذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية، والذاكرة الجماعية تشمل الذاكرة الفردية. والموازنة هنا عند المعماري انه باش يعطي الإجابة اللي تنجم ترضي المعاني هذية. هذيك عليه نرجعوا ديما انه المعماري لازم يكون عنده نظرة شاملة مش ضيقة، وانه باش يعمل بناء في لحظه معينه باش يستجيب الحاجيات الماديه فقط، لازم يفهم هذا كل باش ينجم هو يعطي تصور.
1: المعماري يجيب عن اسئله الفرد واسئله المجموعه
0: بالضبط،
1: يجيب عن الجزئي وعن الكلي. هذه القوه المعادله الكبيره في الاختيار الحقيقه، واللي تخلي التاريخ الجماعي معنيت فيه كثير من المنعرجات وفيه كثير من التحولات. الحكاية هذوما باش نحكوهم الحقيقة كأنه احنا بدينا نحكو في الفلسفي والفني والجمالي.
0: وسي كريم على ذكر الفلسفي، معدل في الفلسفة مطلوب في التوجه للدراسات المعمارية.
1: هي صحيح.
0: اللي هو باش يونيك انه راه في التكوين مهم انك انسان يكون عنده الفكر النقدي اول حاجة، والفكر الشمولي انه يجمع وما يخذش معلومات ويخليها لا يجمع ويربط بيناتها ويتسائل باش يلقى الإجابة، خاطر هو مطالب إجابة في الأخر اللي هي إجابة معمارية يكتب جملته. صحيح. اللي تنخرط في كتاب اللي هو كتاب العمارة الكونية في الأخر، مش كان العمارة المحلية.
1: انت كيف. أوكي، يعطيك الصحة. المعماري هو فنان، هو مهندس معماري، ولكن زادة يجب تكون مشحون بأسئلة فلسفية بالضبط. كأنه بيوجن آخر هو فيلسوف، فنان فيلسوف
0: بالضبط. حامل لرؤية ومستعد باش يعطي الرؤية ذي باش يجليها في مادة هنا وباش يأثر في حياة العباد.
1: ليست في متناول كل الناس، إذن العمارة سردية كبيرة لا يعيشها إلا المبدع. باش نرجع لحكاية ذي، حكاية العمارة والذاكرة، ولكن مع الفاصل الموسيقي، مقطع موسيقي لرضا القلعي.

0: نعود أصدقائي من جديد بعد مقطع لموسيقى رضا القلعي مع الدكتورة والجامعية نجوى الطبجي، وهي مهندسة معمارية متحصلة على دكتوراه في علوم التراث اختصاص أثار إسلامية، أستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس، وعضو في اللجنة العلمية التي قامت بإعداد ملف تسجيل جربة على التراث العالمي. إذن الشخصية العلمية التي تحضر اليوم معنا في سياق الحديث عن مسألة هامة اللي هي العمارة والذاكرة، وإحنا نحكو في تراثنا والتراث الإسلامي كل شيء، نرجع ديما عنا نظرة معينة جزئية، مثلا الشرفة، تصميم الشرفة بالأثار العربية الإسلامية. الشرفة ليست مجرد عنصر بارز في الواجهة وإحنا في العمارة الإسلامية، وإنما هي امتداد لفكرة تجمع ما بين ثلاثة حاجات مهمة برشا الحقيقة، اللي هي البعد الوظيفي والجمالي وإنها البعد الرمزي كذلك. يعني كأنها الشرفة تعبر على فلسفة كبيرة، فلسفة المعماري، وتعبر على رؤية الفرد ورؤية المجموعة للآخر، للمكان، للخصوصية كذلك، كيف نحافظ على خصوصيتنا في نفس الوقت كن منفتحين على الآخرين. في تراثنا بطبيعة الحال عندنا تصور معين للشرفة، كنت تفصلي هنا في سياق الحديث عن العمارة والذاكرة. أستاذ تفضل.
1: هنا الشرفة، إذا باش نحكيو على الشرفة، أنا كيما قلت لك نرجع للتعبير والحاجة، معناها التمثل المعماري، الشرفة اللي هي مادية هي تجسد الفكرة والحاجة، الحاجة الإنسان باش يتفاعل مع الفضاء الخارجي. العمارة المحلية في مثال في تونس عندنا في المدن العتيقة مختلفة، مثال على جربة، أنا نأخذ مثال اللي خدمت عليه برشا. نبدأ بالمدن العتيقة اللي هو العلاقة بين نرجع للدواليتي هذية الثنائية بين العمارة والعمران. نجموش نفهموا العمارة ما غير العمران، خاصة في المدن العتيقة. العمارة في المدن العتيقة مثال ديار المنازل، هي منغلقة على نفسها، تنفتح على الفضاء الداخلي، على وسط الدار الصحن، الفناء اللي هو مفهوم أساسي في العمارة والعمران في المدن الإسلامية والمدن حتى المتوسطية. عمارة من البرة من الفتوحات قليلة وتقاها عالية، هنا باش تظهر الشرفة. الشرفة اللي هي كأنها تدرج من الخاص للعام، خاطر فما المفهوم الخاص والعام جدا معناها موجود، وهو مكون أساسي للعمران بالمدن العتيقة، نلقاوه في التدرج من العام للخاص حتى نوصلوا للزنقة الغير نافذة للإمباس باش نوصلوا للديار. هنا الشرفة هي تعطينا البوسيبيليتي هذه، الإمكانية باش أنه ننفتحوا على الخارج بحسبة معينة، معناها
0: بمقاييس
1: معينة. هذاك عليه باش نقاول البرمقلي، هذاك عليه باش نقاول اللي يسموه شرابية، انه صحيح وخاطر هنا هي باش يستعملها خاصة العنصر النسائي في الدار اللي هو عنده أحكام وعنده هنا نستحمد على الخصوصية. هذاك عليه باش تلقاه يمكنك باش تشوف تشرف على اللي الشرف عليه نشرف على الفضاء الخارجي، أما بمعيار وبمقدار ونستحضر فيه على الخصوصية. هذاك عليه باش نقاول مشربية باش يدخل الضوء، باش يدخل النور، باش يدخل الهواء، ويستحضر على الخصوصية يعني في نفس الوقت.
0: الشرفة هي تعكس رؤية الفرد، خط الفاصل بين ما هو خصوصي ذاتي وبين ما هو خارجي،
1: كأنه علاقة المجتمع بالفضاء نشوفه فيها عينيا بالعمارة، متجلية في العمارة. الشرفة في مجال آخر في المنارات مختلفة. الشرفة اللي هي واسمها شرفة حتى تقنيا تستعمل كلمة شرفة، لأنها هي عنصر تزيد في المنارات الإسلامية في المدن الإسلامية باش يتمكن المؤذن باش أنه يأذن فيها وصوته يوصل للمتساكنين، وتمكنوا باش ما معناها في مستوى أقل منخفض، على مش باش يطلع الأعلى المنارة اللي يكون عادة عالية. ومن بعد وليت الشرفة قامت بالدور هذا، ومن بعد وليت حتى للمعايير الجمالية، تلقى أكثر من شرفة في المنارات اللي هي وقتها وليت للمعطى الجمالي. في مدن إسلامية أخرى الشرفة مثال في مصر الشرفات متعددة، وليت عنصر معماري مثال خاص بالعمارة المملوكية. في تركيا الشرفات وتسمى شرفة أو حتى بالتركية وليت عندها رمزية في العمارة السلطانية، تعطينا في معناها في الرواية المدولة في اسطنبول مثال أنها تعطينا معلومة كوديفية مشفرة عن اللي بناء الجامعة. الشرفة متنوعة. في جربة مثال الحاجة للحماية تخلي أنه ما نلقاوش فتوحات في الحوش الجربي. وين نلقاوها؟ نلقاوها في الغرفة اللي هو غرفة معناها فضاء مبني نطلعوا له بدروج اللي هي فيها فتحة واحدة عالية تمكن الجربي باش يراقب محيط نتاعه وخاطر ديما كان خايف من الغزوات. تكون تبدل وظيفتها هنا حسب المجال اللي هي فيه.
0: يعطيك الصحة. إذا هنا كانوا الشرفة عندها وظيفة معينة. وكي نحكوا ساعات الشرفة فيها زخرفة بأشكال مختلفة، ثم حتى الخشبية أك زخرفة خشبية. يعني ثم فرق احنا باش نفتحوا الزاوية دي بين الزخرفة الخشبية في تونس مثلا وفي في الشرق. فما اختلاف
1: انا ديما نشوف انه الفن خاطر العماره فن. يعني انا ندرس تاريخ العماره بالمدرسه الوطنيه للطلبه، واول ما نبدا كل مره باش نتبعوا الجناز ميلاد وتطور العماره مشكل العماره والفن، وهم نشوفوا بالتجربه وبالتحليل نجم نفصلهم ولا وبالتحليل والتجربة آخر العام نكتشف نجموش نفصلوا بيناتهم. العمارة هي فن وحاملة للفن. ثانيا ناخذ المقرنصات في العمارة الإسلامية اللي هي تقوم بدور جمالي أما دور زيادة وظيفي ستركتوري الإنشائي، وفي الأخر هي تقوم بالدورين في نفس الوقت. نجمش تفصل بيناتهم، مش تقول المقرنصات هي عمارة ولا فن، هي فن وعمارة في نفس الوقت. بالنسبة للرموز، الرموز أنا أقول أن فما تأثير المجال والتاريخ، فماش حتى رمز بريء، كله حامل الرموز، كله فما حتى تشكيل مقاصد وحامل الرمزية اللي هي تنجم تقراها في مساويات عدة، مش كيما العمارة السلطانية الرسمية كيما العمارة المحلية. هنا حتى تختلف اللي تنجم مثل الرموز تلقاها انت في النسيج وتلقاها هي بيدها في العماره وتلقاها حتى في الوشم في الوجه اللي هي حامله الرمزيه. في شمال افريقيا الموروث الامازيغي عنده تاثير كبير برشا في الرمزيه في الاشكال الهندسيه حتى المعماريه. في الشرق فما مخزون اخر، فما معناها التاريخ ضارب في القدم اللي قبل الاسلامي. معناها حتى في دراساتنا للفن الاسلامي ديما نتسائلوا على الماء قبل الاسلام كفن وتفاعلوا مع الزخم الاسلامي اللي جاي بعد وشنو اعطى لاعطاه تشكيله جديده وتوليفه جديده. الرموز في الخشب ولا اي حامل من الحوامل الاخرى ديما عنده رمزيه متنوعه مختلفه حسب اللي انجو حسب اللي يقراهم بعد
0: ويفكك الشفرة نتاعو
1: هذيك عليهم من يفك بالضبط هي كي الشفرة كي اللغه. نرجعوا لمفهوم اللغه انه ما نحبوش انه توقف هالترانسميسيون والفهم للرموز هذيا. لازمها تتواصل بطريقه واعيه او غير واعيه.
0: يعطيك الصحه. يعني كاينه اذا كان الجسد هو منظومه رمزيه للعالم بمنطقة متاع ميرل بوينتي، فإنه العمارة كذلك هي منظومة رمزية للعالم تعبر عن رؤية الإنسان في حد ذاته. الإنسان يرسم على جسده رؤيته للحياة والموت ورؤية للسعادة وللألم وللحزن، كذلك في فن العمارة نرسم رؤيتنا نحن لكل الثنائيات الخير والشر السعادة التعاسة الحب الكره. هل الثنائية التي يعيش الإنسان وبعد تصبح تتحول إلى ذاكرة، ويمكن أن نفك رموزها من خلال نظام علائقي، علاقتنا بذواتنا بالسياسي بالاقتصادي بالدين بالأسطورة، كل تلك العلاقات تتحول إلى آليات لفك شفرة الرموز التي يجسدها فن العمارة.
1: صحة سي كريم. هنا أنا جوست حبيت نأكد على فكرتك أنه العمارة كأنه هو مثل الجلد هو يحيط بجسم الإنسان. العمارة هي جلد آخر كأنها امتداد للفكر الإنسان، كأنها بطريقة أخرى تجلي مادي لفكر الإنسان المجاله واللي هي ينعكس فيه رؤيته لنفسه للكون للمجال للمجتمع.
0: يعطيك صحة. لكل حال هنا باش ناخذ احنا في الفقرة الأخيرة فقرة أيقونات زاوية معينة حول علاقة فن العمارة بالذاكرة وحول تصور مجموعة إنسانية تعيش على رقعة جغرافية ما ورؤيتها لذواتها ورؤيتها للعالم بصفة عامة في فقرة أيقونات.
2: أيقونات
0: في فقرة أيقونات. دكتورة وأنت أستاذة جامعية تبحث في التراث الإسلامي، ولكن كذلك أنت كنت عضوة في اللجنة العلمية اللي قامت بإعداد تسجيل جربة على التراث العالمي. إذن الحياة في جربة حياة مختلفة، الزمن مختلف، رؤيتنا للمكان مختلف. يعني باش نحاولوا لهنا ومن زاوية مختلفة مرتبطة بالفنون الوجيزة ناخذ عينة من رؤية الإنسان الجربي في تلك الفضاءات المحلية للعالم، وتاخذ تعطينا نموذج ومنه نبحث في علاقة العبارة بالذاكرة. تفضل أستاذ.
1: صح، سؤال خليني نحكي على موضوع نحبه برشا وخذيه جزء كبير من البحوث نتاعي، اللي هو باش نحكي لك على مجال الجزري في جربة، اللي هو معطى رئيسي في تكون المعمار اللي نشوفه فيه اليوم، اللي هو شاهد على لحظة معينة، هو اللي تم تسجيله هو التيمونياج دان مود دوكوباسيون انسولير. دونك فما كلمات مفاتيح تحيلنا على نوعية التراث اللي تم تسجيله هذية. في التراث هذية فما هو مكون متسلسل يتسمى ان بيان اون سيري، مش مكون من حاجة بركة، خاطر في التراث العالمي بصفة عامة يكون ان بيان معناها تكون بنية وإلا أنسيت في جربة هو متسلسل، يعني مجموعة من
0: المنشآت
1: المعمارية 22 جامعة. هنا مؤشر كبير لأهمية المساجد في جربة، هذيك عليه باش نحكي على المساجد وهو جزء اللي اهتميت به في الملف. مساجد جربة حاملة الجملة من القيم والمعاني اللي حكينا عليهم بكري، المعنى هذيك عليه ما تنجمش تحكي على مساجد جربة المتجلية اليوم تشوفها ما غير ما تفهم هي شكون أنشأها، كيفاش تم تصورها. تأثير الجزرية هنا معطى مهم، أكبر جزر المتوسط جنوب المتوسط جربة، الموقع نتاعها في جنوب المتوسط بين الجزء الشرقي والغربي من المتوسط، موقع استراتيجي خليها طول تاريخها محل أطماع على القوى الكبيرة نتاع المتوسط. دونك تعيش
0: مرت عليها كل الحضارات
1: أي قوة في المتوسط في وقت قوتها أو قوتها تحب تسيطر على جربة، خاطر محطة مهمة بين في طريق القوافل، في طريق التجارة بين الشرق والغرب، بين
0: الجنوب والجنوب،
1: بالضبط محطة وكما الكارفور معناها كما تقاطع مهم نقطة تقاطع كبيرة، وتزيدها خصوصية أخرى حضارية كبيرة على الأخر من بعد دخول الإسلام للجزيرة، اللي هو الخصوصية المذهبية، المذهب الأباضي اللي يعطيها خصوصية إضافية. علاش؟ خاطر هي بكونها جزيرة دونك لعبت على طول تاريخها موقع الملجأ. دونك هنا الأباضية هم أقلية مذهبية في بلاد اللي هو وقتها إفريقية، اللي الأغلبية تكون معناها المذهب المالكي، جزئية المذهب الفاطمي، المذهب الفاطمي الشيعي مع الفاطميين، أما في هذا كل ديما هما أقلية مذهبية وأمازيغ اللي حكموا تونس الأغلبية من العرب. حتى نوصلوا حتى للدولة الزيرية وين وقتها ولاو الأمازيغ حكموا كدولة معناها كعنصر محلي، اللي خليها ديما أنها في موقع تحت السلطة وفي صدام مع السلطة، مع الموقع اللي في الاستراتيجي اللي هي كانت محل زاد أطماع المتوسط، كانت ديما فما الحاجة للاحتماء.
0: هي كان نمشي توا نغوصوا في الإنشاء معماري
1: يعكس هذا،
0: يعكس الحاجة هذه الوظيفية، ونكتشف زاد أبعاده الجمالية والرمزية. تفضل.
1: هنا الحاجة الاحتماء شنو خليت الجربي؟ الجربي حاجته
0: بملجأ
1: يعني. هو مدرك انه في جزيرة ما عندوش منجمش يعمل ميوغاي معناها أسوار،
0: صحيح.
1: شعمل أعمل نظام متكامل دفاعي،
0: صحيح.
1: على باش بالمساجد هنا الخصوصية، ما عملش ديفورتوريس ولا أبراج ولا لا، أعمل بالمساجد خاطر هي مذهبية دينية الحركة، خاطر وكانت تدعمها نظام اسمه نظام العزابة. نظام العزابة يتحكم في مجال الجزيرة، كلمة مجال مهمة على الأخر، اقتصاديا دينيا سياسيا، ما ينجمش يبني دار حكم ولا قصر، لا كان خاطر هو في التقية معناها ما همش علنا حكمه عن طريق المساجد. هذاك المساجد في جربة كأنه كل جسم، كل جسم عنده وظيفة. شنو لقينا؟ لقينا سلسلة أولى على السواحل مساجد الشط مهمتها نقل المعلومة، سلسلة ثانية تعطي تبعث المعلومة للمساجد خط دفاعي ثاني فيه منارات مجهزة بتقنية معمارية دفاعية، والداخل نلقاو المساجد الملاجئ، مسجد عادي في لحظة يولي ملجأ. هنا باش نعطيك الخصوصية اللي نحب نحكي عليها، حبيت نحكي على التسلسل خاطر مهم. الداخل نلقاو كيما مسجد ولحي اللي فما خصوصية كبيرة، انه فما هو مسجد فيه جزء مبني وفيه جزء محفور منقور نسميوه لي موسكيت خوغلوديتيك،
0: اللي
1: الحفر الحفر في المنقور محفور اللوطة،
0: محفور
1: اللوطة. معناه شنو نلقاو؟ نلقاو فيه كل شيء، نلقاو فيه محراب يصليوا فيه، نلقاو فيه مدرسة، كأنه انعكاس في النيجاتيف في تحت الأرض للوظائف اللي يقوم بها المسجد المبني. والمسجد اللي تحت هذية فما شكون يقول هو المرجح انه استعملوه على خاطر محليا فما تقنية الحفر في الجنوب التونسي، فما الحفر
0: صحيح.
1: في جربة المعاصر كلها محفورة من قبل الإسلام معناها احنا نحكي على التقنية المعمارية، خاطر انت باش تحفر لازمها معرفة تقنية باش تعرف انت البسة ذيك تنجم تحفر فيها ولا لازم الأرض تنجم تحفر منها المادة الفيزيائية الأرض معناها عندهم العلم هذية انه في البلاصة ذيك يعرف ينجم يحفر ولا اللي هو متوارثة من قبل الإسلام. نقام في شنني في تطاوي في الجنوب التونسي كله نوصله حتى ليبيا هذيك عليه هو معناها فما قبيلة كاملة يسميه يفرن من يفري يفري حفر بالأمازيغية اللي هي متمكنة وهي تقاف الجنوب إفريقية مش تونس كهو معناها امتداد جغرافي فيه تمكن من التقنية في جربة موجود نقاف المعاصر في اللي كتكوم معناها في قبل الإسلام نقاف في ما في حوانة نسيزة اللي احنا سموه نسيزة في جربة تهب الدرجات معناها باش تدخل دوك التقنية متمكنين منها التقنية التقات مع أمبوزوان اللي هو الحاجة للإحتماء كملجأ
0: أعطوا
1: الإجابة هذه
0: يعطيك صح الخصوصية نتاع الفضاء للحفر في المناطق ما تحت الأرض جماليا يعني كيفاش احنا صحيح هو عنده وظيفة الحماية وكل شيء وعنده نفس الأبعاد الوظيفية الموجودة ما فوق الأرض ما تحت مدر. الأرض طيب نحكي على الجمالي الأشكال ثم الدواء دائرية منعرجات منحرة
1: من
0: حراف ثم أشكال هندسية مربعات مثلثات دوائر
1: كيف هي مشتقها متكيفة مع الفضاء تحت أرضي مع طبيعة التربة في جربة خاطر فما الطبقات الطينية أما فما الحجارة الشخش اللي هي المادة اللي يستعملوا فيها الجربة وباش يعملوا بها الجير من بعد هنا شيء كاملة حتى في البناء شيء كاملة معنا يستعملوا المواد اللي موجودة غادي ويستحفظوا عليها خاطر كل ديجا اول حاجه يبداها الجربي كي باش يبني الحوش نتاعو هو يحفر الفسقيه معليش خاطر الماء اساسي فيتال معناها حياتي وفي نفس الوقت باش يستعمل التراب اللي باش يخرج باش يبني به معناها كل حركه في بلاصتها نرجع للمساجد هذه المساجد كي تدخل لها تلقاها انحناءات بالطبيعه تستجيب الوظيفه خاطر شنو كي نحط لك هي باش تلقى فيها المحراب انحلاء المحراب طريقة رمزية باش تلقى فيها الغرف اللي يقراو فيهم الطلبة مثل فما غار مقماق هذايا في تم تسجيله عنده أهمية تاريخية وقيمة كبيرة عليه خاطر شيوخ العزابة ألفوا فيه مجلد ديوان العزابة مجلد مهم جدا للتاريخ المجموعة وللفكرة الفضاء شنو باش يكون نقص الإضاءة يعطي خصوصية معينة في الأمبيانس الداخل في الفضاء وفي نوعية الفضاء الداخل اللون التراب الإحساس بالفريشور معناها الانتعاش هذا كل يوفره أما فما نقص الأكسجين زاد يعطي علاش قلت لك هي في المطلب هو الالتجاء فما أولويات تكون وعطات نوع من الفضاء عنده خصوصية فيه نقص الإضاءة أما زاد فيه مزايا أخرى اللي اليوم نجمو نستلهموا منها حلول حتى للاستدامة
0: يعني هنا كيف يكون فضاء حيوي فضاء في نفس الوقت قابل انه للعيش
1: قابل اي للعيش يعيشوا فيه حتى معناها الطلبه يباتوا غادي هما والمدرسين تاعهم
0: تمام يعني لهنا قبلك كنا في نحكوا على الضوء ونحكوا على كيفاش يتعاملوا مع الضوء تو انت قلتي ماهوش مهم برشا ولكن المهم انه حركه الهواء داخل ذلك الفضاء يعني نقطة المخرج الوحيد ثم مخرج واحد داخل
1: الباب خاطر هما كي قلت لك هنا الأولوية يعني. هو الاحتماء تبدأ فما أولويات هنا نرجع كأنه للمفهوم العمارة الأول الملجأ
0: كأنه كهف ولا
1: كل كهف كل كهف ما هما هنا يتسموا المساجد الحفر ولا المنقورة اللي هما عليش هما الحاجة الاحتماء دونك شنو تلقاه أنه شوية حشيش تجم تغطي المدخل من برا كأنه ما يظهر حتى شيء
0: تمويه
1: أنا ندعوكم باش تمشيوا الولحي تمويه بالضبط تمويه وفما الجامع المبني دونك كأنه هنا نجموا نفهموا أنا ديما تعجبني الإحالة التاريخ النظام العزابة والفكر الأباضي مع السلطة اللي هم يمروا بمراحل الظهور والكتمان عندهم كلمتين هذوما محوريين في الفكر اللي هو الظهور وقت يكونوا في علاقتهم طيبة مع مع السلطة والكتمان هنا ظهور الجامع المبني والكتمان الجامع المحفور كأنه يعبر على الجيمة نقول لك هي حامل الفكر
0: نوع من الجدلية
1: نوع من الجدلية نلقاها في المعمار نلقاها في المعمار وهذا خلق الخصوصية من أكبر الخصوصيات في المجال الجربي ومساجد جربة. لحد الآن تم تعداد 10 مساجد منقورة، أما الأثريين يرشحوا باش يكون العدد أكبر إذا تعملوا تنقيبات في فضاء الجزيرة مستقبلا إن شاء الله.
0: يعني لهنا الفضاء هذا اللي ما تحت الأرض اللي يحب يحكي على ما خفي يا سيدي، فيما خفي هل يترك تترك العمارة أثر تعبر على أساطير معينة، على ما على المقدس، تعبر على على الحياة بصفة عامة؟ ثم
1: هنا الرمزية اللي نستحضرها إنه فما شكون عمل إحارة الغار حراء، إنه قالك إنه هي إحالة رمزية الغار حراء، خاطر ديما الأباضية هم يشوفوا أرواحهم إنهم هما كأنه امتداد للإسلام الأول، امتداد. حتى أنت تشوف في مساجد جربة تشوف المنبر، المنبر اللي في جربة ما هوش باللوح، لا علاش قلت لك العمارة المحلية هنا تشمل العمارة المحلية في جربة تلقى منبر مبني ثلاثة درجات كيما المنبر النبوي أول ما تبناه في جامع الرسول. أول ما تبناه كان ثلاثة درجات مبنيين، المنبر في جربة نفس الشكل ومازال موجود للأم، كأنه شاهد العمارة الإسلام المبكر، كأنه في الوقت عمارة، كأنه نشوفه في العمارة
0: تسيد لماضي بعيد
1: بالضبط. هم يقول لك احنا نختصروا وكل الزمن كل ونرجع نطوي الزمن ونرجع للزمن النبوي بعمارتنا برؤيتنا بفكرنا. هو اذا يتصورهم للدين وللمجال بيان سور، هنا الدين كفهم حضاري للكون، فهم تساؤلات للكون والعلاقة الانسان بالمجال وبالاخر تتجلى في العمارة. وهنا زاد مفهوم اخر في جربة اللي هو مفهوم التكاتف، خاطر هي مجموعة، وهذه لاتيتود مينوريتي معناها الأقليات، هو أنهم يلتحموا ببعضهم وتكون كل جزء عنده دور ويذوب في المجموعة. داير غار مجمج شو معناها بالأمازيغية، معناها الرجل الواحد، دونك عندها رمزية كبيرة. كأنهم جوا مع جربة، كأن نشوفها في الفضاء، أنا كأنهم المجتمع الجربي الأباضي، كل حد عنده دور، كل جامعة عنده دور،
0: يعني
1: يذوبوا في المجموعة
0: من وحدة حاملة للكثرة
1: بالضبط،
0: ولا يمكن أن تتفكك، تعبر على وحدة معينة، وحدة رمزية جمالية إنسانية ومشحونة بداخلها بكثرة
1: بكثرة اللي هما كيما الأعضاء الجسم كيما. وفي جربة هذيك عليه دايوغ هي احنا معناها بيان ان سيري، ممتلك متسلسل، دعم الفكرة هذه اللي تم تسجيله هي العلاقات أكثر من أنه المباني متجزئة. تجوش تفهم المبنى وحده، تجوش تفهم جامعة واحدة، تفهم كل ما بعضهم وتفهمهم مع المناطق اللي تم تسجيلها، وبيان سيغ هنا الجزيرة ككل كمجال.
0: يعني لهنا توا احنا حكينا على الاشكال والرموز والالوان، يعني خصوصيه الفضاء هذه ثم الوان اكيد،
1: شنو
0: هي اللون الذي يميز ذلك الفضاء؟
1: اللون اللي هو لون اللي يستخرج الانسان من الارض الجربي، من الشخش، من الارض هي في حد ذاتها، اللي هو الاول اللون اللي هو الابيض. علاش؟ خاطر من الجير الانسان كشاطك هو عنده في مجاله مواد، اولها الحجارة الكلسية اللي مرتبطة بالطبقات الجيولوجية الجربة، نلقاو طبقات الحجارة الكلسية اللي هي يا التافزة يا الحجر الأكثر اللي تسمى الصم الترافيرتان روز اللي هو استعملهم، شو هو حرق الحجارة هذه وحولها الجير اللي استعملوا بعد كاميلات ليون يربط به يبيض به، يبيض اللي هنا هذه اللي أعطانا تكستور الملمس نتاع العمارة الجربية، الهيئة نتاعها، الإضاءة، اللون الأبيض اللي هو معناه ما تنجب تفضل مثال على نظام تصريف المياه، خاطر حاجته بمساحات نقية بيضة معقمة جيري عقم باش يحول كل نقطة مياه تهبط يحولها للماجل اللي حاجته بكل نقطة، خاطر جربة معروفة تاريخية بنقص المياه، فما جهات كما مليتها يأخذوا ثلاثة أيام غير ما في التاريخ. وكان الحاجة وما فماش دي سوق دون فماش منابع مياه، لازم يستحفظ على كل نقطة مياه تهبط من السماء ويهزها لبلاصتها. دونك هو نظام حتى في المساجد قليل وين تلقى جامع فيه ماجل بركة، مثل كيما سيدي جمور فيه ستة مواجل. هنا باش تفهم انه كانه السوناد تاع جربة قبل معناها الجامع باش تفهم الدور نتاعو، دور محوري في حياة المجموعة وفي تنظيم المجال،
0: دور حيوي
1: حيوي حيوي، ماهوش دور ديني. علاش قلت لك نرجع لنظام العزاب، شنو الادوار تاعو؟ اجتماعيه، سياسيه، تنظيم المجال، تنظيم المجتمع. وهذاك دور المساجد في جربة كيما الصوره نتاع الدور اللي قامت به العزابة، مع انه ما ننفيش انه فما تنوره، فما المذهب حتى المذهب الاباضي فيه فرقتين، وفما المالكية اللي دخلت من بعد، وفما الأقلية اليهودية اللي في وسط الجزيرة. هذا كله هو اللي تم تسجيله، أما العنصر الفاصل هو المذهب الأباضي في تفاعله مع الجزورية ومع موقع الجزيرة. لك برشة معطيات أعطت التوليفة اللي نشوفه فيها هي شاهد اليوم على المعمار هذه والخصوصية.
0: يعني هنا إذا ما أردنا معرفة خصوصية العمارة في جربة علينا أن نمر على كل هذه العناصر، نزور كل تلك المناطق حتى تتشكل لدينا فكرة واضحة حول تجربة الوجود داخل هذه على أرض جزيرة جربة، ومنها نفك الرموز ونفهم نظام العلاقات السياسية والاقتصادية ورؤية الإنسان الجربي للحياة وللكون بصفة عامة. فميشي تعبر على الأساطير الأفراد والجماعات داخل هذه الأنشآت المعمارية الفريدة من نوعها.
1: الأسطورة هنا لعبت دور كبير برشا على طول تاريخ الجزيرة. ونرجع هنا لروح المكان، نرجع لروح المكان، معناها المكان حتى كين يكون، معناها تقول تشوف أنت أرض فارغة، ما هيش فارغة، هي حاملة الرمزية وحاملة الذاكرة وحاملة المعاني اللي هو. وهنا في جربة سكن مشتت، تشوف فضاءات، والفضاءات هذيك حاملة المعنى، معناها بالنسبة للمبني دونك هي اكيد توازن بين هنا نجم نتحدث على المشهد الثقافي في اليونسكو، معناها لو بيزاج كولتوريل اللي هو شنو يقول لك بيزاج كولتوريل، معناها اللي هي توليفه بين الطبيعه والانسان، يخلقوا حاجه اسمها المشهد الثقافي. المشهد الثقافي دونك نحكيوا على الثقافه، على المخيل، على التصور للمجال. الرؤيه الاباضيه عندها خصوصيه اللي هي تقول لك ما فماش وسيط بين الانسان والله، دونك العلاقة مباشرة. كنت الوقت اللي دخل الفكر المالكي، دخل الرؤية هذية، وولت حتى مساجة تتحولت من المذهب الأباضي للمذهب المالكي، والتمثل الفضاء تبدل. عاش حكيت لك أنا بكري على لحظات في تاريخ المعالم، وعنا طلبة يخدموا على البعد هذية الرمزي والأسطوري في العمارة، كما خدموا عجير، عندي طالب مازال خدم عجير في جربة. نرجع هنا للأسطورة، انه فما مساجد وليت عندها رمزيه اسطوريه تربطوا بالشفاء. مثال قولك تمشي للجامع الفلاني، والا المغارات الدواميس تربطت بالشفاء، خاطر هي الفضاء كي تدخلوا فيه معناها نوعيه معينه
0: من الانسان الصحه وكذا، فتحولت الى اسطوره
1: بريتويل كامل بطقوس اللي فيها رمزية كبيرة. هذيك عليه تلقى المعمورة في جربة اللي هي مفهوم آخر للمادي اللي نشوفوه بالمادي، هذه كل يعطي توليفة جديدة في اللحظة الحالية والتاريخ المعاصر في تاريخ جربة.
0: يعطيك صحة دكتور. على كل حال، كأن هذا الفضاء الهناء والفن العمارة في جربة هي خزان كبير للذكريات وللذاكرة، وخزان كبير لما هو أسطوري وما هو رمزي وجمالي وفني، ولكن له خزان محكوم بنظام وظيفي أساسي. فن العمارة إذن له أبعاد جمالية، ولكن كذلك له أبعاد إنسانية محفورة في الذاكرة. يجب علينا أن نستعيد أهمية قيمة فن العمارة، ونؤكد على أن الذاكرة لها تجليات مختلفة، وفن العمارة يمكن أن يعني يكون أهم التجليات التي تعبر عن الذاكرة الإنسانية المحلية والكونية. شكرا أستاذة نجوى، وأنت مهندسة معمارية متحصلة على دكتوراه في علوم التراث واختصاص أثار إسلامية، وأستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، وعضو في اللجنة العلمية التي قامت بإعداد تسجيل جربة على التراث العالمي. شكرا أصدقائي على المتابعة، إلى اللقاء في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.

0: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. ارتفاع درجة الحرارة يتواصل اليوم الأحد على أن تشهد انخفاضا بعد غد الاثنين وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر أمس نموذج ورقة الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبرية من ولاية تونس، والمقرر تنظيمها يوم الأحد 19 من الشهر الجاري. نموذج ورقة الاقتراع يتضمن اسمي المترشحين الفائزين بالمرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى من هذه الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 28 من جوان الماضي، وهما على التوالي محمد صالح السالمي وشاكر بوذوري. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشدد على ضرورة إعداد خطة وطنية حديثة لتعزيز صحة الأم والوليد، ترتكز بالخصوص على دعم قدرات القوابل وأطباء الخط الأول. مركز التوليد وطب الرضيع بتونس ينطلق في اعتماد المعرف الصحي الوطني وتفعيل المنصة الوطنية للتصوير.

0: قوي على أي اعتداء جديد. وختاما، الجيش الأمريكي يقول اليوم إنه أنهى جولة ثالثة من الضربات ضد إيران لمحاسبة القوات الإيرانية على مهاجمة سفينة تجارية أخرى في مضيق هرمز. نهاية هذا المعدل الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: عذب الكلام.

المدينة تربض في القيلولة، تفتح عينيها في حركة خمولة. أحلى من الورد مقاهيها، أشهى من النجوم والأقمار، أزهى من الربيع غزلانها، ألذ من عيون أشعاري. أحبها ياقوتة حلوة، قصيدة من نسغ أفكاري، خميلة حسناء يا سحرها، فوق خيالي فوق أنواري. أذوب فوق خصرها وجدا، ولا يهم نقل أخباري. سأنتشي بمجدها دوما، وتنتشي بحبها ناري. فتحي شبيل.

كل شيء يتموج تحت الشمس رعشة لا تدركها العين بل الحس. كان علي يحمل وشما فوق الصدر، كان طيرا يرحل فوق غمام أحمر، كان الطير يحلم أنه ينبت ريشا عند الليل ليحلق في الجو الرحب ويلاحق طائره البارع وينادي في ضوء القمر أن الوتر بين ضلوعي غناني أحلى الألحان وعدني بالقبس المشرق لأدلك يا طيري الشادي عن سنبلة تنبت فجرا فوق الخالي. سأغني عن طفل يعدو يصعد تلا بين خيالي وينادي عصفور النار كم أرهقني صخر الوادي وأنا ألهث خلف الوردة. الشمس تطل ثم تحل وبعد ساعات تنتقل، أركض والأحلام الخضر تغرق كوني نقطة حبر، لا تتنائي إنك عمري وهلمي لنضيع العمر. لهب الشمس أذاب الأجساد، سهر الدنيا في ميقاد، وأنا وحدي بعد البعد أتضاءل تحت الأبعاد. نام الكون برأسي دهر واستيقظ كزئير البحر، لا تتنائي إنك أمري ما أجمل تحقيق الأمر. الشمس تناءت وتوارت كمنابع أمواه غارت، لم يبق سوى ألق نائن أو رجع صدى لما دارت. والدنيا مد أو جزر ما أشبه دنيانا بالبحر، لا تتداني إنك سحري وأنا قد طلقت السحر.

أنهار وأشعار لا شك في أن عنصر الماء يلعب دوراً مهماً في مخيال الفنانين وتعابيرهم وإنتاجهم، وإذا كان البحر ماثلاً تقريباً في كثير من الأعمال الفنية، فإن النهر والبحيرة والنبع والعين تظهر أيضاً وبصورة لافتة. فهذا بدر شاكر السياب يركز شعره على ثنائية المدينة والقرية، ويعود بأشعاره إلى موطنه جيكور ونهره الصغير بويب. بويب بويب، أجراس برج ضاع في قرارة البحر، الماء في الجرار والغروب في الشجر، وتنضح الجرار أجراسا من المطر، باللورها يذوب في أنيني بويب يا بويب، فيدلهم في دمي حنين إليك يا بويب، يا نهري الحزين كالمطر. ويتحول النهر عند السياب إلى احتفال بالموسم، كما كان الشأن في البلاد النهرية قديما. أود لو عادوت في الظلام أشد قبضتي تحملان شوق عام، في كل إصبع كأني أحمل النذور إليك من قمح ومن زهور. أود لو أطل من أسرة التلال لألمح القمر يخوض بين ضفتيك يزرع الظلال ويملأ السلال بالماء والأسماك والزهر. وأخيرا يستيقظ الطفل النائم في ذكريات الشاعر، ويفتح باب السفر في المخيلة عبر النهر. أود لو غرقت فيك ألقط المحار أشيد منه دار يضيء فيها خضرة المياه والشجر، ما تنضح النجوم والقمر، وأغتدي فيك مع الجزر إلى البحر. إن أجمل صور السياب وأكثرها تجديدا ولدها النهر. عيناك حين تبسمان تورق الكروم، وترقص الأضواء كالأقمار في نهر، يرجه المجذاف وهنا ساعة السحر، كأنما تنبض في غوريهما.

إذا كان الخروج إلى الشواطئ والسباحة والتصييف عامة تقليد جديد نسبيا لم تمضي عليه إلا عقود قليلة، فإن تميز الصيف وتميز نشاط البشر فيه قديم جدا. والصيف فصل المتناقضات كلها، فهو الفصل الوحيد الذي يفوق فيه النهار الليل طولا وامتدادا، ولكنه أيضا الفصل الوحيد الذي يعيش الناس فيه ليلهم أكثر من نهارهم الطويل. والصيف جامع بين الجهد الكبير والراحة الطويلة، فهو فصل نشاط أصناف من الناس قد لا ينشطون بالمقدار نفسه في سائر العام، وبالمقابل هو فصل راحة أصناف تجهد نفسها في الفصول الأخرى. فالكثير من أهل الفلاحة يمثل الصيف أوج نشاطهم، وكذلك أهل السياحة والمطربون وغيرهم. وبالمقابل فإن رجال التعليم وأصناف أخرى من الموظفين تجدد في الصيف نشاطها بالراحة الطويلة. والغريب حقا في هذا الفصل أنه بقدر جودة طقسه التي لا يشبهها فصل آخر يجعل فيه الحر العمل عسيرا وشاقا. وقد قرأنا أن بعض الكتاب كطه حسين يركز الكتابة في الصيف بينما يتوقف عنها كتاب آخرون كنجيب محفوظ. ومن تناقضات الصيف أن معظم الاحتفالات تكون فيه، وإذن يرغب الناس في الظهور بأجمل لباسهم، ولكن الجو الحار يدفع بهم إلى ارتداء أخف الملابس. وللمصيف تاريخ طويل يهم في القرون الخالية بالأساس الأمراء والأعيان، ويهم معظم الناس بداية من ثلاثينات القرن العشرين. وفي الثلاثينات نقرأ أول النصوص الواصفة للتصييف والتردد على الشواطئ في بلادنا، ومنها نصوص جماعة تحت السور، ونجد لأول مرة في تلك الفترة ذكرا للمايوه، وهو المايوه الرجالي بالطبع آنذاك. لنختم هذه الجولة الأولى بنص طريف لمحمود بيرم التونسي، وقد استقر كما هو معلوم ببلادنا سنة 37 و900 وألف، والنص بعنوان المقامة الأميركارية نسبة إلى شاطئ أميركار المعروف في الضواحي الشمالية للحاضرة. ويقيم الكاتب في بدايته حوارا طريفا مع نفسه حول الاختيار بين شاطئ المرسى ويقصده التونسيون وشاطئ أميركار وفيه الأجانب. يقول بيرم: بعد أن فرغت من التعليم والتدريس تفرغت للزهو والتهليس، وقلت في نفسي كيف أقضي هذا الصيف على الكيف، فأجابتني نفسي: أيها الحمار اكتري براكة في أميركار. فقلت لها: ولماذا لا يكون في المرسى حيث الأجور رخيصة والناس على الآداب حريصة؟ قالت نفسي: إن شاطئ المرسى مملوء بالأحجار ويجري فيه التيار، ولا يصطاف هنالك إلا أهل البلد الذين يحجبون البنت والولد، إلى آخره. نعود إلى هذه الخواطر بإذن الله في حلقة قادمة.

عرف الطاهر الخميري بولعه الشديد بالمأثورات الشعبية، ومن المشهور أنه أول من جمع كما من الأمثال الشعبية وحفظها بذلك من التلاشي والضياع بموت الشيوخ الذين بقوا وحدهم العارفين بها وبمواطن استعمالها. وعلى محدودية هذا الجمع وعدم خضوعه للقواعد المتعارفة، فإنه يبقى بلا شك عملا رائدا. لكن الطاهر الخميري جمع في حياته أيضا عددا من المواد الشفوية المهمة كالتعابير الشعبية ونداءات الباعة والدعاء، ونشرها على صفحات عدد من الدوريات، ولم تجمع هذه النصوص إلى اليوم إلا جمعا محدودا في بعض الدراسات، ومنها كتاب حفناوي عميرية في سلسلة ذاكرة وإبداع الصادرة عن وزارة الثقافة. ونعرف اليوم بعمل مهم للخميري صدر على حلقات دون انتظام في مجلة الإذاعة بعنوان من قاموس العادات والتقاليد التونسية، وقد أسعفنا الحظ بجمع نصيب لا بأس به من هذه المقالات المرتبة حسب الحروف الهجائية. وتمتد المقالة المذكورة بين جوان 62 ومارس 64 وتسعمائة وألف، ويبدو أن الخميري كان ينوي إتمام هذا العمل بعد إضافة ملاحظات القراء، وكان يطلبها في كل حلقة، وربما فكر في نشره كما فعل بالنسبة إلى الأمثال. ومن هذه المقالات ما يهم الأطعمة والملابس والاحتفالات والتعابير المختلفة، ويبدو أن لفظة قاموس التي عنون بها مجموع المقالات تشير إلى اعتنائه بالجانب اللغوي، حيث كان إلى تفسيره العبارة يعيدها إلى أصلها، وهو عمل مهم بحكم معرفة الرجل بعدد من اللغات. ونسوق مثالا من هذه الأبواب التي تشبه في رأينا قاموس أحمد أمين في التقاليد المصرية، وإن كان عمل أمين أكثر تفصيلا، فالخميري يوجز أحيانا وكأنه يكتفي بالجذاذة البسيطة كما فعل مع خيال الظل على أهمية هذه الفرجة وقلة المصادر حولها، فقد اكتفى في شأنها بأسطر وردت في جريدة العمل. الذراية بفتح الذال وتشديد الراء المرققة جمع ذراري بسكون الذال، من أنواع لباس الرأس عند النساء يلبس فوق القوفية، وهو نسيج وسطه من قطن أو حرير أبيض وطرفاه من الحرير الملون، طوله نحو متر ونصف، حتى يقول بعد الوصف: والكلمة عربية من تذرى واستذرى بالشيء، أي استثر به من الريح والبرد.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا
1: اليوم مع الشيخ محمد صديق ميزة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبثقة واستعين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المتابعون الأكارم للإذاعة الوطنية، السلام عليكم ورحمة الله. لقد جاء الإسلام باحترام الشخصية الإنسانية، ومع تعاليم القرآن والسنة يبدو بكل جلاء أن الإسلام لا يرى قيمة للحياة الإنسانية بدون حرية، ومن ثم فقد جاء الإسلام ليطلق حرية الإنسان ويحميها من العبث، سواء في ذلك الحرية الدينية أو الفكرية. ولنلقي نظرة على الحرية الإنسانية مثلا، فقد قرر الإسلام أتم تقرير وأوضحه أن الإنسان غير مملوك لأحد، لا في نفسه ولا في بلده ولا في أمته، فالإنسان منذ ولادته يولد حرا لا يملكه أحد. وفي هذا يقول عمر قولته المشهورة لعمر بن العاص: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالحرية في الفكر الإسلامي ليست الفوضى واتباع الهوى والشهوات دون قيد أو ضوابط شرعية، إنما هي مسؤولية الفرد عما أعطاه الله من حرية وأمانة، ومعايشته للكون والبيئة التي يعيش فيها، ومراعاته لكل البشر، وألا تؤدي حرية الفرد أو الجماعة إلى تهديد سلامة النظام العام. فالحرية الشخصية في الشريعة الإسلامية هي قدرة الفرد على اتخاذ قراراته في مختلف مجالات الحياة دون قيد أو إكراه، ولكن هذه الحرية لا ينبغي أن تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تضع ضوابط للسلوك الفردي لتحقق المصلحة العامة وحقوق الآخرين. وتختلف الحرية الشخصية في الإسلام عن الحرية الغربية في كونها تأخذ في الاعتبار مسؤولية الفرد تجاه الله تعالى والمجتمع، إضافة إلى القيود التي تفرضها الشريعة من أجل الحفاظ على قيم الدين والمجتمع. ومن تجليات الحرية حرية الاعتقاد، ففي الإسلام يتمتع الإنسان بحرية الاختيار لدينه، لذلك قال سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين. هذا النص يظهر أن الإكراه على الدين أو المعتقد محرم في الإسلام، ومن ثم فإن حرية الاعتقاد هي حق أصيل لكل فرد. ومن الأمثلة الحرية: الإسلام يقرر للإنسان حرية اتخاذ قراراته الشخصية في مجالات متعددة مثل الزواج والميراث والممتلكات، ما دام ذلك لا يتعارض مع الشريعة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، أي إن الفرد لا يمكنه اتخاذ قرارات تضر بنفسه أو بالآخرين في سعيه لتحقيق حريته. ومما لا شك فيه أن المسلم بإسلامه يتحرر من التبعية البغيضة، ويكافح ويربي نفسه على المسؤولية في الشدائد، ويقوي عزيمته وهمته لمواجهة الصعاب بشجاعة ومسؤولية وتصميم. ومع الحقوق العظيمة تكمن المسؤولية العظيمة، وتتمثل في حدود الحرية، ومنها الحدود التي تفرضها حقوق الآخرين. فالشريعة الإسلامية تضع ضوابط صارمة على الحرية الشخصية عندما تتعلق بحقوق الآخرين. قال الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كذلك الحرية الشخصية لا يمكن أن تتعدى على حقوق الآخرين مثل الاعتداء على الحياة أو المال أو العرض، فالشريعة تأمر بالحفاظ على حقوق الغير، ما يجعل الحرية الشخصية محدودة في هذه الجوانب. فالحرية كذلك لا حدود في الاقتصاد والتجارة، فالإسلام يسمح للإنسان بحرية التملك والتجارة، ولكن مع تحديد ضوابط تضمن العدالة والابتعاد عن الظلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وقد أكد الشاطبي أن القيم الاجتماعية العامة في الإسلام لا يمكن أن تنتقص من أجل حرية الفرد، بل يجب أن تتماشى هذه الحرية مع تحقيق المصلحة العامة للأمة، وذلك في كتابه الموافقات. ختاما، الحرية الشخصية في الشريعة الإسلامية ليست مطلقة، بل هي حرية مشروطة بقيود تحترم الحقوق العامة وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. فالإسلام يضمن للفرد حرية الاختيار، ولكن هذه الحرية يجب أن تمارس في إطار ما يسمح به الشرع من حقوق وواجبات، مما يحفظ كرامة الفرد وحقوق الآخرين. وتطبيق هذه الضوابط الشرعية يسهم في بناء مجتمع متوازن يسوده العدالة والسلام. هذا، ونسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا
1: اليوم مع الشيخ محمد صديق ميزة.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أشغال قافلة توجهني 26 و2000 لتعريف تلاميذ وطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج تتواصل اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة، قبل أن تتوجه إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من جويلية الجاري. ويتضمن برنامج التظاهرة أكثر من 80 ورشة عمل و100 ندوة، إلى جانب عرض منح دراسية وبرامج تكوين. درجات الحرارة تتواصل في ارتفاعنا اليوم، على أن تسجل يوم الاثنين والثلاثاء المقبلين انخفاضا طفيفا، خاصة بالجهات الشرقية للبلاد، لتعود للارتفاع مجددا يوم الأربعاء. توقيع عقد استراتيجي بين شركة النقل بتونس وإحدى الشركات الصينية لاقتناء 18 عربة قطار كهربائي للخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الواد المرسى. هذه الصفقة تتضمن أيضا عقد صيانة للعربات لمدة 5 سنوات عبر توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة، بالإضافة إلى اقتناء آلة صقل العجلات لضمان أحسن الظروف لسلامة جولان العربات وجاهزيتها. وزارة الداخلية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ملازمين أول انتداب مباشر بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية. الوزارة دعت الراغبين في المشاركة إلى التسجيل الأولي على موقع الويب الخاص بانتدابات المديرية العامة للأمن الوطني في الفترة الممتدة من 10 إلى 29 من جويلية الجاري. في أخبار العالم، مصدر عسكري لبناني يفيد بأن قيادة الجيش عقدت اجتماعا مع وفد عسكري أمريكي يزور البلاد لوضع آلية تنفيذ أول منطقة تجريبية في الجنوب في إطار تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. القيادة الأمريكية المركزية تعلن منذ قليل انتهاء أحدث

0: متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
1: الإذاعة الوطنية التونسية،
0: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
0: ثقافة،
1: موسيقى،
0: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
1: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح الخير، نستقبل مع بعض مستمعينا الكرام يوم الأحد 12 جويلية 2026 الموافق ل 27 محرم 1448 للهجرة. اللهم في هذا الصباح المبارك نسألك أن تفيض علينا من واسع فضلك، وأن تبارك لنا في أرزاقنا وأعمالنا وأوقاتنا، وأن تجعل أيامنا عامرة بالخيرات والبركات. اللهم زدنا نعمة فوق نعمة وخيرا فوق خير، وبارك لنا فيما أعطيتنا، وأدم علينا نعمك الظاهرة والباطنة، واجعلنا من الشاكرين الذاكرين، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم ارزقنا قلوبا مطمئنة ونفوسا راضية وأرزاقا طيبة حلالا واسعة، وافتح لنا أبواب رحمتك، ويسر لنا أبواب وأسباب الخير، وبعد عنا كل شيء شر وسوء. اللهم اجعل صباحنا اشراقا بالأمل وامتلاءا بالإيمان، وسعة في الرزق، وبركة في العمر، وشفاء للمرضى، ورحمة للموتى، وتوفيقا لكل طالب خير. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه. اللهم أصلح أحوالنا، وألف بين قلوبنا، وانشر المحبة والسلام بين الناس، واجعل الخير رفيق دروبنا. اللهم اجعل من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقنا من حيث لا نحتسب، وبارك لنا فيما قسمت، وزدنا من فضلك وجودك وكرمك. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وصلي اللهم وسلامتك وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين يا رب العالمين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يلا نقولوا صباح الخير. إيقاعنا إن شاء الله يكون خفيف، إيقاعنا إن شاء الله يكون كيما نسمة الصيف الليلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ليلة واليوم في كل وقت من الصبحية للسهرات الليلية. نحبكم تكونوا ناشطين وتستغلوا نهاركم به طقس مزيل سخونة. توا بعد باش يكون عندنا موعد كيما العادة 7:30 إن شاء الله مع المعهد الوطني للرصد الجوي ويعطينا أكثر تفاصيل. أنا ننصحكم إذا كان باش تخرجوا ولا باش تقضي ولا باش تسوقوا ولا باش تمشيو للعائلات ولا غيرها، تخرجوا بكري شوية مدام على البرود شوية. كذلك اليوم عنا مجموعة من الفقرات توا تباعا نقدموهم، منش نبعدوا على فقراتنا المعتادة لكن باش تكون كذلك مختلفة. فما حاجة متميزة احنا ديما نهار لحد، فما وجهة لبرشا أسواق، سوق نقولوا مثلا سوق قربة، مثلا فما أسواق أخرى كذلك في تتاوين، فما سوق توا نحكي عليه بعد شوية سوق بصبية خطر يخرجوا له بكري برشا. وإحنا معكم ونحييكم مسمعينا الكرام ونقولوا لكم إن شاء الله نهاراتكم وأياماتكم وصباحاتكم أسعد الصباحات. كريم وحميد معكم، سيف أيضا نقولوا له ويقول لكم مصباح الخيرات ديما لهنا، وتو تشوفوه في الإخراج التلفزي والإخراج الرقمي، حميد في التنسيق، كريم أبو جنة، جنة جنة مبروك، جنة مبروك عليك جنة. كذلك كريم معنا في الإخراج، وأنا سعيد أنه اشتغل معي البارح واليوم، هذاك علاش تشوفوا الإيقاع من حين إلى حين هكا مختلف شوية ما بين السبت والأحد، لكن عنده طبع خاص كريم في العمل وفي انتقاء الأغاني أيضا. يلا نهاركم أسعد وأحلى الأيام.

36 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. في لقاءنا اليوم باش نعطيكم بعض الأخبار والمواعيد اللي سارت وأحداث سارت كيما اليوم طبعا في تونس وفي العالم. أيضا تباعا باش نحكيو على نادي البنزرتي، نادي الرياضي البنزرتي، لأنه اليوم يصادف تاريخ تأسيسه 96 سنة تقريبا، معناها احتفاليات كبيرة بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي. طبعا نحكيو عليه ونحكيو على بعض الألقاب والبطولات اللي كانوا معناها في رصيده خلال السنوات الفارتة ونعرفوا مكانته عند الناس. أيضا في لقاءنا باش نحكيو على المناخ وحرارة الطقس، هذه شنو الأسباب اللي فيها بصفة عامة، مع سي رفيق شاهد اللي هو مهندس وخبير أيضا في التغير المناخي، باش نحكي شوية من مواليد هذا اليوم. المطربة الكبيرة فايدة كامل اللي أصبحت عضوة في البرلمان المصري في ذلك الوقت في ركن من مكتبتي، جبت لكم كتاب مهم على الأخر الحقيقة، عطوا نقدموها فيما بعد، اللي يحكي في برشة فخامة الحقيقة على القماش كيفاش النجم ونستغلوه في كل أبعاده وكل كذلك تفاصيله. اليوم اخترت الكتاب هذا من مكتبتي وحابة نقدمه ونحكي عليه. كذلك باش نمشيو للتطاوين والحديقة الإيكولوجية اللي فيها تقريبا 28 موقع تابع لليونسكو تابع للتراث العالمي. باش يكون معانا سي سمير اللي هو رئيس جمعية سينة المدينة بيغمراس، وكذلك هو دكتور مختص أيضا في الحضارات. باش نحكيه على هل بصفة عامة احنا باش نقدموا الحديقة اليوم، ثم بكل مرة باش ناخذوا جزء منها. الشيف نبيلة بي أيضا باش تكون معانا وباش تقدم لنا حاجة من طبخاتي مشنو عندها في ثلاجتها. إيمان الشريف البارح حفل كبير في سيدي بوزيد، اليوم إن شاء الله باش تحكي لنا على هالحفل هذية، وباش نحكيو كذلك على الندوة الصحفية وافتتاح مهرجان نابل الصيفي واللي باش يكون إن شاء الله خلال الأسبوع القادم. باش تكون فكرة أيضا على يوم السكن العالمي اللي هو يصادف البارح، لكن ديما نحكيو عليه وديما سكان الأرض في التطور، ونقدموا أكثر تفاصيل على كل هالأشياء هذه وكل ما يخص ويهم سكان الأرض. وتعرفوا أنه الأمم المتحدة أيضا في شعارها كل سنة تضع شعار خاص بيوم السكن. يلا 6:36 دقيقة نقولكم يومكم أسعد الأيام.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: الدكتور حكيم.
2: السكر والملح والشحم، الثالوث هذا وحده ينجم يتسبب في كوارث صحية مزمنة كما ضغط الدم والكوليسترول والسكر وأمراض القلب والشرايين. هذاك علاش يلزمنا نقصوا من مكلتهم وفي بعض الحالات نحيوهم جملة، وهوني طبيبك هو دليلك.
1: الدكتور حكيم.
3: الخبر عنا مسؤولية
0: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
0: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
6: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. رئيسة الحكومة تتسلم التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 25 و2000 وتؤكد مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي. تواصل ارتفاع درجة الحرارة اليوم، التداعيات المحتملة لظاهرة النينوع للاقتصاد موضوع تقرير في النشرة. وفي الأخبار العالمية، الجيش الأمريكي يعلن إنهاء جولة الضربات الثالثة على إيران، وطهران تقرر إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. في تفاصيل النشرة، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني لدى تسلمها أمس بقصر الحكومة بالقصبة من محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري التقرير السنوي للبنك للسنة الماضية. أكدت الدور المحوري للبنك المركزي في تنفيذ السياسة النقدية للدولة التي ساهمت في التحكم في نسبة التضخم والحفاظ على المخزون الاحتياطي من العملة الأجنبية. وأبرزت رئيسة الحكومة أن الاقتصاد التونسي سجل خلال السنة الماضية تطورا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% مقابل 1.6% سنة 24 و2000. كما أكدت أن سنة 25 و2000 قد برهنت على قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود والتكيف مع محيط دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والتجارية، وعلى تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية. في شأن آخر، ووفق مؤشرات للبنك المركزي نشرت أمس، تطورت العائدات

0: الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبرية من ولاية تونس، والمقرر تنظيمها يوم الأحد 19 من الشهر الجاري. على صعيد وطني آخر ولليوم الثاني، تتواصل اليوم الأحد بمدينة الثقافة بالعاصمة فعاليات قافلة وجهني من 9 صباحا إلى 5 مساء، قبل أن تنتقل إلى ولاية سوسة يومي 18 و19 من جويلية الجاري، وهي واحدة من أكبر منصات التوجيه الجامعي في تونس، إذ تجمع في فضاء واحد مختلف المتدخلين في قطاع التعليم العالي والتكوين، بما يتيح للتلاميذ الاطلاع على عروض التكوين وآليات التوجيه الجامعي والفرص المهنية. يتواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأحد على أن تشهد انخفاضا يوم الاثنين، وفق ما أفاد به المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري.
1: يتواصل طقس عموما حار، درجات الحرارة باش تكون مرتفعة القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية، تكون بين 41-45 درجة بقية الجهات، ممكن حتى نسجلوا 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشهيلي. نجم نقولوا اللي سبت وحد طقس حار جدا، يوم الاثنين فما انخفاض نسبي في درجات الحرارة، تتواصل يعني لنهاية الأسبوع القادم درجات حرارة مرتفعة. على ذلك فما إمكانية كبيرة أن نصدر نشرة متابعة بعنوان موجة حر خلال الأسبوع القادم.
0: حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في آخر تحديثاتها من تطور سريع لظاهرة النينو خلال الأشهر المقبلة، ما يزيد من احتمال ظواهر جوية متطرفة في أجزاء كبيرة من العالم. وتشير الدراسات العلمية الحديثة إلى أن أنماط ظاهرة النينو قد تعيق النمو الاقتصادي بشكل كبير. أبرز التداعيات المحتملة لظاهرة النينو على الاقتصاد التونسي في تقرير خولة سليتي.
2: ظاهرة النينو هي نتاج تفاعل بين الجو والبحر، تكون عموما مصاحبة بارتفاع في درجات الحرارة، وهي تثير تخوفات من تكون ظواهر مناخية متطرفة، وتونس كغيرها من الدول معنية بهذه الظاهرة التي قد تتسبب في 3 سيناريوهات يقدمها المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد.
3: كل دراسات العلمية تشير للخريف وشتاء 2026 باش يكون فصول استثنائية في تاريخ كوكب الأرض. طبعا تونس ستتأثر سلبا بالنتاج الظواهر المناخية، ممكن كذلك تكون تأثيرات إيجابية، أو ممكن تتواصل فترات الجفاف مع فترات تساقط الأمطار تكون قصيرة لكن تكون بكميات كبيرة جدا، ممكن يسبب في فيضانات.
2: فكلما اشتدت ظاهرة النينو زاد احتمال التغيرات المناخية التي تؤثر بدورها على الاقتصاد الوطني، خاصة في علاقة بالقطاع الفلاحي. رئيس مركز التغيرات المناخية بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات سليم زغل.
4: بالطبيعة احنا في تونس مش نتأثروا بهذا، خصوصا ان مخزون المياه في تونس ديما عندنا فيه اشكاليات وماشيين في طلبات اكثر ممكن نستحقولها للفلاحة وغيره. لنفس الاوان التغيرات هذه ممكن يكون عندها وطء اخر على الاقتصاد، لانها تجم تتسبب في كوارث عديدة، لانه كيما نشوفوا جفاف مش نشوفوا امطار غزيرة في اوقات محدودة، اللي البنية التحتية متاعنا ممكن ما عندهاش امكانية استيعابها.
2: كما تؤثر هذه التغيرات المناخية على الكلفة الطاقية بالبلاد، وفق ممثل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات سليم زغل.
4: التغيرات المناخية هذه مش تخلي ضغط أكبر على حاجياتنا الطاقية، لأنه نشوفوا التغير في درجات الحرارة الامبليتود مش تكون أكبر من ناحية أكثر حرارة في بعض الأوقات أو أقل برشا في أوقات أخرى، هذا مش يخلينا نستعملوا أكثر وسائل لتكييف الأجواء، وبالطبع يكون عنده عبء على الاستهلاك الطاقي في البلاد.
2: ونبه الخبير المناخي حمدي حشاد مما يسمى بالتضخم المناخي الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية.
3: بات الحديث على التضخم المناخي، من تكون الظواهر المناخية هي المحرك لارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية. بعض المنظمات التي تتجهز للتعامل مع الأزمة المنتظرة، برنامج الغذاء العالمي في حملة لتخزين بعض السلع الأساسية، حليب الأطفال أو الأرز أو القمح، عملية استباقية.
2: فأية رؤية استراتيجية لتونس لضمان صمود ونمو الاقتصاد الوطني أمام هذه التغيرات المناخية موضوع يبقى للمتابعة.
0: أعلنت شركة النقل بتونس إحداث 4 خطوط شاطئ

0: ينطلق استغلالها بداية من اليوم الأحد، وذلك في اتجاه كل من شاطئ حلق الوادي وشاطئ سيدي بوسعيد وشاطئ قلعة لندلس. وستعمل هذه الخطوط أيام الأحد والعطل الرسمية من خلال سفرة صباحية ذهابا على الساعة 8 وسفرة مسائية إيابا على الساعة 5. تحت شعار أوس فن وتراث، تنطلق اليوم الأحد الدورة 63 لمهرجان أوس، والتي تتميز بعروض متنوعة إلى غاية 26 من جويليا الجاري، وفق رئيس جمعية مهرجان أوس وليد بن حسن.
1: إسنا عنا برشا حاجات جديدة، عنا لوجيون دو كارتاج إن شاء الله مش نكتشفوه مع بعضنا في الكرنفال، عنا عربة تراث، عنا عربة تونس عاصمة السياحة العربية، عديد العربات اللي هي مزيانة وعربات جدد إن شاء الله مش تكون حاجة مزيانة. بخصوص المشاركات الأجنبية، احنا مازلنا بانتظار موافقة وزارة الثقافة، بعثنا المطالب، عنا فرقة من بولونيا وفرقة جزائرية، تبعثنا المطالب إن ما زالوا ما جاوبوناش.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: آخر المستجدات في الملف الإيراني، قال الجيش الأمريكي اليوم إنه شن جولة جديدة من الضربات على إيران بعد أن هاجمت قوات الحرس الثوري سفينة حاويات ترفع علم قبرص كانت تعبر مضيق هرمز. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر منصة إكس أن قواتها أكملت جولة ثالثة من الضربات الجوية هذا الأسبوع ضد إيران، وأصابت نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا. وأضافت أن الأهداف شملت مواقع صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية والتابعة للبحرية ومستودعات ذخيرة وشبكات اتصالات ومواقع مراقبة ساحلية. من جانبه، شن الحرس الثوري الإيراني سلسلة غارات على عدة قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في المنطقة. في غضون ذلك، ذكرت وسائل أعلام رسمية إيرانية أن البحرية التابعة للحرس الثوري أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم أنها أغلقت مضيق هرمز حتى إشعار آخر، بعد أن أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة قالت إنها حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن السفينة تعرضت لأضرار جسيمة في غرفة المحركات وأن مدنيا من أفراد الطاقم صار مفقودا. يأتي ذلك بينما حذرت إيران من أنها لن تلتزم بعد اليوم بمذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن إذا استمرت الأخيرة في انتهاكاتها، وذلك بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيسة الحكومة تتسلم التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي للسنة الماضية وتؤكد مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم والتداعيات المحتملة لظاهرة النينو على الاقتصاد كانت موضوع تقرير في النشرة. وفي العالم، الجيش الأمريكي يعلن إنهاء جولة ثالثة من الضربات على إيران، وطهران تقرر إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية،
5: متعة الاستماع، متعة.

0: يوم سعيد.
1: يوم جديد.
2: أنا بدنا حكاية. أنا بدنا حكاية.
3: 27 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. مرة أخرى نقول لكم صباح النور وصباح الخيرات، صباح المحبة، صباح الأمل، صباح الدفء، صباح الحب ديما على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. ويومكم كيف يبدأ مع يوم سعيد؟ أكيد باش يكون أسعد الأيام، ونتمنى لكم ديما أسعد وأحلى الأوقات. مواصلين معكم سيف وكريم وكذلك حميد وداد. اليوم حتى للعشرة متاع الصباح بدينا معكم ستة، عنا مجموعة من الفقرات باش نقدموه لكم تباعا، باش ناخذوكم الباجة، باش نحكيو على المهرجان الصيفي في دورته 46. الدورة متميزة هذه اللي البارح كانت الندوة الصحفية مباشرة في باجة، وشهدت إقبال كبير لمجموعة من الصحفيين وكذلك الفنانين اللي كانوا متواجدين. وإحنا تقريبا كل عام عنا موعد مع باجة ويكون ضيفنا مديره إن شاء الله في جزءنا الثالث من لقانا. اليوم باش نحكي لكم على بعض التواريخ المهمة كذلك اللي حصلت في العالم، سواء كان في الأدب ولا في الفن ولا في الرياضة. أيضا مع تذكير موعدكم الرياضي نهار لحد يكون ديما 8:30 متاع الصباح، باش نحاولوا نحكي كذلك على المناخ، باش نزيدوا نأكدوا على هالتغيرات والتطورات. وهذا هو حديث العالم مع سي رفيق شاهد اللي هو مهندس وخبير في التغيرات المناخية. إن شاء الله شيف نبيلة باي باش تكون معنا في ركن من طبخاتي. عنا كذلك السهرات الثقافية، خاصة البارح الحمامات شهد الافتتاح بمسرحية الهاري بيت. نقدم لكم بعض السهرات في ركن سهرات ومهرجانات، بعض الأخبار الثقافية، ركن من مكتبتي أيضا باش يكون حاضر كما العادة، حاجات متاع بريكولاج ولا متاع حدائق، هذيك ديما يكون موضوعنا عادة نهار لحد. وباش نهزوكم التطاوين وباش نتعرفوا على الحديقة الإيكولوجية الموجودة في تطاوين واللي دخلت في التراث العالمي لليونسكو. يلا بعد شوية باش نقدم لكم أحوال الطقس لمحل هي ظاهرة تصبح على أول النهار، وإحنا اللي مثل كل نوسي، وخاصة في الإذاعة الوطنية نوسي عليكم باش تكونوا لباس، تاخذوا احتياطاتكم وننبهوا فيكم أيضا ونوسيوا فيكم باش تردوا بالكم خاصة على عائلتكم وما تلعبوش كذلك بصحتكم. يلا كريم نمشيو النغم ورجعين.

0: يوم سعيد.
1: يوم جديد.
2: يوم سعيد، يوم جديد، ومعانا بديت الحكاية. وبعد شوية زميلة وصديقة الغالية سعيدة بن صالح باش تقدم لنا أحوال الطقس.

0: سعيدة بتواجدك معنا سيدة سعيدة بن سلح في يوم سعيد، وإن شاء الله تجمعنا ديما السعادة. صباح النور. صباح النور للسيدة سعيدة بن سلح من المعهد الوطني للرصد الجوي، باش تقدم لنا بعض التفاصيل عن أحوال الطقس الخاصة باليوم لحد 12 جويلية من سنة 2026. ونعرفوا الطقس سخون، نعرفوا البارح برشا ناس كانوا متفاجئين، وإحنا كنا قدمنا مع سي سليم بن ميلاد أحوال الطقس، وقلنا البحر راهم مش ملائم للسباحة كما كانوا يتصوروا، مش ملائم أيضا للألعاب الرياضية البحرية، وقلنا للصيادين يردوا بالهم وينسقوا مع كذلك كل الإطارات اللي موجودة بالشريط الساحلي، ومعناها كلامنا كان صحيح، كلهم جيوا معناها قالوا تفاجئنا بهلا البحر اللي ما كانش معناها ملائم للسباحه. يلا باش هكاك تعرفوا انكم ديما تفاصيل الدقيقه تاخذوها والصحيحه معنا احنا. صباح النور سيده سعيده.
1: صباح النور اختي زيد، تحيه ليك ولكل مستمعي الاذاعه الوطنيه.
0: يعيشك. اذا درجه الحراره ما زالت متواصله اليوم، ايضا ناخذ معك فكره ما بين البارح واليوم فماشي تغيرات.
1: صحيح كما قلت حرارة مرتفعة، البارح كنا سجلنا 39 درجة كحرارة قصوى في تونس الكبرى.
0: نعم.
1: المتوقع حرارة في حدود 41 درجة اليوم بعد الظهر. طقس يعني صافي إلى قليل السحب في أغلب المناطق، حرارة مرتفعة، إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر في المرتفعات الغربية للوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. ريح اليوم من القطاع الجنوبي، لذلك علاش تعزز الإحساس يعني بارتفاع الحرارة، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات، وبعد تبدل إلى القطاع الشمالي في مناطق الشمال، لذلك علاش غدوة تكون في انخفاض في جهات الشمال وخاصة الجهات الشرقية منها، تتواصل المرتفع غدوة في المناطق الغربية. اليوم الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة في المناطق الساحلية، وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات، وتوصل محليا حتى 43 درجة مع ظهور الشهيدي. غدوة تتواصل يعني سحب قليلة في أغلب المناطق، تتكثف بعد الظهر في الجهات الغربية للوسط والجنوب. الريح كما قلنا تولي من القطاع الشرقي غدوة، تكون حرارة في انخفاض في الجهات الشرقية، تتواصل مرتفعة في المناطق الغربية. البحر اليوم يكون متموج إلى قليل الاضطراب، وغدوة يكون مضطرب في منطقة سرات، ويكون قليل الاضطراب في بقية السواحل. بالنسبة ليوم الثلاثاء والأربعاء طقس صافي إلى قليل السحب، الحرارة تكون هي في ارتفاع بداية من يوم الثلاثاء على كل المناطق تقريبا، البحر قليل الاضطراب إلى هادئ في أغلب سواحلنا.
0: نعم، هذا بالنسبة للأيامات القليلة القادمة، يعني هذا ما بين اليوم وغدوة، دي معناها درجة الحرارة باش تمشي تنقص شوية ونجموا
1: غدوة تنقص شوية، نحسوا انخفاض غدوة في درجة الحرارة، يكون سجلوا نهار سنين يعني 36 درجة حرارة قصوى في تونس.
0: نعم.
1: أما ترجع ترتفع بداية من يوم الثلاثاء حتى يكشي نهاية الأسبوع القادم.
0: نعم، على الأقل عندنا تنفيسة غدوة.
1: نصيبوا نحن والنبوك عباد هكا تقرا حسابها، يشربوا الماء بالكدا، ما يخرجوش في أوقات الذروة، هذاك علاش واحد يحب يسمع، يحب يعرف يعني تطور درجة الحرارة في الأيامات القادمة.
0: نعم، ما يقعدوش برشا سخان وبعد يتربيو في الماء، زادة مش باهي للجسم، واقي الحرارة يعرفوا شنو ياخذوا كذلك، معناها راهو حكاية كاملة بالنسبة للناس اللي يمشيوا للأسياف.
1: اللي يحب يستحفظ على روحه ويحب يرد باله، يعني عنده وسائل الحماية الكل والممكن موجودة.
0: نعم نعم، ونعرفوا احنا ديما سيدة سعيدة وقت الذروة يبدا من 11 تو حتى 10 ونص نتاع الصباح، معناها في الطقس كي بدا سخون هكا
1: حتى
0: الاربعه. نعم نعم، نذكروا قبل كنا نقولوا من نص نهار ما ساعتين، وبعد ولينا من 11 الماضي ثلاثه، توا ملينا من 10 ونص 11 للاربعه، معناها باش المستمعين يكونوا على بينه من المعطيات اللي ديما نقدموها. يعطيك الصحة سيدة سعيدة، ويومك إن شاء الله يكون سعيد. كانت معنا سيدة سعيدة بن سالح عن المعهد الوطني للرصد الجوي، قدمت لنا فكرة عن أحوال الطقس. محمد عبد الوهاب وراجعين
2: معنا إحنا بدأت الحكاية
3: ومحليها حكاية،
4: محليها محبة،
3: محليها عشرة.

ويعتذر واصدق حجته وازاي اكذبه وانا روحي تعشقه والقلب لو عشق الكذب يصدقه.

47 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، ناخذكم في بعض الأحداث التاريخية اللي صارت، وحنا نحاول ننتقي شوية أنا من الأحداث التاريخية. هذه سنة 1991 تمكن ملك إنجلترا ريتشارد الملقب بقلب الأسد من دخول مدينة عكا وسقوطها في يد الصليبيين، وقعدت خلال الحملة الصليبية الثالثة بعد حصار طويل، معناها قعدت سنوات الحقيقة لحد ما في نهاية الأمر خرجوا منها، ولكن هذا كان سنة 1991. نذكروا أنه مدينة عكا من أجمل المدن اللي تنجم تزورها في حياتك في فلسطين، والحقيقة أنا زرتها، معناها مدينة فيها تاريخ كبير، شموخ كبير، الأنهج والأزقة متاحة تقول عليك بالحق ماشية في كتاب تاريخ، معناها وتقول عليك في مسلسل تاريخي، حافظوا على الرونق متاحة، حافظوا على الجمالية متاحة. نذكروا حتى بونابارت، معناها نابليون بونابارت، وقت اللي ما تمكنش من دخولها، المعروفة الحكاية متاعه انه رما ألقى بالقبعة متاعه، قال إذا كان أنا ما تمكنتش من الوصول إلى شواطئها قبعتي معناها دخلت ووصلت. تبقى المدينة هذه من أحلى كما قلت لكم المدن اللي تنجموا تزوروها في حياتكم. يلا نواصلوا معاكم بعض الأخبار اللي موجودة في مثل هذا اليوم كما قلت لكم 12 جويلية. 1921 كان اندلاع ثورة الريف في المغرب بقيادة المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي ضد الاستعمار الإسباني والفرنسي. 1917 شهدت جبهة الحرب العالمية الأولى أول استخدام لغاز الخردل في التاريخ من قبل القوات الألمانية. 1960 أعلن استقلال عدة دول إفريقية عن فرنسا، شملت النيجر، تشاد، فولتا العليا اللي هي معروفة الآن ببوركينا فاسو، وساحل العاج، وإفريقيا الوسطى. 1904 نمشيو للولادات الآن، ولادة الشاعر والسياسي تشيلي الكبير الحاصل على جائزة نوبل بابلو نيرودا، وإن اخترت باش نحكي عليه لأنه شخصية مميزة. تولد كما قلت لكم 12 جويلية 1904 وتوفى سنة 1973 تحديدا يوم 23 سبتمبر، يعني عن عمر 69 سنة. اسمه الحقيقي هو نفتالي ريكاردو، وفي مدينة بارال بتشيلي انشأ في كنف ويدو اللي كان يشتغل في السكاكة الحديدية. بعد ما توفت ولدته بوقت قصير أكمل دراسته، سافر سنة 21 إلى العاصمة سانتياغو، كمل دراسته في اللغة الفرنسية، ثم غير وجهته نحو الأدب سنة 1924. سنة 27 دخل السيرك الدبلوماسي سفير لبلاده في بلدان عديدة كما الأرجنتين كما إسبانيا وغيرهم، معناها تعرف بتوجهاته في العمل الدبلوماسي واثر لتقديم كذلك استقالته. كانت الحرب الأهلية بإسبانيا دافعه الأكبر للانخراط في العمل السياسي، وبعد ما خاف على مسير بلاده عاد سنة 38 كذلك لبلاده، وأن كان انتمى في البداية الحزب تحالف التقدمي الوطني. لاحقا عين قنصل تشيلي بالمكسيك سنة 1939، ترشح كذلك للرئاسة في انتخابات 4 سبتمبر 1970، لكنه انسحب لصالح سلفادور وعينه سفير في باريس. على المستوى الأدبي والشعري، وهذه حاجة مهمة برشا، ظهر نبوغه وتميزه في الكتابة الشعرية في منتصف عقده الثاني. اختار سنة 1920 التوقيع باسم بابلو نيرودا، وشكلت المرحلة هذه اللي قضاها في إسبانيا مع مقتل الشاعر اللي هو كان صديقه الإسباني فريدريك لوركا، تغير وتحول في كتابته الشعرية وخفف من الرمزية اللي كان ديما يكتب بها، وأصبحت لغته مباشرة. على كل وصفه الروائي الكوميدي
الكولومبي جابرييل كارسيا ماركيز بأنه من أفضل شعراء القرن العشرين في جميع اللغات، وقال أنه الناقد أو قال عنه الناقد الأدبي هارولد أنه لا يمكن مقارنة أي شعراء الغرب بهذا الشاعر اللي سبق عصره. كتب من كتابات ودوابين وعنده 20 قصيدة حب وأغنية يائسة، عنده مختارات نفاية ورقية، إسبانيا في القلب، 100 قصيدة حب شعراء الغرب كذلك، وأحجار السماء والقلب الأصفر. و 2014 أعلنت دار نشر سيكس بال عن العثور على أكثر من 20 قصيدة لبابلو نيرودا لم تنشر من قبل. نذكر أنه تحصل على جوائز هامة، أشهر جائزة نوبل للأداب في 21 أكتوبر سنة 71، وقبلها جائزة السلام الدولية سنة 1950، جائزة لينين للسلام، جائزة سالين للسلام سنة 53، وتحصل على دكتوراه فخرية من جامعة أكسفورد. أنا راني نختار وننتقي الأسماء اللي نحب نحكي عليها أحيانا لي أهميتها. نمشي لعالم الفن، من أشهر الأسماء اللي تولدت في مثل هذا اليوم 12 جويلية من سنة 32، المطربة فايدة كامل اللي تعتبر من أهم مطربات الفن الزمن الجميل، وتركت رصيد حافل بالأعمال الغنائية الهامة في مسيرتها. تنوعت من الأغاني الرومانسية، الأغاني الدينية، الأغاني الوطنية. أيضا التحقت بمعهد الموسيقى وهي صغيرة، عمرها 11 سنة. التحقت أيضا بمعهد الفنون المسرحية أثناء مسيرتها الفنية كذلك، ثم التحقت بكلية الحقوق وتحصلت على الليسانس. حتى الآن فما حي البساتين في مصر يعرف بحي أو أطلق عليه منطقة شعبية اسم المطربة فايدة كامل. من أبرز أغانيها الوطنية عاد سلام ينيل، ودع سمائي، فسمائي محرقات، زملت كذلك مع العدوين الثلاثي، بالإضافة إلى أغاني شبر واحد ووطني الأكبر اللي كان عنده دور كبير مع الأوبيرات مع مجموعة من مطربي الوطن العربي في ملحمة غنائية. مسيرتها السينمائية ما دامتش برشا رغم دخولها لعالم السينما مبكر، يعني دخلت سنة 48، فما فيلم سكت السلامة استمرت حتى 57 فقط. آخر أفلامها كان أرض السلام، وتعد من أول أو أول فنانة مصرية تدخل البرلمان. نعم فايدة كامل، لأنه بروز دورها السياسي من خلال مجلس النواب ودفعت فيه كثيرا على حقوق المرأة، رفيعة شعار المرأة نصف المجتمع، ودخلت كذلك موسوعة جينيس الأرقام القياسية بصفتها أكثر نائبة تستمر بالمجلس لمدة تتجاوز 30 سنة. فايدة كامل المطربة اللي نحبوها برشا، وقت اللي نسمع أغانيها نعمل عليهم كيف، نهدي لكم هالنغم لها باعتبار كما قلت لكم هي من مواليد هذا اليوم 12 جويلية 1932.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد. يوم جديد.
2: على بيتنا حكاية. على بيتنا حكاية.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل أشغال قافلة توجهني اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة لتعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج، وذلك قبل أن تتوجه إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من الشهر الجاري. شركة نقل تونس تعلن أحدث 4 خطوط شاطئية جديدة في اتجاه شواطئ حلق الوادي وسيدي بوسعيد وقلعة لندلس. هذه الخطوط ستعمل أيام الأحد والعطر الرسمية من خلال سفرة صباحية ذهابا على الساعة 8 صباحا وأخرى مسائية إيابا على الساعة 5 مساء. الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام يعلن إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمصدي الخدمات الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات وتعويضه بمنصة أكنام. تونس تشارك في أشغال المنتدى الإقليمي للاستثمار في الصحة موريتانيا 26 و2000 الذي تحتضنه العاصمة نواكشوط يومي 13 و14 من جويلية بهدف تحفيز الاستثمار الإقليمي وتطوير سلاسل القيمة الدوائية ودعم السيادة الصحية في إفريقيا وفضاء منظمة التعاون الإسلامي. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اليوم عمليات نسف وقصف مدفعي في مناطق متفرقة من قطاع غزة مواصلا خرق اتفاق وقف إطلاق النار. القيادة المركزية الأمريكية تعلن استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية مؤكدة استهداف حوالي 140 موقعا عسكريا داخل إيران. وردا على الهجوم الأمريكي الذي طال البلاد، الجيش الإيراني والحرس الثوري يستهدفان اليوم عدة قواعد ومنشآت أمريكية في المنطقة. ختاما، وفي ظل استمرار المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لسيناريوهات تصعيد محتملة مع إيران وسط تقديرات إسرائيلية بأن فرص التوصل إلى اتفاق دائم بين الطرفين لا تزال محدودة. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: Said.
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.

بعد عني وفي خطوة قلبي انت اقرب مني اقرب من روحي.

بعد قليل باش ناخذكم في جولة صيفية في المهرجان الصيفي بمدينة بيجا، لكن بيجا من أحلى الأماكن اللي تشوفهم. وشكرا كريم على هالنغم الجميل هذية يا حبيبي يا خويا، من أحلى الأغاني القريبة للعائلات التونسية، واللي نهديها لكل العائلات ولكل الأخوة، ونقول لهم خليكم ديما أخوة مع بعضكم، خليكم ديما أصحاب وديما قراب لبعضكم. البارح كان فما الاحتفال باليوم العالمي اللي هو كل سنة للسكان، ونذكروا أنه اليوم العالمي هذي هو حدث يحتفى به كل سنة وأقرته الأمم المتحدة، وكل سنة يكون عنده شعار. وعليش هذا الكل؟ للهدف بزيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان، واللي أول مرة وقع الإعلان عليه والاحتفاء به سنة 1989 في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لكن وقتش وقع سلهم هذا اليوم في 11 جويليا من سنة 1987، لأن وقتها وصل عدد السكان كانت تذكروا إلى 5 مليارات نسمة تقريبا، وبلغ عدد السكان في الاحتفالية 20 باليوم العالمي للسكان اللي كانت سنة 2007 6.7 مليار، وسنة 2018 7.6 مليار نسمة. وقررت الأمم المتحدة تخصيص يوم عالمي للسكان، واختارت له السنة الفارتة، اللي انه كل سنة تختار شعار. ذكروا انه سنة الفارتة الشعار كان خاص بالفتيات المراهقات، الاستثمار في الفتيات المراهقات، وتقول انهم المراهقات يواجهوا تحديات كبيرة في حياتهم، الحرمان من التعليم، الاستغلال مثلا في الزواج، هما صغار السن هذا الزواج المبكر، وكذلك من أجل أنه التعريف بحقوقهم اللي يجعل منهم عوامل للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم. كذلك أرقام النازحين واللاجئين اللي ما زالت أحد عوامل الفارق السكاني عالميا، حيث تجاوزت عددهم العام الماضي 60 مليون. ونذكروا من ذلك الأثر الأكبر اللي كان للأرقام هذه يكون في منطقة الشرق الأوسط في قطاع غزة، تقريبا 85% من السكان اللي هاجروا منازلهم. كذلك الوضع في العراق، في سوريا، في ذلك المعارك المنتشرة، وهو أمر ينظر بتغيرات ديموغرافية أيضا للسكان، وهذه نجموا نتابعه. بالنسبة للسنة هذه الاحتفال كذلك مهم، ويأتي لتسليط الضوء على القضايا السكانية والتحديات المرتبطة كذلك بالنمو السكاني والتنمية. نقولوا التنمية، نقولوا الصحة، نقولوا التعليم، نقولوا مستقبل الأجيال القادمة أيضا. هذاك علاش الشعار للسنة هذه يأتي تحت عنوان تحقيق أمال وتطلعات الشباب اليوم وفي المستقبل. في رسالة تأكد أنه أهمية وضع الشباب في مقدمة الخطط والسياسات التنموية باعتبارهم القوة الرئيسية القادرة في صناعة مستقبل المجتمعات. وذلك علاش أقولكم خليكم شباب. حتى البارح أنا حكيت على الشباب وعلى العمر، معناها العمر ما هو إلا رقم، قد ما عندك نشاط ذهني وحيوية، وقد ما أنت تفكر، وقد ما أنت تكون معطاء أيضا، مثالش حتى ما تلقاش المقابل، المهم أنت تعطي. ووقتاش تفرح أنت؟ وقت اللي تشوف نتيجة اللي زرعته، نتيجة اللي استثمرته في بلادك، في جيلك، في عائلتك، في خدمتك، في المحيط اللي أنت دير بيه، في اسم بلادك خارج تونس، في كل شيء هذي، حتى في تنمية فكرك وذاتك أنت، راي معناها تحس روحك تجدد في شبابك، وتجدد في طاقتك، وتجدد في حياتك. كريم بما الشباب اللي احنا فرحانين بهم برشا، شباب على الدواب يا كريم، سيف ايضا وحميد وويداد، مواصلين معاكم لقانا في يوم سعيد. وكما قلت لكم حضروا روحكم، بعد شويه باش نمشيو لبيجا، ماناش باش نجيبوا جبن وقوطة وزليبيا وما تبعها، لكن باش نجيبوا السهرات الجميله في المهرجان الصيفي ببيجا. تفضل كريم.

0: صباح النور مرة أخرى مستمعينا الكرام، يلقوم ونحبكم ناشتين. احنا بالصبيح احنا ناشتين، سمينا نسبة الفجر مع بعضنا، استمتعنا بزقزقة العصافير، فما عبيد اخذوا الطريق للبحورات والعائلاتهم، فما عبيد زادة وجدتهم هكا الأسواق، وفما عبيد يبدأوا يستنوا ويطلعوا وقتاش تكون المهرجانات، وقتاش تبدأ، شنو فيها، معناها وين نحب نركز على بعض المهرجانات اللي كيما كانت وفية لجمهورها في العادة، في البرمجة تاخذ برايهم، تاخذ بخاطرهم، وهذي اللي يخلي الناس مقبلين على المهرجان ويخلي المهرجان يكبر. كذلك من ذلك مهرجان الصيفي ببيجا في دورته 46، واللي البارح نظم الندوة الصحفية الخاصة به سي فتحي الشريف مدير هذه الدورة. صباح الخيرات.
1: صباح النور، صباح الفل، صباح الأمل كما كنت تحكي يتجدد كل صباح. مرحبا بك
0: ويدي،
1: مرحبا بالسادة المستمعين مستمعي طبعا الإذاعة الوطنية أينما كانوا.
0: يعيشك يعيشك سي فتحي، ما أحلى هذه الصباحات الجميلة. أنا تمنيتك بحذينا الحقيقة، لأنه سنة الفاردة كنت بحذينا عن الهيئة وحكينا وقدمنا برشة تفاصيل جميلة، وإحنا أوفياء للمهرجانات اللي هي وفية لجمهورها، وفية كذلك بوعيدها، بتعهداتها، بخط الخاطر إنها تفرح بالناس، تفرح بالجمهور، مواعيدها مذبوتة، معناها تبركلها، معناها ما يعرف في بيجا انه مهرجان دولي، مهرجان عريق، مهرجان قاعد كل مره يقدم في حاجه تليق ببرمجته. يلا امبارح قل لي
1: صح. شكرا وداد على الكلمات الجميله الحقيقه، وانت صوت صباحي جميل بنت ياس، وخاصه ونحن نتناول موضوع معناتها المهرجانات، المهرجان بصفة عامة. نعم. وكل المهرجانات بدون. نعم. هي فسحة راهي من الأمل، فسحة من البهجة، وخاصة فالوقت ضايع والحرارة هي راهي تعطي دفع كبير للحياة وللناس، والناس كما قلت ينتظرون مواسم المهرجانات يعني بشوق كبير.
0: نعم.
1: في الإطار هذا مهرجان بهجة في دورته 46 البارح نهار السبت الموافق ل 11 جويلية 2026، عملنا الندوة الصحفية الخاصة بفعاليات الدورة 46. حضرها الحقيقة مختلف أخوتنا الإعلاميين بكل تصنيفاتهم، واستعرضنا فيها البرمجة اللي الحقيقة لنا حالتها هو مهرجان بيجا، هو راه مهرجان عنده خصوصية، والخصوصية فما ناس يخطئون في فهم كلمة الخصوصية. ما معنى خصوصية مهرجان بيجا؟ هو مهرجان طبعا بمدينة داخلية على ما هي عليه من جمالية وتاريخ وعراق إلى غير ذلك، هو مهرجان جماهيري، يعني الناس في الصيف في هذه المدينة ليس لهم حديث إلا حديث المهرجان، يتفاعلوا مع المهرجان، يحبوا المهرجان، الناس تحب هكا على الأقل في هالحرارة هذه يلقون يسهروا القانون يمشيوا يلقوا، ويكون التفاعل تفاعل كبير برشا، وينجم يكون بالضرورة التفاعل يكون شيء جيد، ناس تنقد وناس ما عجبتهاش البرمجة، وهذاك الكل أنا ديما نقول محلق معناتها الناس كي تتحرك.
0: نعم.
1: وتقول لا والبرمجة ما عجبتنيش وهذا يزم يجيبوا هذا، سيدي جاء هو تفاعل هو حي هو ينشد الأفضل وينشد الأحسن.
0: نعم.
1: في هذا الإطار جاء مهرجان بيجا، يعني انطلق بي، وهذا نقوله معناتها المال قوام الأعمال.
0: نعم.
1: انطلق ب100,000 دينار. هذا نحن نعيش فيه شفافية ونعيش الأمور واضحة.
0: نعم.
1: ليش حاجة تخبى، يعني 70,000 دينار من المؤسسة و 32,000 دينار من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.
0: نعم.
1: يعني فقط هذا زوج منح
0: نعم.
1: يعني تقريبا نقولوا موجودين
0: نعم.
1: والبقية عندنا شوية منح من البلدية وشوية من الولاية، ما زلنا ننتظر
0: فما مستشهرين ولا لا
1: يعني بهذا الرقم
0: نعم.
1: وصلنا نأثثوا برمجة فيها 13 عرض وربما نستعرضها شيئا فشيئا معك إن سمحت سيدتي الكريمة،
0: بتبيع كل الوقت
1: حاولنا نستجيب لكل الأذواق حاولنا نرغي ما يمكن، لكن نحن نعرف والناس الكل تعرف أن الكل شيء غلاء معناتها الفنانين غلاء واللوجيستيك غلاء وشيء غلاء
0: نعم.
1: والفنانين نحطوا الصف الأول يعني ما تقول 1000 دينار ما يجيبوش عروض ولا حتى عرض
0: نعم.
1: واحد
0: نعم نعم.
1: وهذا حد وصار قبل جبنا ونسمي أنا جبنا صار رباعي 80 مليون
0: نعم
1: يعني بميزانية نجم تجيب فنان
0: نعم.
1: هذا الواقع الذي ننطلق منه
0: نعم.
1: مع الإضافة ما عندناش فضاء، احنا عندنا قاعدين نخدمه في فضاء العائلة والطفل الملحق بالمركب الثقافي ببجة اللي هو سيعته متاع معك بالفوتش هذا في 1500
0: نعم. كل شيء محسوب
1: أغلب الحفلات خاصة الحفلات الكبيرة
0: نعم.
1: يعني ننطلق بمعوقات ولكن أنا ما ننسلمش واحد والهيئة المديرة معايا ولا رأس
0: نعم. لكن التحدي هو اللي يغلب
1: التحدي نعم. التحدي
0: هو والإصرار التحدي والإصرار نعم.
1: ونستعرض تو البرمجة
0: نعم بافتتاح هو بشكون إن شاء الله نهار 22 جويلية
1: أي 22 جويلية نعم. هو من 22 جويلية إلى 5 أول
0: نعم.
1: 22 جويلية شهر زاد هلال
0: أي
1: 24 جويلية بجا تغني 25 جويلية بسام الحمراوي
0: أي
1: 26 للطفل والعائلة نصيب لوموند ماجيك 27 شيرين اللاجمي 28 كازو 29 هشام سلام حمريجم فن الشعبي
0: أي
1: 30 مرتاحين 31 بسي جعفر القاسمي
0: أي
1: عنا 31 واحد أوت جنجون 2 أوت بالي كارمان هذه عرض راقص بالي
0: من أجمل العروض اللي تشوفوها رأى وأنا نحب العروض الراقصة ونحب عروض لبالي بالحق معنا لأنه ما معنيها حاجة مدروسة عمل مسرحي راقص الألوان الأزياء الحركات معناتها
1: وأشاطرك طبعا هذا الغرام وهذا الحب لفن البالي. البالي هو فيه 48 حركة
0: نعم
1: كأنها 48 حرف
0: نعم.
1: وكما في الأبجدية تنطلق ننطلق من الحرف إلى الكلمة إلى الجملة إلى النص هكذا هو رقص الباليه يتعلموه منذ نعومة الأظافر يعني مش بسهل
0: نعم صحيح
1: يعني ناس كي يتفرج في عرض باليه ويتبع يشوف في قصة وحكاية وصراعات صحيح. ومآلات يعني يتطلب شيء من الثقافة وشيء من نعم. الفهم ربما نحن نجتمع على حب فن الرقص وفن نعم. البالي
0: ما أجمل هذا نعم. الوصف صفتك اللي قمت به وأنا كنت شاهد على وليدات صغار يتعلموا في البالي في المركز الثقافي الروسي ما هوش سهل بالكل معناه باش تاخذك المرونه هذيك ملي انت صغير تبدا وكالخطوات وكيفاش تقف على صوابع بركه ومعناها واللباس وفما حاجات حاضره للحذاء معين تلبسه في الساقين وتترينا به ويزبك تعمل تمارين في الدار معناه مش سهل بالحق انا قلت
1: طبعاً
0: قلت بركل عليهم كيفاش معناه في نهايه الامر وصلوا يعملوا باش يخلقوا المرونه اللي نشوفوها احنا في الجسم والتنقل فك الخطوات
1: طبعا وهكذا ترتقي الشعوب نعم. وترتقي المجتمعات بكل الفنون يعني الفنون كل هي الفنون هي تهذب الإنسان وهي ترتقي به وتحمله من ذلك العنف والبداوة إلى عالم الإنسانية وعالم الحرية وعالم الحب وعالم السلام
0: نعم.
1: نعود إلى البرمجة
0: برمجة من البالي نهار
1: ثلاثة استدعاني مرة هكا في حوارك ثقافي
0: أكيد
1: نرجع حاجة
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله
1: يعيش
0: يلا شرفني ذلك
1: قلنا نهار ثلاثة أوت ولد الطلياني ولد هذه مسرحية سفيان الدهش ولد سديري وبخنو 4 أوت يونجر زاد، هذا عرض شبابي، ومسك الختام الزيارة، عرض يحبوه الباجية.
0: نعم
1: تقريبا صحيح، ما هذه برمجة ما نقولوش أنا نقول مقبولة.
0: نعم ولا أنا أشوفها متوازنة، خاطر فهم العروض الشبابية، فهم العروض الفنون الشعبية، فهم التراث، فهم أصوات متميزة كما شهرزاد هلال، معناتها شيرين زادة عملت عرض كما نقولوا على قياسها، معناها كان تحفة الحقيقة وقت اللي قدمته في المسرح البلدي، وعندها شعبيتها وعندها حضورها، ثم جنجون وكازو وغيرهم، معناها عروض جميلة شبابية حلوة تخلق التفاعل بينها بين الجمهور، بس مزيد عنده جمهوره هكا. ولد الطليني فكرني ب الكاتب شكري مبخوت والجائزة معناها اللي أخذيها على روايته، معناها انت طلياني هكا ربطت برشا حاجات ببعضهم. هشام عروضه ياسر جميلة، البالي كيما كنا نحكيه، فما يسالش معناها حتى العباد الكل ما همش راضين. جعفر القاسمي زادة بركلة،
1: معناها
0: السهرات الخاصة للصغار عرض يهز عرض.
1: حضر معنا فعاليات الندوة البارح وكان حضوره الحقيقة كما تعرف ما شاء الله عليه،
0: يحرك الجو جعفر بروحه بأحساسه بتلقائيته،
1: نعم فيها الضحكة وفيها وفيها برشا حاجات،
0: نعم
1: الضحكة اللي من الجم يقدر عليها كان جعفر،
0: نعم
1: الضحك الإسشاف، لا ضحكة يعني فيها ما وراءها كثير من المعاني.
0: نعم
1: الحقيقة تعدات ندوة صحفية رائعة جدا، ما كما قلت أنا فما ناس لي فما ناس محق متعجبوش البرمجة، وفما ناس الطالب فينا بحاجات نحن عاجزين، نحن باش نجيب لك أنا فنانين معتمم
0: بحق ميزانية، يعني فنان يعني فقط بحق ميزانية
1: يعني جديدة بكياتة وبربعمية مليون معنا حقيقة.
0: نعم اللي ما عاشش التجربة متاع إدارة مهرجان وإلا معناها في لجنة المهرجان يصعب عليه أنه معناها يتكلم هكا كبرة، معناتها يلزم يعيش باش يعرف الظروف ويعرف الكواليس اللي هي مش سهلة بالكل. يعطيك الصحة سي فتحي شريف، عموما نرجع لك أنا إن شاء الله في قادم الأيام ونحكيه على بداية العروض وكيفاش كان الإقبال وكيفاش كان التفاعل، ومبدئيا نتمنى لكم نجاح كل العروض يا ربي وإقبال الجماهيري كبير، ونتمنى لكم ان تكبر كذلك الميزانيه في قادم الايام. شكرا لك سي فتحي شريف مدير المهرجان الدولي بباجة في دورته 46، ويومك سعيد.
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
3: اخبار على رأس الساعة،
2: رياضة،
3: ثقافة،
2: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
2: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM. الإذاعة الوطنية التونسية،
3: أخبار على رأس الساعة،
2: رياضة،
3: ثقافة،
2: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: فلاش ستوري،
5: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا العدد الأول من أخبار الرياضة. بالتأكيد المونديال تبقى أول أخباره هي الأهم، وطبعا الأربع أسماء الأخيرة اللي قعدت، فما ناس رشحتها في البداية فما ناس لا، المهم أنه هما منتخبات كبيرة قعدوا في الأخير، الأرجنتين، فرنسا، إسبانيا، خليت المنتخب الإنجليزي في الأخير لأنه ممكن رشحت الناس أسماء أخرى كما المنتخب البرازيلي وأن يكون موجود في الربع الأخير، إذن الربع كبير باش يكون موجود في الدور النصف النهائي. اليوم فجر المنتخب الأرجنتيني يزاح سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف، الإزاحة كانت في الحصص الإضافية بعد 1-1 في 90 دقيقة، هدف المنتخب الأرجنتيني سجله ماكاليستير، وسويسرا أجبرت بالتالي كما قلنا المنتخب الأرجنتيني أنه يلعب الحصص الإضافية بمجهود أكبر، وبزوز أهداف كان سجلهم ألفاريز ومارتينيز. المنتخب الأرجنتيني من سيواجه؟ سيواجه المنتخب الإنجليزي اللي كان صعد على حساب منتخب النرويج بهدفين مقابل هدف. المباراة صعيبة كما كنا متوقعين الناس الكل، ما كانت سهلة، لكن كان عمل ممتاز للاعب جود بيلينغهام اللي كان سجل دوبلي في الماتش هذايا. ميزة متاحهم أنهم يفرهدوا في آخر كل لحظة من شوط، 45 دقيقة زايد بتبيع الوقت البديل و 93 دقيقة مع نهاية المقابلة. نصف النهائي إذن منتظر بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني، مقابلة باش تكون قوية بتبيعة بين حامل لقب منتخب الأرجنتين مريناش بتبيعة منتخب أرجنتيني متاع 2022، حتى بحجم المنتخبات المنافسة اللي كان لعبلها في الدورة هذية في 2026. والمنتخب الإنجليزي برغبة في العودة للتتويج الغايب من 60 سنة. الموعد بين المنتخب الإنجليزي والأرجنتيني نهار الأربعاء 15 جويليا. النصف النهائي اللي نعرفه بطبيعة تلعب نهار ثلاث هو لقاء يجمع فرنسا بإسبانيا، هو ثالث نهائي على التوالي في المقابلات الكبيرة أو المنافسات الكبيرة. 2024 تقابلوا في اللورو، الفوز كان وقت المنتخب الإسباني 2-1. 2025 في الويفا ناشونال ليج الفوز كان المنتخب الإسباني أيضا 5-4. و2026 عاودوا يتقابلوا، شكون الماتش الثالث والفوز الثالث المنتخب الإنجليزي ولا كسر العقدة بالنسبة للمنتخب الفرنسي. مقابلة بشكون نهار 3-14 جويليا. تواريخ قليلة بتبيعة مازلت في المونديال اللي عايشنا فترة الصيفية الأولى، نية 18 جويليا الموعد يكون مع المقابلة الترتيبية، و19 جويليا لقاء الدورة النهائي. الهدفين ميسي ومبابي مازلوا مع بعضهم بتبيعة في الصدارة 8 نقاط، لتهديد من هالاند اللي كان خرج بتبيعة بعد كاس عالم ممتازة نجم نقولوا قدمها 7 أهداف، لكن المسيرة مع منتخب بلاده تتوقف. شكون يهدد مبابي وأيضا ميسي؟ فما هاري كين وأيضا جود بيلينغهام، زوز اسماء الإنجليزي المسجلين 6 أهداف، ولا عثمان ديمبلي أقل شوية اللي مسجل 5 أهداف. امبارح تم اعلان وفاة جايدن ادامس، لاعب عمره 25 سنة في منتخب جنوب افريقيا كان لعب في المونديال. مازال ما فماش تفاصيل حول الوفاة متاعو، كان دقيقة صمت سبقت لقاء منتخب انجلترا والنرويج. الى اخبارنا المحلية في تونس، والمشاكل المالية تلقي بظلالها قبل انطلاق الموسم، حاجة عادية ومستفحلة ومازلنا لحد الآن ما لقينا لهاش حلول. آخرهم اتحاد بنغردين ما خلى الهيئة المديرة تعلن الانسحاب والاستقالة نظرا لغياب الموارد المالية. يتم قريبا تحديد موعد انعقاد الجلسة العامة، وأيضا فتح باب الترشحات لرئاسة النادي. نادي رياض البنزرتي، أخبار عن هيئة تسييرية ستكون برئاسة رياض مقداد في انتظار التزكية وأيضا موافقة الولي. نجم نقولوا بالنسبة للنوادي في انطلاق الموسم، الله يكون في عون كل شخص ولا كل نادي يستنى أنه فما رئيس أو هيئة بتكون موجودة، لأنه نعرف المشاكل المالية تحمل مسؤوليات وأيضا الديون اللي موجودة بالنسبة لكل نادي. الضغوطات المادية ديما موجودة على الموسم الكل. ملعب التونسي رجع للتمارين متاعو بقيادة المدرب البرتغالي توزي ماريكو، فما أسماء جديدة ممكن تعزز الفريق أبرزهم فخر الدين بن يوسف. الرياضات الفردية تواصل النجاح متاعها، الصغريات في رفع الأثقال في كولومبيا، هبة الله التبيني تفوز بالميدالية البرونزية في المونديال بعد حركة الخطف في وزن 77 كيلوغرام. ذكر أن تونس تحصلت على الميدالية الذهبية بفضل غفران غريسة في الخطف في المجموعة، وكانت ميدالية برونزية في النطر. براء ألعاب القوى في أسترافا في تشيكيا، روعة ليلي تمكن من الحصول على الميدالية الذهبية في رمي القرص. ويمبلدون اليوم ختامها، اليوم الدورة النهائي بين يانيك سينر رقم 1 في العالم وزفيريف الألماني اللي مازال كيف تحصل على دورة رولان غاروس. في السيدات اللقب تشيكي للمنافسة الثنائية بين بنات تشيكيا نوسكوفا وأيضا موتشوفا، والفوز لنوسكوفا 6-2 5-7 6-3. فازت نوسكوفا رغم أنه مازلت تتحسس في الطريقة متاحة، بينما الخبرة كانت لموتشوفا اللي عملت أحسن نتائجها 2023 بما أنها لعبت وقتها نهائي دورة رولان غاروس. هكذا وصلت معكم لختام الموعد هذا من أخبار رياضة، نتقابل إن شاء الله موعد قادمة. تحياتي نجوى طالبي.
6: معنا أحنا بدأت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
6: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة.

أكثر من اللي أنا بحلم به من أحلى ما هنيت أسأل على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 8:45 دقيقة بوصل معكم اللقاء بعد قليل باش نحكي لكم وإحنا عايشين الأجواء الرياضية وكأس العالم بعد ما تفرجتوا البارح في اللقاء الكبير الرياضي. كذلك زميلة نجوى تالبي كانت منذ قليل قدمنا في الأخبار الرياضية. باش نواصل على نفس الوتيرة بعد شوية باش نحكي على حارس مرمى مهم في العالم الإيطالي دينوزوف, لكن قبلها باش نحكي على فريق عريق جدا اللي هو عنده تاريخ حافل بالأحداث الرياضية العالمية والمحلية وتاريخ كبير أيضا اللي هو النادي الرياضي البنزرتي. 97 عام من المجد والعراقة, نعرفه كما اليوم 12 جويلية 1928 تولد النادي الرياضي البنزرتي باش يصبح أحد أكبر عميدة الرياضة التونسية وعرقها ويحمل على امتداد 97 عام رايت مدينة بنزرت بكل فخر. يقول لك جامع بين التاريخ والهوية وروح المنافسة والوفاء. أيضا تأسس بمبادرة وطنية مع من مجموعة أبناء بنزرت خلال فترة الاستعمار باش يكون هو فضاء للشباب التونسي رمز للاعتزاز بالهوية الوطنية. ومنذ خطوته الأولى شق النادي طريقه بثبات وأصبح من أبرز الأندية التونسية تك بصمة راسخة في تاريخ كرة القدم الوطنية والإفريقية. أيضا ما اقتصرش دوره الرياضي النادي البنزرتي على تحقيق النتائج والألقاب فقط, لأنه كان مدرسة كروية خرجت أجيال من اللاعبين اللي تألقوا بالألوان النادي وخدموا المنتخب الوطني وكذلك ساهموا في إثراء الكرة التونسية. يبقى عام 1988 علامة مضيئة في تاريخ النادي لأنه أصبح أول نادي تونسي يتوج بلقب قاري إثر فوزه بكأس إفريقيا الأندية الفائزة بالكؤوس, وفي إنجاز تاريخي رسخ النادي الرياضي البنزرتي في سجل كرة القدم الإفريقية وفتح باب أمام الأندية التونسية باش تحقق المزيد من النجاحات القارية. سجل في إنجازاته البطولة التونسية 4 ألقاب سنة 45 و 46 و 49 و 84, كأس تونس 3 ألقاب سنة 82 و 87, و 2013 كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس كان لقب سنة 1988, كأس الرابطة التونسية 2004, كأس سوبر تونسي توج بها في مناسبات سابقة. في هذه الذكرى 97 لتأسيسه يستحضر أحباء النادي الرياضي البنزرتي السيابي وما أدراك تاريخ زاخر بالبطولات والرجال اللي صنعوا مجده وكذلك جدوا العهد على مواصلة دعم قرش الشمال في مختلف الظروف. كل عام والنادي البنزرتي شامخ, كل عام والنادي البنزرتي عريق بأمجاده ومتجدد بطموحات جمهوره ومجده. كل عام وانتم بألف ألف خير, ونعرف عندكم بجمهور عريق. السيابي الزميل صيفي يقول لي بنزرتية تحب النادي البنزرتي, قلت له مانيش بنزرتية, أنا بنت تونس الكل ونحب الألوان الكل. وحاجة حلوة أنه حتى ولو معناها ماكش من غادي لكن تعيش أجواء الاحتفالية وتبارك لهم النوادي الرياضية اللي بالحق يقدموا بصمة جميلة. يلا شوية نمشيوا نواصلوا في الرياضة, نواصلوا في الرياضة. كريمة شنو عجبك, عجبتك لحد ننفع نكون معلقة رياضية تقول انت ليه من نفس جبلائي في قسم الرياضة؟ خليني وين انا. يلا حبيت نحكي شوية زيدة في الإطار هذية في يوم 12 جويلية. أبرز التتويجات التاريخية كانت لمنتخب إيطاليا بكأس العالم 1982, والختام الكبير كان بمعنيها هالتتويج الكبير هذية لأنه حقق المنتخب الإيطالي اللقب الثالث في كأس العالم بعد ما فاز على منتخب ألمانيا الغربية بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية اللي أقيمت على ملعب سانتياغو في العاصمة الإسبانية. لكن شكون كان الحارس, حارس الشهير اللي هو معروف دينوزوف؟ هذا الحارس اللي هو من مواليد 28 فيفري سنة
42 حارس مرمى منتخب إيطاليا لكرة القدم عن عمر 83 سنة. هو أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ كرة القدم، وحتم العديد من الأرقام القياسية، لعب 570 مباراة في البطولة الإيطالية، كذلك سجل رقمين قياسيين حيث لعب في صفوفه 332 مباراة متتالية، ما خسرش مكانته في التشكيلة الأساسية لمدة 11 موسم متتالية، كما لعب أيضا 903 دقيقة بدون أن يدخل مرماه ولا هدف واحد. مثل المنتخب الوطني الإيطالي في 112 دولة، في سنة 1982 بكأس العالم بإسبانيا، وكان أكبر لاعب في التاريخ يفوز بالبطولة كقائد للمنتخب وهو في قمة عطائه الكروي تقريبا 40 سنة. أبرز مميزاته هالحارس العريق هذية، إنه قال لك يا سيدي عنده هدوء شديد، هكا الكرة تبدأ جاية يغلبها بك الهدوء الشديد، معناها الضبط النفس، عنده هدوء شديد في الملعب. قيادته للاعبي الخط الدفاع كان كما كان في نهائيات كأس العالم 82، يتفنن بالهدوء الشديد في إذاعة الوقت. هكا شوفوا التكتيك، لما كان المنتخب الإيطالي متقدم على منتخب البرازيل والأرجنتين في الدور الثاني، وهو اللي دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى تغيير قانون اللعبة بمنح حارس المرمى من لحرجة الكرة ثم التقاطها مرة أخرى. كزميل سيف وريكم هالصور إذا كنت تتابعوا فينا، معناها على موقعنا الخاص ولا على الإخراج الرقمي، نذكركم بهالحركات اللي يعمل فيهم بهالصور بهالهدوء هذا. بحلهم الناس الأبطال اللي يخليوا بصمتهم في أي مجال. وأنا كنت قلت لكم قبيلة توا، معناها تقريبا عمر 40 سنة كان أكبر حارس مرمى في في في تاريخ كرة العالم. حكينا على العمر وعلى الشباب، ما يتحسبش بالأرقام، يتحسب بالعطاء وبالأداء. ملا خليكم هادئين، واجهوا العواصف بكل رزانة كما نقولوها، وأكيد الانتصار باش يكون لكم. كريم ونغمنا الموالي.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيسة الحكومة تتسلم التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 وتؤكد مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي. تطور العائدات السياحية لتونس بنسبة تناهز 4.4% خلال السداسي الأول من السنة الحالية، وتوقعات بأن تتجاوز تونس 12 مليون سائح هذه السنة، وذلك وفق مؤشرات البنك المركزي نشرت أمس. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر نموذج ورقة الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، والمقرر تنظيمها يوم الأحد 19 من جويليا الجاري. شركة نقل تونس تعلن إحداث 4 خطوط شاطئية جديدة في اتجاه شواطئ حلق الواد وسيدي بوسعيد وقلعة الأندلس. هذه الخطوط ستعمل أيام الأحد والعطل الرسمية من خلال صفرة صباحية ذهابا على الساعة 8 صباحا، وأخرى مسائية إيابا على الساعة 5 مساء. توقيع عقد استراتيجي بين شركة النقل بتونس وإحدى الشركات الصينية لاقتناء 18 عربة قطار كهربائية للخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الواد المرسى. مركز التوليد وطب الرضيع بتونس ينطلق في اعتماد المعرف الصحي الوطني وتفعيل المنصة الوطنية للتصريح بالولادات. تحت شعار أوسو فن وتراث، اليوم انطلاق الدورة 63 لمهرجان أوسو، والتي تتميز بعروض متنوعة إلى غاية 26 من جويليا الجاري، وفق رئيس جمعية مهرجان أوسو وليد بن حسن. وإلى آخر أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية لأهداف إيرانية، مؤكدة استهداف قرابة 140 موقعا عسكريا داخل إيران. وإيران تصعد عملياتها العسكرية بعدما أعلن كبير مفاوضيها محمد باقر قليباف أن عصر الاتفاقات الأحادية انتهى، محذرا الولايات المتحدة من تداعيات ما وصفه بعدم الوفاء بالتزاماتها، بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري تنفيذ هجمات على أهداف أمريكية في قطر وسلطنة عمان ومضيق هرمز. وزير الحرب الأمريكي يقول إن إيران اتخذت خيارا خاطئا والآن ستدفع الثمن. وختاما، قطر تعلن وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: ام سعيد.
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.

0: هاي تلت واليوم باش نهزوكم معانا تعملوا تلة في مدينة تطاوين. تطاوين اللي هي أكبر ولاية في تونس ومتميزة بمناطقها البيئية والإيكولوجية واللي تعكس تنوع طبيعي وصحراوي للمنطقة وتعتبر كذلك وجهة سياحية للسياحة البديلة والمستدامة. فيها برشا مناطق جميلة، برشا أماكن تعمل الكيف، فيها موروث كبير حضاري. لكن أكثر تفاصيل احنا باش يكون عنا إن شاء الله ركن قار مع سي سمير. فالفقرة هذه الخاصة بتطاوين علاش؟ خاطر حاجة مهمة برشا برشا حاجات هذه بعنيها، حديقة كبيرة إيكولوجية داخلة في الموروث التراث العالمي لليونسكو. كل مرة باش ناخدوا حاجة، لكن هيت ناخدوا أكثر تفاصيل وأكثر اليوم شمولية على المناطق هذه ومفهومها. سي سمير الخرشاني، صباح النور.
1: مرحبا سعاد وداد، مرحبا بك.
0: مرحبا مرحبا. ايه تحية سعيدة في يوم سعيد لزميلتنا سعاد الفليلي اللي مازالت كي جمعتنا. انا فهمت راهو اللي مازالت كي جمعتنا ولمتنا في ملتقى كبير برشا وملتقى متميز لجمعية نجمة اللي هي تترأسه وارتيستا. كان من أحلى اللقاءات اللي جمعت فيها برشا كاتبات وممثلات وسهرات حلوة، وكذلك المجتمع المدني كان حاضر وأهل الذكر والفكر والثقافة بما فيهم سيادتك. يعيشك
1: يعيشك
0: يعيشك. كنت معايا زميلتي حنان الفرجاني من الإذاعة الثقافية والصديقة العزيزة الممثلة نادرة لملوم كذلك من تونس، وعدين أيامات حلوة برشا.

0: وشرف لينا انه كنا في انا كل ما تكوني دعوه لتطوين اللبي لا نشوف الطقس لا المناخ لا
1: بالضبط. ممكن وجدت الطقس تكون شويه في الخريف ولا في الشتاء.
0: اي اللي جيتها في الاوقات الكل نترمي ونمشي. يلا تابع الحدائق الايكولوجيه انا يعيشك
1: يعيشك كل مستمعي الاذاعه الوطنيه وشكرا على الاستضافه.
0: واجب نذكروا سي سمير الخرشاني استاذ متعاقد بمعهد الفنون والحرف بتتوين جامعه قابس ممثل ولايه تتوين في منتدى المجتمع المدني بالمجلس التوجيهي للحديقه الجيولوجيه بالظاهر، دكتور في تاريخ الحضارات القديمه وباحث في التثمين السياحي والبيداغوجي للتراث، ورئيس جمعيه صيانه التراث بغمره سن. ما شاء الله تبارك الله الصفات الكل، ما لقى شكون خير منك يقدم لنا هل الحديقه الجيولوجيه بالظاهر. هيك نعم نقدموا فكره عامه دكتور سمير.
1: بالضبط، هي الحديقة الجيولوجية بالظاهر هو مشروع من انطلق منذ 10 سنوات منذ 2016 لإعداد ملف تصنيف جهة الجنوب الشرقي، جهة الداخلية في الجنوب الشرقي.
0: نعم.
1: اللي تمتد على 3 ولايات ودادة، 3 ولايات قابس متنين وتطوين. المجال كله هو يمسح حوالي أكثر من 60,000 كيلومتر.
0: نعم.
1: مربع، ينطلق من مطمطة شمالا إلى محمية كوك جنوبا اللي تابعه مدينه رمادا، ويشمل كما قلت لك معناها 3 ولايات الجنوب الشرقي التونسي اللي هما قابس ومدنين وتطوين.
0: نعم.
1: دونك الحديقه الجيولوجيه هذه استبشرنا في اواخر شهر ابريل الفارق بتتويج معناها المساعي مساعي الحصول على تصنيف اليونسكو، وهو تصنيف هام مهم جدا يمكن الحديقه الجيولوجيه هذه من الدخول في شبكه الحدائق الجيولوجيه العالميه التابعه لمنظمه التربيه والثقافه والعلوم اليونسكو.
0: نعم.
1: معناها التصنيف هذايا ممكن باش يكون عنده تداعيات إيجابية على خلق ديناميكية اقتصادية خاصة في الجهة، فهو يعني منوال تنموي جديد يعتمد أساسا على السياحة الجيولوجية، لكن زاد فيه بعض الإضافات الأخرى على مستوى تشجيع الفاعلين المحليين اللي يسكنوا المناطق هذه على مستوى المشاريع الصغرى، على مستوى خلق الثروة، على مستوى معناها التثمين هذا التراث البيئي والجيولوجي والحضاري ككل.
0: نعم.
1: فكرة عامة على الكونسبت على المفهوم تاع الحديقة الجيولوجية بصفة عامة.
0: نعم دكتور سمير، وانت معناها دكتور في تاريخ الحضارات القديمة وباحث في التثمين السياحي والبيداغوجي للتراث، معناها هل الحضارات هذه اللي مرت معناها سواء كان بالثلاثة ولايات يعني تتوين وقابس وغيرها، معناها شو اللي يميزها باش لقينا هالموروث الكل الكبير فيها وشيسة؟
1: التمييز هو معناها خصوصية والقيمة التراثية لهذه المواقع. نبدأ الساعة الأولى وداد كان تسمح في تفسير مفهوم الحديقة الجيولوجية العالمية. الحديقة الجيولوجية هذه مفهوم جديد معناها يعتمد وينطلق من التراث الجيولوجي، معناها من القيمة العلمية لبعض المواقع الجيولوجية، ويشمل فيما بعد معناها منظومة كاملة توتال إيكو سيستم يعتمد على السياحة الجيولوجية بصفة عامة بإضافة العناصر التراثية الأخرى. معناها ننطلق من تاريخ الأرض، من الحقبات الجيولوجية، وفي فترة معناها في فترة لاحقة نجم نضيف لهم معناها المقومات الحضارية الأخرى، يعني تاريخ الإنسان، الحضارات اللي تعاقبت، المواقع الأثرية، المعالم التاريخية الأخرى الموجودة في نفس المجال هذا. دونك الباز، القاعدة هي التراث الجيولوجي، القيمة العلمية للمواقع الجيولوجية الموجودة في هذا المجال، لكن نضيف لها زادة كل ما يحتويه هذا المجال من قيمة حضارية، من مواقع تاريخية، من معالم أثرية، من حتى تراث لا مادي، معناها محامل.
0: نعم.
1: تراثية لا مادية تنجم تكون مقوم من مقومات العرض السياحي الثقافي اللي نجم ديما في النهاية الهدف هو خلق هيك الديناميكية الاقتصادية وتوفير منتوج سياحي جديد ومتفرد ينجم ينافس معناها على مستوى الأسواق العالمية، وينجم يكون احد مقومات الوجهه السياحيه للمنطقه هذه.
0: نعم.
1: دونك هذا هو المفهوم تاع الحديقه الجيولوجيه هذه. بالنسبه للجهه الظاهر او وجهه الظاهر معناها القيمه الجيولوجيه هامه وهامه جدا. احنا عندنا حوالي 29 موقع. جردوا وتم ادراجه في ملف التصنيف. المواقع هذه كلها عندها قيمة علمية جيولوجية هامة جدا. مثلا باش نتلقوا بموقع اهم موقع اللي هو موقع جبل الطباقة في مدنين اللي يعتبر معناها من الشواهد الجيولوجية على احداث عرفتها تاريخ الارض فريدة من نوعها وتمثل مخبر علمي هام وهام جدا بالنسبة للمختصين في الجيولوجيا والمختصين في تاريخ في تاريخ الارض. هالمواقع 29 هذه كل إضافة إلى قيمتها الجيولوجية فيها بعض معناها وزالنتور متاعها في محيطها تم العديد من المقومات التراثية الأخرى سواء كانت حضرية مادية أو لا مادية. الكل ينجم يمثل كما قلت لك معناها عرض سياحي ذا صبغة تراثية وثقافية وعلمية هامة وهامة جدا. دونك هذا هو اللي يخلي هذا معناها هذا الملف ولا هذا التصنيف نجم يكون احد قاطرات التنميه المحليه في هذه المناطق.
0: نعم اكيد، وخاصه قبل انا حضرت حتى في مناسبات بعض اللقاءات في تتوين معناها كانوا قبل يقولوا معناها تتوين خلوها كيما طريق عابره معناها ماذا بيهم يتوقفوا في تتوين باش يشوفوا شنو فيها ويظهر لي الحديقه الايكولوجيه والظاهر والها 29 موقع هذيا باش يغيروا مشهد سياحي كامل بالمنطقه.
1: صحيح.
0: هكا ولا لا؟ وعنده تأثير إيجابي اقتصادي سياحي فكري ثقافي فلاحي كله تقريبا.
1: هذا هو ما نعمل عليه الآن. نعم. معناها بعد الحصول على تصنيف، لأنه تصنيف مش هدف في حد ذاته. دونك احنا ديجا هو حتى تم تقييم، لأنه منظمة اليونسكو تعطيك 4 سنوات ثم تجي تقيم ما مدى معناها استفادتك أنت من هذا التصنيف وشنو هو.
0: نعم.
1: كفاعل محلي معناها شركاء في معناها في إدارة هذه الحديقة، شنو هي الإضافات اللي تمت وشنو التطوير اللي تم للمحافظة ولتطوير هذا المجال. دونك هذا ما يتم العمل عليه الآن.
0: نعم. فما متابعة
1: أكيد وهذا هو الهدف، لأن التصنيف كما قلت لك في حد ذاته ما هوش هدف. الهدف هو ما سيضيفه هذا التصنيف للمنطقة وخاصة على المستوى التنموي. علاش وقت نعرفوا الحديقه الجيولوجيه احنا نعرفوها كمنوال تنموي بديل، معناها ينطلق من المحلي من الجماعات المحليه من اصحاب هذا المحمل التراثي سواء كان جيولوجي او محلي للاستفاده منه ولتحويله الى معناها قاطره من قاطرات التنميه. هذاك علاش معناها تم اعداد مخطط استراتيجي على 4 سنوات للتصرف في هذا معناها في هذا في هذه الوجهة. من بين المقومات اللي كنت تحكي عليها انت وداد هي مش مقومات، لانه ثمة المقومات فيها بعض النقائص اللي لابد من تلافيها فيها بعض النقائص، هي كون الوجهة هذه الى حد الان هي تعتمد على سياحة العبور فماش سياحة الإقامة، لانه ثم نقص كبير على مستوى الهياكل للإيواء ومعناها والنزل وكل ما هو مرتبط بطاقة الإيواء. هذا الآن ما يجب العمل عليه هو تطويره للتحول من سياحة عبور إلى سياحة إقامة.
0: نعم.
1: لتثمين هذا
0: إقامة حتى 3 أيام تكون عندها دور كبير برشا، خاصة نعرفوا معناه إذا كان احنا تتوين بركة باش تمشي لغمراسل ونشوف شنو فما في غمراسل وباش تمشي للدويريت وباش تمشي لمناطق أخرى باش تمشي لوادي الخيل مثلا باش هكا ولا لا باش تدخل للمتحف. أنا شخصيا المتحف من عاش قداش مرة جيته، لكن كل مرة نقراه قراءة أخرى، وخاصة المرة هذه الاكتشافات الكبيرة معناها اللي عدا دام الديناصور اللي موجوده حتى العباد تسال قولوا بالحق لقيناها هوني بالحق قلت عظام بالحق متحجره موجوده معناها العباد ما يصدقوش معناها يسخينا حاطين حاجات وكهو
1: يعني هي رحله في الزمن
0: اي رحله في الزمن بالطبيعه اي
1: 250 مليون سنه التالي معناها رحله في الزمن اللي تشوف فيه معناها تاريخ الارض وتاريخ الانسان في نفس المجال وهذه مش متوفره في العديد من الوجهات الاخرى وهذا اللي يخلق تفرد الوجهه وهذا اللي يعطيها الخصوصيه والقيمه المضافه اللي نجموا نخدموا عليها ونجموا ان شاء الله تكون عندها معناها تداعيات اقتصاديه هامه وهامه جدا على المنطقه.
0: نعم.
1: دونك هذا الهدف الاول وداد هو العمل على معناها تطوير البنيه التحتيه السياحيه في المنطقة للانتقال من سياحة العبور إلى سياحة الإقامة. اثنين زاد العمل على الآن على التسويق وهناك استراتيجية لتسويق الوجهة والتعريف بها سواء على المستوى الوطني أو حتى على المستوى العالمي وصحيح التصنيف على التصنيف اليونسكو يعطيك هالقيمة المضافة هذه ويعطيك التوت معناها هالدفعة للتعريف بالوجهة على المستوى العالمي لكن لابد زاد من عمل من معناها من الفاعلين المحليين من الهياكل المختصة خاصة على مستوى إدارة الترويج
0: نعم.
1: لديوان السياحة لإدراج هذه الوجهة في المسالك السياحية الكل في المعارض السياحية الاشتغال كذلك على الجانب الرقمي وعلى التسويق الرقمي واحنا في عصر الصورة الآن ونعرف كونه ديجيتال معناها ولا عنده دور كبير دونك ثم عمل كبير الآن على التوثيق وتوثيق المواقع هذه والعمل معناها على خلق صورة جميلة وعلى محتويات رقمية جميلة تنجم تسوق للوجهة هذه انت نتذكر كونك زرت سطح القمر مثلا مجال
0: كما موقع
1: سطح القمر وصورت دونك شفت المناظر هذه
0: نعم.
1: اذا كان تخرج في معناها في وثائق او في ديكومونتير معناها نوميريك وتتسوق على المستوى العالمي تكون عندها تداعيات كبيره
0: صحيح.
1: وكبيره برشا
0: صحيح.
1: المجال هذا كيف كيف معناها هو متحف هواء طلق هو ديكور هواء طلق للسينما العالميه واحنا عندنا تجارب معناها ستار وورز صورت في الجهه هذيا
0: في غمراسن
1: كيف ثم افلام عالميه صورت في الوحده هذيا وفي حديث احنا جبدنا ملتقى ارتيستا مع زميلتنا سيناريست شامة بن شعبان زاد حكايته خاص كونه معناها المجال هذايا مغري باش يكتب انسان معناها
0: باش
1: يعطيك انسبيراسيون باش تعمل فيلم باش تعمل دوكيمونتير
0: نعم.
1: دونك هو الديكور في فضاء مفتوح هام وهام جدا دونك
0: نعم.
1: تقويمات السياحه
0: كلها
1: متنوعه في هذا المجال
0: كلها موجوده يعطيك الصحه سي سمير الخرشيني على كل حال اليوم خذينا فكره معناها هكا واسعه شويه وان شاء الله الاسابيع القادمه نتعمقوا اكثر وفي كل مره ناخذوا موقع من 29 موقع اللي قاعدين تشتغلوا عليهم. شكرا لك سي سمير الخرشيني رئيس جمعيه صيانه التراث بغمراسن ودكتور في تاريخ الحضارات القديمه وباحث في التثمين السياحي والبيداغوجي للتراث ويومك سعيد. I'm

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: الدكتور حكيم.
2: السكر والملح والشحم، الثالوث هذا وحده ينجم يتسبب في كوارث صحية مزمنة كما ضغط الدم والكوليسترول والسكر وأمراض القلب والشرايين. هذاك علاش يلزمنا نقصوا من مكلتهم وفي بعض الحالات نحيهم جملة، وهوني طبيبك هو دليلك.
0: الدكتور حكيم.

عامل بغني اللي نحبه جديد ألفة بالرمضان وعاملة فينا شيف نبيلة وسيدة نبيلة بي بالليزاستيس اللي تعمتيهم من هكا كل أسبوع من تبخاتي من غير ما تخرجكم فسخانة حلو هو ثلاجة متاعكم اللي باش تلقاوه تعملوه وليك الحمد يا ربي. صباح النور سيدة نبيلة. سيدة نبيلة إذا معنا السيدة نبيلة بي في لقانا اليوم في ركن من طبخاتي هكا كل مرة ما تبعتش بينا برشا ولا تخلينا نصرف برشا تعمل هكا حويجة اللي موجودة معنا في الفريجدير بتاعنا ولا في الثلاجة ده اللي الفريجدير نقولوها كان التوينسة هكا هو يلا فانتظار انها تحضر هكا الحاجات اللي يلزمها تعملهمنا وتقدم همنا وليزاسيوس متاحة نرجعكم بشيول النغم ثم نرجعين.

0: اليوم سالي بعد شوية نقدم لكم في ركن من مكتبتي كتاب لاميزون اون تيسيو، جولة جميلة برشا في الألوان، لكن قبلها كما قلت لكم منذ قليل مع شيف نبيلة سيدة المطبخ باش تقدم لنا حاجة من طبخاتي، وأكيد باش تحضر لنا في ليزاسيوس ورجحت لنا. صباح النور سيدة نبيلة بي.
1: الخير
0: نحوالك الحمد لله بخير، كي نسمع صوتك نكون افضل انا.
1: عايشك
0: سيدي نبيلة. ايش عندنا اليوم؟ خاصة اليوم سخانة، ماذا فينا ما نخرجوش برشا نقديم.
1: سخانة وكان صيف عادة، اي سخانة بالبحر وبالشيخات،
0: اي ميلا.
1: دونك اليوم باش نعملوا اسكالوب دو بولي عالدجاج.
0: اي
1: بون، انا كان باش نعطي لي ديتاي راك الاسكالوب وقت نخرجوها ديما نعصوا عليها برشا قارص ياسر تولي بنينه ونقصوها بالطول ايمانسي هكا كريسات بالطول هكا، نحطوا شويه زبده في القلايه ولا زيت، اللي ما يحبش الزبده سي با مش حاجه لازمه زبده.
0: اي نعم،
1: نطوحوا شويه فلاك حلو ملح ونخليوها حتى تحمر شويه.
0: إيه نعم.
1: الزبده هذيك نخرجوها ونحطوا جرين فلفل، كعبة طماطم، نجم نحطو كعبة قرع بالطزينة صغيرونة، نخليهم فيك الزبدة هذيك، نجم نزيدهم شوية ماء حتى يتيبوا يهبطوا شوية.
0: اي نعم.
1: يتيبوا. نرجعوا في وسطهم الاسكالوب ونزيدوهم كريم فخيش. أكوتي تساب تعملوا روز، الروز يتغسل بالكدا مقدار هذوما ديما نعطي تاع أربعة من الناس.
0: اي نعم.
1: باهي، وما يزيدوا ولا ينقصوا.
0: اي نعم.
1: ياخذوا كيس باهي تاع ماء. نشلوه مليح روز، وبعد زيد لازم نرجعو نعملو اون لو في غوفنيير، ديما نترجم الكلام بالعربي اللي حسيت اون لو في غوفنيير رجعوه، قلت غلطه ياسر، اون لو في غوفنيير في زبده زيد شويه ولا زيت، اللي ما يحبش نعاودها، حتى اللي ما يحبش الزبده يعمل شويه زيت باش يزيد بنان راهو.
0: اي نعم اي نعم.
1: باهي، ونحطوا الكوب هذاك، الكوب هذاك اللي فيه عجاج ولا حاجه، نحطوه في ماء يغلي ونسقيو به الروز باش يطيب فيه.
0: اي نعم.
1: بنوا ياسر.
0: اي نعم.
1: وبعد نخلطوا بك الصوص اللي عملناها بالكريم فخيش والكالوب والخضره.
0: اي نعم، هذا هو اسرار المطبخ، راه كل انسان عنده كتوش سبيسيال اللي يعني نجم يضيفها يقول لك باش تطلع فيه بنه زايده على البنه العاديه.
1: ولا.
0: اي نعم. ولا. حاجه خفيفه يعطيك
1: بالبرود ويولي بنين ديجا، يحكي خاطر الروز الابيض باسل شويه.
0: اي
1: دونك لازم برشا فيه.
0: صحيح.
1: نعملوا له البرود وذاك وبعد نزيدوه الصوص اللي عملناها يولي حاجه بنينه برشا.
0: اي نعم، يعطيك الصحه سيده نبيله. تقترح شي حاجه هكا؟
1: نعم.
0: تقترح شي حاجه اخرى تبرد شويه؟
1: والله شوف، ولاو يعملوا سلايت الناس الكل راهو سي تري بون، علاش ليه؟ معناتها ما فماش قاعده، شوف القواعد في الـ في الـ في, الـ في الطبخ ياسر، معناتها في الجاسترونومي هي فيها برشا قواعد، سورتو لا باتيسري بالجرام بالشطر جرام بالعشرة جرامات، اما احنا التوانسه بالقلب نطيبوا برشا.
0: اي نعم صحيح.
1: دونك انا نقترح السلاطه، نقصوا دلاع توا حلو عسل ما بنو، نقصوا صغير ونقصوا معاه شويه كجبن التستوري نتاعنا.
0: اي نعم.
1: ونقصوا شويه نعناع معاه فريسك
0: بي
1: توا وقت النعناع،
0: حاجه معناها سبيسيال على الاخر،
1: يتفوح شويه زيت معاه وشويه ملح،
0: فهمت؟
1: ياسر بنه وفريسك فريسك، ما عندكش فكره.
0: دي اسمع سيدة نبيلة، ذكرت اليوم توا احنا عملنا سلطة الدلاع، مرة تفرجت في حاجة في الانترنت، دجاجة في دلاعة، دجاجة خذوا
1: دلاعة
0: قصوها من فوق وحطوا فيها دليل، فرغوها بالطبيعة وهذاك استغلوه زعما كيما جيو كل شيء، والدجاجة حطوها غادي، حبيت نجربها هنا الحقيقة، قلت ليه مستحيل معناتها يعملوا حاجة كيما هكا، حسيت والدجاجة معناها والدليعة قعدت معناها كيما هي، قلت أنا ملا لازم القشرة متاع الدليعة قوية وتتحمل السخانة، جربتها ما راني الا طبعا الميل كل جري متاعك القشره طلع فيها برشا ماء خرجت معناها في الطبق، والدجاجه تابت بعد عناء شديد وفيها برشا حلاوه، لكنك الضلاع المدوره اللي نستخيل فيها هنا وبعد حطوها وعملوا فيها هكا كيما تروس صغيره ولات كيما السبيله تهبط فك السوس البشخشخه اللي نحلم بها هذيك الكل باش خلتها بالروس تبخرت بالطبيعه. قاعد بيضحكوا في ال في في العائله على هاد الدلاعه اللي معناتها خاطر نشري نشري في دلاعه اكبر شويه متزاجه ويلزمها تكون مدوره. فبالوقت خدي ولا كيما نحكي لك عاد خديت يضحكوا هم خاطر انا نحب نجرب حاجات من العالم وافكار وكل شيء. عاد وقتها بديت نصدق اللي معناتها مش كل شيء نشوفوه على الانترنت هذا مع اول ظهور الانترنت راه مش كل شيء صحيح. خاطر بعد قالوا لي يا بنتي راهي الدجاجه طايبه وبعد قصوا الدلاعه وحطوا الدجاجه في الدلاعه وعملوا زعما زعما دخلناها الفور وخرجناها.
1: فقعد
0: قعد كل ما نجيبوا الدلاع يقولوا تتفكروا نحلوش يلقاوش فيها دجاجه. طلع تحسن دلاعة بجبن التستوري عند الشيف نبيلة. يعطيك الصحة سيدة نبيلة وذاك علاش انا ديما نسر وسر انك تكون معنا خاطر تعطي كان الحاجة الصحيحة والباهية واللي معناها يلزمها تكون.
1: وانا سافي كغون بليزير
0: يعيشك يعيشك يعيشك
1: شو قولوا لها
0: لي اختي ذاعتنا هكا ولا لا يعيشك يعيشك شكرا لك يعيشك وان شاء الله يومك اسعد ونهدي لك نجاة الصغيره اما براوه.

من مكتبتي. في ركنة من مكتبتي اخترت لكم اليوم كتاب لا ميزون اون تيسو. الكتاب هذايا مهم برشا، يحكي على ليناب، يحكي على المخدد اليوم اللي كوسان نزينوا بيهم، يحكي على الحاجات اللي جات اللي نحطوهم فوق الفرش، يحكي على الستائر والقماش عنده رونق نتاعو، مش بالضروره معناها يكون قماش غالي، انما الـ الـ الاشكال، الفكره، الحكايه، التصميم اللي يبدا متماشي مع دارك، حاجه تبدا سامبل خفيفه فيها ديكور هكا جميل. أنا الحقيقة نحب برشا الرونق الأقمشة اللي تغلف بهم الكريسي في الدار، اللي تعملك القربيتة، لأنهم يزيدوا يزينوا وقت وقت. ومذبية أنا ديما نرجع للأقمشة، خاصة حتى الناب اللي تحط على الطاولة، طاولة الفطور توا معناها بكنا بالبابيه هذوما الأشياء المناديل الورقية اللي ما نعرفوش صحات منيش مصنوعة، واللي تعمل برشا حساسية وبرشا ناس ما ينتبهوش. نرجع للمناد القبل اللي نحطوهم احنا، ويبدوا متروزين، ويبدوا هكا قبراية، ويبدوا محليهم زينين الطاولة، ويبدوا مثخمين، ويزيدوا حتى الضيف يقول لك معناها شوف الناس هذوما فرحانين بينا، ويزيدوا ضخامة وفخامة معناتها الحقيقة. وكنا نختاروهم حتى يتمشيوا ومع الديكور متاع الدار. شوفوا حاجات ستائر سامبل على الاخر، سهلة على الاخر، وناس قديش كتبت يعني حاجات مش شكلية سهلة ولا هكا تصميم بشكل هكا عشوائي. فما فن في الحكاية. شوفوا أنا الكتاب هذا مكتبتي كما تعرفوا، جبته من الدار وشفتوا معناها الصور والأشكال اللي موجودة فيه، وزميل سايفة قاعد يوري فيكم في برشة تصميمات حلوة. كتاب يعمل الكيف من العشوية العشوية، وإذا كان ما خرجتوش هكا في السخانة، وإذا كان تلميتوا تجمو تعملوا أفكار جديدة. ومحليه الإنسان كي علق حاجة في داره عملها بيده، ولا حاجة هكا خدمها عملها بيده. هذه هي لا ميزون اون تيسو، هذه الكتاب اللي حبيت نقدمه لكم اليوم، وتاخذوا فكره كيفاش تنجموا تعملوا ديكور في دياركم. يلا تقريبا مازالونا 9 ولا 8 دقائق على نهايه لقانا اليوم. نحب نهني زميل كريم اللي زدان فراش المره هذيا بجنه، يا ربي تتربى في عزك، من احلى الاسماء. ألف ألف مبروك للجنة، وتتربى في عزك كريم أنت ووالدتها، وهي زادت لابنك زادة، ربي يفضلها لك إن شاء الله.

مبروك مرة أخرى الكريم. تعرف جنة، جنة هذه من أحلى الأماكن اللي موجودة في دار الجنة، معروفة في جهة بنزرت، وحتى الفنان نبيل الخمير صور وقت الغروب وعملها هي عنوان الألبوم بتاعه دار الجنة اللي توا وليوا معناها يمشيوا لها الناس. مبروك مرة أخرى الإيمان وآدم وكريم. يلا نحب كذلك أن نبارك لنجاحات البكالوريا شادي نشي اللي نجح بالدورة الأولى، نقول له ألف ألف مبروك يا شادي نجاحك في البكالوريا. كذلك وجد زقتني ألف مبروك يا وجد، وأيضا يمنى بالقاضي اللي زادت حصلت على بكالوريا فرنسية، نقول له ألف ألف مبروك كذلك، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق في كل نجاحاتكم وكل دراستكم، وإن شاء الله المهم في هذا الكل يكون التوجه، توجه متميز وتوجه أيضا يليق بأفكاركم ويليق بتونس، لأنه كل شبابنا يلزمهم كذلك يخدموا بلادهم. يلا ألف ألف مبروك مرة أخرى شادي ووجد ويوم.

من خلال الأغنية هذه نهني كل العائلات التونسية لحصولهم أبنائهم على شهادة البكالوريا اللي تمثل مرحلة مهمة جدا في حياتهم، وإن شاء الله اللي ما سعفهمش الحظ نقول لهم عاودوا وكروا، إن شاء الله يسعفكم الحظ في المرة القادمة إن شاء الله. نعود نذكر أنه سلمان يهدي كل الأغاني الأخت ويمنى، كذلك نادين تهدي كل الأغاني لشقيقها شادي، وكذلك ميسون وفادي يهدي كل أغاني الحصة الوجد بمناسبة حصولهم على البكالوريا. هكا وصلنا لختمة لقانا. أبو جنة هو اللي أخرج اللقاء اليوم، أبو جنة وآدم سيف كذلك أخرج اللقاء رقمي وتلبزين، خلينا نقوله حميد كان في التنسيق، الزميل حبيب الجغام كالعادة محمد بحقيبة اللقاء وبعد قليل مع ضيوفه. ويداد محمد تقول لكم بوميكان، شل عديتوا معنا صبحية جميلة في يوم سعيد البارح، واليوم رد بالكم على رويحكم، حافظوا على عائلتكم، حافظوا على صحتكم، وإن شاء الله يومكم أسعد الأيام.

0: الرسائل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعين الكرام تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تواصل أشغال قافلة وجهني 2026 اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة لتعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. اللجنة الجهوية المكلفة بتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في ولاية سوسة تصادق على القائمة الأولية للمنتفعين بالسكن الاجتماعي، ويفتح باب الاعتراضات بداية من يوم غد وإلى غاية 12 من أوت المقبل. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشدد على ضرورة إعداد خطة وطنية حديثة لتعزيز صحة الأم والوليد، ترتكز بالخصوص على دعم قدرات القوابل وأطباء الخط الأول وتوحيد البروتوكولات العلاجية. يتواصل الطقس اليوم حاراً، ومصالح المعهد الوطني للرصد الجوي تدعو إلى اليقظة التامة بعد الترفيع في درجة الإنذار وإسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي ستصل اليوم إلى 46 درجة مع ظهور الشهيل محلياً. والولايات المعنية بدرجة الإنذار الكبيرة هي جندوبة وباجة وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد وسوسة والمنستير والمهدية وتوزر وقبلي. وتزامناً مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية، مؤكدة أهمية شرب الماء بانتظام وبكميات كافية حتى في غياب الشعور بالعطش، إلى جانب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين الساعة 11 صباحاً والرابعة بعد الزوال. المرصد التونسي للمياه يرصد أكثر من 400 تبليغ على الانقطاعات واضطرابات التزويد بالمياه استنادا إلى التبليغات الواردة عبر موقعه الإلكتروني. العائدات السياحية لتونس تسجل ارتفاعا خلال السداسي الأول من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، وحسب معطيات البنك المركزي فإن هذه المؤشرات الإيجابية تترجم ديناميكية هامة على مستوى دعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة. وزارة الداخلية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسية لانتداب ملازمين أول، انتداب مباشر بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية. وإلى آخر أخبار العالم، الجيش الأمريكي يعلن إصابة أكثر من 300 هدف في إيران خلال 3 أيام، معلنا بذلك انتهاء الجولة الثالثة من الضربات العسكرية. الكويت تعبر في بيان صحفي عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الدولة صباح اليوم، وتؤكد أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل تصعيدا بالغ الخطورة من شأنه أن يفاقم حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ويهدد السلم والأمن الإقليميين ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية. وختاما، تقديرات إسرائيلية جديدة تكشف عن تراجع فرص التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران في وقت رفعت فيه تل أبيب مستوى استعدادها العسكري تحسبا لاحتمال اتساع المواجهة الإقليمية أو تعرضها لهجوم مباشر من طهران مع استمرار التنسيق الأمني والعسكري مع واشنطن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.إم.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة.
1: ثقافة.
3: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24.
3: مش من عام.
1: ولا حتى من 20. معاكم من 38.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: في الطريق إلى موعد الأحد،
6: وكن في الطريق عفيف الخطى،
5: شريف السماع، كريم النظر،
6: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة. وهذا الأثر
5: عندما يأتي موعد الأحد
6: يأتي ومعه صاحبه.
5: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.

0: جميل جمال ملوش مثال الفنان فريد الأطرش. وفي الحقيقة اقتراح من مستمع كريم، ولما تكون الاقتراحات معقولة لا نتردد في تلبيتها وتقديمها، يعني الأذواق تختلف وفما لي اختيارات وتكون هكاك وبرا. اللقاء يتواصل إلى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار. أجمل تحيات فريق البرنامج اليوم، أنيس لوريمي بالقاعة الفنية المركزية، وهبي الواعر في الإخراج الفني، في الإخراج التقني المرئي هاي على الديجيتال سيف الطرابلسي، في التنسيق حميد الورغي، وبالمكتبة الغنائية كالعادة ليلى جلاصي، نجوى العربي ونسيمة المجري. أهلا بكم مستمعين الأعزاء، أرجو أن تقضوا معنا وقت طيب.
1: موعد الأحد
2: مع لطيفة من القيروان،
1: حديث ذو شجون.
0: لطيفة صباح الخير. لطيفة اليوم باش ترجع بينا إلى ذكريات مع العائلات في الصيف، يعني كيفاش يستقبلوا الصيف، كيفاش يرتبوه، كيفاش يحضروه، وكذلك كيفاش يعيشوه، خاصة العائلات اللي عندها يعني تواتر أجيال، يعني تلقى في نفس العائلة في نفس الدار الحفيد والأم والجدة يعيشوا مع بعضهم ويتألفوا مع بعضهم. لطيفة صباح الخير ومرحبا بك.
3: صباح الخير في الحبيب ليك وكل أسرة البرنامج.
0: مرحبا بك.
3: صباح الخير لكل المستمعين، وإن شاء الله يا ربي برد علينا هالسخانة، إن شاء الله الناس كل تكون بخير، ونقول لهم ردوا بالكم على رواحكم، ما تخرجوش بعد العشرة حتى للأربعة نتاع العشية.
0: على ما يخرجوش يبطلوا قضيتهم. لطيفة
3: يقضيوا الصباح، يقول لك سعود الصباح باكر، قوم بكري يقضي شهورك، ومن العشرة كان خلي يخدم ذاك ربي عينه وربي بقى عليهم الصبر، خاطر الذروة متاع السخانة من العشرة للأربعة متاع العشية، العبد يرد باله على روحه، ونرجعوا للمظلة متاعنا متاع قبل نلبسوا مظلة، نبلوا منيشفة ونحطوها على روسنا تحت، ونردوا بالنا لرواحنا، خاطر السخانة مش كيما كان قبل. بالحقيقة أنا عشت قبل ما كانش الصيف هكا، كان أبرك.
0: إيه ولكن جاء مرات هكا لطيفة، ما نتصورش
3: من عايش، يمكن الواحد كان صغير ما حسش
0: يتذكرش
3: أنا بالطريقة هذه. وزيدك توا العبد والله يتيح قبل الرمية، شنو معني؟ ولينا من اللي نسمعوا من الليل النشرة الجوية غدوة 45-46، بعد من صباح ويا صباح دايخ وتعب، واليوم هكا واليوم أنا والله ساعة نخليها على لنقل أي، مش لازم نسمع وما نطلش على النشرة الجوية باش يبدأ عندي أمل في النهار يتعدى مروح شوي. وبالحق نحسوا التغير متاع المناخ مش كما قبل كما توا. احنا
0: نعم.
3: قبل مثلا من ماضي ثلاثة نبدأ نعبيه في الماء البير ونسيقه وسط الدار، ما كانش فريجيدير، ما كانش ضوء، ما كانتش مروحة، ما كانش مكيف، كنا بنسمة ربي العشية يشق الهواء ما شاء الله من عند ربي، نسيقه وسط الدار ونحطوا القصعة نعبيوها بالماء، نحطوا فيها المخفية متاع الماء تبدأ في وسطها، نحطوا كعبة الدلة، نحطوا العنب، نحطوا اللي موجود.
0: انتو مش تقولوا في القيروان على الدرجية اللي تحطوا فيها الماء هذيك؟
3: نقولوا مخفية.
0: اي
3: احنا نقولوا المخفية، ونقولوا الحلاب الفخار هذيك،
0: والحلاب صحيح
3: نعم الحلاب النحاس، اما توا المحبذ الفخار خاطر يبدا ينزل تصب فيه الماء، يبدا ينزل من برا هكا يبرد. والمخافي قبل انا نتذكر لاخوابي الكبار كانت امي يرحمها تخيط عليهم هكا الخيشه هكا الشكاير اللي كانوا بسباولي هكا ويطبخوا بالماء، تبدا وفوق منها صحين محطوط وكل الحليل بالفخار هذاك محطوط، واللي حاسو يغرف هكا ويشرب ولا يشرب من المطفي.
0: وكذلك لطيفه كانت المراه تستعمل القله،
3: اي القلة والخابية، القلة نهزوها نجيبوا بها الماء من البير. والبير شنو؟ البير فيه عين معناها كلي عاملين له سنتاج في وسطه، وقتها بعد كي ولا ثم بابور ولا عم يرحم ويخدم ويسقي كيف يفرغ بك التخديمة ذاك، نبدأ نراو فيها كل العين اللي في الوسطة كل حلقوم يبدأ طالع والماء يبدأ كالنافورة، ونبدأ نتسابق وأشكون بك الجرارة يوصل مخفيته تبدأ مربوطة، باش ياخذ الماء ديريكت ماك العين هذيك. سبحان الله طبيعي بارد تشرب تشبع مش كما من الفريجيدير دوبا تحط قمه في فمك يضرب في قاع والله مش كما هكا الدلاعه تبرد.
0: لطيفه حتى شربت الفريجيدير ما عندك فيها ما تقول راه.
3: لا لا لا لا ما مرض صافي ما من الحقيقه انا ما نحبش تو نشرب من الفريجيدير نشرب حتى مخفيه نصب فيها دبوسه الماء ونحطها بحذايا ونشرب منها
0: وتحط في الكاس يبدا بارد هكا شويه زهر ممكن
3: ترونش قارص وريقه نعناع
0: تولي شربه لذيذه
3: اي نحطوا فيها هكاك
0: صحيح. توا كلامك هذا لطيفه ربما ينتبهوا له اكثر الناس اللي يعيشوا
3: اللي
0: في الاحياء
3: لا
0: دون عمرك حتى اللي اصغر. انت مازلت صغيره راهو يا لطيفه.
3: لا انا مانيش صغيره.
0: لا لا لا مازلت عندي انا مازلت صغيره
3: الحمد لله. انا نتفكر
0: أي حبيت نقول لك يا لطيفة حبيت نقول لك اللي فما العائلات اللي تعيش في الأحياء الشعبية وديارهم ديار عربي يفهموك لكن الناس توا برشا اللي يعيشوا في الفيلات ما عندهمش العادات هذية.
3: لا ما عندهمش هذوك بالطبيعة فيلات ومكيفات ومراوح ودنيا كنا قبل. لا كانت الدار العربي ما شاء الله تبدا مبنيه بالصخر ولا مبنيه بالطوب قبل بالطوب. الطوب يعطي بروده في الصيف ويعطي دفا في الشتاء ما تبداش الحيط تحط يدك عليك كانك حطيت يدك على فور يشعل يبدا الحيط سخونه الياجور هذايا يعمل سخانه قويه
0: صحيح
3: مش كيما الطوب وكيما الصخر قبل.
0: يا لطيفه
3: تبدا ما شاء الله
0: لطيفه. حسام الهمامي ما يحسش بالسخانه راه جاي متفرهد
3: هو شباب. تعبتني حسين تعبتني قلت لك عاد سي الحبيب قبله في حياة الوالد الصيف نبداو سهرين في وسط الدار نسيقوا ونقعدوا وكما قلت لك القصعة والدلاعة وساعات يمشي بعد نص الليل يبدا زرع الدلاع يمشي يجيبها لنا كعبة الدلاع الوقت ذاك أكل البنة اللي فيها مش كي توا الدلاع الكل بالدواء والكل كان كل شيء.
0: لا مش الكل عاد فما أنا كليت بعض بعض الأبراج السنة والله بنين الدلاع الحقيقة
3: بنينيها أما مش كما كان قبل طبيعي
0: أي.
3: مثلا قبل في الحبيب ما يحضوش قبل لوسو
0: حسام يحب البطيخ والخوخ
3: أي قبل سوى مثلا من ما يبدأوا يحضوا ولا وقتاش قبل يحذو الشعير بكري لكن القمح الا بعد ما يدخل وسطو عليه يقول لك كي تهبط عليه النسمة وسطو القمح يصبر وما يعملش بالسول تهبط عليه النسمة وسطو وقتها يمشوا يحذوه تبدا فيه مطعم وفيه بنا مش اكحل في القمح يبدا اصفر كانه بزعفره مش كما توا يقص النخله ويعمل لنا اللاجمي يمشي نص الليل يجيبك المخفيه ولا فريجيدير ولا غيره باردة تشرب منها كيس تحس روح كل شيء الدنيا أخرى بارد وبنين وحلاوته.
0: تعرف لطيفة قبل بعض الناس والأمهات تعرفوا أن يحطوا الدلاع والبطيخ باش يحافظ على الجودة
3: ولا في البيت وحطوه في السطل نهبطوه
0: لا يحطوه حتى تحت الفرش في بيت النوم
3: أي هذاك كي تخبيه كي تشري
0: والله
3: اي اما احنا قبل الحقيقه ما نشريوش ما مزروع عنا نمشيو نجيبوها نحطوها في القصعه باش تبرد ولا نحطوها في السطل وندليو السطل في البيت البير راه مش في الدار البير كبير في الثانيه تابع الدار الكل تابع العمومه والورثه الكل خاطر البير من حياه جدي بعد هما كي جدوه عملوا له كل يقولوا شنطاج تقول لك جعبه خارجه من القاعه وتفوت في الماء هذاك نهبسوا ستايلتي فيك عده الدلاع بعد كي ولا الجازوز نحطوا الجازوزه في الفطل ونهبطوها معناها كان عنده نكهه وفي العشيه لازم يشق الهواء ما تقعدش مسكر هكا انا بالحق التغيرات هذيا هي اللي وصلتنا للسخانه.
0: لطيفه شنو اهم الانشطه اللي تقوم بها المراه التقليديه خلينا في الصيف يعني تكسكس مثلا
3: المراه تكسكس
0: هاي.
3: على خاطر كسكسي الصيف خير من الكسكسي نتاع الخريف.
0: شنو الفرق؟
3: الذبان يكسر حاشاك الذبان ما نقول لك كسكسي الرمان كعبه كعبه بالذبان تبدا تنشر وتبدا انا في الصيف الذبان ينقص ننشروا الكسكسي في وسط الدار ولا في السطح وكي تاخذ كاس وتصوروا في صيفي اسمه الكاس يولي باربع كيسين يبذر سبحان الله.
0: أي أي.
3: وشو كما معناها اللي تعمل في غير الصيف. وفي الصيف نعملوا الفلفل الأحمر, في الصيف نحطلوا الصابون العباين والدار الكل تتعمل والجزائري تتفتق والكلمة والزرابي كل شيء تغسله في النهار والشيح. والحرة ما تخليش صابونها الوقت الخريف اللي يكثر فيه العجاج والتراب, هي تنشر ويقوم العجاج عباينها كلها تترب. الحرة من أول الصيف صابونها يتغسل ويشد بلايته. هكا كنا مش نقعد الاخر وقت تولي ساعات كي توصل للخريف تولي في العشية عجاج ورعد وتاكل بعضها وتبدأ تجري وتهبط في الدبش. لا لا لا نعملوا ايش علينا احنا من الصيف يتغسل ويتحط في بقته ما يقعدش يستنى. وكسفينا من الصيف من الصيف يتكسكس ويتحط في بقته. والمحمص نعملوها مزلوقة. شنو معناها مزلوقة؟ يرحمها أمي تقص الفلفل وتقص الفاح وتقص الطماطم جويدين ونمحمسك الخشينة ذيك تحط على جهة والجويد على جهة تفرزهم وتحط عليهم الطريف اللي قصدت وذاك الكل وتبدأ تبخ يديها بالماء وتعدي عليها تبدأ تخدم فيها بيديها وبعد طلعت تنشرها. وقت تطيبها ريحتها بركة من غير الحم تطيبها تدبشها وتطيبها شم ريحتها ما شاء الله. فمثل هذه عادات نحن قبل هكذا نعمل.
0: فما حاجة أخرى هامة اللي العائلات يركزوا عليها في الصيف طبعا الحفلات الأعراس والزواج يا لطيفة ومناسبات الخطوبة أيضا لما حال الخطوبة برشا عائلات تمشي تخطب في الفصول الأخرى باش تتهيأ للصيف. ولكن فما شكون في فصل الصيف بصفة خاصة يعملوا مواعيد للخطوبة
3: مو بعد الصابة
0: اي
3: جدودنا كانوا هكاك يقول لك وقتاش مش نخطب الولد يقول لك بعد الصابة يا بعد صابة القمح والشاي يا بعد صابة
0: اي لكن توا ما عادش مش الناس كل معنيين بالصابة
3: اي هذا قبل هذا توا ما عادش. انا قبل انا نحكي لك على قبل كانوا هكا بعد الصابة. انا نتذكر بابا يرحمه شراه الصياغة المرت خويا بعد صابة.
0: انت وقتاش تخطبت يا لطيفة؟
3: خليني
0: أكوتين
3: مش نحكي على
0: لا مش وقتاش فن عام لا
3: لا لا فن عام لا شيء خليني
0: في الصيف
3: في العموم
0: وده في الربيع
3: في الربيع
0: يا باي
3: وقت شغالها السياغة من الصابة متاع الدلاع ومتاع القمح ومتاع الشيء كي كانت الصياغة في الليرة ويقولوا بها الشرطة والبردة والبلالة والخاد.
0: نعم نعم
3: فهمتني. اي كان قبل الفلاح يخطب الولد وبعد صابة وقت يجني صابت وكل يلمه يعرس له بيه ولا عام يخطب له انا يعرس له بيه.
0: نعم نعم.
3: وحتى كيف ماشي طهر ويعملوا لما بعد ما يلموا زاد الصابة متاحهم مش هكيكة. خاطر كانت العباد تعيش على مواسم المواسم اللي يجنيوا فيها اشنو اللي كيف يبيعوه يعملوا الحاجة لحاجة ثم مش يجدد حاجة في داره مش يخطب مش يعرس مش يطهر أي حاجة مش يبني الكل بعد الصابة.
0: أما أجواء الصيف في الأحياء الشعبية وعند العائلات التقليدية
3: تقول فيه
0: مش كيما فما بهجة فما فرحة فما معناها يتقابلوا برشا الناس والعائلات صحيح
3: في كل شيء. احنا هكا كنا قبل.
0: نعم
4: ما هو روي مدام لطيفة صباح النور
3: صباح الخير يا
4: حسين صباح الخيرات. هو روى كل واحدة والخاصية متاعها. روى الريف عنده خاصيته والمدينة عندها خاصيته كل واحد كل واحدة وتقاليدها وكل واحدة وعاداتها وكل واحدة وأجواءها وساعات ممكن الاختلاط اللي فما
3: الخلاق فلاحة
4: اي والاخلاق نتاع الفلاحة والاخلاق نتاع الريف هذيك والناس تفرح ببعضها والناس في الفرح معناتها كل واحد يعاون باللي نجم اللي يركب الباش اللي يعمل لك الضو نذكرهم كل برشا اضواء يديهم بعضهم اللي يجيب قبل ما كانتش الدنيا ما كانتش باردة على ما
0: تعرفها نكتة اللي يشطح ما عرفوش هل ترى تابع
4: العروس ولا
0: العروسة ولا عروس كيف جاوا يسألوا فيه تعرف طلع ولد شكون يا لطيفة طلع ولد مولى الباش
4: مولى الباش اي اي ما نعرفش مازال يكريو الباش ولا
3: ما من الباش معناها
4: لا بالحق كانت فما اجواء عائليه واجواء نتاع ناس معناتها وجيران وحبيب. تصور حتى ابسط حاجه سي الحبيبي قبل ما كانت فما الفريجيدريت كما تو مثلا لك نتاع التبريد كان قبل كل عائله تعمل قارب نتاع نتاع الثلج ويعملوه خصيصا باش ينجم يبردوا بيك الحكايات هذيك نتاع مثلا نتاع العرس الشروب والروزاتا
0: والغله
4: والغله وماشي ومسنت حتى الماكله قبل كانوا كيحضروا كسكسي وكل شيء. شفت شويه فكره على التقاليد نتاع قبل يحاولوا اقل ما يمكن يكون فيه خضره لان الخضره قبل ما كانتش عندهم كما قلت لك الوسائل نتاع التبريد يخليوها لاخر لحظه باش ما تفسدش وبالاخص كبد الطقس حار وكذا. واحنا نشوفوا عاد المشاكل تو انت بالفرجدير الموجودين تويكا بالوسائل التبريد بالدنيا الكل ومع هذيك تلقى حالات نتاع تسمم واللطف على العباد الكل. نعم. اما قبل كانوا قرينا حسابهم للحاجات كما هكا
0: صحيح.
4: نعم. التبريد وين يصير كانوا يبردوا في المجرى نتاع الماء زاد
0: اي قالتها صحيح
4: اي وكحكايه هذيك
3: بالماء
4: نتاع البير وانت حكيت زيد على الدلاع اللي تخبى تحت الفرش وذاك ذاك نتذكر انا صغير كنت نخبيك الدلاع كالماس الكبير اللي ما عادش فما منه تويك.
0: لا انا حكيت الحكايه راهو والدتي الله يرحمها كانت
4: اي كلها معناتها تقريبا تقريبا عائلتي كلها
0: تويس البطيخ تحت الفرش لا حتى بيت النوم تولي فاوحه
3: تولي خاطر تبدا تركب الفرش ويبدل تحته بارد. كان الديار العربي باردين مش كما توا قلت لك الصخر الياجور يسخن
4: برشا. الياجور صحيح هاي صحيح.
3: نعم. يسخن برشا.
4: بالله ما دام لطيفه قبل ما نكملوا اعطيني حاجه من التقاليد خاطر انا ما نعرفش هل هو امي كهول توصي فيها ولا الناس الكل. أي. حكايتك أي. الزهر اللي تعمل في طقس كما اليوم.
3: اي.
4: لكن ترش راسك بالعطر شيء قلت ولا عطر شيء
3: كذا
4: اي عطر شيء قبل ما تخرج. هل هذا تقليد موجود في تونس الكل ولا فقط خاص
0: بالعائلات؟ نعم برشا عائلات برشا ناس
3: نقطروا الزهر والورد والعطر.
4: لا لا هو كلنا نقطروا متفاهمين اما في حالات كما هكا طقس كما اليوم
0: تبرد اولا يبرد
3: فاشكه محطوطه صحيح اللي داخل مسخانه يصب على راسه واللي خارج يبل راسه قبل ما يخرج
4: وريحه فيه اون بليس
3: في المخفيه نتاع الماء
0: اي نعم
3: الزهر ولا العطر
0: فيه صحيح
3: نتاع الماء ولا في القهوه كي نعملوا قهوه
0: نعم لطيفه مشيتش لساحه المغرب العربي اللي حكينا عليها وقعدت
3: انا تعرف السلحفات تركض في الشتاء انا نركض حد حاجة قريبة.
0: لا نبعثوك في مهمة رسمية تمشي للساحة باش تحكينا عليها في حلقة قادمة
3: إن شاء الله.
0: شكرا يا لطيفة.
3: الحقيقة في السخانة هذه
4: نهير برود ميسيش نهير برود جاي مهرجانات عاد جاي لشوية وكذا
0: أي ما أخرج مخر شوية
3: قريبة
0: مع ثمانية انت عليل هك
3: صباح بكري. لا أنا ما نخرجش في الليل نخاف.
4: ليه لا عاد اسمع توك تقول لي تخاف قروين عامره في الليل ما ترقدش تقريبا.
3: نعرف خاصة البقعة اللي انا فيها الناس فيها ما ترقدش. ايه ما شاء حية برشا ما يبحث الجامع.
4: ما زاد ما تنساش الدنيا سخونة. الدنيا سخونة الناس ما تخرجش في النهار.
3: تخرج لبرا يبداوا ساهرين وكل. انا كي تبدا بنتي بحذايا نخرج هكا شوية.
0: بعد العشرة. اي اي اي صحيح. بعد العشرة. ملا في انتظار انه بنتك تجي تخرج معاها.
3: وحدي ما نخرجش.
0: اي واضح. شكرا يا لطيفه ان شاء الله نهارك مبروك.
3: اسمعني اسمعني يقول لك ارقد يا حيره وثمان مازال قويل الرمان ونقولوا الصيف ضيف
0: صحيح.
3: فما كان الصيف ضيف فما تطور ولا حشاك ضيف الثقيل.
0: لا لا لا
4: كلها كلها فسور ربي كلها واحده هذيك حاجه عاديه
0: فيه البهجه وفيه الفرحه. انا مثلا برحت الاولى يا لطيفه وباش نحكي في هذا بعد مشيت حضرت حفل افتتاح مهرجان دقة والله كانت سهرة ممتعة ورائقة ونسمة عليلة وأجواء من البهجة والفرحة الحقيقة. شكرا إذا لطيفة ويعطيك الصحة إلى اللقاء.
5: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني
6: محلى قدك محلى قدك تعال اخطبني.

0: محلى جدك محمد الشموسي وصفية شمية. نواصل اللقاء مع الركن الموالي.
1: موعد الأحد. الأحد.
2: أخلاق التوانسة.
1: أخلاق التوانسة.
3: قيم وعبر
1: مع أسامة المدني.
3: مع أسامة المدني.
0: أسامة صباح الخير.
4: نهاركم سعيد مبارك سي الحطيب. صباح الخير ليك والسادة المستمعين الكل، وإن شاء الله يوم مبارك على أخويا حسام، وإن شاء الله يا ربي الخير العميم يشملنا ويشملكم جميعا ويشمل كل السادة المستمعين
0: إن شاء الله.
4: إن شاء الله يا ربي حقيقة تكون أيامنا كلها فرحة وكلها يا ربي تهاني وسعادة
0: إن شاء الله، وإن شاء الله الحرارة هذه تكون خفيفة
4: يا ربي. ربي خفف علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا. وحبيت نبدأ اليوم مداخلتي سي الحبيب تهنئة خاصة إلى المرأة التي احتوتني وأكرمتني وحرصت على إسعادي مدة 29 سنة، الزوجة المباركة عفاف. اليوم نقولها كل عام ونحن بألف خير.
0: عيد ميلادها.
4: ليش؟ اليوم عيد ميلاد زواجنا 29.
5: يا ربي يفضلك ولبعضك.
4: اللهم أمين بارك الله فيك. اليوم باش نحكي بما أنه المناسبة هذه على الزواج ومراسم الزواج في الإسلام وعلى الأفراح اللي إن شاء الله ربي يفرح جميع القادمين على الزواج ويهنيهم ويسعدهم، لأنه تعرفوا الموسم تاع الزواج صحيح خرج شوية من الصيف ولا في الربيع ولا في الشتاء، لكن أغلب الأفراح وال يعني مراسم الزواج تصير في الصيف. وإن شاء الله يا ربي هالمؤسسة هذه في الحياة البشرية الإنسانية تتبنيه ديما على الخير وتتبنيه على البركة. وإحنا تعرف سي الحبيب أنه الأركان الثلاثة نتاع الزواج الناجح مذكورين في القرآن.
0: أي.
4: هي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طبعا السكون والمودة والرحمة هما ثلاثة عرس هاو يسمعوا فيها توا الأمات والحماوات والأنساب اللي قادمين أولادهم بناتهم باش يعرسوا، لازم ولو بدا يبنيوا سعادة أولادهم على السكون والمودة والرحمة، خاطر الرفاهية راهي باهية، المصاريف باهية، الفرحة باهية، لكن لازم العرس يكونوا موجودين هي السكون والمودة والرحمة.
0: نعم أسامة، توا فما مشكل قائم عند نسبة كبيرة من الشباب اللي يفكروا ويقدموا على الزواج، مسألة التكاليف.
4: فعلا والله يا سيد الحبيب هو يعني مفرح أنه الإنسان يهون ويفرح ويصرف، لكن مفرح أكثر أنه الإنسان يتحكم فكل الأنانية متاعه وكل عناد متاعه،
0: يتحكم في الخزينة متاعه في ميزانيته يعني
5: على قد جيبه زيادة مرتبة باش
4: على قد جيبه، خزينته خزينة أمه خزينة أبوه، يعني ثروة وادخار مدة سنوات يجي هو في ظرف ثلاثة أيام يصرفها الكل. يا سيدي باهي نعملوا قاعات الأفراح، باهي نجيبوا تريتر، باهي نجيبوا وليمة، باهي نجيبوا الطعمة، باهي نجيبوا صداق المهر،
0: باهي نجيبوا فنان،
4: لكن الأبهى من هذا الكل هو أولا حسن التدبير في مصاريف الزواج.
0: أي.
4: وثانيا الاعتماد على التفاهم ما بين العائلات، هك الشروط المجحفة نقصوا فيها، هك يعني الإجحاف في الطلبات، هك بنتي لا ماهيش رخيصة، الآخر يقول لك ولدي أنا يلزمني نعمل له 7 ليالي وسبعة أيام. يا سيدي الفرح راهو باهي، لكن لازم ولابد الفرح يعقوبه أفراح وتعقبه سعادة، مش حشاكم وحشا السامعين يعقوبه اللطف إفلاس وإلا كريديات وإلا بعد تولي مشاكل لا حول ولا قوة إلا بالله. علاش نقول لك في الكلام كما قلت سيادتك حبيب تو السادة المستمعين يسمعوا فيا، نحضروا روحنا للأفراح، نحضروا روحنا للعراس، لكن ما ندخلوش في مصاريف مجحفة اللي تمس ميزانيتك.
0: تعرف شنو اللي يخلي بعض العائلات أو الأمهات أو العرايس يدخلوا في هذه المشاكل؟ لأنهم يحبوا يعاندوا غيرهم ويظاهروا كذلك.
5: وفما حاجة أخرى قلتها سي أسامة سامحني كان قصت عليك، اللي هو يقول لك راه ولدي غالي ولا بنتي غالية، كلنا أولادنا غاليين ولا بنتنا غاليين كلنا ناس، أما راه الغالي في أنك ما تشرطش وما تصعبهاش عليه، ما تصعبهاش عليه، خليهم سهلة تسهل. وحاجة ننصحها للقادمين على العرس الجدد ولا الناس اللي معناتها ناويين يعرسوا ولا اللي عندهم في البرنامج إن شاء الله، أكل الوعود نتاعك اللي عرس تنعاونوك وعرس ندزوا معاك وعرس تلهب كذا، هذوما اعتبروهم الكل وعود زائفة، لو يعاونك حتى حد.
0: عليه فما شكون يعاون؟
5: إي فما يعاون يحضر نهار واحد يتعشى ويرمي لك 50 دينار ولا سير حبيبي بنكونوا واقعيين ونحطوا ساقينا على الارض. معناتها اعمل حسابك بالورقه والستيل وكل شيء. راهو عندي واحد صاحبي انا عرس صدقني عامل تابلو اكسل, تابلو اكسل كاتب فيه كل شيء حتى المغرفه وقداش باش تكلف وكل باش وكل بيعزك كل كاتبهم, لانه النظام يخليك في الاخر ما تستحق حتى حد باش نجم كان عاملك يرحم والديه كان ما نعاونكش ما تعملش عليه. اما من الاخر النظام هو كل شيء, كلهم متفاهمين معناتها الكوب اللي يكونوا متفاهمين كما سيادتك سي وسيم نتصور انت والمدام كنتم الاول واضحين, انا راهو باش انا طالبه هكا وهكا انا راني النجم نقدر على هذا وهذا هات نبداو هكا وبعثوا يسهل ربي تنبعثوا نكبروا من بعض وهذا المطلوب راهو
4: صحيح. هو احنا باش نبنيو حياه جديده, علاش نبنوها نبداوها بالضخامه واحنا في حين مازال لنا سنوات معاشره طيبه وسنوات مصروف وسنوات تكوين دار وسنوات تكوين ابناء وسنوات دراسه وسنوات
5: مانيش ضد راهو الواحد يبدا بالضخامه على فكره راهو خاطر الوليمه جزء يظهر لي حتى ما نقولش ركنا حاجه من العادات نتاعنا الوليمه
4: في واقع الامر الوليمه هي نوع من انواع الاشهار في الاسلام وهي تكون من اركان الزواج صحيح الشرعي. لكن بالنسبه لنا احنا مثلا في الساحل التونسي يقولوا الطعمه, الطعمه هو يستدعي مالي البلاد ويستدعي دار العروسه ويعملوا كل غدي الباهي ولا العشي الباهي. زاد ولات راهي بذخ كبير ومصارف كبيره راهو في العشاء والغداء وراهي ولات
5: كانوا قادر مش مشكل كان مش قادر هو اللي ذكر
0: فما اللي في مقدوره يعمل هو حر في هذا
4: ما هي ثقافه
0: ولكن دون مبالغه او دون تباهي هكا معناها مشط
4: راهو ولات يكريوا اماكن مش للتصدير اماكن للشوتيت يكريوا اماكن للفرح اماكن للسهره الاولى سهره ثاني حقيقه مصاريف كبيره. تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول في المعنى هذا تاكيد لكلامك سيدي حسام يقول ان اعظم النكاح بركه ايسره مؤنه. المؤنه هي كل اللي ينفق في المراسم سيده نيسروا عليه نعاونوه كما قلت انت في حدود لانه عندنا بعض مظاهر نتاع اللي تتسمى الشاشيه في بعض اماكن من تونس اللي
5: ترموها
4: وعزيزه على قلوبنا ولا ترموه ب 100 مليون وب 60 مليون وب 20 شات وكرهبة ديماكس لا حول ولا
0: قوه. كما قال حسام توا يا اسامه معناها يلزم واحد يعمل حساباته باش ما نسقطوش فك المثل الدارج اللي يقول في الصيف في الصالة وفي الشتاء في قصر العدالة.
5: ان شاء الله ربي بعد
4: على الناس كلها أولادنا ورب يعفو بكل اللي يسمع فينا وقادم على العرس نتمنى له وندعيه له رب العالمين السعادة والهناء ليه ولمريته. لكن الوالدين لنا تتدخل الخالات العمات يدخلوا خفوا على ولد الناس وانت يا ولد الناس خفف على بنت الناس ولازم ولابد يصير مساحة متاع اتفاق لا فيها شطط ولا فيها
0: صحيح
4: يعني فاقة
0: وقبل هذا وبعد التفاهم والحب المتبادل يعني هذا هو
4: ماشيين الهدف نتاعنا من الزواج شنو هو بناء أسرة
5: هو الزواج
4: لولا نتاع مجتمع والزواج راهو هو قيمة إنسانية راهو أعلى وأقدس يعني عقد في الدنيا هو الزواج لأنه فيه اشتراك في الجسد في المال
5: شركة عمر
4: في الفكر في العمر راهو اشتراك مقدس سبحان الله. ربي أعطاه القداسة للزواج وأعطاه ثلاث عرس اللي هما باش ينجحوه اللي هو السكون والمودة
0: نعم.
4: والمحبة.
0: شكرا إذا أسامة يعطيك الصحة.
4: ندعي لكل
0: نعم.
4: اللي قادمين على الزواج بالهنا وندعي لأولادنا وبلادنا باش ربي يحفظها ونسايسوا بعضنا ونرفقوا ببعضنا. راكم تسمعوا فينا ما تلوحوش روسكم وإنما حقيقة خفوا على دار العروس وخفوا على دار العروسة.
5: حبوا الناس في العرس خلي الناس تحب تعرس خلي الناس ماش تعرس يا سي أسامة
4: يصير بعد الزواج واني نحترم عائلتي نسابي ونسابي يحترم عائلتي واحنا ماشيين لتكوين أسرة طيبة ومجتمع سليم إن شاء الله.
0: شكرا يعطيك الصحة أسامة إلى اللقاء.

0: عروستنا تشبه القمر غنتها عليا.
1: هي سيدة عليا.
0: نعم، إلى الركن الموالي.
2: موعد الأحد. الأحد.
3: يا تونسي أعرف بلادك.
4: يا تونسي أعرف بلادك.
5: مع المنجي بورجو.
2: مع المنجي بورجو.
0: منجي بورجو صباح الخير.
6: الحبيب.
0: أهلا وسهلا.
6: حسام الباهي.
0: أشرقت الأنوار.
1: أكثر من هكا ما نصورش كم جيت تشرق.
6: الوطنية في كل مكان.
1: مرحبا.
6: مرحبا بكم كلكم.
1: قال لي أشرقت الأنوار، نحكيو على الشمس وعلى الإشراق، يقول لي ما نصورش هما إشراق أكثر من هكا.
6: هو حديث الساعة هذاك توا سي حسام.
1: أي باب.
0: أي.
6: القبة الحرارية هذايا سي الحبيب. أنا نقترح عليك نتكلموا عليها كان ما تراش معنا.
0: أي بطبيعة الحال.
6: ايه نحاولوا كي نحاولوا نفهموها بسرعه كبيره بالطبيعه.
0: نعم.
6: ونتعرفوا ربما على اسبابها وحتى كيفاش سبل التوقي ربما من انعكاساتها.
0: نعم.
6: لكن تسمح لي لابد ان نوضح بسرعه كبيره برشا بعض الاشياء. تو اول توضيح، نحن في الغالب في الحبيب نقولوا المناخ. المناخ راهو ذاك المكان الذي ينوخ فيه الجمل.
0: اي.
6: اما حاله الطقس
0: المناخ
6: هو المناخ.
0: صحيح، المناخ. نعم.
6: ايوه. والفكرة الثانية سي الحبيب، في الغالب ننسى أن المناخ المتوسطي بطبيعته هو يجنح إلى التطرف، سواء كان وقت البرودة ولا وقت الحرارة. في الغالب ننسى أقوال جدادنا مثلا في الصيف يقول لك نهار سخوني طيح الطير من السماء.
0: يا لطيف.
6: ننسى أيام أوسو وأوسو هاو جاينا على أبواب،
1: كما يقول الجاموسي معلوم الدنيا يوم بيوم، نهار شمس ولا هبه
0: ونهار شويه غيوم.
1: شويه غيوم. آه.
0: والا المثل انت ذكرته وسو سي المنجي، اوسو بالسخانه اللي فيه بالحراره اللي فيه ينحي الداء اللي نحسه.
1: مالك. اي خذ اللي تحسه واعطي، خذ اللي تمسه، فما حاجه كما هكا واعطي اللي تحسه. فما كلمات قال معناتها في مهرجان في الفترة بتاع وسو اللي احنا فيه. توجي وقتها، توجي وقتها.
6: والكرنفال وخليها وقت اللي نشوفوا هيك الليالي سوسة والعشيات بتاعها.
0: نعم. باهي القبة الحرارية. يعني الحرارية. كيفاش تتكون؟ يعني شنو هي العوامل الطبيعية؟
6: هاو باش نحاولوا باش نفسروها بشوية بشوية. ثم حاجة اسمها في الهواء اسمه مرتفع الضغط الجوي.
1: اي نسمعوها برشا.
6: وقت اللي يكون الهواء نازل وقتها يولي حتى الإنسان يصعب التنفس وتتعب حتى الحيوانات وتشتد الحرارة والجفاف، خصوصا وقت اللي تكون العملية كما اليوم مثلا مصحوبة برياح الشيلي اللي جاية من الصحراء في الحبيب. هذاك علاش تو من المتوقع أن في البلاد التونسية 90% تقريبا من المواقع بتسجل أرقام فوق 40 درجة.
0: أي.
6: أما ما يسمى المنخفض الجوي هو العكس بتاعه، يكون الهواء متصاعد يطلع الفوق فيتمدد ويتشبع بالرطوبة ويلقف الطقس وتنزل الأمطار. القبة الحرارية سي الحبيب لما يتمركز هك الضغط الجوي المرتفع هك الهواء النازل لمدة طويلة، هذا كلاش احنا نجم نتبعوه ونجم نقول وراه باش يجينا بعد جمعة بعد جمعتين إلى غير ذلك. ويمنع أكثر من هذا، علاش قبة؟ هو يمنع تسرب هك الهواء الرطب اللي باش يجينا من الشمال فتشتد الحرارة. من تأثيراته ارتفاع الحرارة بطبيعة هذه كنا قاعدين نمسو فيها.
0: أي.
6: وتضر الحيوان والنبات وحتى الإنسان، ولكن أيضا من تأثيراته حدوث أو تواتر حدوث حرائق الغابات في الحبيب على خاطر الحرارة فقط، حتى بأشياء بسيطة مثلا انعكاس الضوء على
1: زجاج
6: على مرآة
0: أو مادة بلاستيكية
6: أو مادة بلاستيكية بارك الله فيك. نعم. احنا مش باش نخوفوا الناس، انا باش نعطوا رقم سي الحبيب
0: أو بسبب كذلك نقولوها باش ينتبهوا. نعم. بسبب تهور بعض الناس
6: طبعا.
0: اللي يبدأ وهذا هو. نعم
6: طبعا. قلت لك من غير ما نخوفوا الناس نحب نقدموا رقم قدمته منظمة الصحة العالمية. القبة الحرارية اللي مست منذ أسابيع أوروبا راهو توفاوا على إثرها، شد معايا سي الحبيب، 20,000 حالة وفاة بأوروبا.
0: يا لطيف.
1: بسبب مباشر بالحرارة ولا أسباب غير مباشرة؟
6: بأسباب مباشرة وغير مباشرة.
0: أغلبهم كبار في السن باعتبار أنه عندهمش القدرة باش يتحملوا.
6: ومن نتائجها القبة سي الحبيب، أنا قلنا ارتفاع درجة الحرارة في الجو، ولكن ارتفاع درجة حرارة البحر بأربعة إلى خمسة درجات. تعرف شو يتسبب هذا سي الحبيب؟ هذا يزيد من تمدد الماء البحري خاطر تنتفخ هاك الجزيئات لي بلاسمون دي موليكول ويرتفع مستوى البحر.
0: اي
6: كيفاش العبيد
1: ما تتبدد السواحل اللي يقربوا للشتاء
6: قاعد يتزايد ملا قناديل البحر شبيها خرجت لنا وجاتنا جاتنا في نطاق تمدد هاك البحر وثم الطيارات البحر كيف يجي للشط يحاول باش يرجع وكي يرجع توا يرجع فيما يسمى بتيار الرجوع. تيار الرجوع هذاك سي الحبيب يبدا في الغالب عرضه بين 20 و 50 متر وطوله 200 متر راهو لا يقدر اللي يشده وعمره ما ينجم يضد ويمشي ضده يلزم يخرج على اليمين وعلى اليسار وهذا يراه ثم سباحين ماهرين ساعه ساعه يلقاو فيه صعوبات كبيره وهذا يراه ينجم ينجم ينجم يحبك.
0: صحيح اليوم مونجي بورغو على الصفحة الأولى من جريدة الشروق الرصد الجوي بالخط العريض يحذر 6 ولايات باللون البرتقالي.
6: اي
1: الحمد لله وصلناش الأحمر
6: كل حال باقي معناتها ما وصلناش الأحمر.
0: اي نعم
6: الأحمر هو موجود خاصة في المناطق الداخلية توصي الحبيب توصي السادة المسلمين يكون بالله الأسباب هذه كيفاش نجم نفسر فما الغالبية توصيح نفسروه بالتغيرات المناخية لكن هذا معلوم ومحسوم التغيرات المناخية لكن راهو التغيرات المناخية أفرغناه من معناها الحقيقي ما معناتها حتى كان ثم لا يقدر زوج سيارات يصطدموا بعضهم يقولوا راهو نتيجة التغيرات المناخية كل واحد منا في الحبيب يفشل في إنجاز مشروع يقول بسبب التغيرات المناخية اللي هي حقيقة موجودة
1: موجودة صحيحة مش سبب كل شيء
6: هاو الفوند الحبيب في حسام فينا أن البناءات أصبحت متراصة بالمدن
1: أي حكينا فيه قبيلة هذا الموضوع
6: أصبحت كقوالب الصابون
1: وبني الليجور هذاك ما ننسوش
6: ونسينا في حسام بارك الله فيك طرق البناء والمواد التي نستعملها كما الآجر وهو غير عازلة نسينا غياب هك الوسطية نتاع المنزل أو الحوش أو الدار وزيد عاد سي الحبيب ما نتعودنا على التبريد عاد التبريد هذا من شأنه أن يضعف طاقة تحمل الحرارة
0: نعم نعم
6: بحيث في ختمة الكلام سي الحبيب باش ما نطولش عليه راهو القبة الحرارية صحيح ثم دور الطبيعة ولكن ثم دور أعمال الإنسان نجم نقوله شوية ملحنة وشوية مرتبة لدين لكن مرتبة لدين أكثر وقداش ننسى سي الحبيب قداش نغلطه مش نغلطه مرتين في العام في الصيف نقوله محلاه الشتاء وفي الشتاء نقولوا محلاها الصيف هكا ولا؟
0: وفي الربيع نقولوا محلاها الربيع ونواره
6: هي حاجة عادية جدا بلادنا بلاد 7 سنوات عجاف و7 سنوات ثمال
0: نعم
6: بلاد الحرارة وبلاد الجفاف ولكن بلاد أيضا الأمطار والأمطار الغزيرة
0: وبلاد الطقس الجميل الحقيقة
6: كنا نفهموها
0: طقسنا أخويا المنجي طقسنا جميل راهو بصفة عامة
6: هو اسم البحر المتوسط هو يتوسط في المجال ويتوسط المنطقة الباردة والممطرة في الشمال
0: نعم.
6: والمنطقة الحارة والجافة في الجنوب
0: واضح
6: لكن بطبيعته ساعة ساعة تنفلت طيارات حارة
0: نعم.
6: أو
0: نعم.
6: تنفلت طيارات باردة فيحدث ذاك الشخص
0: نعم الست ولايات اللي ذكرتهم وجاء في العنوان تاع الشروق باللون البرتقالي هي جندوبة باجة سليانة القيروان قبلي وتوسر
1: كما قال مناطق داخلية
6: هذه الكل خاطر جاي في منخفضات تو جندوبة يكفي باش في بقاع اخرى تكون 30 35 درجه في جندوبه تكون 40
0: أي.
6: وكذلك في القيروان هاك الهواء اللي قلت لك الذهاب كي يلقى هاك المناطق المنخفضه يزيد يتكدس فيها اكثر وتصبح حتى عمليه التنفس صعبه والجنوب عاد بطبيعه لانه قريب ياسر من رياح الشيلي رياح الشيلي تعرف شو تسمى في الحبيب زاده تسمى رياح السموم
0: السموم صحيح
6: بطبيعتها لانها هاك الرياح تزيد تعزز عملية الجفاف
0: واضح نعم الحرارة. شكرا مونجي بورغو ورد بالك من الحرارة اخوي مونجي
1: تسيسروا احنا ناس كل
6: ردوا بالنا ان شاء الله ربي
0: الى اللقاء

0: إشهار.
1: أخواتنا، ناسنا، صحابنا وأحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: إشهار
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تواصل وارتفاع درجات الحرارة اليوم مع ظهور الشهيل، ومصالح المعهد الوطني للرصد الجوي تدعو إلى اليقظة التامة بعد الترفيع في درجة الإنذار وإسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي ستصل اليوم إلى 46 درجة. قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ينفذون غدا إضرابا عاما يشمل سيارات التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، احتجاجا على عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالب المهنيين حسب تعبيرهم. ويستمر الإضراب من الساعة 5 صباحا إلى 9 مساء وفق ما أكدته الجامعة الوطنية للنقل. شركة نقل تونس تعلن إحداث 4 خطوط شاطئية جديدة في اتجاه شواطئ حلق الواد وسيدي بوسعيد وقلعة لانفلوس. هذه الخطوط ستعمل أيام الأحد والعطل الرسمية من خلال صفرة صباحية ذهابا على الساعة 8 صباحا وأخرى مسائية إيابا على الساعة 5 مساء. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشرع في مراجعة عدد من الإجراءات والمعايير المعتمدة في المناظرات الوطنية لانتداب وترقية المدرسين الباحثين، وذلك في إطار تحسين مسار تنظيم هذه المناظرات وتعزيز مبادئ الشفافية والموضوعية. الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام يعلن إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمزد الخدمات الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات وتعويضه بمنصة أوماتا كنام. تونس تشارك في أشغال المنتدى الإقليمي للاستثمار في الصحة موريتانيا 2026 الذي تحتضنها العاصمة نواكشوت يومي 13 و14 من الشهر الجاري، بهدف تحفيز الاستثمار الإقليمي وتطوير سلاسل القيمة الدوائية ودعم السيادة الصحية في إفريقيا وفضاء منظمة التعاون الإسلامية. الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية تدعو إلى رفع اليقظة الوبائية وتجديد المراقبة لحماية الثروة الحيوانية، وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي. وإلى آخر أخبار العالم، عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة نفذها اليوم جيش الاحتلال الصهيوني تزامنا مع إطلاق نار كثيف من الدبابات وإلقاء قنابل من طائرات مسيرة في محيط منطقة قيزان رشوان جنوبي المدينة. وزارة الخارجية الإيرانية تكشف اليوم أن المحادثات التي جرت مع سلطنة عمان أمس تناولت الترتيبات المتعلقة بإدارة حركة العبور والشحن في مضيق هرمز في وقت يشهد فيه الممر البحري الحيوي تصعيدا عسكريا غير مسبوق. هيئة بحرية بريطانية تفيد اليوم بأن مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال عند درجة شديد، داعية السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور والالتزام بإجراءات السلامة المعتمدة. وختاما، إيران تجدد هجماتها على البحرين وقطر والإمارات والكويت، وهذه الدول تعلن تفعيل منظوماتها الدفاعية للتعامل مع الصواريخ والطائرات المسيرة وسط إجراءات أمنية مشددة وتحذيرات للسكان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحد ستيشن إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟ في الطريق إلى موعد الأحد،
5: وكن في الطريق عفيف الخطى،
4: شريف السماع، كريم النظر،
5: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
4: عندما يأتي موعد الأحد
5: يأتي ومعه صاحبه.
4: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
5: يعد ويقدمه حبيب جغام.
6: نواصل إذن أعزائي المستمعين هذا اللقاء. حسام، بالتأكيد لما تسمع الأغاني حتى كيف تبدأ وحدك تحن إلى أغاني قد ما تقبل أو أنت صغير،
7: أكيد،
6: أو كذلك الواحد ساعات يتفكر أغنية،
7: ساعات هم أغاني تتذكرهم سير حبيب، تتذكر العبيد اللي كنت معهم في اللحظة ذيك، تشم ريحة الماكلة وريحة البلاصة اللي أنت كنت موجود فيها.
6: صحيح.
7: تتذكر حتى مين فما معتها تفاصيل صغيرة اللي ممكن
6: معها تسترجع حتى بعض العلاقات،
7: تسترجع بعض الذكريات، تقول والله الغنية دي تذكرني بفلان، تعرفش كيفاش برت نطلب وقول وين وش عامل وش مش عامل. أنا واحد من الناس اللي أرخوا لمراحل كبيرة ياسر في حياتهم عن طريق الأغاني.
6: نعم.
7: فما أغاني كان سمعها ما دي ذكرني بصغري، دي ذكرني بعمة الباك، دي ذكرني كنت نقرأ في الكوليج، دي ذكرني مثلا وقت اللي كنت نقرأ بريمراني في الفاك، دي وقت أول عام في الإذاعة، حاجات كما ممكن نذكرهم من عرش. أنت سي الحبيب بالنسبة لك أنت الموضوع هو نفسه بالنسبة لذكريات متاع الأشخاص ولا ليه، أما

0: حتى نحط نسمعها. نحب نقعد في بلاصه ويقترحوا علي كما انا مثلا نسمع في الاذاعه.
1: فما مجموعه غنائيه مصريه نجحت في وقت ما معهم عزة ابو عوف خوهم، عرفتهم كل الاربع بنات ولا خمسه
0: فر
1: بنات
0: فر ام يظلي ولا فرام
1: فرام
0: هك فرام هي عزة ومهاء ابو العوف و...
1: هك تعرف اسميهم؟
0: لا خاطر مهاء ابو العوف مثلت في مسلسل يضحك، ولا نسيت اسمه مسلسل، نسيت اسم المسلسل، ومن فم مسلسل مضحك على الاخر مثلت فيه اخت عزة ابو العوف. ونذكر اللي واحدة من أحفاد عزة أبو العوف حضرت في افتتاح متاع المتحف المصري الكبير.
1: نعم.
0: وهي بلا مرة قارية في إنجلترا، وقت قالوا كيفاش ما تكلمش اللغة المصرية وكذا، مرة ومن العائلة ذيك عائلة مؤسسة لمرحلة كبيرة من الفن المصري، لأنهم كتلموا عملوا شوية إعادة أغاني قديمة وعملوا بتوزيع
1: يعني جديد. عملوا اجتهادات اجتهادات
0: اجتهادات، لأنه في الوقت ذيك الفرق ما كانتش دارجة برشا،
1: صحيح
0: كانوا الغناء الفردي الأكثرية.
1: ها ونرجع إلى هذا التسجيل.

0: إذن هذه جولة مع عبد الحليم حافظ وعزة أبو عوف، نواصل اللقاء. إذن
1: محاولة كما قلت أنت
0: أي المقاطع الغنائية، يعني قبل الموجز سمعنا شوية من أغنية لربيع الخولي يتغنى فيها بجهة تونس، في تونس أنا خلوني أغنية طريفة كتبها سمير
1: كمون،
0: كمون المقيم في
1: أمريكا،
0: في أمريكا
1: في الولايات المتحدة،
0: في هوليود. نعم.
1: فوليود تحديدا ممكن يكون ضيف بنيته، خاطر عنده برشا خدم مع برشا مع فنانين توانسة وعنده تاريخ في أمريكا،
0: وعرف بتقليده لشخصية
1: تشارلي تشابلن.
0: شارلو،
1: شخصية شارلو
0: صحيح.
1: من سير حبيبه في حديثنا على الموضوع متاع المقاطع هذه والناس اللي تعمل في عادة توزيع متاع الغنيات وكذا، والناس اللي جيبوا حذينا في كارتاج في وقت من الوقات. نذكر أنه كل فنان تقريبا كيجي لتونس يعمل أغنية على تونس، أنغام عم تغني على تونس، كذل سير عمل غنية على تونس، هاني شاكر عمل غنية على تونس، ربيع الخولي اللي عادتونا عمل غنية على تونس. معناتها أنه الناس كان عنده قدر كبير ياسر.
0: عبد الحليم عمل على بورقيبة،
1: عمل على بورقيبة
0: يا مولعين بالسهر،
1: أي صحيح. أم كلثوم ما عملتش في ذولي ملأ، فيروز عم تغني على تونس، معناتها إليك
0: يا تونس الشقيقة،
1: يا تونس الشقيقة. معناتها هذا ما كل كان يعطيه قدر كبير ياسر لحضورهم في المهرجانات الصيفية أو في المهرجانات ككل في تونس. توا تحس علاقته بالمهرجان
0: حتى وديع صافي،
1: كل خضرة يا تونس خضرة، هذا من كل وليه. وتوا للأسف برشا عاملين علاقتهم مع تونس علاقة عربون، عربون جاي عنده كونترات وبنيته، جاي يخدم عمل سهرية خلص في فلوسه مشى روح على روح. ليه راك مش يجي الكارتاج ومهرجان كارتاج ومش حاجة، مش أي حاجة، وراك نقول مهرجان كارتاج لأنه هو نجم نقوله درة المهرجانات متاعنا.
0: برشا أراء يعني مختلفة على الدورة الجديدة هذه. أنا كنت حضرت في الأسبوع الماضي الندوة الصحفية اللي تعملت في المتحف المسيحي المبكر في كارتاج، وتم تقديم التفاصيل للبرنامج. فمشكون أنه قال البرنامج المهرجان يفقد هويته.
1: ما هو رأي هو رأي ما أنا قد ما تبعت ندويته، مش تادو مش تين مش ثلاثة مش عمري ما شفت نهار فما إجماع على البرمجة. يستحيل باش تلقى إجماع الناس كل عجبتها البرمجة. تبقى ما نحكموش على حاجة قبل ما نسمعوا ولا قبل ما نتفرجوا.
0: باهي.
1: ماذا بينا نشوفوا شنو فما. نعم. فقط حكيت على تعامل الفنانين مع تونس الأكثر الأقل. الناس كانت تعطي قدر كبير ياسر وكاو تجي تعمل أغنية على تونس، تعطي كره، تعمل إهداء قبل ما تحضر، تعمل لك الجو هذاك لأنه هذاك فيه قدر للفنان وقدر زاد للجمهور نتاعو.
0: نعم. حسام حبيت نعمله تحية وتهنئة بالشفاء لصديقنا الشاعر الغنائي المعروف حسن شلبي، وكتب مكتب للمطربين والفنانين في تونس. حسن شلبي صباح الخير.
2: صباح النور يا حبيب، وأنستم وتحية لكل ملتقي برنامجك.
0: يعيشك، مرحبا بك وإن شاء الله لبس، لأن بالفترة الأخيرة مريت بفترة صحية حرجة.
2: الحمد لله ولا غسره وتعديت. والإنسان طريق الحياة مش كل ما واحد ما طلعات وهبطات، واحد يندمج واحد ممكن من الحرارة متاع الطقس. أنا عندي شوية ضغط تعقدت شوية الأمور بعد. الحمد لله نحمد رب رضيت والدين وربي
0: الحمد لله. رد بالك على روحك يا حسن.
2: مطلوب يا حبيب الأمل في حياتي، ولا عكس اليوم غدوة ماتي مثال عكس اليوم
1: غدوة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ديما كلبي
0: هذا ما يمنعش، يعني حرارة الطقس ما يمنعش أنه الموهبة بتاعك وشغف بتاعك بالشعر والغناء يتواصل بطبيعة الحال حتى في الظروف الصعبة.
2: والله أخوي حبيب المناخ ما بتصدق مناوكي أدر الناس ما حش هو متاع المناخ تربينا فيه في أواسط الثمانينات والتسعينات، وك الناس اللي يحبون والناس اللي يأثرون الله يرحمهم وربي يفضل الحياة ما حش موجود. كل واحد لا تم وفاة لا تم إخلاص
0: إيه، ولكن لا أحسن ما فما أجيال أخرى جات بعدنا كذلك منسجمة مع نفسها مع ذاتها تكتب تلحن تغني، فما نجاحات أيضا
2: اخويا حبيب انا عمري انا تو نسمع بلتي ومبهور بي. اما ليه نحكيك كل واحد يحن الوقت اللي شاف فيه.
0: صحيح نعم.
2: لقى ناس من ندو فهموه. انا راجع قطاع الكلي قبل عملت مصالحة ذاتية مع روحي قبل مع الشعب ما تلقاش قطع ممكن خاطر بصيفة عملي بزر شنو الشماعي وموكبتك الناس في مرة في الثمانات التسعينات متعثر بالحالات الكل تلقاه إنسانية لا يغيب يروح بعليني ولا يوم غيب البغض يقذب ليا يلي جرحت الروح روف وشوية مطيحوش الورد من يدي هذيك حسيت بالأغنية التونسية بدأت تحاصر فيها الابتذال واحد عمل قطعة صمت الوتر وصمت الوتر يعني أكثر من السورات خاطر الصمت أكبر سلاح مرات
0: هذه غناها الله يرحمه حسان الدهماني
2: صمت الوتر يا ليل حير بالي والله جرحني وزاد كدر حالي كاتم أنيني على الجمر ندقل في الزمان هاي من الزمان بكله للفن ما خلاش حتى فلة نسمته لوطار ذاع الغناء واللحن على الأطيار بدمع النداء يا مبكات أزهار على اللحن والتطريب والأشعار تسكر عليهم باب يسعب حلة مهما العقل احتار وتعب ضد الريح والطيار أم الحسن لازم تعود نهار فوق الشجر محاذي المنيار يدوا الشفاء للفن بعد العلة وللفن ما خلاه حتى فل هذه من قطاع الحسن
0: شكون لحنها؟
2: لحنها يوسف الرياحي
0: يوسف الرياحي نعم
2: سي يوسف الرياحي إنسان ملحن يلحن المعنى مش الكلام واحد
0: نعم
2: قطع واحد وعملت خوي الإنسان الترجمة على اللغات
0: خوي الإنسان اللي غناها لطفي بوشناق
2: هاي
0: شو هي أول أغنية نشحت لك أحسن
2: أول أغنية فرد وقت ما عام 88 لا يغيب له الحب ونشحت لي ما فيه من الذكر المرحوم محمد علام الله يرحمه
1: الله يرحمه
2: ويرحم جمال وخياز
0: ما في من ذكر غنتها نوال
2: اي غنتها لفايدة ثم حاجات توجع في القلب تقول قاعدين نسمعوا فيه قدرت حبك ليه بعد الفؤاد مرتاح
0: اي
2: القاتل حقيقي حرام عليك غليه غافل عني راح قال لي شفت الابداعات تعبات القتل والليلة كلمة حرام عليك خليه غافل عني راح فيها ضعف ضعف شخصية قدرت حبك ليه بعد فؤاد مرتاح شلوه قلت على ما قلهاش ما فيه من تذكر ماضي هواك الجراح قلبي نساك وسكر باب الهوى وارتاح ما نقبل تساومني حب المذلة نواح نرضى البحر يحكمني وما نقبل ملاح طول السنين ظالمني وانا التسامح طبعي تعمل هنا حارمني وراضي معاك بدمعي لكن انا لازمني بعد التعب نرتاح باسم الهوى حاكمني ولوم حبك راح ذكرى هواك وجاع مركب بلاش مركب بلاش شراع ذكرى هواك وجاع مركب بلاش شراع لا نسيت ذكرى هواك والله يا حبيبي اسمع خلصت علي الامور حتى في حاجه تفسيني في كلامه بعد جمعه حتى ذكر الشاعر كل شيء ولا تحكي على غوالي عندنا بالفايده في نقش الماضي
0: احسن فما يعني كلمات أو أغاني أو قصائد كتبتها تعبر على فترة معينة عشتها أنت بصفة خاصة أو فما تعبيرات منك أنت بالموهبة بتاعك تحسها مع صديقك مع واحد من عائلتك مع
2: لا إله من ناحية ما تحب تكون أنا مثلا إكزامبلكو يا حبيب أنت مش براني في وقت من الأوقات حتى قبل مش الجنة حتى قبل فم الخير والشر واحد تحس إبداعاتي الكل خديتها 12 جائزة من بستة أولى ما عدا واحد ولا اثنين حسيت ما ثماش وفاء إخلاص ما ثماش وفاء القطعة اللي عملتها ولحنها السي حمادي بن عثمان الله يرحمه طيب الله تراه تحكي عن الموضوع هذا
0: عنوانها
2: تقول عطشان وردي في جنان هواكم
0: نتذكرها عطشان وردي صحيح
2: عطشان وردي في جنان هواكم خذيت عطورة وما عطيت مالكم جرحتوه وردي يا خاينين العيش ومهما بلغ الجرح من كفيش أطفو النهب خلوا الزهور تعيش وراعوا الجميل ما تكبروا هراكم اللي الزك في الحب ما يعديش مظلوم قلبي والدليل معاكم هو شعري عطشان وردي في السحاري ما بت الارتيق يحضي ولا سحابة بانت زبلان يبكي من قلوب دوانت تبيع المودة تبيع الأحبة والمودة هانت عشرة عدم يليتها ما كانت لو جاء علي والفرج معاكم عطشان وردي
0: عطشان وردي نعم غنتها نوال كذلك نعم صحيح
2: وانت كنت وجه الحظ علي روح حتى عام 99 تم قطعة دمولي فان تاع محمد جبيل الفرقة المرة قدمتها انت
0: صحيح.
2: كما قدمتني تو الشعر شوف الفرقة المرة ودو سل عناتكم عليكم هانت عشرة ومرحمتوش كباتكم جرح الفرقة يبرى واش يداوي ولادكم اش يداوي صغير يتيم بلاش يتم في كل خطوة يحير بين البو والأم شاقي ما يرتاح كتير بلجناح على الوقر اللي طاح يبكي الدمع الدم
0: نعم شكون أقوى شعراء اللي تحبهم على المستوى العربي مثلا اللي كتبوا لأم كلثوم أو عبد الحليم أو فريد أو
2: توا لا لا أنا نوعي بتاع أحمد شفيق كامل والولاد يعجبني مرسي جميل عزيز يعجبني محمد حمزة
0: عبد الرحمن الأبنودي كذلك
2: لا كنت أقول أبنودي أنا عملت فيه مرثية رجحنا بعد كنت الأبنودي نبذة بتاع الشعر مش شعر نبذة بزماره بشعيريته بالطبيعة السعيدية كيكا بالزال كيكا ثم النقابة تروح ثم كذا
0: كذلك أحسن في المدونة الغنائية التونسية فما إبداعات نتاع أحمد خير الدين وجلال الدين نقاش و
2: خويا حبيب
0: وعلي الدعاجي
2: حتى من القديم راه مش نحكي لك الاغنيه التونسيه ما عندهاش مشكله في النص النص مبدع مش القزم ما حدا الملحنين ما عندناش ملحنين بصدق من نوع الموجي ولا من نوع كمل طويل ولا من نوع سنبات عندنا ملحن مش نحكيك الدليل
0: اي ولكن هذا ما يلزمش استنقاص قيمه الملحنين الكبار كما شادلي انور و وغيره
2: ايه مش احكي لك قلت لك يا رحم والدي عندك مثلا شوف الله يحمو جويني وفي اسامة رغم
0: على الرياحي
2: مغل في المحلية التونسية وسل بحدة لموني على الرياحي لا محمد سلمى شادي انور ما صالح المهدي ابو الانسان لحالي هذاك عام 87
0: نعم
2: قال لي ابو تم مطرب جديد يقرب لواحد اسمه شادي الحاجي تو يغني في اللي ذا نحكي لك وثم ثم من تقصير من عايش استسال اما ما ثماش ما عندناش ملحنين كبار كبار انا محمد علام في الشباب عندنا نصر سمود اصحابه زاد ما نكونش وقت مواقات ما اسس الوحده فهمتي من
0: حتى شعراء العمودي برشا شعراء الحقيقة كما جعفر ماجد ونور الدين صمود وحمادي الباجي اللي كتبوا ما كتبوا
2: حمادي اللي حمادي يمتاز عليه بكونه يكتب في الفصحى يكتب في الدارجة حمادي أنا كنت متأثر به برشا يا موجة حالك يا حالي يعجبني ماجد جعفر ماجد نور الدين صمود مثلا مؤثر متاع شعر واحد
0: نعم نعم
2: كل واحد من الغناء ما عنده أما تاع الغناء جعفر ماجد
0: نعم
2: تسمع قصيدة ساحرة تحسه مشرقي الامتياز
0: نعم نعم ختاما لهذا اللقاء معاك أحسن باش نعدي وغنيت الدهماني الله يرحمه حسين الدهماني اللي كتبتها انت صمت الوتر ولكن سمعنا بعض المقاطع من قصيده اخرى من قصايدك
2: يا ربي فضل تحمل باش نعدي ونسمعك
0: تفضل
2: الو مثلا نسمعك كيف مش نسمعك ثم قطاع مثل ما تعرفوش اما ما خذوش حدهم لا اله الا الله محمد رسول الله سمحني بارك هاي خوي الانسان في كل عصر وكل مكان تتخالف فينا الاديان والمطامح تتخالف فينا الالوان والمطامح والاديان لكن هذا ما يمنعنا من وحد حب تجمعنا ناحية في سلم وامان شوف الوجود صورة للحب المنشود بحري مع بحرك مشدود تيري هاجر لك ويعود عاشق ما تردوش حدود لولا المحبة ما غنى ولا ربطت وطالك موت قنى لبانت نجمة في سمانة ولا دوت نجمة في سمانة لبانت نجمة في سمانة من غير محبة وأمان ما تكون حياة الإنسان خلي حبك مثل أصحابك يهدي لمطاني لمطار تلقى حبي وسط رابط بدرة تهدي لك أزهار وإذا نجم الحكمة ضوى وبيني وبينك نور وسوى نشوف صورة آدم وحواء رجعة من عمق الأزمان تحضننا وإحنا إخوان خوي الإنسان
0: شكرا أحسن شلبي
2: لا شكر على وجهك يا حبيب ولفتة جميلة ومستني في الأعماق رغم بعدي على الشعر على الساحة الفنية ما بعد.
0: لا أنت قريب من منا قريب من وجدان الناس
2: وكل متحقق قولها في حقك أنت الحمد لله ربي يزيد من أمثالك حرصك على مواقفك إيمانك إيمانك بالشيء اللي تحسه واحد ما تقليش الجمهور عايز كده أنا تربيت على صالح وبعد أنت ما شاء الله عليك ودي مراقي حتى أنا رقي حتى تم غرب المهم ثم رقي ما نزلتش المستوى الناس أخرين وربي يبارك لك حبيب.
0: شكرا أحسن شلبي يعطيك صحة وإن شاء الله لباس تحياتي للأبناء وكل عائلتك
2: هذه شيخ مع الأحسان توضيط
0: رزيق أي
2: أصدقاء ما بعد التقاعد
0: ربي فضلهم ربي فضلهم
2: نعم. جميع فريقي عايش
0: شكرا أحسن شلبي إلى اللقاء
2: عايش.

0: حسين الدهماني في كلمات للشاعر حسن شلبي ولحن يوسف الرياحي. أنت حسام الدين الهمامي تحدثنا مع لطيفة ومع تلمونجي، كيفاش حاجة نتفكروها نرجعوا لها حتى على مستوى الاختيارات الغنائية؟ تتصور أن رجعت الدقة بعد تقريب 50 عام،
1: يعني 50 عام
0: تقريبا، يعني أول مرة مشيت في رحلة
1: مش مهرجان وقتها،
0: لا لا في رحلة وقتها
1: ولا رنو انت رحلت ذوم
0: صغير وقتها. نهارت الجمعة حضرت حفل افتتاح مهرجان دقة في الدورة 50 بعرض للفنانة
1: شيماء الهلالي.
0: شيماء الهلالي كانت سهرة ناجحة الحقيقة. حبيت معناها نشارك المستمعين في معرفة دقة كالأثار الجميلة، موقع سحري الحقيقة.
1: هي كبلاد ساعة دقة ومعها الأثار، نعم. من جملتها الأثار، لأنه نعم. دقة معتها هي مدينة أثرية فيها الرومان على نوميديا على مخلفات العهد الاستعمار على توا الدولة الحديثة، لأنه معتها متواصلة هذا الكل،
0: نعم.
1: ممكن نركزوا على أونجل معين اللي هي تاريخ دقة.
0: دقة أفضل من يقدم لنا دقة الدكتور محمد حسين فضر. دكتور محمد حسين فضر يكون معنا بعد قليل. الذهاب إلى دقة تخرج من تونس تتعدى على مجاز البير،
1: أي تشد وترد ديما تمشي مع
0: تمايز سلوقية
1: محليك البلاسة
0: تستور عين تونجا تبرسق. لاحظت أنه
1: وقفت في البلاسة ذوم على كلايون تالمييه،
0: أي بطبيعة الحال
1: حاجة كليت الملاوي على الطريق،
0: لا لا ما كليت شيء،
1: لا فما تجارب يستعملهم ذوم فما تجارب شفت كل الثنية اللي سميتها هذه،
0: نعم.
1: تاخو شوية غلة مثنية، تاخو فما الكرموس وقيت بيثر وكذا، باي تاخو الملاوي
0: وبأسعار معقولة،
1: أسعار معقولة مش لسوية متاع الترافيل هنا رو. بالحق لو ساعات تشوف الاسواق غادي لين ساعات تشك تقول يا اخي تو هذا زعما الاسواق يبيعوا فيها بالحق ولا ماخذينهم بلاصه هكا ولا هكا. وعندك الناس اللي تشري في كيف كيف الملاوي، الملاوي غادي كان رخيصه وبنينه وبسمه، فما محليات غادي كان معناتها الناس تجيها من اخر الدنيا،
0: نعم.
1: والمشوي لما نستطاع اليه سبيلا بالتبع،
0: نعم. حبيت نعمل ملاحظه انه كيف تدخل المناطق هذه المدن هذه اللي فثنيه فما نوع من التقصير من البلديات، نعرف فما بلديات إمكانياتها محدودة ولكن يسمي لم وكل البلاستيك وكل الفضلات الموجودة
1: للأسف.
0: على قارعة الطريق على اليمين وعلى اليسار،
1: صحيح.
0: مش معقول يعني،
1: وبالأخص في المداخل وخارج المدن هذه
0: أي موجود بكثرة هذه الأوساخ. صحيح المواطن معناها يلوح مش قائم بالواجب متاعه، ولكن كذلك بالإمكان
1: هو نفس المواطن تلقاه،
0: يعني فما برشة جمعيات نجم تتعاون مع بعضها،
1: عندهم جمعيات
0: وتقوم بتاع. بحملات تنظيف
1: تمشي ولا حتى تلفنا على المدارس مثلا في ختام السنه الدراسيه تقول اخويا تعرفش كيفاش الجمعه هذيا باش نخرجوا نلموا وننظفوا مثلا المجرى نتاع البيت ولا ننظفوا المنطقه نتاع العين هذيك وننظفوا البلاصه هكا ولا جنينه الحديقه العموميه، معناتها هكاك طريقه من الطرق باش نجموا هكاك نجموا ننظفوا البلاد نتاعنا تقدم بلادنا مزيانه. لانه ساعات سي الحبيب نفس الشخص اللي يتكلم على الوسخ اللي قادره فيه بعد ما يكمل يتكلم يخرج يحل الشباك نتاع الكهرباء وتجد بوست الميري عنده هو نفسه كان يحكي على
0: الشخص. خدناه برشا مرات
1: لانه فما مشكله هنا زاد كيف الانسجام هذا
0: مساله الوعي.
1: الوعي الوعي عند برشا ناس
0: اي في مسرح دقه. اذا غنيت في الافتتاح في الدوره 50 كما قلت الفنانه شيماء الهلالي، غنيت بين الخارجي وأغانيها الخاصة، وإن كان ما عندهاش برشا إنتاج خاص ولكن نوعت
1: تجتهد قد تجتهد
0: غنات أم كلثوم عبد الحليم حافظ.
1: ناتي ملاحظة ناس الحبيب معناتها هذا رأي شخصي ما نعرفش وذي يلزموني كان أنا كهو أنا واحد من الناس مع دعم الفنان التونسي. تبقى كتبدا عندك كلمة خايبة في حق فنان تونسي أو بالأخص كبدا فنان هذايا فنان شاب معناتها مازال في بدايته، ماذا بينا كان كلمة خايبة تحتفظ بها لنفسك ما تقوليش، لانه للاسف ساعات تسمع فنان اول مره يطلع على ركح مهرجان من المهرجانات الكبيره فما ناس تقول فيه كلمات خايبه.
0: صحيح
1: خليه روحك، كان ملاحظه خايبه خليه روحك، خليه تستد عوده الفنان هذاك يكبر ومن بعد يكمل مسج
0: تاعك. نعم دكتور محمد حسين فنتر صباح الخير.
2: اهلا تفضل. اهلا وسهلا بك.
0: مرحبا بك يا دكتور.
2: اهلا بك انت زاد ايضا.
0: يعيشك وبك انت ايضا. معايا زميلي حسام دقة. دكتور حسين فنتر كيفاش نقدموها للسادة المستمعين أكل أثار؟ وين المسرح؟ وين مثل علي بن عياد؟
2: لا تو أنا شخصيا سؤالك من يدفعني إلى مدينة دقة.
0: أي
2: فهمت لفعل المسرح وما زال يعتبر مش ما زال وسيبقى يعتبر من أروع ما شيد في هذا الميدان, ميدان التمثيل, وكان منه جزء من حياة البشر.
0: صحيح.
2: بل حتى هناك من الشخصيات المدن كيف مدينة دقة, هذا المسرح هدية من مواطن ثري
0: في عهد الرومان, رومانية,
2: عهد الرومان,
0: نعم,
1: من المركنتية تقبل
2: بعد الميلاد.
0: قال لك زميلي معناه هذا مركنتي غني, معناه
2: مكان
1: من المركنتية بلغتنا تو تقبل
2: من غشك, وهي معناها تجم تقول روعة. هذا أيضا من روائع ما شيد في عهد الرومان,
1: ما شيد وما بقي, لأنه لهنا دكتور أي من المدن المحفوظة القليلة, لأنه نعرف برشا ياما أثار مشيت.
2: أي لكن نعرف حاجة, أنه له هذا المسرح هو روماني, ولكن في ذلك الزمن الرومان هم أسلافنا,
0: أي
2: ترومنوا كما أسلافنا بعدهم تعربوا.
0: أي
1: أي معناته أنت مسرح دقة روماني مش نوميدي.
2: وهالشيء من أجابهنا الرومان من إيطاليا.
1: صحيح.
2: شنو صحيح؟ كيف عرفته صحيح؟
1: ليه؟ لأنه توا
2: كان معلومات واضحة.
1: الكلام اللي يقال انه مثلا فما بعض الاثار يقول لك هذه اثار نتاع رومانيه, معناتها راهي نتاع روما. ليه؟ لانه فما الرومان سكنوا برشا في تونس.
2: ولكن وقتها احنا نعتبروا من كسبنا الحضاره الرومانيه واصبحت حضاره لنا.
0: نعم دكتور حسين فنتر, الاثار هذيك المسرح اللي يقام فيه المهرجان مش هو التجمع السكاني نتاع السكان وقتها؟ يعني غادي كانوا يسكنوا ناس
2: المدينة قريبة هكا, ما زالت أصلال الدور
0: أي
2: والقصور ما زالت حول المتحف, حول المسرح.
0: نعم نعم. من أين تم جلب الحجارة أو المواد البناء؟
2: بالنسبة
1: يا مواد البناء اللي تم بناء المسرح بها منين جابوها؟
2: متقطع لم افهم.
1: لا الكلام نحكيه على انه المواد اللي استعملوها لبناء المسرح
0: الحجاره مثلا منين؟
2: ماخوذه من تلك الربوع.
0: من تلك الربوع.
2: نعم من الربوع المحيطه بمدينه دقة.
0: نعم نعم. عندكش فكره دكتور قداش بقاو يبنيوا فك المسرح؟ لأنه مسرح عظيم.
2: إيه من بقاو تنجم تقول بعض سنوات, ما نعرفش بالتدقيق, ما عنديش المعلومة مدقة, ولكن بعض سنوات.
0: أي أنت آخر زيارة للمسرح وقتاش كان؟
2: آخر زيارة تقريبا هو منذ ما ينيف عن السنة ونصف تقريبا.
0: اي توا يعني تسمع.
2: ايه قريب. ايه بغشك انا دائما باتصال بدقة.
0: وشنو الـ يعني الـ هذا الشغف, شنو
2: الشغف؟ اولا هي كانت دقة كانت عاصمة من عواصم المملكة النوميدية.
0: نعم.
2: ولكن لما جاء الرومان ترومنت كيف ما احنا كيف جاءوا الفرنسيس, ايضا تأثرنا بألوان الحضارة الفرنسوية.
0: نعم.
1: هو اللي هنا دكتور مع تغيير المسرح الفروم او
2: نعرف الفروم شيء اخر. الفروم هي ساحة.
1: الساحة ايه؟
2: الساحة العمومية.
1: هي فين تصير الاجتماعات وفين
2: شكون؟
0: وين تصير التجمعات؟
2: إلا ما يغشك هي منها في الفوروم يتلقاو الناس أولا للاتصال وتبادل المعلومات وغيرها والأخبار.
0: صحيح.
2: وكذلك أحيانا لبعض ربط بعض التعاون منها الاتفاقيات بين الأفراد وبين الجماعات. يعني الفوروم هو كيف ما قبل الرحبة عندنا في بعض القرى التونسيه.
0: اي رحبة وسط السوق يعني
1: وسط السوق. هو تو حتى كلمة فروم تقال حاليا كمنتدى. أي أي كلمة المنتدى اللي هو مازال متواصل تو.
2: الفروم مش منتدى الفراء.
1: لا لا اقول لك الكلمة تويكة فيما معناه تقريبا هكا بلغة العصر.
2: لغة العصر وساحة عمومية يلتقي فيها الناس لتبادل الأخبار والاتصال، وهي تكون غالبا قرب السوق، من يمشوا الناس للسوق يتسوقوا ثم يتلقاوا في البطحة.
0: واضح. نعم أخيرا دكتور، شنية العروض أو الفنانين المبدعين اللي تفرجت فيهم في دقة وبقيت تتذكرهم إلى الآن؟
2: والله من مثل هذه العمارات هذه معناها هي ما فماش إنسان خاص بها، هي كما نقولوا احنا هي مشاريع كبيرة يتولوها ناس مهتمين بالبناء، ومعناها كما نقولوا احنا ناس مختصين ياخذوا المقاولة ويلزوا حسب تخطيطات.
0: واضح. نعم
2: فنانون.
0: نعم
2: تحت مراقبة صاحب المشروع.
0: نعم شكون تتذكر من الفنانين اللي تفرجت فيهم على مسرح دقة؟
2: هو برشي عاد من زمن قلتك بالضبط معناها، أما دقة من قديم زمان كنت ديما أتردد على المهرجان.
0: أي.
2: وفي المسرحيات الكبيرة يجيو من قبل حصرة، معناها كانوا يجيو شخصيات كبيرة من متحف من المسرح تونس كيف علي بن عياد.
0: صحيح. كان نعم نعم
2: غيرهم.
0: يعني برشا أعمال مسرحية كبرى قدمت على هذا المسرح في دقة،
2: على منها كما نقولوا احنا منصة المسرح مسرح دقة.
0: نعم نعم
2: شوف يوقف الممثل على معناها الفضاء المخصص للتمثيل.
0: نعم نعم شكرا. اذا محمد حسين فانتر بارك الله فيك على كل هذه المعلومات اللي قدمتها لنا على مسرح دقة الدولي.

0: إذن كانت هذه شيمة الهلالي كما غنت على مسرح دقة أول أمس في الافتتاح. غنت شيمة كما قلت الفضل شاكر، عبد الحليم حافظ، وردة، أم كلثوم، وغنت بعض أغانيها بطبيعة الحال، وغنت حتى من اللون الخليجي. وعجبتني في حاجة أنه تمنت يعني قدم التهنئة للناجحين في البكالوريا اللي برشا منهم تلامذة حاضرين في المسرح.
1: وأنا زيدا نقدم تهنئة، عندي بنت عمتي خذت البكالوريا.
0: مبروك. البكالوريا شنو؟
1: إعلامية.
0: إعلامية.
1: إعلامية عودت في العوني.
0: عودت في العوني، هنيئا لك، وإن شاء الله يعني تكون نتائجك باهية في المرحلة الجامعية.
1: نجزني هذه الباك، هذه عقبة الأولى رو. مزيد الحياة.
0: صحيح.
1: مزيد الحياة. فما تاني أخرى زي كيف كيف سي الحبيب.
0: أيوة.
1: ولد خوك.
0: ولد خوي صالح ماهر.
1: ماهر. ماهر شغام زيد عنده بنته، بنته الثانية.
0: أي.
1: اسمها لوريندا.
0: لوريندا شغام.
1: لوريندا
0: يعني
1: شغام.
0: يعني هذه حفيدة شقيقي صالح شغام.
1: ربي فضله له.
0: تنظاف جاءت لتؤنس أختها عمرها 7 سنوات ليندا.
1: ليندا. وبش بش تولي زيدا بنت عم ولادك.
0: فهنيئا عندي سونيا أمها وبوها ماهر شغام.
1: والعائلة كلها.
0: وكذلك والجدة لطيفة. لطيفة اللي هي أرملت شقيقي صالح.
1: ربي فضله له كلها.
0: هنيئا، شكرا لك حسام. نرجع إلى دقة باعتبارها حكينا مع الدكتور فانتر من وجهة تاريخية، نحكي توا من وجهة سياحية، لأنه برشا فرق ومجموعات سياحية يمشي والدقة ويتفرجوا في هذه المنطقة الجميلة. معنا سي محمد صالح عرفة. سي محمد مرحبا بك وأهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم وتحية سياحية لكم ولكل مستمعين الإذاعة الوطنية.
0: نعم، تعتبر هذه باعتبارك تخدم في مجال السياحة، تعتبر من المناطق اللي تعجب السياح والأجانب وحتى التوانسة.
2: قبل ما نحكيه على السياحة الأجانب والتوانسة،
0: نعم،
2: لازم تعرفوا الدقة مصنفة مع اليونسكو كأكمل وأثرى مدينة أثرية رومانية في قارة أفريقيا ككل.
0: نعم نعم.
2: بالنسبة للمهتمين بالآثار وعلم الآثار والتاريخ، دقة من ديستنيشن دوريس.
0: أي.
2: حكم تجربتي الشخصية مع اللي تجاوز ليش نسمع في الميدان تاعهم عن جدار توريستي رغم كدليل سياحي وطني.
0: نعم.
2: برشا عباد يجيو مثلا من جهات مختلفة يقول لك راني جاي بذمة دقة.
0: شنو هي الجهات اللي في المنطقة هذيك اللي يحبوا يزوروها السياح مثلا الأجانب؟
2: كدبنا ولا
0: انت كعامل كمشتغل في المجال السياحي، وين تهزهم اكثر، وين تاخذهم؟
2: انا نخدم عمل المجال الوطني من الشمال للجنوب.
0: هاي
2: نخدم مطار تونس، دبقة، نشوف الزرد، القروان، بلاريجيا، بيطلة، نعطيو توزر لواحد الجبالية.
0: هذا هو.
1: لا احنا نحكيهم من منظور كسائح. انا مثلا سائح أول مرة نجي لتونس، شنو هي الحاجة اللي أبهرتني في دقة مقارنة ببلايص أخرين؟ شنو هي الحاجة اللي تفرق دقة على كارتاج، تفرق دقة على سبيتلة، تفرق دقة على
0: بلاريجيا،
1: على بلاريجيا، المناطق اللي ممكن يشبهوها شوية؟
2: احنا عرفت كل موقع أثري في تونس ما شاء الله، ومن أغنى معناتها الدول في العالم من حيث المناطق الأثرية، كل موقع عنده الخاصية نتاعه. باهي، نديك فور إكزومبل، أنا فور إكزومبل بلاريجيا مشهورة بالمنازل سيمي تربل ديك، معناتها الشطر محفورة في الأرض. هذيك فريده من نوعها.
1: منازل الاثرياء يقال هذيك.
2: اي اغلبيه المنازل هذيك. كي نحكيو طبعا دبقة، نحكيو راه مدينه اثريه متكامله، فيها معناتها لي كومبوزون دو باز الكل. كونتريرمون كارتاج، كارتاج سيت هيستوريك. كارتاج معناتها مدينه جديده، معناتها خاص على المواقع الاثريه، ما تنجمش تشوف حاجه كبيره. باركونت في دبقة راه كيما تيكون من غير ما تشحط ترجع بالوقت
0: الفيه.
2: ترجع 20 قرن 20 سنين الفيه.
0: نعم.
2: شوف لنهجة ودبقة معناتها الميسيتين تاعها شنية، اللي هي راي في الموزايك تجمع بين الفن المعماري الشمال الافريقي
1: النوميدي
2: النوميدي نتاعنا هذيك جروند انفلونس رومان تريدها من نوعها دبقة. انا ما نحكيك على الفيدباك معناتها التعليقات معناتها السياح اللي دوروا معي.
0: صحيح. نعم نعم.
2: لكن دبقة وحدها ما لقيناش حاجة تشبه الدبقة. هذا الاحساس الفيلينغ الغازي ما حاجه فريده من نوعها.
0: هو الجالس على المدارج كيف واحد يتفرج على المسرح في حفلة أو في عمل مسرحي أو حتى في شريط سينمائي، الحقيقة منظر آسر يعني، وأنت جالس وفما كل نسمة العليلة وكل أثار وكل أضواء، يعني فما إخراج جميل للركح أيضا من طرف المنظمين للحفل أو المشتغلين في المجال التقني في المسرح. شكرا سي محمد صالح. نعم
2: كلمة أخيرة بركة فهمتني جوست قل من دقيقة.
0: أيوة
2: نذكركم اللي فما صار حفلة ما تقامت بها السردة التونسية فهمتني، صارت مباشرة من دقة وأنت اللي في دباك تكلموا دول العالم الكل شكرا عمل الديكور البلاصة دي كيفاش جاوبوهم قالوا لهم معناتها مسرح أثري وموجود بعد مش مصدقة فهمتني
0: شنية الحفلة
1: في بينهم ارتيفيسيل
2: في بالهم حاجة ما عملتها معمولة فهمتني، لكن هي في بالهمش اللي هو الديكور
0: موقع هاي
2: موقع اثري وعنده كل شيء
0: يغسلوها الاثار هذيك مركبة
2: هي فيك الصح
0: هاي.
2: شوف دقة منتوا الساعة ونص من العاصمة دعوة مفتوحة للي ما زارهاش ينجم يزورها، وانتي رابيل ارى اول احد من كل شهر والأعياد الرسمية
0: بالدخول
2: من
0: جهة. واضح. نعم شكرا. إذن سي محمد صالح عرفة وتحية لابن عمك ياسين بن عرفة اللي عرفني بيك. شكرا شكرا لك. نحب أن نعمل تحية لقائد الفرقة الموسيقية مع شيمة الهلالي سي قطيب الرحالي،
1: يعني قطيب محليل اسمه
0: قطيب، يعني كان عنده حضور مميز على الركع وهو يقود في الفرقة الموسيقية مع شيمة. بعد قليل مع موجز لأهم الأنباء ثم نعود لنواصل اللقاء في موعد الأحد.

0: شوفوا حالي اكيد يعرفوها الناس بصوت الشاب انور غيروا بريز بطريقة 2026
1: معهم انت في الفرقة
0: اي انا في الناس اللي تروج للغنية هذه ميسيش نسمو بطريقة جديدة سي الحبيب ميسيش نسمو بطريقة جديدة

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشرع في مراجعة عدد من الإجراءات والمعايير المعتمدة في المناظرات الوطنية لانتداب وترقية المدرسين الباحثين، وذلك في إطار تحسين مسار تنظيم هذه المناظرات وتعزيز مبادئ الشفافية والموضوعية. توقيع عقد استراتيجي بين شركة النقل بتونس وإحدى الشركات الصينية لاقتناء 18 عربة قطار كهربائي للخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الواد المرسى. مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة، المعهد الوطني للرصد الجوي يرفع درجة الإنذار ويسند اللون البرتقالي لعشر ولايات. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي فرع نابل تنفي ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول تسرب مياه وتلوث شاطئ الحمامات، وتؤكد أن الفيديو المتداول يعود إلى فترة سابقة وقد تم تجاوز الإخلال في حينها. تونس تشارك في أشغال المنتدى الإقليمي للاستثمار في الصحة موريتانيا 2026 الذي تحتضنه العاصمة نواكشوت يومي 13 و 14 من الشهر الجاري. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو إلى رفع اليقظة الوبائية وتجديد المراقبة لحماية الثروة الحيوانية. وإلى آخر أخبار العالم، استشهاد فلسطيني اليوم متأثرا بجراح أصيب بها جراء قصف سابق من قوات الاحتلال الصهيوني على جنوبي قطاع غزة. مجلس الشعب السوري الجديد يفتتح أعماله في أول دورة تشريعية في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد. قطر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وتدعو إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية. على وقع المواجهة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران والهجوم الذي استهدف سفينة الحاويات قبالة السواحل العمانية في مضيق هرمز، باكستان والهند تدعوان في بيانين منفصلين اليوم إلى خفض التصعيد في المنطقة. وختاما، فرنسا تعلن حالة التأهب القصوى في ثلث أراضي البلاد بسبب موجة الحر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: في الطريق إلى موعد الأحد،
5: وكن في الطريق عفيف الخطى،
4: شريف السماع، كريم النظر،
5: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
4: عندما يأتي موعد الأحد
5: يأتي ومعه صاحبه.
4: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
5: يعد ويقدمه حبيب شغام.

0: الأحد،
1: ضيفتنا في الموعد.
2: ضيفتنا في الموعد.
3: نعم، ضيفتنا في الموعد، وهي من الأصوات تقول الجميلة في الأغنية التونسية بصفة خاصة، درصاف حمداني. مرحبا بك.
2: بالحق كنت في الموعد هنا. الحمد لله بيك. وبيك عايشك سي الحبيب، فرحانة ديما ديما كيف تستدعاني، نفرح نعود نرجع في الأروقة متاع مقر إذاعة تونسية، ونتفكر أياماتي والغنية هذه زدت رجعتني سنوات.
3: هذه كتبها جعفر ماجد.
2: كتبها جعفر ماجد.
3: وعن هذا التسجيل، عن هذه الأغنية، تحصلت على جائزة.
2: تحصلت على جائزة في مهرجان الأغنية، وقتها كانت الناس تنتظر مهرجان الأغنية باش تقدم الإنتاجات العظيمة، وحضرناها وقتها مع الملحن الفنان العظيم الله يرحمه شادي أنور.
3: صحيح.
2: حفظ فيا بالكعبة بالكعب، بالكلمة بالكلمة حفظ فيا فيها الغنية، وبرفنا عليها هوني في الاستوديو، استوديو 8، وكانت ذكريات جميله جدا، والحمد لله. وقتها بدايتي اسم درصاف الحمداني يفرض نفسه.
3: كانت البدايه صعبه شويه.
2: صعبه برشا. اي صعيبه، خاطر وقتها ديجا كانوا فما، وانا قلتها ديجا وسبق وديما نقولها لهم، وقتها كانوا فما اسامي كبار فارضين رواحهم في الساحه الفنيه، وانا جيت صغيره في وسطهم، يعني هما كبار طبعا في القيمه، ومعناها مسابقيني زادة في الجيل اللي قبلي انا، وجيت انا وحبيت نلقى بلاصه في وسطهم، وما كانتش سهله طبعا العمليه، ولكن فرضت نفسي بالتزامي معناها بدراستي للموسيقى، باني معناتها ما دخلتش هكاكا فارغه الاجيوب، معناها الجيوب.
3: نعم.
2: معناها حبيت نملى روحي، وجو مسي انريشي بالمعرفه وزاد بالاخلاق وبالفن
3: شكون خذا بيدك؟
2: اول حد ساعه العائله بيان سور، والوالد معناها خصيصا، وانتي تعرفوا بيان سور، وهما من محبي عبد الحليم حافظ، ديما كي نحكيوا على عبد الحليم اللي عنده ليب مع عائلة شغام يعني. الوالد وطبعا اللي كانوا دايرين بيا الحق معناتها، وامنوا بصوتي كيما برشا اساتذه، نذكر منهم الفنان الله يرحمه زهير بلهاني كان استاذي.
3: نعم.
2: في المقامات وفي الموسيقى، عبد الحميد بالعلجيه، وتوا كنا ندوروا في الاروقه وشفت التصاور بتاعهم الكل، عبد الحكيم بالقايد الله يرحمه اللي فارقنا من فتره قصيره وخلى اثر كبير برشا، وكنت قدمت معه في الاردن اغنيه جميله جدا كذلك في مهرجان الاغنيه العربيه. شكون اخر؟ برشا برشا برشا امنوا بيا، رضا الشمك، محمد التريكي، يعني كلهم. وقت اللي جيت انا في فتره معينه لقيتك الكبارات الكل قالوا تيام شنو هالصوت هذا، منين جاي؟ من زمن بعيد،
3: منين جات هالطفله،
2: منين جات هالبنوته هذه اللي باش تحب تفك في بلاصتها. فرثت روحي والحمد لله، ودخلت المعهد الرشيدي، ودخلت المعهد العالي للموسيقى، وبديت بشوي بشوي خطوات اني امثل تونس في معناتها تظاهرات كبيره.
3: نعم.
2: تظاهرات في وسط تونس وخارجها.
3: درصاف مبهوره بالاصوات، انا الاصوات اللي كانت تعجبك.
2: ذكرى محمد بدون منازع في تونس طبعا، أمينة فاخت، والله برشا اصوات، برشا برشا، ولكن في الروح وفي في قوه الصوت كنت ياسر نحب ذكرى محمد. البرة بالطبيعة فما برشا أصوات، معناها مانيش باش نذكر توا الأصوات الكل، ولكن برشا أصوات أثروا فيا، فيروز أكيد، وردة.
3: تغني لها فيروز أكثر ما تغني لها، نعرف أغنيها الكل محبوبة.
2: غنيت برشا كيفك أنت هنا الفيروز.
3: أي سمعني
2: يا لهوي، قالت له عصبي انا لحد عصبي حسي الحبيب. البارح كي كلمتني قلت لك راني مريضه في حاله.
3: لا لاباس
2: والله، وقفت روحي بالسيف باش فريمون معناتها باش نكون موجوده ونغني.
3: لا تبارك الله.

شفتك وهلا شفتك كيفك انت ملا انت كيفك قال عم بيقولوا صار عندك ولاد انا والله كنت مفكرتك برات البلاد شو بدي

0: انت.
1: شكرا درصاف حمداني. انت استاذه جامعيه دارسه الموسيقى وعندك اطلاع على الموسيقات العالميه، انا الموسيقات الاخرى اللي تحبها وتسمعها فنانين الكبار تاع العالم؟
0: والله برشا برشا. بون، ملي كنت صغيره كنت نتبع ياسر الجوسبيل، خاطر فيه معناها تقنيات كبيره متاع صوت، وفيه زادا كيفاش معناتها التحولات من طبقه لطبقه، وهذاك الكل كنت ياسر نتبعه. ابري بون كيف طلعت في موجه وقت من اوقات ما طلعت موجه العروض الآلاتية معناتها الانسترومنتال، وطلع لنا ياني، تغرمت برشا بياني في وقت من الاوقات، تغرمت كذلك بالفلامينكو، تغرمت كل موسيقى عندها عمق وعندها ثبات. الموسيقى الإيرانية نحبها برشا، وسبق أني قدمت عرض مع ثلة من أبرز الفنانين الإيرانيين منهم علي رزاق قرباني، وكان العرض هذا في أشعار معناتها رباعيات الخيام. شنو آخر الأغنية الإيرانية التركية؟ برشا برشا برشا حاجات نحبهم، برشا نعم. لغات زادة كيف كيف.
1: فما كل الشعوب والمجتمعات البعيدة علينا، يعني سهل أنه موسيقى تاعها توصل كما في أمريكا اللاتينية أو في بعض البلدان في أستراليا، فما أصوات أو ربما أسماء.
0: هناك أصوات وأسماء عجيبة غريبة، حتى
1: التواصل الاجتماعي قرب الناس من
0: طبعًا
1: بعضها
0: طبعًا طبعًا،
1: ولكن ديما ما نجموش نعرفوا كل شيء.
0: أكيد يزمك تكون موجود على عين المكان، وأنا وقت اللي قدمت عروض البرة معناتها خارج تونس كانت زادة فرصة لي أنا بشفت ماذا يقدم العالم في هذه المهرجانات، على خاطر كي تمشي أنت فما غيرك زادة يجي من، نعطيك على سبيل المثال آخر مرة كنت فيها يجيوا من إيران، من فلسطين، من النرويج، من قبرص، من كريت، يعني بلايس ما تخطرش على بالك تقول انت واو شنيه هالآلة هذه اللي محطوطة. وامين معايا كان موجود،
1: امين الساحلي،
0: امين الساحلي معايا تو حاضر معنا في الاستوديو، اللي هو المنتج والمنتج الفني متاع معناتها العروض متاعي الكل، وفيلار برودكسيون ميسالش نشكرهم برشا. كنا موجودين وقتها في الكواليس ونغزر نشوف وقلنا شنية الآلة هذية وش بيه هكا الراس تشبه للعود، ولكن هي فيها هكا حاجة وفيها مانيفيل تدورها وفيها كيف نايات مختلفة من الهند. يعني هذا الكل يخليك تنفتح على العالم وتحاول انك تاخذ من عندهم روحهم وتغني بها في تونس. وهذاك شنو حاولت باش نعمل انا كزدك كنت في إدارة أيام قرطاج الموسيقية، اللي هو معناها كيف مهرجان يطلع على موسيقات العالم وعلى الموسيقات المختلفة والسين ديفيرانت، معناتها السين التونسية اللي هي مختلفة على الأغنية الوترية فحسب.
1: نعم.
0: فكانت فرص اني نتقابل معك الناس هذوكم جو مانسبير معناتها
1: نستلهم
0: منهم.
1: نعم. درصاف حمداني، شنو أقرب الآلات إلى إحساسك ومشاعر؟
0: والله نحب، تخيلش لنا نحب برشا لاكورديون. لاكورديون فيه سحر غريب جدا. نحب القانون زادا كيف أكيد نحب العود، الكمانجا والعود هذوكم معناها حاجات من الأساسيات معناتها في التخت العربي الأصيل، ولكن فما سحر خاص في الأكورديون اللي هو يحرك المشاعر، تحسه ديريكتومون هكا يدغدغك. القانون زادا كيما قلت لك كيف وأولهم هو البيانو. أنا بالنسبة لي أنا جي غاتي اون كارير دو بيانيست.
1: نعم. أنت سميت القانون، آلة القانون. فما قانون في الموسيقى، قصدي فما نوع من الخطوط الحمراء أو الإشارات.
0: القانون. أي. وما أدراك ما القانون؟ طبعا أكيد أكيد فما قانون في الموسيقى، والقانون الأول هو أنك تبعد على النشاز.
1: صحيح.
0: بوغ كومونسي هذاك أول قانون.
1: وما تغنيش أو ما تلحنش أو ما تكتبش أي شيء.
0: طبعا طبعا أكيد معناتها لا نستسهل المادة الموسيقية،
1: ولكن درصاف أنت تعرف وأدرى مني فما نوع من الفوضى في الساحة.
0: مش فوضى بركة. تستدرج فيا باش نحكي. والله نحكي ما عندي حتى مشكل، هي مش فوضى، هي فوضى منظمة وليت بالحق. هي البيغ سيسارة وذيك قبلت حاشيك سامحوني في الكلمة، ما أصعب حاجة هي الفوضى وقت اللي تولي الناس كل تمشي لها منظمة سيئة. هذيك الفوضى اللي هي نمشيو لها الكلنا ونعاندوا بعضنا ونمشيو في نفس المساق.
1: يعني مهيئة يقع التهيئ لها. صحيح.
0: يقع التهيئ لهذه الفوضى. هذاك اللي أنا مقلقني اليوم وولت بناليزي عادي.
1: نعم.
0: جدا.
1: نعم.
0: ما عادش تقلق حتى حد يعني.
1: أنت
0: حتى
1: في العروض كان عندك مبرمج عرض في مهرجان تستور.
0: نعم.
1: ولكن مدير المهرجان سي القرواشي ألغى الدورة هذه.
0: هو ألغى الدورة. أي
1: ألغى الدورة.
0: لم يلغي عرض درساف الحمديني راه مش هو معني صراحة يعني.
1: أي.
0: هما هيئة المهرجان
1: لأسباب مادية أو هو كما يقول هو.
0: أي.
1: أن وقع تدخل في
0: أنا كيف كيف كنا راني شفت في الـ في الـ في الـ في مواقع التواصل. أي. أي. شفت في الأعلام ومواقع أول ما ريت على خاطر أنا فيك كنت مبرمجة معهم طبعا نتابع صفحة المهرجان ونتابع في صفحات أخرى اللي تعنى بتستور وشفت معناتها قلت يا لهولي ما أرى معناها شفت من الأول اللي هو كتب على مضايقات وكذا على صفحته هو وبعدها شفت اللي معناتها هيئة المهرجان عملت استقالة جماعية وألغت الدورة 60 راهي معناها فريمون معناتها هي وقرطاج نفس نفس العام معناتها نفس التاريخ ونفس القيمة ونفس المستوى.
1: نعم.
0: يعني حاجة بالنسبة لي أنا والله قلبي وجعني بصراحة. مهرجان تستور للمالوف راهو أنا كي نتفكر أنا كي كنت صغيرة كنت طلعت مع شبيلة راشد
1: الله يرحمها.
0: الله يرحمها في المهرجان هذيك ومع فرقة رشيدية عبد الحميد بن علجية أسماء كبيرة نور الدين البيجي ذكرى محمد معناها أسماء كبيرة
1: من الأسماء طلعت. العربية الليبية العريبي
0: العريبي برشا برشا أحمد حسن زاد يظهر لي طلع
1: محمد حسن.
0: محمد حسن سمحني
1: صحيح.
0: برشا برشا برشا أصوات كانت موجودة ومن الجزائر طبعا
1: وإن كان جد دورات نذكر يعني ولدت نوع من ال التخلويف في البرمجة يجيبوا كل فنانين بدوره ساعات
0: والله كل مهرجان راوي يتعدى كما الدولة المهرجان بالنسبة لي أنا
1: كل فترات يعني
0: هبوط. هاي فلا معني فما فترات
1: نعم.
0: اللي
1: نعم.
0: تتعب فيها اقتصاديا كذا هذا هو يعني فهمت
1: نعم شوف هذا عنوان بريق النجوم لا يخفي غياب المشروع الدورة 6 لمهرجان قرطاج الدولي شنو تعليقك
0: من قال هذا الكلام
1: قال صحيح
0: عنوان
1: عنوان
0: لا خاطر ما نحبش نعلق النجوم. على كلام قالوا حد اخر هذا لا يعنيني يعني
1: نعم
0: بريق النجوم لا يخفي
1: غياب المشروع
0: وهو هذا كلام بصفه عامه ينطبق على كل
1: نعم
0: كل برمجه وكل حاجه تقوم بها في حياتك
1: معناتها عنوان اخر قرطاج عقده الفنان التونسي صحيح
0: ردوها لنا عقده هي عمرها ما كانت عقده انا واحده من الناس طلعت على قرطاج قديش من مره ما معناها
1: فما اللي يحس روحه مظلوم
0: فما فما فما آه. وعنده ألف حق حق كل فنان
1: عنوان توسي. اخر يهم مهرجان قرطاج بالدرجه الاولى استبعاد غير مبرر لنجوم الاغنيه التونسيه
0: انا بدي نقطه استفهام ما نعرفش علاش
1: اي رواد الاغنيه التونسيه خارج دائره الضوء صحيح
0: صحيح
1: صحيح نعم.
0: حتى ولو ما نحكيوش كان على قرطاج نحكيو بصفة عامة صراحة معناتها الأغنية التونسية مظلومة والله والفنان التونسي مظلوم شوية في إطار أنه قنديل باب منارة يضوي على البراني سي دوماج
1: معنا في الإذاعة في برنامج موعد لحد الفنانة درصاف حمداني

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: شكرا أيوة. دورساف شكرا دورساف حمداني يعطيك الصحة. شنو تعطيك الأغنية كيف تغنيها على المسرح خاصة أمام الجمهور في حفلة حية؟ شنو تحس؟
1: نحس دابور بالكلمات متاحة ونحس تو هذه مثلا غنية فيها برشة فرحة وبهجة وسرور وهذاك اللي كان موجود وقتها وهذاك اللي خليها خلدت هالديو هذية بالحق. معناها كل ما نحل الإذاعة الوطنية نسمع الديو هذية خاطر عجب بالناس بك التلقائية اللي كانت موجودة بيني وبين الفنان العظيم لطفي بوشناق طبعا وقتها. وكان المناسبة كانت مهرجان إذاعات الدول العربية دونك كانت موجودة برشا برشا إذاعات وبرشا شخصيات موجودة من تونس وخارج تونس والناس الكل تفاعلت معاك الديو هذاك والمسرح كان معناها كانت نشوة كبيرة برشا في الوقت هذاك.
0: نعم. يحدث دورساف أنك تغني غناية وانت في أعماقك حاجة أخرى إحساس آخر، يعني تغني غناية انت بهجة وفرح وحب وكذا وانت تتألم لحاجة خاصة مثلا.
1: أكيد طبعا طبعا والناس الكل تصير لهم هذية على خاطر احنا منش احنا
0: بشر ككل بشر. الناس
1: ولا احنا الفنان بشر وساعات تصير له حاجة فما حتى شكون يسمع بوفاة قبل ما يطلع على المسرح.
0: صحيح. ولكن التزام
1: اما نحب نقول حاجة مهمة برشا اللي عمق الأحاسيس راهو ينجم من الحزن تطلع حاجة مزيانة برشا وصارت لي برشا مرات انه نكون معناتك الاحساس هذاك الايموشن هذيك عميقه جدا مشاعر قويه برشا تعمل
0: تخليك تفرز تتفاعل حاجات اكثر
1: تخليك تتفاعل اكثر وتخليك تندمج اكثر ديجا على خاطر يزمك تتقوى على نفسك يزمك تتعدى هاك الحزن هذاك فتمشي لحاله اخرى.
0: درصاف من شكون تخاف اكثر وقت الغناء في حفله؟
1: من شكون نخاف اكثر؟ من الوالد.
0: ويبدا حاضر في الجمهور
1: كيبدا حاضر كيبدا حاضر
0: فيك في الدار
1: خاصه كيبدا حاضر خاصه كيبدا حاضر في الجمهور ولا يبدا يتبع فيا في, في بث مباشر.
0: صار شويه معاك
1: برشا
0: برشا
1: برشا توا خير برشا توا ولا يعبر لي اكثر على معناها الحاجات اللي يشوفهم باهين قبل كان ديما ينقدني
0: اي
1: وذاك النقد اللي
0: توا يعبر لك على امتنان وعلى أي فرح أي وعلى
1: يقول لي الله عليك وما شاء الله وخمسه وخميس ولا ويحكي عليا انا تقولش علي مانيش موجوده يقول ملا طلعتها لهنا وعملت وقدت وانا اقول له بابا
0: اسمع وخاصه بنته
1: خاصه بنته ربي فضله.
0: اي درساف وانت صغيره شكون كنت تتمنى تكون؟
1: او واو والله كنت نحلم في وقتها بعظمة فيروز صراحة يعني بكل القوة اللي عندها وكل شخصية على المسرح والالتزام اللي كانت فيه هي كانت معناها حاملة لقضايا إنسانية وإنسانة عظيمة وفنانة عظيمة كنت نحب نشبه برشا الفيروز.
0: نعم. دورساف حمداني غنيت على مسرح قرطاج غنيت في برشا مهرجانات غنيت في سوساس فاقس معناها في أغلب المهرجانات
1: في مهرجانات أخرى
0: أكيد هذا شو حبيت أقول لك. عندك عرض في جرش في الأردن
1: أي مهرجان عندك جرش عندنا برشا وإحنا أنا وياهم دايوغ معناتها الهيئة المديرة نحب ننظموا وتصلوا بيا برشا مرات ولكن هما كانوا عندهم شوية مشاكل في التنظيم والسنين حس اللي جرش رجع للمعانه وأنا فرحانة خاطرين من محبي مهرجان جرش من قديم الزمان من وقت اللي مشيت لعمان بالأغنية اللي كنا نسمعوا فيها قبليك مع الفنان ملحن عبد الحكيم بالقيد الله يرحمه وقدمنا الأغنية هذيك وخليت اسمي أنا خلدت اسمي في الأردن وفي عمان وسناء الحمد لله حالفني الحظ أنه خدمنا عليها عندي عرض يوم 30 جويلية إن شاء الله.
0: عندك عرض قريب أيضا في الجم
1: في الجم مهرجان
0: مع الأوركستر السنفوني
1: أي ترابيات سنفونية مع الأوركستر السنفوني بسوسة وبقيادة المايسترو محمد الرويتبي أسبقوا أنه قدمنا عرض في رأس السنة مع في المسرح البلدي بسوسة وهو نفس التشكيلة باش نقدموا بها زدا كيف كيف هالعرض هذية معايا أمير حيدر معايا اي معناتها بمشاركه اكيد وامين فكرني في ديتاي مشاركه الرشيديه نتاع سوسه زاد كيف كيف خاطر هما يدمجوا معناتها الفنانين والعازفين الكلنا الكلهم معناتها من معهد العالي الموسيقى بسوسه الرشيديه بسوسه والاوركستر سيمفوني بسوسه.
0: عندك عارف في تركيا؟
1: اي ان شاء الله ان شاء الله كيفاش سمعت كيفاش سمعت فما العصفوره قالت لك
0: اي
1: ان شاء الله ان شاء الله. هي عنا عرض في اسطنبول، قاعدين زوز عروض ان شاء الله في اسطنبول وممكن في قونيا هكا ولا امين المكتب
0: في اسطنبول.
1: عرض في اسطنبول ان شاء الله.
0: عندي مراسل غادي اللي هو ابني مقيم غادي.
1: ربي يفضله لك. هيل هيل برشا باش يكون حاضر معنا ان شاء الله. صفق لنا
0: تون برمجوا معاه.
1: يا ريت يا حبذا. والله والله يسعدني برشا.
0: نعم، نواصل هذا اللقاء مستمعينا الأعزاء مع ضيفتنا الفنانة درصاف حمداني.

0: وجاء.
1: ايوه
2: شكرا. شكون هو اللي جاء؟
1: اللي هو اللي تحبوا يجي تو يجي.
2: مرحبا بيه.
1: يعيشك يعيشك. هذه أغنية من كلمات تحية، ديما نحب نحيي الناس اللي صنعت الأغنية، الشاعر صورني أمين، خليني بعد نوريهم لأن قاعدة نذكر في الأسماء. كلمات الشاعر ياسين حمزاوي وألحان وتوزيع الملحن المبدع أمين القلسي.
2: أمين أمين نعرفهم اللي هو صغير،
1: أمين ما شاء الله عليه بصراحة،
2: مغروم بالحق،
1: مغروم وديما يخرج في حاجات فريدة من نوعها، موهوب جدا.
2: تحية أمين.
1: وإنتاج طبعا أمين ساحلي.
2: وقلت له تجيب حذايا للإذاعة، قال لي بكل سرور. أتونا الحقيقة عندي مدة
1: مرجي استدعاني أنا وياه، نحب نكون موجودة وقت اللي يجي أمين قلسي.
2: مرحبا. نعم. وانت تتمنى تغني انت في مكان، في مسرح اللي ما غنيتش فيه؟
1: والله صراحة برشا مسارح غنيت فيهم وكنت ياسر ياسر ممتنة بالحق للربي وللدنيا والناس اللي ربي،
2: لأنه ديما الفنان يطمح.
1: أكيد أكيد فما برشا برشا برشا أماكن. تو نشوف في مثلا مسارح كبيرة في مثلا
2: في الكويت،
1: أي في إيطاليا،
2: أي
1: في والله تو هكا ما استحضرش.
2: في الهند
1: اي الهند.
2: علاش لا؟
1: علاش لا؟ طبعا نحب نمشي للجابون زادا، الصين زادا، علاش لا؟ فما شعوب اللي راهي تحب ياسر الموسيقى العربيه واحنا ما في بلناش بيهم. بالحق يمكن ساعات لضعف الامكانيات، اما انا نحب نقول لك وقت اللي مشيت لاندونيسيا بعرض افيك لو تان مع زياد زويري، تحيه ليه دايوغ، سبيكتاكل هذايا قدمناه بمعيه سفير تونس اللي هو فنان برشا سي محمد طرابلسي، تحية لي سفير تونس بأندونيسيا بجاكرتا. وكان لينا تورني في أندونيسيا في جاكرتا، سورابايا وجوك جاكرتا اللي هما أماكن بالحق صعيب باش يوصل لهم الفن من تونس معناتها والفنانين من تونس. وكي تمشي غاديكا تكتشف اللي قديش يحبونا وقديش يحبوا هما بلاد مسلمة كذلك، يعني وقت اللي يشوفوا الفن العربي ويقولوا لنا رانا معناتها نحفظوا اللغه العربيه من القران وكذا، تكتشف حاجات انت بدك تستغربهم. قلت يا والله ثرنتني انا معناتها فما بلدان كيما هكايا اللي يجي ويسمعوا ويهتموا ويزيتي تري تري كوريو معناتها بصراحه.
2: تحب صليحه؟
1: برشا
2: برشا
1: اكيد.
2: مثلا
1: شكون ما يحبش صليحه؟
2: شنو تحب من اغانيها؟
1: برشا اغاني من الاغاني الكلاسيكيه، شرع الحب، فوق الشجره، ام الحسن غنيت.
2: فوق الشجره.
1: وانا في بالك حفظت صليحه اكثر على شبيله راشد، والله حفظت صليحه من عند، وكانت قبل كانت ياسر ياسر جينيروز معايا الله يرحمها، والله قديش كانت تحبني. كريمه برشا كانت شبيله راشد. كنا قاعدين في رشيديه تقول لي كل في الفازه الفلانيه ما تغنيهاش هكا، بدلها، اعمل لك العربه هذيه بدلها، اعمل هكا واعمل هكا. والله والله الحمد لله كنت ياسر محبوبه انا الحق نتاع ربي، ولليوم ما زلت محبوبه بالفنانين.
2: يحبوك بالطبيعه دور صاف.
1: الحمد لله. وصليحه وقتها اي كنت نغني انا معناها حاجات هي طبعا شبيله راشد كانت تغني معناها من اروع روائع امها معناتها الاغاني الكبيره نتاع صليحه، وانا كنت ناخذ حاجات معينه وحتى فريده معناها ماهيش مسموعه.
2: مثلا يعني
1: مثلا اش يفيد الملام وقتها، وكان يكبش فيها سي عبد الحميد بالعلجية عم طاهر غرسس ده كيف كيف معناتها، كان يقول لي راهو صوتك يمشي في في في مناطق معينه من كلمات.
2: سمعني دور صاف.
1: والله نسيت الكلمات، ما نجم تفكر منها
2: فوق
1: شويه.
2: فوق الشجره مثلا.
1: بي
2: اللي تحب
1: فوق

0: شفتك النبرات هذوكم نبدا قاعده هنا في اللوج ونسمعها تغني ونبدا نسرق نسرق فك ال
1: وانت تسمع في شبيلة
0: شبيلة راشد آه. الله يرحمها
1: بارك الله عليها الله يرحمها الله يرحمها نعم شكرا دورساف على حضورك أعطيتنا الكثير من الفرحة والبهجة والسعادة في الأستوديو
0: الحمد لله الحمد لله
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: الحمد لله أنا نحب نقول كلمة واحدة نحن جنود الفن في تونس وخارج تونس
1: مهما كانت العراقيل
0: لازم أنا ديما عندي عندي رسالة لازم نوصلها وهذه هي الرسالة الحقانية راهو أنك تكون جندي من جنود بلادك ثقافة صحيح. بلادك فن بلادك فنك
1: في
0: أنت
1: مجاله
0: أكيد جذورك أنت فبربي ما تتركوش معناتها حتى نحب نقول مساج لبرشا فنانين هكا يحسوا برويحهم مضامين وفقدوا الأمل أمان ما تخليوش بلاصتكم لغيركم بربي خليونا نقعدوا ونخدموا ونكونوا موجودين ونحن كما قلت جنود الفن
1: نعم.
0: وأنا جندية من جنود الفن والجندي مش ديما رابح راه ساعات
1: لا يلقي السلاح
0: لا يلقي السلاح أبدا ما دام سلاحه في يده اللي هو فنه ما دام مازال متواصل ورابح ديما رابح
1: إن شاء الله ديما رابحين
0: إن شاء الله
1: شكرا
0: شكرا ليك سي الحبيب وأنا كيف نجي للإذاعة الوطنية راني فما مشاعر ما نجمش نعبر عليها تعاود ترجع لي تحية لكل اللي شفتهم تصورهم معلقين تحية لروح كل اللي مشاو وتحية اللي ما زالوا موجودين معنا وتحية لي كنت تقديرا واحتراما
1: شكرا, شكرا الفنانة دورساف حمداني يعطيك الصحة نذكروا بموعدك القادمة في هذه الصائفة عندك جرش وعندك الجم وعندك تركيا وعروض أخرى
0: عروض أخرى إن شاء الله
1: متنوعة
0: إن شاء الله
1: نعم
0: إن شاء الله
1: شكرا زملائي بالقاعة الفنية المركزية أنيس لوريمي في الإخراج الفني وهبي الواعر في الإخراج المرئي سيف الترابلسي في التنسيق حميد الورغي بالمكتبة الغنائية بالفونوتيك ليلى جلاصي نسيمة المجري نجوى العربي شكرا أعزائي المستمعين مع تحيات حبيب جغام إلى اللقاء

0: الدكتور حكيم.
1: السكر والملح والشحم، الثالوث هذا وحده ينجم يتسبب في كوارث صحية مزمنة كما ضغط الدم والكوليسترول والسكر وأمراض القلب والشرايين. هذاك علاش يلزمنا نقصوا من مكلتهم وفي بعض الحالات نحيوهم جملة، وهوني طبيبك هو دليلك.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: المعهد الوطني للرصد الجوي يرفع في درجة الإنذار ويسند اللون البرتقالي لعشر ولايات بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة. بداية من اليوم انطلاق استغلال 4 خطوط شاطئية في اتجاه شواطئ حلق الواد وسيدي بوسعيد وقلعة لندلس. وفي العالم، إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، واستهدف قواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول الخليج ردا على الغارة الأمريكية. تتواصل بمدينة الثقافة شادلي الإقليبي بالعاصمة اليوم قافلة وجهني بحضور أكثر من 60 مؤسسة تعليمية وتكوينية وجامعات من تونس والخارج. القافلة تقدم ورشة عمل ومحاضرات لمساعدة الطلبة الجدد على اختيار مسارتهم الأكاديمية وتعريفهم بفرص الدراسة في تونس والخارج، وفق ما أفادت به المسؤولة عن الصالون جميلة معلا في تصريح لنجاة حسن.
5: يحضروا معانا العباد اللي نجحت في الباك، العباد اللي ما نجحتش في الباك، العباد اللي تحب تلوش على صنعة، العباد تحب تلوش على قراية في تونس وإلا البرة. عدد المسجلين عبر الانترنت فوق 11,000 مشارك، نتوقع يكونوا حاضرين منهم ما بينات 30-40%. عنا أكثر من 60 عارض، جامعات من تونس، جامعات من خارج تونس، مراكز تكوين مهني، باش يلقاو خبراء في مختلف المجالات اللي باش يعاونوهم في التوجيه نتاعهم. باش يلقاو زوز خبراء على ذمتهم نهار كامل اللي باش يعملوا لهم حصة توجيه خاصة ليهم، يحسب معاهم سكور نتاعهم كيف كيف، يحاول يوجههم للثنية الصحيحة بارابور البروفيل نتاعهم. باش تلقاو ورشات اللي تصير فيها دي ميني ماستر كلاس، باش يحكيو على مواضيع هامة كالاي اي باراميديكال. كيف كيف عندنا اسباس دو كونفيرونس اللي يحضروا معانا خبراء باش يحكيو على قصص النجاح نتاعهم.
4: أعلنت شركة النقل بتونس أحداث 4 خطوط شاطئية ينطلق استغلالها بداية من اليوم الأحد، وذلك في اتجاه كل من شاطئ حلق الواد وشاطئ سيدي بوسعيد وشاطئ قلعة الأندلس. وستعمل هذه الخطوط أيام الأحد والعطل الرسمية من خلال سفرة صباحية ذهابا على الساعة 8 وسفرة مسائية إيابا على الساعة 5. رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد بن منصور:
6: مجموعة من الخطوط تتجه للشواطئ، شواطئ سيدي بوسعيد، شواطئ حلق الواد، شواطئ قلعة لندلس. الخطوط اللي تخرج من برج الشاكير ولا المحمدية ولا طبلبش في اتجاه شاطئ حلق الواد، فما مجموعة زي كيف كيف من الحافلات تنطلق من الانطلاقة البساتين، صنهاجة، دوار هيشر، طبربة جديدة إلى شاطئ قلعة لندلس. وفما بعض الخطوط اللي باش تخرج من حي الزيتين، حي التحرير وحي قصر سعيد في اتجاه محطة سيدي بوسعيد. راهو برمجنا سفرتين برك، سفرة ذهاب بالصباح تنطلق على الساعة 8:30 صباحا من المحطات المذكورة، ويرجعوا بالعشية على الساعة 6. التعريفة باش تكون تعريفة موحدة حسب الخطوط، ما تتجاوزش 2000 مليم ولا 1500 مليم حسب طول الخطوط. بطبيعة الحال فما الخطوط العادية اللي تهز للشواطئ على غرار الحافلة 47 ولا خط التحاميم تاع تونس حلق الواد والمرسى، وان شاء الله البرمجة هذه تفي بحاجة تنقلات معناها المواطنين خاصة اللي يسكنوا في مناطق بعيدة شوية على الشواطئ.
4: دعت مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي إلى اليقظة التامة بعد الترفيع في درجة الإنذار وإسناد اللون البرتقالي لعشرة ولايات بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة التي ستصل اليوم إلى 46 درجة مع ظهور أشهيل محليا. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري:
7: اليوم لحد 12 جويلية درجات الحرارة تتواصل مرتفعة تراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية، بين 41 و45 درجة ببقية الجهات، المنتظر حتى نسجلوا 46 درجة في بعض الجهات على غير جندوب باجة القيروان، ممكن حتى المناطق الداخلية لجهة الساحل أيضا توزر وكبلي. فيما يخص خريطة اليقظة، أصدرنا اليوم اللون البرتقالي لولايات باجة جندوب سليان القيروان جهة الساحل يعني سوسة المنستير المهدية سيدي بوزيد توزر وإقبلي، هذا من الكل في درجة انذار عالية. نذكروا اللي في الحالات هذه الخطر يكون أكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين. اليوم الغد مش يكون فما انخفاض نسبي في درجة الحرارة خاصة الجهات الشرقية، تتواصل درجة الحرارة مرتفعة في المناطق الغربية، ثم بداية من يوم الثلاثاء يرجع مجددا طقس حار، يكون حتى حار جدا إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل.
4: ارتفاع درجات الحرارة يفرض ضرورة اتباع جملة من التوصيات الصحية لتجنب تأثيراتها السلبية. أحلام الجسمي.
8: مع تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة، دعت وزارة الصحة إلى الانتباه والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية، خاصة منها تجنب التعرض المباشر للشمس بين الساعة 11 صباحا والرابعة مساء، مع ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون واستعمال قبعة ونظارات شمسية عند الخروج. وأكدت وزارة الصحة ضرورة البقاء في أماكن باردة قدر الإمكان وغلق النوافذ والستائر نهارا وتهوئة المنزل ليلا. كما أشارت وزارة الصحة إلى أهمية تجنب المجهود البدني الشديد في أوقات الذروة مع تفقد كبار السن والمرضى والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، منبهة إلى الاهتمام خاصة بالأطفال والرضع وكبار السن ونساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة. وشددت على شرب الماء بانتظام وبكميات كافية دون انتظار الشعور بالعطش. ولفتت وزارة الصحة الانتباه إلى علامات الخطر التي تستوجب التدخل العلاجي، منها الارتفاع الشديد في حرارة الجسم والصداع القوي والدوار والتقيؤ والتعب الشديد وتشوش أو فقدان الوعي أو تقلصات عضلية متكررة. ودعت وزارة الصحة عند ظهور هذه العلامات إلى نقل المصاب فورا إلى مكان بارد وتبريد جسمه بالماء أو الكمادات والاتصال بالمساعدة الطبية العاجلة عبر الرقمين 190 أو 198.
4: رغم غلاء المعيشة يكابد التونسيون من أجل الظفر بعطلة صيفية تنسيهم ولو مؤقتا ضغوط العمل ومشاغل الحياة. كوثر العرقوبي وتقرير في الموضوع.
9: مع انتهاء العام الدراسي وبدء الإجازات الصيفية، تزداد رغبة التونسيين في الترفيه والتفكير في كيفية قضاء هذه العطلة.

0: ولا خاطر كل يوم تنجم في السيف هكا خرج من بحوره
1: تناول عالدي من برا وهذيك المحوسه نتاع الرسكي وشويه.
2: ارتفاع نسبه تضخم الكراء في الاصياف من 10 الى 15% وتدهور المقدره الشرائيه يحول دون برمجه التونسي للعطله الصيفيه، يقول رئيس منظمه ارشاد المستهلك لطفي رياحي.
3: تونس يبرمج العطله الصيفيه نظرا لتدهور القدره الشرائيه نتاعو طبقا للارقام، كون التضخم من سنه الى اخرى خاصه في الكراء تاع الاصياف ومتاع الخلع بصفه عامه من 10 ل 15% مقارنه بالسنه الفاتت. اسبوع اصياف ينجم ياخذ لنا من الشهريه نتاعنا تقريبا بين 40 و 50% من الدخل الاسري، وهذا مكلف جدا للعائله.
2: بخصوص غلاء الأسعار في النزول، يقترح نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة لطفي الإبراهيمي الحجز المبكر وتغيير موعد العطل.
4: توقيت الحجز راه مهم جدا، اليوم راه أسعار النزول ماهمش فيكس، كل ما تقرب تغير السعر، هذا على مستوى عالمي راه مش خاص معناتها بتونس، نأكدوا ديما على الحجز المبكر، حتى معناها تسبقة بسيطة لتأكيد الحجز، هكاك تنجم تسهل على المهني وننظر زادة في حكاية العطل نتاعنا في تونس كلها مركزة في وقت واحد، نشوفوا تجارب مقارنة، الناس الكل نرتاحوا في جويليا أوت، الناس الكل نرتاحوا منتجين يوم وقت باش نخموا فيها، اكيد نجموا نوسعوا في الكاباسيتي ونجموا ننوعوا في العرض.
2: ورغم الظروف الاقتصاديه الصعبه ما زال المستهلك التونسي يفكر في الترفيه والاصطياف ويخصص الميزانيه اللازمه بطرق مختلفه، تبدا من الادخار الى الاقتراض من البنوك وتصل الى التداين وفق دراسه قام بها المعهد الوطني للاستهلاك.
5: تحت شعار أوسو فن وتراث تنطلق اليوم دورة 63 لمهرجان أوسو، والتي تتميز بعروض متنوعة إلى غاية 26 من جويليا الجاري وفق رئيس جمعية مهرجان أوسو وليد بن حسن.
6: حاجات جديدة عنا لوجيون دو كارتاج عشان نكتشفوا مع بعضنا كل الكرنفال، عنا عربة تراث، عنا عربة تونس عاصمة السياحة العربية، عديد العربات اللي هي مزيانة وعربات جدد إن شاء الله مش تكون حاجة مزيانة. بخصوص المشاركات الأجنبية احنا ما زلنا بانتظار موافقة وزارة الثقافة، بعثنا المطالب، عنا فرقة من بولونيا وفرقة جزائرية بعثنا المطالب وما زلنا ما شافوش.
7: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: إلى أخبار العالم الآن، حيث قالت هيئة بحرية بريطانية اليوم إن مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال عند درجة مرتفعة، داعية سفن إلى توخي الحذر أثناء العبور والالتزام بإجراءات السلامة المعتمدة. جاء ذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر عقب استهدافه سفينة بإطلاق نار تحذيري خلال عبورها مسارا غير مصرح به، واستهداف قواعد عسكرية أمريكية في دول الخليج بصواريخ وطائرات مسيرة غدا جولة جديدة من الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على مناطق الساحل الإيرانية. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أن الضربات تمت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على الهجوم الإيراني على سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، وتم خلالها استهداف نحو 140 موقعا عسكريا داخل إيران. في الأثناء نددت دول خليجية بالهجمات الإيرانية التي استهدفت اليوم عددا من دول الخليج، وسط تأكيدات على أن الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة. هذا وأعلنت وزارة الداخلية القطرية تسجيل 3 إصابات نتيجة سقوط شظايا صواريخ إثر عمليات الاعتراض الجوية. وفي بقية أخبار العالم، أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لمدة 4 أيام على أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن سن تناهز 74 عاما. وستقام صلاة الجنازة على الأمير الراحل اليوم بعد صلاة المغرب. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتقل الجيش الإسرائيلي اليوم 22 فلسطينيا خلال حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وختاما، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من أن 500 ألف مدني معرضون للخطر في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردوفان جنوبية السودان بسبب القتال الذي يجبر العائلة والأطفال على النزوح واللجوء. بهذا نصل مستمعين

0: المشاهدين وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. المعهد الوطني للرصد الجوي يرفع في درجة الإنذار ويسند اللون البرتقالي لعشر ولايات بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة. بداية من اليوم انطلاق استغلال 4 خطوط شاطئية في اتجاه شواطئ حلق الواد وسيدي بوسعيد وقلعة لندلس. وفي العالم، إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، واستهدف قواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول الخليج ردا على الغارات الأمريكية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: الصباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
1: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعدينا الكلاب ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
0: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
1: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات
0: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلى ممساحي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي،
1: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
0: لمة سيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
1: مع كريم الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
0: والسهرية طيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
2: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الأحد 12 جويلية باش يكون مع الظافر يوسف. ظافر يوسف واحد من الأسماء التونسية اللي رفعت الراية في أكبر المسارح العالمية، واللي يرجع إلى مسرح الحمامات من جديد في عرض اسمه شيراز. ظافر يواصل مغامرته الموسيقية اللي خليته مختلف على الجميع، العود يتقابل مع الجاز، الموسيقى العربية تتلاقى بالارتجال، وصوفية تعانق الموسيقى كونتمبورين. حفلة لعشق الموسيقى اللي تحكي أكثر من الكلمات. نهار الأحد 12 جويلية، ظافر يوسف في مسرح الحمامات. تباع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldehamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام تحية طيبة. الترفيع في درجة الإنذار وإسناد اللون البرتقالي لولاية جندوبة وباجة وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد وسوسة والمنستير والمهدية وتوزر وقبلي بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة، ووزارة الصحة تنصح بشرب الماء بانتظام وبكمية كافية، وتدعو إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقرر تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد، وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي فرع نابل تنفي ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول تسرب مياه وتلوث شاطئ لاسيران بالحمامات، وتؤكد أن الفيديو المتداول يعود إلى فترة سابقة وقد تم تجاوز الإخلال. في العالم، الجيش الأمريكي يؤكد استعداد قوته لضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز بعد إعلان إيران إغلاق الممر المائي حتى إشعار آخر. مقتل ضابط بالبحرية الإيرانية في الضربة الأمريكية التي استهدفت مواقع في جنوب إيران في أحدث تصعيد عسكري بين واشنطن وطهران حسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية. أعلن حالة التأهب القصوى في ثلث فرنسا بسبب موجة الحر الشديدة مع توقع استمرار ارتفاع خطر الحرائق. السلطات في بنغلاديش تعلن مقتل 44 شخصا على الأقل جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تسببت بها أمطار موسمية غزيرة في جنوب شرقي البلاد، فيما تقطعت السبل بأكثر من مليون شخص في المناطق المتضررة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوينت ام.
0: صيف 2026، الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. لانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
4: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
5: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
1: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
4: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
5: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
1: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات
5: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي،
1: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
5: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
1: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
5: والسهرية طيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: معانا بدات الحكاية، ومعانا بدات سبور.
7: سجل الهدف الأول في آخر اللحظات.
1: وقايد سبور. وقايد سبور.
8: ومرحبا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. من توا حتى للخمسة نتاع العشية الموعد سيكون مع وقايد سبور على الوطنية، على الإذاعة الوطنية التونسية، مع نهاية الموسم الرياضي لكرة القدم المصغرة، استضافة الفرق المتوجة. شكون حاضر معنا؟ فريق الرياضة الرياضي بيسوسة، حامل لقب كأس تونس، العمل الموسم ممتاز حتى في البطولة، وصل للفينال وساحب الكأس، هو الرياضة الرياضي بيسوسة. مشكورين جدا ومن سوسة هم بحضينا بعد شوية يكونوا حاضرين موجودين في الإذاعة الوطنية التونسية. كذلك مشكور حاضر معنا فريق النجم الرياضي ببرغو لكرة القدم المصغرة النسائية، المتوجين بالبطولة الثالثة على التوالي. كذلك مشكورين جدا من برغو، مش كونوا موجودين كذلك ومش يحكيوا لجماهيرهم في مدينة برغو على الأجواء والتتويجات المتعددة لهذا الفريق. حابين يكون حاضر معنا بطل تونس اتحاد الرياضي بابن خيار، وجهنا لهم الدعوة منذ بداية الأسبوع، اتصالات كانت متعددة لكن ما جاوش. الرياضة الرياضي بسوسة مش كون موجود معنا. كذلك النجم الرياضي ببرغو الجزء الثاني من 3:30 حتى 5 نتاع العشية، الحديث على الرياضات الفردية مع زميلنا شاكر بالحاج وعديد الضيوف. بعد شوية راجعين، مش كون حاضر معنا برافو أبتالنا الرياضة الرياضي بسوسة.

كسرت عيني قول يا عمري ليك شوية مستحيل تكون نسيت نسيت نسيت كنت ليلة تموت علي

0: سعداء جدا باستضافة الرياضة الرياضي بي سوسة، فريق الرياضة الرياضي بي سوسة لكرة القدم المصغرة المتوج هذا الموسم بكأس تونس. سعداء بضيوفنا الكرام أبطالنا، برافو يعطيكم الصحة. رحب سرياضة السيلي كاتب عام للفريق سرياضة، مرحبا بك.
1: وبيك عايش كثير لطفي، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
0: كذلك سي صاحبي برجب عضو الهيئة المدير السحبي، مرحبا بك.
2: وبيك عايشك، نشكركم على الاستضافة دي.
0: هذا وجبنا،
2: ونشكر الإذاعة الوطنية دي.
0: كذلك سي بشير سليمان رئيس الفرع، مرحبا سي بشير.
3: مرحبا بك سي لطفي عايشكم، مرحبا بجميع المشاهدين والمستمعين للإذاعة الوطنية.
0: زوز ملاعبية مش كونوا حاضرين معانا اليوم، صناع هذا التتويج رمزي ذويبي ذويبة مودريتش. مرحبا بك مودريتش.
1: وبيك أكثر، عايشك على الاستضافة هذه، ومرحبا بك عايش.
0: وكذلك محمد ياسين شعبان، زوز ملاعبية من أبرز الموجودين على الساحة في كرة القدم المصغرة اللي عملوا موسم ممتاز كذلك مع فريق اتحاد بن خيار، وكذلك رواد ميني فوت أيضا وبقية النوادي. سريال نبدأ معاك الحديث، فكرة هذه كيف جات الفريق، وهو اللي عنده نذكر عنده بطولة وكأس لها.
1: هي سي لطفي معتها نحن مجموعة متاع أشخاص معتها نسكن في حي الرياض، معتها في عام 2007 قروا معتها كبراتنا معتها باش يأسوا الجمعية. دونك أسوا الجمعية، بدأت بالفولي بنات جمعية الرياض الرياضي، وبعد ولينا نلعبوا فوتسال، وكيت نحات الفوتسال ولينا تابعين الميني فوت. دونك كما تعرفوا معناتها حي رياض من ثاني اكبر حي معناتها في الجمهوريه.
0: صحيح.
1: دونك نحن حبينا معناتها ناطروا شباب نتاعنا، حبينا معناتها نوصلوا معناتها صوتنا اترافير معناتها الرياضات معناتها كما رياضه الميني فوت،
0: وخاصه الميني فوت اللي بدات من هذه السنه والسنه الفارطه ايضا بدات تنتشر في كافة أنحاء الجمهورية من الشمال للجنوب. يعني برشا برشا برشا مدن عندها فروع كرة قدم المصغرة، والرياضة هذه كذلك نحكي معك سي شحبي برجب عضو الهيئة المديرة اللي بدأت في تطور.
2: صحيح، بدأت في تطور. قبل كانوا ما كانتش برشا جمعيات، بدأت تعرف بشوي بشوي، فهمتني؟ كانت قبل ما نقولوا جمعيات وكثيرتها لعبة فوتسال.
0: صحيح،
2: لعبة كثيرية فوتسال بني خيار، كانت فما المرسى، فما ذوما كلهم كانت عندهم تجربة كبيرة في الفوتسال. كي تحلت الفوتسال برشا انضمت للميني فوت، وقاعدة توا تتطور بالطرف تعرف. نشكر الجامعة اللي قبل هذه اللي عرفت ودخلتها تونس، وكمل الجامعة هذه فهمتني قاعدة تخدم توا في تطويرها، وان شاء الله تكمل لك خاطر توا كما قلت انت سي لطفي كثروا برشا جمعيات، وباهي كي تكثر الجمعيات باش يشدوا الشباب. شباب مش ميمشيش لحاجات اخرى.
0: صحيح،
2: عندي سيلوت فيه في تعرف توا فهمت.
0: الرياضه هي اللي تاثر بالاساس الناشئ،
2: تاثر الشباب الناشئ. وانت شي نقول فما مثال يقول لك الجسم السليم في العقل السليم،
0: هذا هو،
2: هذا اللي حسنا بيه احنا توا كمسؤولين.
0: قديش عندكم من موجز في الجمعيه؟
2: توا عندنا فيس 25 موجز.
0: باهي،
2: وكانوا عندنا موجزين في الشبان، فهمتني؟ ظروف ماديه ما نجمناش نكملوا بهم الموسم، فهمت؟
0: فوالا،
2: ظروف ماديه
0: هذيك. معناتها ثم ناس تحب تجي،
2: فما ناس تحب تجي.
0: فوالا كي تقول لي هكا ظروف ماديه، ثم ناس والرغبه موجوده، معناتها الباب محلول.
2: محلول، احنا نحلوا نقولوا شباب
0: للناس الكل. صحيح، شباب حي رياض الكل، تحيه لي
2: شباب حي رياض، من كيما نقولوا من الصغر للكبر. ما احنا الباب محلول، معناتها ماشي مسكرين على حتى حد، مرحبا بهم الناس الكل يحب يلعب، فهمتني؟ كما قلت لك بدينا الموسم، اما ظروف ماديه ما خلتنيش.
0: وما شاء الله برشا مواهب غادي.
2: عنا مواهب
0: حتى في البطحه، مازالت البطحه
1: غادي.
2: مازالوا عنا بتاعي، فهمتني؟ مازالوا عنا بتاعي.
0: اللعب صحيح، انا ديما نقول راهو الكوارجي صحيح يخرج من البطحه.
2: شوف الجوارات الفوت 11
0: صحيح،
2: الجمعيات الكبار كلها من بتاعي.
0: صحيح،
2: فهمتني؟ كيما نقولوا من الشارع سي عايد تقول.
0: نحكي مع سي بشير سليمان كذلك رئيس الفرع. قبل ما نرجع لي بطل الموسم رمزي ذويب، صحبة زبناء وكذلك أيضا خالد يحيى القيدوم القائد، تحية ليه خالد كان يسمع فينا.
1: تحية لي
0: خالد، لاعب السابق في النجم الرياضي الساحلي، لاعب خبرة مع رمزي ذويب وبقية العناصر في فريق الرياضة الرياضي بسوسة. سي بشير سليمان، كيفاش كان الموسم متاعك؟
3: والله باش نحكيوا على الموسم بالحق موسم كان صعيب برشا.
0: ايوه
3: فهمت. نحن كي بدينا الموسم ديجا كيما قال لك سي صاحبي ثم برشا صعوبات. اولها كيما نقولوا ما عندناش حتى تيران في حي رياض باش نترناو فيه. فهمت معناتها انت تصور جوار
0: نترناو
3: نترناو كل مره في بلاصه ومن بعد ساعات ما نلقاوش تيران باش نترناو نوليو نتلز ونتقابلوا كان نهار الماتش
0: ولا تكريو التيرانات
3: اكيد
0: بالفلوس.
3: هذيك بالفلوس باش نكريو اكيد باش نكريو فهمت. وحتى كي باش نترناو معنا حتى تيران مثلا في حي رياض باش كيما نقولوا نحن حتى باش نكريوه ولا حاجه معناتها ما عندناش فهمني. كلها اي سواء الرياضات الجماعيه ولا الفرديه كلنا لازمنا نخرجوا من حي رياض اللي هو معناتها كيما نقولوا حي كبير برشا فيه 120 الف ساكن. نخرجوا من حي رياض باش نترناو كيما نقولوا نحن باش نلعبوا الالعاب الجماعيه ولا هي الفرديه فهمت. صحق كيما قلت لك معناتها كان صعيب برشا فهمتني. اما حاولنا ما بيناش نسيبه والشيء هذا كنا نعملوا فيه الكوليكات كيما نقولوا نحن الحي رياض فهمتني ولا للي جاي باش خاطر نحبوا ديما الجاي خير
0: ان شاء الله القادم افضل
3: ان شاء الله يعطيك الصحة
0: مع الموجود والحراك الباهي اللي قاعد تعيشوا البلاد ان شاء الله. كيف المناطق تكون فيها ملاعب حتى الملاعب الصغيره هذيك باش تلقاو انت تدربوا تلقاو انت تلعبوا تلقاو انكم تحضروا الموسم تاعكم بالباهي
3: يعطيك الصحة. وقلت لك معناتها كيما نقولوا نحن معناتها حي رياض بالحق كبيره برشا فهمتني. وحاولنا من الاول فهمتني كل مره كيما نقولوا نحاولوا باش نتلاقاو قبل الماتش باش نحاولوا نترينيو شويه نزيدوا الاولاد يستانسوا برواح ببعضهم شويه وكذا فهمتني.
0: الاوتوماتيزم نقولوا نحن
3: يعطيك الصحه شيء ما كيما نقولوا نحن حاولنا.
0: ورغم هذا النجاح كان موجود
3: الحمد لله الحمد لله
0: بالكاس ونهائي البطولة عن جدارة
3: الحمد لله خاطر كيما نقولوا نحن ولاد حي رياض معناتها معروفين بالجرينتا وحي رياض ولاد
0: معناتها كيما نقولوا نحن توجتوا بالكاس وفينال البطولة
3: الحمد لله
0: نلعبوا على الثنائي معناتها الاخر موسم تلعبوا على الثنائي
3: نلعبوا على الثنائي صحيح
0: فهمتني. وهذا نجاح في حد ذاته
3: هذا نجاح هذا نجاح
0: الصعوبات اللي حكيتها لي
3: لا الحمد لله الحمد لله. وانا قلت لك النجاح هذا ما يكونش على
0: فرق يعاونوا في حي رياض غادي يعاونوا فيكم ولا تفضل تفضل ميساج نحكي
1: هذا هذا صدقني هو النجاح هذا الحقيقه هو ثمره عمل وثمره معناتها مجهود نتاع 3 سنوات نتاع الهيئه هذه الحقيقه معناتها نستغلوا الفرصه باش نشجعوا
0: لكم شبان المسؤولين عليكم
1: الحقيقه معناتها معناتها هو ديجا معناتها رئيس الجمعيه معناتها سي فيصل مديمغ اعتذر تحيه ليه كبيره معناتها الحقيقه قاعد يساند فينا معناتها من نواحي الكل الحقيقه معناتها هو اعتذر معناتها خطر امور عائليه معناتها
0: تحيه ليه يعطيك الصحه اللي وفر لنا كل شيء انه
1: اكيد وبالطبيعه زاد ما ننساوش معناتها الاب روحي نتاع الجمعيه معناتها سي عادل العربي معناتها اللي هو معناتها نائب رئيس الجمعيه اللي هو مسافر الله غالب معناتها ما نجمش يكون حاضر معنا معناتها
0: ان شاء الله معنا وبرافو عليه
1: يعني ما شاء الله معناتها دونك الحقيقه معناتها هو ثمره مجهودات نتاع هيئه مديره معناتها نتاع لاعبين نتاع معناتها مسؤولين اللي وصلنا للتتويج هذا معناتها هي ثمره 3 سنوات دونك
0: الجمهور بدا يقرب بدا يكبر. انا شفت في الصفحه الرسميه نتاعكم انتوما على الفيسبوك رياضة الرياضي بسوسة تنجموا تفرجوا في التفاصيل متاع التجريجات وكذلك الجمهور استقبلكم في الليل هكا ولا نحكي مع رمزي ذويب مودريتش واحد من أبرز اللاعبين هذا الموسم
4: صحيح صحيح الجمهور كان مرانا في كل معنا زوز فينالات كان مرانا حتى قبل الفينال ديما في بلادنا ديما الجمهور ديما حاضر عنا برشا جمهور نحن ما شاء الله وبزير راوش تتسمى
0: جمهور أونز نشوف
4: وش تسمى ما شيء شيء ذاك تسمى شوية ذاك عما عنا جمهور ما شاء الله برشا معنا وديما معنا هو في كل بكل بلاصة معنا ديما يساند فين وكترى تعب ذا ما مشاش خسارة زوز فيناليات هزينا تيتر وضيعنا تيتر ما مشاش بالسير معنا
0: أنا شفت لقطة مزيانة مدريتش أنه ثم بعض الجماهير لبسة ماريو لتوال معاكم فرحانة بكم اي فوالا هذا هو يعني جمهور ثم جمهور اولاد حي رياضة عندهم الرغبه انه انه انه يساهموا على شلال لطخه الجمهور في الصيف هذايا باش تكونوا على الاقل رصيد من المبالغ الماليه باش تعاونوا حتى الملاعبيه هكا ولا
2: سي صاحبي قاعدين الولاد الكل حتى
0: في القهوه في المسارح في
2: المسارح كل فهمتني في
0: الفريق هذا
2: والفريق حكينا معهم فما جمهور برشا جمهور والله اللي تبعونا ومشيو معنا فهمتني شيخ فما جمهور جديد كما نقول
0: صحيح
2: ما كانش يعرف
0: الفريق
2: ما كانش يعرف
0: اللعبه ودور الاعلام مهم جدا خاصه احنا شركاء احنا شركاء مع الجامعه التونسيه لكره القدم المصغره
2: باش تنجح الرياضه
0: في ترويج هذه الرياضه بدات ناس فايقه فما رياضه باهيه الميني فوت فيها متعة، فيها كل أسبوع ثم بطولة، فما مقابلات، فما تشويق،
2: مقابلات شيخة. فهمتني؟
0: صحيح.
2: شوف فما قلت لك جمهور،
0: وهدف جميلة جدا،
2: هدف جميلة، مقابلات شيخة كما أنت توا قلت لي للإعلام، باش يعرف الجمهور
4: بالإعلام،
2: الإعلام هو باش يعرف بالرياضة، والرياضة دي قاعدة تعرف شوية بشوية توا. فما جمهور قلت لك جاي جديد وكما نقولوا شيخ
4: حبة
2: حبل الرياضة ذي، ولا فما شكون جبناه يتفرج من الأدوار الإقصائية في الكوب، وصل حتى وصل للفينال الكوب،
0: شفت الطنبور في
2: الطنبور والأجواء وفلامات، وفهمتني حتى في الاستقبالك شفتوا جمهور انتم كيفاش. فهمت؟ وإن شاء الله فما شكون وعدنا بشي ساند ويعاون، فهمت؟ كيما عاونوا في اللدخة نتاع النجم الساحلي، يحبوا يعاونوا زاد حتى
0: علاش ليه؟ علاش ليه؟ على يستاهل
2: حي الرياضة، حي الرياضة كيما قلنا جمعية كبيرة، توا جمعية كبيرة، وش تقعد إن شاء الله جمعية كبيرة اشتاق برجالها بولادها كيف كيف بنساس هذا
0: الحي ذلك، فيه مركب جامعي كبير برشا،
2: مركب جامعي ينقصوا
0: يعني طلبة بالآلاف موجودين
2: كما قال خويا بشير،
0: كتب تعليمي كبير برشا في تونس يعني
4: بصراحة. كل عام نلعب على تيتا
2: بطولة
4: مركب كل عام ذاك
0: كل عام مدريش على البطولة
2: كل عام مدريش على البطولة ناقصنا مركب رياضي
4: ناقصنا
2: مركب رياضي
0: علاش لا
2: علاش ان شاء الله احنا توا ننتظروا الدعم. فهمتني؟
1: هو سي لطفي معناتها الحقيقة جاء السيد الوزير معناتها جاء للولاية معناتها وكرم الرياضيين اللي متفوقين معناتها في السنة متاع 2025-2026 وكانت مداخلة معناتها الحقيقة معناتها متاع رئيس الجمعية متاعنا سي فيصل مديمغ مع سيد الوزير وسيد الوالي، وان شاء الله معناتها حكايه معاهم معناتها على لانه ما عندناش معناتها ملاعب باش نجموا نستغلوها حتى دار شباب
0: اكيد فما تجاوب
1: اي ان شاء الله اكيد فما تجاوب ان شاء الله، وان شاء الله معناتها القادم افضل معناتها وتتحسن الوضعيه معناتها، وان شاء الله نقاو تيران وين نجموا معناتها نلعبوا نجموا نبراتيكيو فيه معناتها ونجبدوا به اكثر معناتها ملاعبين
0: ان شاء الله. نحكي مع رمزي، اصعب مباراه هذا الموسم كانت للجروب كامله؟
4: اي مباراة كلهم صعاب هما
0: بالحق،
4: كلهم صعاب بطولة كوب. كوب كلهم صعاب، فماش ما تسهل معناها ما تصعب ماتش ديمي فينال
0: ماتش في ريفاليتي مع تشكون الفريق اللي تستناه هكا في السيزون مش تعملوا معاه مقابلة هكا ولاتي ولا كما اونس نسألوا شوية ملاعبيتنا في الميني فوت انه الماتش اللي نستناه كجمعية انتم
4: ماتش ديمي فينال
0: سواء كوب. في الرياضة وفي
4: ماتش ديمي
0: ديبلاسمون
4: ديمي فينال كوب أي. مع كيريبيس هذاك أصعب ماتش،
0: نادي كيريبيس عنده تاريخ في
4: الميني فوت، جمعية باهية
0: جمعية قوية عندها تاريخ وعندها بطولات
4: عملنا معاه اثنين أصعب ماتش هذاك في ترشحنا به فينال، حتى ماتش رواد زاد في الفينال صحيح ما كانش
0: حتى رواد ميني فوت عندها تاريخ كبير
4: ما عندهاش راك ترى واحد بلاش ميتون ماكينا لهم في آخر زبون
0: صحيح خالد يحيى
4: خالد يحيى
0: في الخمسة وفي الخمسين
4: في الأخر في الأخر
0: واحد بلاش وزوز اهداف انذكر
4: ماشي صعيب
0: ماش كان صعيب برشا لانه كانت منافسه كبيره منافسة. برشا يعني وسرعه كبيره بالنسبه للرياضه الرياضي بسوسه، وكذلك نذكر خالد يحيى يعني
4: لاعب كبير كبير عاوننا
0: سنين لاعب سابق للنجم الساحلي
4: صعب خبره عاوننا برشا
2: عاوننا خالد تبارك الله عليه سنين عاوننا برشا فهمتني ما نكتبوش على بعضنا خبرة لعب في نجم الساحلي لعب في اتحاد بن قردين مع تخذي الخبرة من
0: شكون ما مشيش في الفينال
2: في فينال باش نقولوا ما مشيش
0: احنا كذلك اذا وطنيين قلنا مباراة النهائي شنو هو اللي ما مشيش
2: مع الله شنو راهو ساعات يجيك
4: تركيز
2: قلة تركيز وتكون انت مازلت في
4: نفس فرحان معناها في شحن جمع
0: فاجئوكم بزوز اهداف مبكره
4: سبعه صحيح هذاك هو
0: الدقيقه الخامسه والتاسعه
4: هكاك
2: من بعد الاولاد حطت في قلوبها فهمتني رجعنا عدلنا فهمت والله غالب هذيك هي راهو كوره راهو كي تضيع ولا تبدا مش في نهارك ماكش محضر ماتش ويك
4: صحيح
2: ولا غالب
0: عندكم جارديان به
2: انا جارديان نشكره عمر احمد نشكره عمر احمد كان من الحراس الممتازين راهو
4: في الميني فوت وفي الفوتسال
2: راهو مشى حتى من المنتخب الوطني
0: صحيح
4: المنتخب
2: وعاونا في الكاس هذيا عنده نصيب كبير
0: صحيح في الكوب
2: تفرجت على
4: الماتش مزيان
0: احنا نقلنا مباراه النهائي
2: الكاس
0: البطوله
2: فهمت يعني قلت لك كل شيء بكتبه ربي كتب لنا ربي باش
0: هذيك المنافسه
4: نهزوا الكاس
2: فهمتني ونشكروا جمعيات الكل اللي لعبنا في الادوار
0: قبل ما نختم معاك رمزي ذويب ويدخل بحذانا محمد ياسين شعبان كذلك من اللاعبين اللي كانوا موجودين وساهموا في هذا التتويج شنو مساجك شنو تحب تقول رمزي ذويب
4: ان شاء الله جاي خير وان شاء الله كما نقولوا نحن نعملوا استاد ونترينوا فيه والناس الكل معناها رياضة كبيره ما تعرف ويتلموا الكل ببعضنا وان شاء الله جاي خير وكهو.
0: يعطيك الصحة نورتنا وخليه يجيب حذانا محمد ياسين شعبان كذلك لاعب كان ممتاز أيضا هذا الموسم مع رياضة الرياضي بسوسة. نرجع معك سي صاحبي برجب عضو هيئة المديرة أنتم كهيئة مديرة توا دوركم كبير برشا ودوركم فعال أيضا بصراحة أنت وسيل بشير وسيل رياضة السهيلي وكذلك الرؤساء الموجودين والداعمين يعني في قولوا نحن أنه الأولاد واللي تبعوا في الميني فوت أنهم يواصلوا على هذا المنوال وكذلك علاش ليه أنه تتحسن الظروف شوي
2: بالطبيعة خاطر الوصول القمة بتقعد في القمة مش كيما باش تعود فهمتني صحيح باش تقعد في القمة
0: صحيح
2: كيفاش تقعد في
0: القمة مع المنافسة مع تطور النوادي
2: صحيح يزمك تو تكمل هيك تحاول تجيب دعم آخر تجيب مستشارين آخرين عندنا مستشارين نشكرهم سي عبد الكريم وزقندر ايمن عبد النور اللاعب السابق تاع نجم الساحل
0: هاي تحيه ليه ايمن تعاون فيكم ايمن
2: عاوننا نرحم وديك فهمت باش سي
1: احمد مديمخ
2: احمد مديمخ كيف سي فايزر سي انيس السايس
1: سعد العربي
2: سعد العربي ما ننساوش زاد سي عامر شويه زاد حتى يدعم فينا سي عام سي بدر الدين شحاته من المؤسسين القدامى للفريق نحاول احنا توا باش من
0: حس لما عائلة
2: احنا شنو وقتها لما كلنا كي اخوات باش نجحنا باش نجح حتى الجمعية
0: صحيح.
2: كل اخوات كل كي بعضنا تبدأ فما روح فما لحمة
0: ورغبة في النجاح
2: ورغبة في النجاح
0: ونفوس باهية
2: نفوس باهية وقلوب نظيفة قلوب طيبة هذا كي باش نجحنا توا حتى اللاعبين كي راو المسؤولين يد في اليد ونطمحوا باش نقدموا شو ما باش يعطيك في التيران
0: مع رهان سيوسف بالحاج رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة انه يراهن على تطوير هذه اللعبة وقاعد يخدم في خدمة كبيرة للأمانة بصراحة وقاعد يرجع في علاقات على مستوى الاتحاد العربي انه ان شاء الله نشاهدوا المنتخب التونسي يرجع للنشاط انه هذا كل عمل انه المنتخب يرجع للنشاط دوليا اقليميا عربيا قاريا وترجع الامور انه النوادي شنو تحب هي انه تروج للملاعبية المنتخب الوطني التونسي وهذا قاعد يخدم عليه سيوسف
2: وحاج وعنا لاعبين عنا لاعبين اللي نجموا يفهمتني في المنتخب وينوروا وينافسوا حتى في المنتخبات الاوروبيه
0: صحيح هاك
2: تشوف انت عنا معناتها اللاعبين كما قلت عنا الحارس مرمى احمد عمر عنا مودريتش عنا خالد يحيى
0: صحيح
2: عنا لاعبين شبان يا رجيبه عنا يا سي سي عنا برشا لاعبين عنا زاد المدرب الكفه فهمتني نشكروه
0: نشكروه تحيه ليه زوين
2: فهمتني لاعب خبير
0: برك الله عليه
2: فوت جيبس عنا باش ما نساوش جوارات اخرين عنا
0: وعمل كبير اسامه راهو قام به اسامه زواغي
2: بصراحه قدماء في الفريق فهمتني من قدماء ويعرف كل شيء فهمتني
1: حتى فؤاد الجيبس زاد في التاثير معكم ما شاء الله عليهم محمد التومي
0: نحكيو ميكرو مع محمد ياسين شعبان لاعب الرياضه الرياضي بسوسة محمد ياسين شعبان مبروك التتويج نتاعكم بالكوب
5: يبارك فيك
0: كيفاش كان الموسم نتاعك والولاد الكل كيفاش كان
5: يبارك فيك اول حاجه ونشكركم على الاستضافه
0: هذا واجب
5: الولاد الكل كما تعرف نحن جروب مع بعضنا تعرف هاي رياض كبيره وتلمنا كنا عائله معنا ماشي جديده هاي رياض فوتسال قبل وكيما حكيو فولي وبديت من 2007 و... والله كنا نحب ونخطب دوبلي ما سهلش ربي ربحنا تيتر وتعثرنا في تيتر سيناريو
0: هذا هو. هذا هو دور الأبطال لأنهم يلعبوا للآخر كما أنتم كما اتحاد بني خيار المنافسة كبيرة كان بصراحة
5: سيناريو الحق شفت على عينيك وهنا نستناه في السوبر إن شاء الله نعوضه في السوبر
0: في مباراة السوبر
5: إن شاء الله نعوضه ونهزه
0: ريفانش من جديد ان شاء الله تعاود المباراه
1: بالمناسبه نحن نهنيهم بالبطوله
0: بالتتويج
1: نتاعهم اكيد نهنيهم نحن فهمتني هذيك هي الكوره فهمت ما نجم نقولوا حتى شيء كان هذيك هي الكوره فهمتني حبه البطوله تروح لبني خيار ان شاء الله مبروك وكهو
0: هذا هو احنا نحبوا الفير بلاي يعطيك الصحه سي بشير سليمان في الكلمه دي يعني رئيس الفرع هام جدا راهو ديما تبقى العلاقات
1: يعطيك الصحه هذاك شنو هو فهمتني
0: العلاقه نشوف الاجواء بصراحه محلاه
1: في
0: السيزون كاملة.
1: وكان شوف سيلوتفي معتها وأنه الحقيقة معتها علاقاتنا معتها مع الجمعيات الكل معتها ممتازة ممتازة جدا. معتها الحقيقة لقينا ترحاب معتها وين مشينا وحتى اللي جاونا جمعيات الكل. جاونا معتها الحمد لله.
0: وهذا اللي شاهدناه في الميني فوت بصراحة جمعيات الكل ما بعضها. وين تمشي لما مسبح للعشية كملت المباراة ثم كالحفاوة متاع الاستقبال بالموجود نقولوا نحن بالناس الكل بالموجود.
2: هذا كهو. نبعد عن العنف.
0: صحيح.
2: نبعد عن المشاكل. هذه الرياضة.
0: علاقات تزيد.
2: علاقات. احنا شنو الرياضة.
0: ميكرو فضل.
2: تحبوا وانت وتقاربوا ناس الكل.
0: قرب لي الميكرو سي صاحبي.
2: قلت لك الرياضة. شنو لا لا لا شنو تحبوا ناس الكل. علاقات نتقاربوا نبعدوا على العنف اللي نراو فيه توا في ملاعب أخرى. شنو لازم نذكروا.
0: علاقات.
2: علاقات. هاك شوف أنت نشكرهم جمعيات الكل هناونا برشا جمعيات هناونا.
0: صحيح ريت.
2: قريت هنا. بني خيار نباركوا لها على البطولة. فهمتني. وهارد لك للجمعيات الأخرى. هارد لك للرواد وربي معنا للموسم القادم. فهمت لي ما نكونش اسهل خاطر الموسم القادم باش يكون لنا اصعب من الموسم
0: هذا. صحيح. باش تبداو التحضيرات برمجتوش حاجه رئيس الفرع سي بشير؟
5: والله ان شاء الله يجي سي عادل ان شاء الله.
0: خلي يروح سي عادل
5: اكيد اكيد ان شاء الله ربي يهديه هو سي عادل ويبقى في الجمعيه خاطر هو الحقيقه معناتها تعب ويحب معناتها يخرج الحقيقه ان شاء الله معناتها من المنبر هذا معناتها نجدوه باش يكمل معناتها في الجمعيه خاطر الحقيقه هو يعرف اللاعبين اكثر معناتها هو حريص باش نقدموا بالرياضه هذه معناتها وديجا سيوسف وجماعه كل يعرفوا انه سي عادل هو يحب يقدم بالرياضه هذه ان شاء الله معناتها يواصل في الهيئه ان شاء الله.
0: مش نسالك سي رياضه سيلي وانت كاتب عام للفريق ولاهي بالامور القانونيه اكيد كاتب عام مش من فراغ
5: اكيد
0: الاولاد زملاء ياسين شعبان اللاعب اللي قاعد بحثنا الوضعيه اكيد ثم منهم اللي يقرا مازال وفما منهم اللي قاعد يخدم على روحه وراو عنده عائله اكيد انا نعرف في النوادي الكل هناك دوركم كاداره وكذلك هيئه مديره وين نجموا نمشيوا بعيد باش نعاونوا المعبيه هذوما اللي يقرا ولا اللي يشتغل وعنده عائله ولا ثماش مساهمات هكا حتى للولد
5: والله
0: نسألك كل صراحة كان جاوبني بكل صراحة
1: بيان سور أكيد هو الحقيقة سي لطفي معناتها الغاية من تكوين الجمعية هذه معناتها وأنه باش نأطروا الشباب الموجود في الحي
0: هذا ما فيش مشكل
1: أكيد دونك الحقيقة معناتها فما شكون يقرأ فما شكون يخدم فما شكون بطال
0: صحيح.
1: من اللاعبين الموجودين معناتها
0: هذه الوضعية
1: الحقيقة معناتها فما حالات معناتها تتطلب معناتها الإعانة الحقيقة ونحن هذا دورنا وهذا ايش قاعدين نعمله معتها وكما قلت لك من الاول مشكورين رئيس الجمعية سي فيصل مديمغ وسي عادل العربي ومشكورين بالطبيعة اللي ذكرهم سي صاحبي معتها
0: ولا احنا ذكرناهم لكن الموضوع على حكيت لونج الزاوية موجود يعني قاعد دور أكيد الجمعية أكيد ما فاعل
1: أكيد أكيد
0: واللي يقرأ مثلا عنده التزامات
1: أكيد
0: واللي اللي اللي ملقاش خدمة وفي تور أنه يلقى إن شاء الله كذلك نعاونه هذا هو
1: الحمد لله معناتها من الناحية هذه معناتها قاعدين معناتها نحاولوا باش نرضيوا الناس الكل
0: هذا هو هذا
1: وإن شاء الله معناتها
0: وراه مساج للنوادي الكل وهذه نقطة هامة جدا أنه أبار الجانب الرياضي الجانب الاجتماعي مهم ومهم جدا يعني أنه يخلي وقته وقت عائلته وأنه يكون موجود كل احد في ملعب وديبلاسمون يعني وهذا هذا جانب لكن كذلك من جانب الجمعيه ايضا بالموجود انها كذلك توفر مناخ ملائم حتى بالموجود نقولوا نحن فما السعي انه نعاون هكا ولا
5: صحيح سي لطفي فهمت صحيح سي لطفي فهمتني ونحن تو الحق
0: في انتظار الدعم من السلطات المحليه علاش لانه لفت نظر انه كيما تشاهدوا النتيجه موجوده علاش لا انه السلطات الموجوده او كذلك المنتسبين الاقتصاديين الموجودين في المنطقه علاش لا لفته كاستشهار على هذا هو
5: استشهار صحيح يعطيك الصحه فهمتني في الفكره هذه فهمتني كي تبدا ثم كيما نقولوا مدعمين بطبيعتك انت
0: مش تبخل
5: على الجوار ولا فهمت اما كي يبدا ما ثماش مدعمين ما تنجمش
0: الكاسه فارغه هذيك
5: فهمت وكي تبدا مثلا هي كيما نقولوا مثلا اكاديمي تريني الصغار تولي عندك مدخول
0: صحيح.
5: تولي تنجم فهمت ولا
0: صحيح.
5: اما انت كجمعيه فهم كيما نقولوا ما عندكش اكاديمي وماكش تريني في الصغار وما عندك حتى مدخول فهمت
0: نحن على عديد الجوانب اللي تتعلق بالميني فوت ابار الرياضه الرياضي بسوسه مازال تقرا ظهر لي ياسين شعبان
5: اي نقرا
0: فوالا شنو تعمل
5: نقرا ريزو سايبر سيكيورتي
0: ايوا
5: ما زلت نقرا
0: ان شاء الله
5: وان شاء الله
0: اختصاص من اللي جيني هذا
5: ما شاء الله سهل
0: يعطيك الصحه معناتها وموفق بين الرياضه والدراسه
5: ان شاء الله
0: انا علاش سالت هذا على ياسر قبيله؟ والله انا متاكد اللي انت مازلت تقرا.
5: فما وحيد اخرين زاد معايا مازال يقرا.
0: والقرايه تتطلب راه الامور ابار عائلته ولا اكيد معاونته زاد كذلك راه حابوا نلقاو الجمعيه نتعاونوا ولاد هذا هو وان شاء الله الميساج هذا يوصل كما قلت للمنتسبين اقتصاديا اللي عندهم عامل في الزون في حي الرياض. علاش لا يعاونوا الجمعيات الموجوده في حي الرياض ككل
2: وانتم
0: حتى سوسه؟ علاش لا تابعين سوسه تابعين الولايه؟ فوالا تحيه لكل اهالينا في ولايه سوسه قاعدين في في في في حراك اجتماعي كبير برشا على مستوى الفريق الاول في المنطقه هو النجم الرياضي الساحلي. وشوف الله تخات بالجمله واغلاق اكثر من 8 نزاعات يعني في ظرف وجيز مش بالسهل انه هذه الهبه الموجوده. علاش لانه كذلك المساهمه في في في تطوير فريق الرياضه الرياضي بسوسه. كلمه الختام ياسين شعبان تفضل.
5: عنا نقولوا نزيدوا على كلام موجودين لهنا الكل. ان شاء الله تشوفونا راجعين لهنا بالسوبر وحمد لله تعدى عام باهي وان شاء الله ربي وفقنا في الجاي.
0: كذلك سي بشير سليمان رئيس الفرع نعطيك كلمة الختام ويعطيك الصحة على الحضور.
3: والله نحب نشكر كل واحد عاوننا كما نقولوا نحن بشوية ولا بالياسر ولا حتى بكلمة فهمتني. كل واحد عاوننا ومضى بينا يلتفتونا شوية معناتها كما نقولوا نحن باش نحاولوا نأطروا الشباب فهمتني متاع حي رياض وحتى البرة من حي رياض.
0: سي صاحبي برجب عضو الهيئة المديرة يعطيك الصحة على الحضور.
2: وسيد رئيس الجامعة سي مهدي بن علي زاده ونطلبوا الدعم من السلطات الجهويه ومن البلديه اعطتنا شويه دعم اما نطلبوا اكثر خاطر تعرف الرياضه هذه بدات تشهر فهمتني وتحاول تشوف لنا مكان باش نعملوا ملعب. ملعب كما قالك بشير ما عندكش اكاديمي ما تنجمش كي تعمل تيران باش تعمل فيها اكاديمي. الاكاديمي هذيك باش تولي تعيش بها فهمتني تعاون بها روحك.
0: هذا هو
2: مهم. نشكر خونا سقسه ذا سيدي الكيني بتاعنا
0: يعطيه صح.
2: الكيني بتاعنا اللي جمعه كامله يخدم مع جوريات حتى ما يمشي في التيران ما فماش نشيلوا من الديار. اذا نشكره شكر خاص ونشكركم انتم اخويا.
0: هذا وجبنا
2: وربي يفضلكم.
0: هذا وجبنا سيري. هذا السيلي كاتب عام الفريق كلمه الختام خليها معك.
1: سيرتي نشكركم على الاستضافه.
0: هذا وجبنا
1: بالرغم الصعوبات اللي مرينا بها في اول موسم الحمد لله جيناكم متوجين. ان شاء الله معناتها نرجع لكم بتتويج اخر معناتها في قادم المواسم.
0: يعطيك الصحة سريعة السيلي كذلك يعطيك الصحة مودريتش رمزي ذويب كذلك كان حاضر معانا لاعب الرياضة الرياضي بسوسة. سيدي مشكورين إن شاء الله من نجاح لنجاح لهذا الفريق اللي قدر أنه يتوج بكاس تونس وليلعب الفينال على مستوى بطولة هذا الموسم من فراغ مش من فراغ بتضافر كل الجهود سواء هيئة مديرة أو أعضاء هيئة مديرة أو كاتب عام أو رؤساء أو كذلك فاعلين اللي توجوا بالبطولة ببطولة كأس الملعبية اللي نوجهوا لهم التحية نقول لهم برافو أبطال. بعد شوية راجعين كذلك والرياضة النسائية في الميني فوت برافو للنجم الرياضي بي برجو مش كونوا حاضرين معنا. وبعد شوية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية المتوجين على البطولة للمرة الثالثة على التوالي برافو الجمعية النسائية
1: برافو
0: عليهم صح. حتى عملوا 3 سنوات هما اللي يهزوا في البطولة
2: ما شاء الله برافو عليهم
0: ومبروك عليهم.
2: مبروك عليهم.
0: وبعد شوية شكرا حاضرين معنا
1: إن شاء الله. عايش كسر.

0: مرحبا بكم اللي نازل كل مواصلين معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في وقيت سبور. بعد ما كان حاضر معنا صاحب لقب تونس في المينيفوت رياضة رياضي بسوسة كذلك كرة القدم النسائية والنساء رائدة في كل المجالات, أنه اليوم فرحانين ورشة باستضافة فريق النجم الرياضي ببرجو الحائج على البطولة الوطنية في المينيفوت للمرة الثالثة على التوالي. برافو, فرحانين برشا أنهم يكونوا حاضرين معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نرحب بالسيدة رئيسة الفريق مدام حياة ساسي. مرحبا بك.
1: يعيشك.
0: فرحانين بوجودكم معنا, أبطال تونس المرة الثالثة على التوالي, كذلك أيضا المدرب سي كمال الدريدي. مرحبا سي كمال.
2: شكرا سي لطفي على هذه الدعوة, وشكرا للإذاعة الوطنية.
0: كذلك ايضا المدرب المساعد وكاتب المعام للفريق سي مليك الزكراوي. مرحبا بك.
3: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي الاذاعه الوطنيه.
0: ومن ابرز اللاعبات الموجوده في الفريق كذلك نرحبوا بسمر دريدي. مرحبا سمر.
4: مرحبا بك وشكرا على الاستضافه.
0: مرحبا بكم. كيفاش كان الموسم؟ مبروك من جديد للتتويج, جمهور كبير في برجو وتفاعلوا مع التتويجات متاعكم, خاصة أنه للموسم الثالث مدام حياتها التتويج بالبطولة خدمة كبيرة برشا. الميكرو مدام تفضل.
1: كل سي مليك وكمال هما اللي أطروا البنات وعاونوهم
0: سي كمال حكينا على الموسم, راه مش سهل أنك تبقى في القمة, أنك اليوم تتوج للمرة الثالثة على التوالي.
2: أكيد إذا كان باش تكون بطل صعيب ياسر الموسم هذا يتعدى زاد صعيب. المواسم الانطلاقة الجامعية ذي كانت صعيبة برشا, فهمتني؟ الانطلاقة كانت سنة 2021 والانخيارات نتاع الجمعية ذي. البطولة الثالثة على التوالي كانت نجم نقولوا أصعب بطولة, اللي برغم أول بطولة لعبنا ضد فريق رقيب اللي هو كان صاحب البطولة.
0: سمر قرب لي شوية الميكرو, كذلك مدام حياة أيضا تقرب لي الميكرو باش نتفعلوا بعضنا. سي مالك أيضا تفضل.
2: توجنا بالبطولة هذيك, لكن البطولة هذيك كانت صعيبة.
0: تنافس كان كبير.
2: التنافس كان كبير والمنافس كان نجلوا عليه حتى كل شيء, ما عندناش عليه حتى فكره, فهمت؟ والناس الكل كانت تسعى باش تعرق, باش تسعى لتفوز بالبطوله هذه.
0: التنافس مع
2: التنافس نزيه الشريعه
0: الشرعيه موجوده
2: نزيه في الرياضه بطبيعه الحال, فهمتني؟
0: وذيك المتعه نتاع التشويق.
2: اكيد اكيد يكون فما تشويق, فهمتني؟ والمقابله هذه كانت صعيبه, وسيرتو احنا خذينا كلينا بونتو في الدقيقه الثانيه, لكن بفضل مجهود
0: امام الجمعيه النسائيه بمتنين نوجه لهم كذلك التحيه. فزتوا عليهم في الفينال 6-3.
2: جمعيه كانت ممتازه, فهمتني؟ لما حاله تعبتنا شوي, لكن بفضل مجهود اللاعبات تمكننا باش نفوزوا, بالرغم كانت نتيجه عريضه اما المقابل كانت صعيبه.
0: سي مليك الزكراوي ككاتب عام وكذلك كمدرب مساعد في الفريق مع سي كمال, يعني وخيان في الفريق, التوليفة هذه والفكرة هذه مع مدام حياة, كيفاش كانت الفكرة أنه تبعثوا الفريق هذا في الميني فوت وكرة القدم المصغرة, وخاصة تراهنوا على الرياضة النسائية اللي نشجعوها في كافة أنحاء الجمهورية, سواء سي مليك أو مدام حياة؟ ميكرو تفضل.
3: هي فكرة جت من جميع الأطراف. عملنا واحد محضر جلسة وعملنا انخارطنا في الجامعة التونسية لكرة قدم مصغرة 2023, تأسيس كان 21 والانخراط في الجامعة 23. أول ما انخارطنا هزينا بطول 23-24
0: ما شاء الله,
3: خاطر ما كانتش ميني فوت بنيت في الجامعة التونسية لكرة قدم مصغرة. وقت فتح انخارط عملنا انخارط, عملنا أول ما بدينا أكاديمي 21, بدينا أكاديمي بنات وولاد, فهمني؟ من 21 ل 23 كوننا برشا بنات, وفي نفس الوقت انتدبنا شوي بنات وانطلقنا في اول موسم. ما عندناش حتى فكره, لكن احنا ديما نعملوا على الفريق بتاعنا, نعملوا على البنات بتاعنا, ديما قوتنا في لحمتنا, فهمني؟ عائله واحده نخدموا مع بعضنا. وتوجنا بالبطوله الموسم الاول. الموسم الثاني كيف كيف زدنا طورنا روحنا من شويه, وعملنا فرع اخر اللي هو اتليتيزم, فهمني؟ وبعد عملنا انجاجمو في الجامعه التونسيه للرياضه للجميع, ننشطوا عام كامل, ننشطوا مع الجامعه التونسيه للرياضه للجميع, عملنا برشا انشطه, فهمني؟ وبدلنا الاسم, كانت الجمعيه الرياضيه النسائيه ببرجو, بدلناه النجم الرياضي ببرجو. علاش؟ خاطر باش نطوروا في الجمعيه باش نعملوا اولاد وبنات ميني فوت.
0: باهي برشا.
3: العام الجاي باش نعملوا بنات بخط مربوطين بالجمعيه النسائيه.
0: اي اي.
3: فهمني؟ ما نجمناش نزيدوا حاجه اخرى، كي نحينا النسائيه وبدلنا نجم رياضي ببرك. فهمني؟ وحتى النسائيه احنا كي دخلنا بالنسائيه في بالنا ثم دعم وقلنا فهمت حتى الوزير يشجع الرياضات النسائيه، ما احنا نطلبوا ما ثماش دعم. البطوله الثالثه ما ثماش دعم حتى من الجامعة، ما ثماش حتى منحه من الجامعة. نحبوا الجامعة يرحموا ودي سي يوسف الحاج مدام ساميه فهمني رئيس الفرع بتاع الجمعيه النسائيه يخدموا تنظيم ممتاز كل شيء، اما الدين ما شفناش دعم مادي.
0: طبعا شويه نحكيو على المدينة مع مدام حياه سيسي، نفسح المجال لزملائنا بقسم الاخبار موجز الساعه الثالثه لموجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، ثم نعود وفرحه كبيره مع الجمعيه الرياضيه ببرقو المتوجه ببطوله تونس للميني فوت. راجعين بعد شوي
5: في الاذاعه الوطنيه لكل مستمع موعد.
6: منوعات تصنع الفرحة،
5: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
6: فقرات ثقافية تثري الفكر،
5: محتوى متجدد
6: وأصوات متنوعة،
5: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
7: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصويرة علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. أحكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.
8: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. إسناد اللون البرتقالي لولايات جندوبة وباجة وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد وسوسة والمنستير والمهدية وتزر وقبلي بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. ومع ارتفاع درجات الحرارة، وزارة الصحة تنصح بشرب الماء بانتظام وبكميات كافية، وتدعو إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. انطلاق فعاليات الدورة 63 لكرنفال أوسو تحت شعار أوسو فن وتراث لتتواصل إلى 26 جويلية. جامعة جندوبة تنظم يوم 16 جويلية الجاري الدورة الرابعة لمعرض التوجيه الجامعي بالمركب الجامعي بجندوبة لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا، وذلك بهدف تعريفهم بمسارات التكوين والاختصاصات المتوفرة بمختلف مؤسسات الجامعة ومساعدتهم على اختيار مسارهم الأكاديمي والمهني. التونسية أصيلة ولاية سيدي بوزيد سناء عماري تفوز بجائزة ريادة الأعمال الجماعية من بين مشاركين يمثلون 21 دولة خلال فعاليات الدورة 7 للمعرض التجاري ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا، بفضل مشروع الشركة التعاونية الفلاحية متعددة الاختصاصات البطومات المتخصصة في تثمين المنتجات الفلاحية ومنتجات التراث المحلي. في أخبار العالم، استشهدوا 6 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة آخرين بهجمات جديدة لجيش الاحتلال على قطاع غزة. الجيش المالي يعلن مقتل نحو 30 من عناصره وإصابة نحو 60 آخرين في معارك ضارية دارت خلال الأيام القليلة الماضية مع انفصاليين من تويرغ للسيطرة على مدينة النفيس في شمال البلاد. وإعلان حالة التأهب القصوى في ثلث فرنسا بسبب موجة الحر الشديدة مع توقع استمرار ارتفاع خطر الحرائق. نهاية الموجز، شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
11: صيف 2026، الإذاعة الوطنية
12: موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
13: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعالية.
14: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
12: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
13: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
14: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
12: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات.
14: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة دربالي.
12: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
14: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
12: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
14: والسهرية طيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
12: موجة بريحة البلاد.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: معانا بدأت الحكاية، ومعانا بديسبور.
15: سجل الهدف الأول في آخر اللحظات.
5: وقايد سبور.
16: وقايد سبور.

0: لنادي، شنو مساجك، شنو اهدافك الموسم القادم؟
1: ان شاء الله باش نواصلوا في المجموعه النسائيه كالعاده ونزيدوا نكملوا من فوت مع الاولاد العاب القوه كان فما شويه
0: يا سيد. موافقين ان شاء الله، يعطيك الصحه عايش. وفرحانين برشا اللي جيتنا
1: وعايشكم. نحاول باش نقول للاطارات السلطات المحليه نجم تعاوننا شويه كان،
0: علاش لا؟ علاش لا؟ وقت اللي تلقى نتيجة علاش لا؟ إن شاء الله تكون لفتة باهية من السلطات المحلية.
1: عندنا نتائج ثلاثة ثلاثة سنين أما ما فماش
0: إن شاء الله يكون التجاوب، علاش لا؟ يعاونوكم أنهم باش تواصلوا على نفس المنوال في النجاح. مش تغادرنا، يعطيك الصحة مدام حياة ساسي، مش تكون حاضرة معنا بعد شوية سي وليد السلاوتي نائب الرئيس، مرحبا بك بعد شوية سي وليد. كذلك مش نحكي مع سمر ردريدي من اللاعبات فاعلات في الفريق، كيفاش كان الموسم تاعكم؟
2: مرحبا بكم، مرحبا بالساده المشاهدين والمستمعين، شكرا على الاستضافه قبل كل شيء.
0: هذا واجبنا
2: والله. نحن كجمعيه معناها هزين 3 شامبيون، بطبيعه مش يكون الضغط علينا تريبل وبرشا زياده. أي. مش بالسهل انك باش تدخل تيران معناها
0: فيزي ولا الفريق بصراحه.
2: أي جمعية مش تتأسس جديدة ولا قديمة بطبيعة مش يكون عليك ضغط كبير، كسوا على الإطار الفني ولا على اللاعبات. أي جمعية مش تدخل مش تقرأ لك ألف حساب، يعني مش بسهل باش تكون بطل هز بطولة ثلاثة مرات. والحمد لله وفقنا ربي جراس للاعبين، الشكر الكبير للإطار الفني اللي هو سي مليك وسي كمال ومعهم سي وليد، والحمد لله وفقنا ربي والحمد لله.
0: يعطيك الصحة سمارة الهدريدي، برافو. وانت كذلك من أبرز اللاعبات الموجودين في الفريق، يعني صناع التتويجات. كذلك بعد شوية مش كون حاضر معنا رابعة الجويني، مش تغادرنا سمارة الهدريدي. وإحنا نرحبوا بسي وليد السلاوتي نائب الرئيس. مرحبا سي وليد. مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك انت،
0: نورتنا بوجودك ويعطيكم الصحة على التتويجات هذه.
3: نشكرك على الدعوة دي.
0: هذا واجب، هذا واجب، هذا واجب. الإذاعة الوطنية التونسية من خلال وقاية سبور عندكم زوز تذاكر للفنان ظافر يوسف. زوز تذاكر للفنان ظافر يوسف في مهرجان الحمامات. أنا مش أعطيكم السؤال وتنجموا من خلال الإجابات متاعكم مش تربحوا زوز تذاكر. مهرجان الحمامات الدورة قداش؟ يلا نجموا تتصلوا بفاطمة عبار، هي مش تستقبل تليفوناتكم، يعطيها الصحة فاطمة عبار على الرقم 71 844 404، يا إما الدورة 58 ولا 59 ولا الدورة 60. هذوما ثلاثة فرضيات للإجابة. عندكم زوز تذاكر للفنان ظافر يوسف في مهرجان الحمامات. عاود السؤال، مهرجان الحمامات دورة رقم قداش؟ إما 58 أو 59 أو الدورة رقم 60. أرجع معاك سي كمال الدريدي، أهدافكم كبرت، الأحلام كبرت.
4: الأهداف والطموحات كبرت من أول نهار تأسست الجمعية ذي.
0: تكبر
4: كل موسم، كل موسم تزيد تكبر أكثر، وكل موسم برغم الصعوبات راهو، برغم العراقيل وبرغم كل شيء، فهمني، وما فهمش غياب الدعم و فهمني، لكن ديما الطموح يكبر. ونال هنا نحب نتوجه بتحية خاص لسي مالك الزكراوي، الخطر هو بالرسمي لولا هو لكانت الجمعية قائمة الذات، خطر السيد هذا يخدم في خدمة كبيرة ويوفر ويسعى كل ما تصدقني زيرو مليم باش نتنقل، يعمل مجهودات الكل باش نتنقل الجمعية ذي وطلع وسعى باش معناه يكون جمعية به. كل عام تكبر الجمعية ذي طموح، واللاعبات حتى برشا لاعبات طول تطمح تحب تلعب في الجمعيه هذي على خاطر طموحها كبر، بطل
0: الرغبه ولات برشا
4: برشا الرغبه كبرت فهمتني. وفما برشا عروض مشنا نحن،
0: اي ثم عروض من اللاعبات فهمتني.
4: ولهنا نحب
0: الاحتراف معناتها،
4: ولهنا نحب نتوجه بتحيه خاصه للاعبات بالرسمي، وبالرغم كنت ساعات معاهم صعيب حتى في الديسكسيون، اما يعطيهم الصح فهمتني، كانوا متفاهمين الوضعية فهمت، لخاطر ما تعرف المدرب ديما يكون تحت ضغوطات.
0: وعندكم الهدافة في الفريق المدوري
4: المدوري
0: برافو، قداش 14 سجل
5: المدوري
0: 14 مش غير 14
4: لعبة ممتازة وإن شاء الله ربي بقى

0: تأثر على اللاعبات الكل.
1: يعطيكم الصحة، موسم كان ممتاز جدا. سيماليكا الزكراوي، الناس كل في الفريق يعني يقيموا المجهود متاعك، وانت قاعد تخدم، ظهر لي في خدمة كبيرة بشهادة الجميع اللي نحكي معاه، كل سيماليكا الزكراوي ليه كل كبيرة وصغيرة، حتى هو كانت معاه من الفريق ومدرب مساعد كذلك، واخذ شوية حمل مع سي كمال هو كذلك أيضا على مستوى، أيضا حمل مع مدام حياة على مستوى رئيسة الفريق، وقال سي كمال اللي دعم مصر مادي،
2: ما دعم مادي روى معناتها النائب الرئيسي وليد السلاوتي، العائلة
1: الكل الكل معناتها
2: فهمني، عائلة السلاوتي بصفة عامة خوه الكل يعاونوا، هما عائلة رياضية، سي وليد السلاوتي بايو كان رئيس جمعية في برقو فهمني، هما عاونونا برشا برشا عباد عاونت في برقو ما يحبوش نذكروا لهم أساميهم يرحم والديهم، أنا مش شوي من جيوبنا وبرشا من العباد من الأصحاب، عندنا شركات زاد تعاون فينا غاديك، عندنا فهمني برشا عباد تعاون فينا، هذا باش مشينا احنا باش كلعبنا وباش كورنا، ما الكاسولات محليه ولا جهويه ما تماش، عندك البلديه الوحيده معناتها موفرت لك ملعب، امكانيات البلديه ضعيفه، احنا راه معتمدين برك وراي بلاد صغيره، ما عندناش حتى بنك في البلاد، ما عندناش بنك تحب ولا تاك فهمني، البلديه ما عندهاش موارد، نستنوا تو ما صبولناش، كاتب عام دفع من جيب، قال احنا ما عندناش مدفع من جيب، هو رياضي ويحب الرياضي ويحب كذا، موفر لنا بلع، احنا عندنا ملعب فوتا 11 ما عندناش ملعب تاع ميني فوت
1: تدربوا فيه،
2: نتدربوا فيه موفر لنا يرحم والدي بذيك الامكانيات، الولايه تجي تقول لك نعطي الموارد الماديه حسب النتائج، كي يكتبوا رانا عملنا جلسه للجمعيات حسب النتائج، لكن يعطوا فينا كيف الميني فوت الكل في الموجوده في وسط البلاد، اللي هي المنحه نجم نذكرها 4 ملايين 4 ملايين منحه، شنو باش تعمل 4 ملايين منحه؟ ما تعمل هذا الشيء، معناتها الجامعة كل تقضي 4 ملايين، كي تهز بطولة أنت ما يزيدكش في فهمني، نورمالمون يعيط لك ويكرمك ويعاون،
1: شنو يوصل المساج؟ علاش لازم يعاونوكم؟
2: يزيدك في المنحة، علاش لو تهز بطولة؟ علاش ما يزيدكش في المنحة؟ علاش ما يعيطلكش يكرمك يا ويلي؟ كمعتمد زاد في الجهة، علاش ما يعيطلكش ويكرمك؟ توا عندنا جمعة نحن من اللي هزين، وعامنا والويل تعامنا فهمني، تعالت مدربة شباب الرياضة بحضور سيد الوالي يعطيك ورقة شهادة وكاو، أنا وزير الشباب الرياضة يحكي وقديش مرة يقولك نطور في الجمعيات النسائية وندعمهم ونعاونهم، مدربة شباب الرياضة نورمال مو تعمل مراسلة، راي عندي جمعية توجد جمعية نسائية توجد بطول للوزارة، نجم الوزارة تعطي فيك في 1,900,000 ولا قديش، علاش ما تزيدكش تعطيك 3-4 هادي ما تزيدنيش 20,000,000، هادي كي تزيدني زوز 3 حس روحي أنا عملت حاجة ونزيد ننفع باش
1: نتفرج شويه الامور وتشجع
2: الامور وتشجع، انا راهو عندي برشا بنات جايبهم منتدبهم انا فهمني، انا كي مشينا نلعب دور نهائي ضاير صحيح برشا اطراف خافوا وجمعيه ما نعرفوهاش، انا عندي عليها فكره جمعيه رياضيه بمدنين نشكرهم الكل ونشكر اللايق بتاعهم، اما مشيت رابحه ومريول صانع قبل ما نلعب بارتي حات روحي شامبيون، انا رابح
1: شفناه يعطيكم الصحة، انا محضرين الرقم
2: ايكيبي شهمني في الايكيب لادفيرس
1: ايكيب مام تاعكم اللي مريول الشامبيون
2: اللي انا رابح، انا ماشي رابح، علاش ماشي رابح؟ جامعيتي انا عندي جوارات، عندي ثقة في جواراتي، الجوارات الكل حاضرين، ما عنديش مضروبين، ما عنديش ورق عمر، نعرف روحي نربح، الثقة في جمعيتي.
1: كمال الدريدي كان أشار على الموضوع هذا، وانت يعطيك الصحة سي ملك الزكراوي، مش نحكي مع رابعة الجويني اللاعبة كذلك من أبرز اللاعبات أيضا الموجودة في الفريق، لكن قبل هذا يا رابعة مهرجان الحمامات الدورة رقم قداش اللي بدأ البارح بمسرحية الهاربات، زوز تذكر وفرها الإذاعة التونسية للي مش يفوز معانا الليلة، سهرة الفنان ظافر يوسف، رقم قداش الدورة هاي؟ طلعوا لي اللي قاعدين يسمعوا فينا في كل مكان، يا إما 58 59 ولا 60، فاطمة عبار تستضيف مكالماتكم الهاتفية وظهر لي برشة تليفونات، يا فاطمة زوز تذاكر للربح اليوم في مهرجان الحمامات في سهرة الليلة لظافر يوسف، ونذكر أنه البارح كان عرض بمسرحية الهاربات في مهرجان الحمامات الدولي، فاطمة عبار في الانتظار يا فاطمة. أرجع معك يا رابعة جوين، رابعة كيفاش الأجواء في الفريق بتاعك؟
3: نشكرك على الاستضافة،
1: هذا واجبنا،
3: نشكرك على الاستضافة وإن شاء الله مبروك علينا هذه ثالث بطولة، ونشكر سي مالك برشا على خاطر هو الوحيد اللي تعب في الجماعة رسمي، هو الوحيد اللي تعب ومضحي وكلم فينا الكل، على فكرة قبل الماتش في وسط الجمعة تلقى تليفونات وحاضر مكش حاضر، حق نشكره برشا وانا فرحانه لاول عام كور معاه
1: وين كنت كور رابعه؟
3: انا كورت في برشا جمعيات.
1: اعطينا ميساج سيدي نتاعك.
3: انا كورت في تونسير تونس الجويه جمعيتي لم ومن بعد كورت في بنك الاسكان
1: عملت 11 و
3: فوالا هاي ومن بعد كورت في الاتحاد التونسي اخر اخر مره كورت في
1: الاتحاد لعبت خبره
3: ومن بعد كلمني سي مليك مشيت معاه والحمد لله ربحنا هذه ثالث شامبيونا
1: مش تواصل سمعتوا ولا
3: قال لك
1: مش تواصل من تول الكونترات هذه موجوده
3: اسمع من اول نهار كلمني فيه قلت له ديجا انا راني معاك من اول نهار هز تليفون كلمني وانا نخدم قلت له لا راني معاك والحمد لله ما ندمتش اللي جيت وفرحت وهزيت شامبيونه هذه بالرغم من هذا بتبيع برشا قبل وكل شيء اما الحمد لله حتى هذه فرحنا بها وهذا تعب البنات
1: صحيح.
3: الحق نحن نتقابلوا مره ولا مرتين في الجمعه ونكوروا ومن با معني نكوروا مع بعضنا وهزيناها والحمد لله يا ربي
1: هذا هو يعطيك الصحة رابعة الجويني قاعد نسمع في كلمة نتاع جبت لاعبات رغم القلائل في الفرق المين ينفوت أنا وصل بجيب لاعبات أعطيني وضعية اللاعبات اللي جبتهم سي مالك بكل صراحة ثم لي كونترا فما فلوس فما كذا بصراحة
2: بصراحة ما ثمش كونترا ونحن مش معك
1: لكن
2: أما بالطبيعة
1: الالتزامات المادية موجودة
2: برشا مادين ليه مادين برشا خاطر أولا النقل بتاعهم ثانيا المصروف نتاع تورهم لمهم ساعات يعملوا حصص تمارينية غاديك في برقو ثم بيتهم قديش مرة
1: تحية للجمهور الجمعية الرياضية في برقو رام فرحانين برشا بالتتويجات نتاعكم وان شاء الله يكونوا سند ليكم او مساج معناتها كان تعطي مساج للجمهور نتاعكم يوقف معاكم حتى شويه هكا يعاون على
2: شيء ثم معناتها اللي فاهم مين يفوت ثم مش فاهم اللي فاهم مين يفوت كذا برشا يشجعوا فينا وبرشا عباد سندوا ومادين حتى مادين عطونا
1: يحمل اسم الجهه
2: اسم الجهه احنا راهو مثلنا جهه كامله
1: مثلنا
2: شمال الغربي مين يفوت ما ثماش معناتها فهمني احنا رانا العام الثالث الضايع ورانا قاعدين عملنا اكاديمي قلت لك وسط 30 بنيه من برقو ساعه من غاديك منطقه صغيره فهمني صحيح بعد بالتزامات القرايه وكذا نقصت برشا في كتيف وليت جبت انتدبت شوي باش راني كي نلعب على نتيجه فهمني نحب نتوج نحز بطوله جبت بنات اصحاب خبره ومعايا بنات من برقو ناقصين شوي خبره قاعدين تو
1: خذوا برشا خبره مع اللي عندهم خبره
2: سمر دريدي عنده خبره من برقو سمر دريدي لعبت في سبيبه وهز بطولات لعبت في نجاح رياض بسبيبه فهمني هز بطولات عندي برشا من برقو فهمني وما معناتها مادين برشا
1: فرحانين بالبروجي
2: فرحانين برشا بالبروجي ناقص شوي ماديات وتكون خير من هك ريت الضايع الكل اللي عملناه ونجم نكونوا خير من هك
1: ان شاء الله علاش
2: ليه؟
1: مع تظافر الجمهور
2: ملعب ناقصين ملعب حي راهو ثم توجه بتاع الوزاره ملعب حي ما عندناش ملعب حي معناتها في برقو كان عندنا ملعب حي طرطون فهمني بتاع مين يفوت ملعب حي يجي بتاع مين يفوت
1: ان شاء الله مع البلاد اللي قاعده توا
2: تيرا كبير فوت 11 نسطروه
1: اي فوالا
2: باش نعملوا مين يفوت ونلعبوا به فهمني
1: يكون موجود ملعب مع السياسة الموجودة حاليا على مستوى
2: خاطر بزيدوا فرع بتاع وليد احنا انا قاعدين نكبروا
1: في كل مكان
2: قاعدين نكبروا احنا في الجمعية باش نزيدوا فرع بتاع وليد
1: العام الجاي تبداو الولاد
2: اي ان شاء الله اول موسم هذا باش نبداو ان شاء الله في
1: لمت الجمعية
2: سبتمبر هاي قاعد جوارات قاعد حاضر قاعد حاضر انا اداريا ماديا تمارين مع سي كمان عاون فيه موجود في كل بقعة انا فكرة عجبتني من الاول وشيخ معاه
1: باش تدخل مع منافسه مع رياض الرياض اللي كان حاضر معانا رياض
2: الرياض اكيد اي صحيح تفرج تبع فيها
1: العرب ايضا اتحاد بني خيار اللي هز البطوله
2: تفرجنا مع بعض فينال تاع نلعبوهم تفرجت فيهم وخذيت فكره
1: خذيت فكره
2: خذيت فكره
1: ظهر لي جو سخون شويه في الاولاد
2: يا سخون برشا
1: صحيح حتى تسمع فينا رابعه راهو مش نقلوا من مجهوداتكم لكن شفنا الفينالات نتاع الاولاد ثم شويه تشويق وثم جمهور تبع وانتم ما شفتوا
3: وفما كل شيء اما نحن ليه نحن من نول داخلين رانا باش نهزوا شامبيونات
1: ليه وشفت معاكم راهو الجمهور كذلك
2: موجود
1: كان الطنبور موجود
3: راهو يشجعوا فينا جمهور
1: عنا يعيط ويشجع راهو هذه الاجواء
2: اللي يسكنوا في غادي
3: الاولاد يتبعوا فيهم برشا يتبعوا فيهم برشا يتبعوا كل واحد وجهته يتبعها
1: صحيح
3: تكور ويحبها تربح وتحبها تهز الشامبيونا لازم الاولاد يتابعوا برشا.
1: عجبك الميني فوت رابعه؟
3: والله عجبتني صراحه.
1: انت عملت اونز تو الميني فوت
3: باهي يتبعوها برشا وباهي على الاخر. وان بلوس انا واحده من الساعدني خاطر نخدم ما نجمش معناها نترينا اونز اجور وكل شيء.
1: فوالا عندك النهايرين في الجامعه
3: ونترينو في الجامعه كانوا نترينا ونخدم وكها وساعدتني. لازمك تخدم في تونس في تونس
1: بطبيعه الحال. احنا مع الـ مع الـ الـ الـ العمل ومع المساهمه الفعاله بالنسبه للمراه ودائما نساند المراه في كل مكان. وانت في كل المجالات بصراحه المراه التونسيه رائده بصراحه.
0: الله نحب سي لطفي نحب نشكر اللاعبات الكل اللي ساهموا في التتويج هذا. اسلام العبيدي سلمى بن مين مروة المدوري شيم المدوري شيمة شواتي رابعة الجويني آمنة الحامدي سمر دريدي أشويق بخوش
2: شيمة المياصري
0: شيمة المناصري فهمني أظام الكل اللي كانوا بالرسمي كانوا جنود كانوا جنود في التيرا فهمتني. وتحية خاصة للجنود الخفاء اللي سي وليد سلاوتي وسي مالك الزكراوي اللي سهرين على كل شيء.
1: نعطي ميكرو لسي وليد سلاوتي مرحبا بك من جديد سي وليد. شنو طموحاتك الموسم القادم؟ ويقول لي سي مالك مش نعملوا الفرع متاع الفرع الذكور
4: مليفوت كانت قبل
1: الميكرو عايش
4: مليفوت كانت قبل موجودة تحلت
1: تعاودوا ترجعوه ايش بي
4: في جهة كاملة وقت عملنا الملفوت عبنية حسين كانت صعيبة في خط بلاد صغيرة
1: ولقيتوا النتيجة ما شاء
4: كيفاش بنية بنية تلعب كرة قدم
1: ما شاء الله تتويجات ثلاثة بطولات وربعة
4: ثلاثة بطولات. نشكر أول أول حارسة اللي شدتنا في البطولة جابتها أنا سناء بلوتي.
1: تحية ليها سناء حارسة المرمى.
4: سناء بلوتي. ونشكر السيد عثمان الميكي.
2: كتب عام بلدي
4: لحكيتك عليه. كتب عام بلدي. الذي وقف معنا معنويا.
1: أيوة.
4: وقف معنا ضد طيار محبس على مليفوت بنيت. معنويا وماديا نجيبه.
1: صح وانتم كذلك يعطيكم الصحة صح.
4: ونشكر سيد كمال الدريدي ضحى مع البنات وثمر الدريدي.
1: واضح سي وليد يعطيك الصحة. مهرجان الحمامات الدولي الدولة رقم قداش اللي بدأ البارح بمسرحية الهاربات لذاعة تونسية. عندكم زوز تذاكر للفنان ظافر يوسف الليل يا سيدي 58 ولا 59 ولا 60. فاطمة أبار برشة تليفونات ظهر لي فاطمة للربح. نذكر زوز تذاكر لسهرة الليلة في مهرجان الحمامات الدولي لسهرة ظافر يوسف. ونذكر أنه مهرجان الحمامات بدأ البارح بمسرحية الهاربات. رقم قداش الدورة؟ هذا هو السؤال. يا إما 58 59 ولا 60. سي مالك شنو تتصور الدورة قداش؟
0: 59.
1: هذا قرارك سي كمال انت وانت سي مليك
2: 56
1: شنو
2: قديش
1: يا 58 يا 59 يا 60. انا نسالك وانت شنو رايك؟
2: 60 دور 60
1: زعما. وانت سي كمال
0: 59
1: وانت رابح
5: 59
1: وسي وليد شنو رايك؟ 60. احنا نعاونوا وانتم تنجموا تواصلوا معنا. مرحبا بكم. الرقم 71 844 404 رقم فاطمة عبار رقم الإذاعة التونسية الإذاعة الوطنية. ذكر عندكم زوز تذاكر للربح لسهرة الليلة في مهرجان الحمامات ظافر يوسف. والرابح يقعد في دار وتوفر لكم الإذاعة التونسية وتعطيكم التذاكر. وين تبدأوا موجودين؟ نعطيك كلمة الختام سي مالك الزكرة.
2: نشكرك على الاستضافة ونشكر مستمعين الإذاعة الوطنية.
1: هذا واجبنا سي مالك.
2: وإن شاء الله كيف ما قلت لك الصولات المحلية والجهوية تتلفتنا ودعمنا شوية مادين وإن شاء الله باش نواصلوا على نفس النسق وان شاء الله عام الجاي مين يفوت ولاد تلقى شعاع اكثر ونتوجوا بالبطوله كالعاده.
1: يا سيدي موفقين ويعطيك الصحه على الحضور سي مالك الزكراوي الكاتب العام والمدرب المساعد في فريق الجمعيه الرياضيه ببرقو، كذلك سي كمال الدريدي مدرب الفريق. نعطيك كلمه الختام.
0: نحب نشكرك انت سي لطفي هي على الاستضافه هذه، ونشكر الاذاعه الوطنيه، ونحب نهدي كأس البطولة ذي للناس اللي أمنت بالجمعية ذي، وحتى للناس اللي مأمنتش بالجمعية ذي، على خاطر كي أنت ما أمنتش بيه راك زدت تعطيتني شحنة باش أنا نسعى باش نجيب التتويجة ذي. ونحب نهدي البطولة ذي لعائلتي الكل، وخاصة بنتي لاميس إن شاء الله ربي يشفيها، وبنت خويا روشين اللي لاهي بالبنوت.
1: رابعة جويني كلمة الختام. رابعة من أبرز اللاعبات نذكر هذا واجبنا،
3: ونهدي البطولة هذه الماما ونقول ربي فضلك ليا، ونهدي البطولة هذه زادة العرفي سمر بن جمعة وحسين بن جمعة لخاطر ديما واقفين معايا ومسانديني ولصحاب الكل.
1: يعطيك الصحة وانت موفقة، يعطيك الصحة كما قلت مع البنات الموجودين في الجمعية الرياضية ببرقو، كذلك تحية لسمارة الدريدي اللي كانت معنا كذلك منذ قليل على مستوى الحضور، كذلك تحية لرئيسة النادي سيدة حياة ساسي وسي وليد السلاوتي نائب الرئيس. نعطيك كلمة الختام كذلك.
4: نشكرك على الاستضافة والإذاعة الوطنية، ونهدي البطولة لشخص وحيد سيد عثمان ميلك.
1: واضح واضح، يعطيك الصحة ونورتنا أنت بوجودك كذلك، وإن شاء الله من نجاح لنجاح كما قاعدين تشاهدوا في الصور، يعني قاعدين تسمعوا في الإذاعة الوطنية التونسية وتشاهدوا في الصور أيضا الحضور سي كمال سي مالك كذلك سي وليد وسمر وكذلك رابعة الجويني ومدام حياة، وتشاهدوا في البطولة عن جدارة والمراول الحاضرين لهنا يعني على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ناخذ الإجابة مش يكونوا حاضرين معنا زوز مكالمات على الهاتف زعما شنو مش يقولوا لنا، نستقبلوا المكالمة الأولى. شكون معنا؟ مرحبا
5: سي لطفي. خالد مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك خويا.
5: عز الدين من المروج ستة.
1: عز الدين
5: منصوري من المروج ستة.
1: المنصوري من المروج ستة. أيوه أيوه سي عز الدين،
5: ربي يبارك لك سي خالد، نحبوك برشا وراني نعزوك
1: برشا. عايشك يا عايشك. هاي قداش الدورة؟ 58 59 ولا 60؟ مهرجان الحمامات الدولي اللي بدا البارح نذكر بمسرحية الهاريبات، والليلة سهرة ظافر يوسف.
5: اي نعم.
1: انت تقول الدورة 60؟
5: نعم نعم.
1: سمعنا المقترح نتاعك، يعطيك الصحة سي عدين سي عز الدين من المروج ستة، يعطيك الصحة. توا شوية تتصل بيك فاطمة عبار، أنت قلت دورة 60. المكالمة الثانية يلا تفضل. مرحبا بيك.
6: ألو صباحي على
1: السلامة. عسلامة سيدي. عسلامة.
6: المنجي بن عمارة معك.
1: سي المنجي بن عمارة
6: من مقر الزغوان.
1: مرحبا بيك ومرحبا بكل أهالينا في زغوان. منجي بن عمارة الإجابة نتاعك أي؟
6: الدورة 60.
1: انت قلت دورة 60 زاد كذلك.
6: اي نعم.
1: به حتى وبعد شوية تتصل بيك فاطمة عبار اذا فما حاجة بالنسبة اللي كنتي على الاقل. الحال كما قلنا الاقتراحات هما 58 59 ولا الدورة 60. هما قالوا نزلت اللي بعد شويه توفات مع بار تتصل بيهم. يعطيكم الصحه نورتونا الجمعيه الرياضيه ببرقو، ان شاء الله ديما شيخين، ان شاء الله ديما فرحانين.
0: باش تكون شحنه معنويه للجمعيه ذي راهي.
1: وهاني قلت لك وين تبدا ثم جمعيه ناجحه سواء في الميني فوت في الاونز في الهوند في كل شيء. مرحبا بهم
0: كل الاذاعه الوطنيه اللي كانت
1: فرديه ايضا. تو بعد شويه يكون حاضر معنا سي شكر بالحاج ايضا على كل كبيره وصغيره وكذلك على مستوى التتويجات بالنسبة لأولادنا. راجعين بعد شوي.

0: وصلنا معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في وقاية سبور. الجزء الثاني سيكون مخصص كالعادة على مستوى نتائجنا الباهية في الرياضات الفردية وكل الألعاب وكل المسابقات وكل التربصات وكل التتويجات مع صديقنا والزمين المختص نمبر وان في الألعاب الفردية سي شاكر بالحاج. مرحبا بك سي شاكر.
1: مرحبا بك لطفي وبجميع مشاهدي مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: ونذكركم عندكم زوز تذاكر للفوز في سهرة الليلة في مهرجان الحمامات الدولي، سهرة ظافر يوسف مهرجان الحمامات اللي بدأ البارح بمسرحية الهاربات. دورة قديش؟ يا إما 58 أو 59 أو 60. نستقبل المكالمة الثالثة. مرحبا، شكون معانا؟ ألو، عسلامة.
2: ألو،
0: مرحبا بخويا
2: عسلامة.
0: شكون معانا؟
2: أحمد الدحلي.
0: سيد أحمد مرحبا بك.
2: عايش بارك الله
0: فيك. الإجابة متاعك سيد أحمد؟
2: الإجابة متاع 1960.
0: الإجابة متاعك 60.
3: أيش
0: معنا؟ شكرا على المتابعة والتفاعل معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. دولنا الإجابة متاعك. مكالمة أخرى. مرحبا، عسلامة.
4: عسلامة، شحوايش يا
0: رب. مرحبا بك خويا، عشوية ممتازة أيوة. معنا إن شاء الله. يلا تفضل، أعطيني الإجابة وأعطيني اسمك واللقب.
4: اسمي حسين بن عمر سهيل.
0: سي حسين بن عمر
4: سهيل. سميتها سيدي مسعود.
0: مرحبا بخويا، مرحبا بخويا. الإجابة متاعك
4: للدورة 60.
0: دورة 60. عاود ذكرني بالاسم.
4: حسين بن عمر سهيل.
0: حسين بن عمر سهيل. منين سي حسين؟
4: سبيخة سيدي مسعود.
0: تحية لأهلينا بسبيخة. شكرا على التفاعل متاعك وعلى متابعتك للإذاعة الوطنية التونسية. مشكور جدا. دولنا الإجابة متاعك. هذا حاجة تفرحنا. هذه حاجة تفرحنا. وهذا ما يزيدنا كان مواصلة العمل بكل جد. نستقبل المكالمة الهاتفية الثالثة في الجزء الثاني من استقبال المكالمات. مرحبا بخويا، شكون معنا؟ مرحبا، شكون معي؟
5: عسلامة ولدي.
0: مرحبا بولدي.
5: بلقاسم بو مريم معك ولدي.
0: مرحبا بسي بلقاسم.
5: اي نعم.
0: ايوا، منين تكلم فينا سي بلقاسم؟ منين تكلم فينا؟
5: انا نتكلم فيك من باردو.
0: مرحبا بيك وبكل اهلنا في باردو. الاجابه متاعك سي بلقاسم بن مريم.
5: نعم.
0: الاجابه متاعك.
5: الاجابه 59 وليدي.
0: انت قلت 59. دولنا الاجابه متاعك. دولنا الإجابة متاعك سي بلقاسم بن مريم. كلم فينا من باردو. يعطيك الصحة على المتابعة.
5: إن شاء الله مربوحة يا ولدي.
0: هو أنت كذلك إن شاء الله مربوحة سي بلقاسم.
5: وسلمنا فاتة
0: أبو عبار. واضح واضح، وصل. يعطيك الصحة سي بلقاسم. ونذكر أنه الرابح مش يقعد في داره. الإذاعة التونسية الإذاعة الوطنية تبعث له التذكرة وين يبدأ موجود من غير ما يتنقل لتونس. يعني اللي مش يربح، اللي مش يكون صعب الحظ السعيد سي شاكر، من غير ما يتنقل لتونس التذكرة متاعه مش توصله وين يبدأ موجود. يمشي معليه كان يمشي للمسرح الحمامات الدولي. نذكر ليلة زوز تذكر للفوز للفنان ظافر يوسف مهرجان الحمامات الدولي، الدورة اللي بدأت البارح بمسرحية الهاربات. يلا سي شاكر نبدأ وبعضنا. اشنو عنا اليوم؟
1: اليوم الدخلة متاعنا على كما تعرف
0: ميكرو سي شاكر
1: عنا في الرياضة.
0: اي
1: كما تعرف بعد ساعات كي نبداو نتبعوا في اللي قاعد يصير في عدة مرات يقعوا كما المعاهدات متاع كوبيراسيون
0: ما بين تعاون
1: ما بين جامعات، ما بين سلطة الشراف ومعناها بلد آخر في الرياضة.
0: إيش بي
1: مثلا كان سمعت أنت طوعا عامين ثلاثة سفارة سويسرا اللي في الألعاب الشتوية الأولمبية عندها معناها زاد وعندها خبرة كبيرة. فماشي ما تعاون تونس باش نبعثوا جامعة متاع ألعاب شتوية بعد ما اللي عملوا جوناتان لوريمي اللي انكور خسرناه زاد.
0: حكيت عليه معايا نتذكر.
1: دونك اللي خسرناه
0: تولى جنسيته الرياضية
1: ولا مع بولونيا حسيلو. معناها اللجنة الوطنية الأولمبية زاد عدة مرات نسمعوا في معناها يطلعوا للصين يمشيوا للروسيا ويقعدوا غادي مع المسؤولين ويتفاهموا على بارتناريا وصارت زادة مع بلدان الخليج. تعرف انت قطر تو المنشآت الرياضية متاحة واسبيطار هذايا متاحة واسباير متاحة، معناها يخلي لي التعاون معاهم والكوبيراسيون معاهم معناها تكون فايدة للجهتين. فهمت، احنا عندنا خبرة وهما عندهم تبارك الله المنشآت وعندهم اللازم الكل. لكن بعد كي نعملوا المتابعة فماش متابعة سي لطفي،
0: سويفي ما
1: فماش سويفي، وهذاك الكل وقع حبر على ورق ولا تمور متاع ريت متاع لاموذة، كل شيء محطوط في في القجر، محطوط غادي بالغبرة متاعه، ما فماش شكون يعمل متابعة يحلك القجر.
0: شنو المطلوب سي شيخ؟
1: مشيت ناس وجات ناس. أيوة المطلوب
0: أيوة
1: يحلوا القجرات متاعهم. هي الدولة متاعنا، الدولة معناها فيها كونتينيوتي. الدولة متاعنا كي يمشي وزير ويجي وزير، رغم في اللجنة الأولمبية ما مشاش رئيس وجاء رئيس، عنا طوى من عام 2013 الرئيس هو بيد
0: على اللجنة الأولمبية.
1: صحيح، أما في الوزارة مثلا كان سي كمال دقيج وزير جديد سي المورالي. دونك يحلوا القجرات هذو شوية، عندهم تبارك الله بيرسونيل مشاش يحلوا، فما البيرسونيل موجودة
0: أي.
1: في المنشآت العمومية متاعنا وفي الإدارات تبارك الله موجود بالزايد، حلوا شوية قجرات ويشوفوا هالمعاهدات هذه هالمفاهمات هذه اللي
0: رجعوها معناتها رجعوا الحياه هذه
1: ونحلوها
0: والتبادل الخبرات
1: هكا ولا هذا هو عندنا حتى
0: نزيدوا نربحوا شويه من
1: بيان سور باش نزيدوا نقدموا شويه ما يقعدش الشيء غادي محطوط في الحجره
0: هذا جانب.
1: هذه الدخله نتاعنا التوب تو التوب تبارك الله ما نجموش نحكيوا على التوب اليوم من غير رفع الاثقال واللي عملته غفران تبارك الله عليها. مشيت غفران جيت غفران
0: ما شاء الله عليها، غفران غريسة إنجاز عالمي في بطولة الناشئين والناشئات بيكالي في كولومبيا.
1: صحيح، أكثر من 1000 متر مرتفعات في كولومبيا، وتعرف التوقيت ما بيننا وبينهم ديكالاج غير 6 سوايع، معناها مش بالسهل باش تفوز ببطولة العالم. أول مرة تصير لنا راي في الأصاغر، رانا ما فوزناش قبل ولا ميدالية واحدة في الأصاغر. يواصلوا فتياتنا معناها آخر مرة وين فزنا راهو بالميداليات هذية معناها في الشبان في رفع الأثقال عام 2021 مع غفران بالخير.
0: صحيح،
1: معناها 5 سنين من بعد تبارك الله بنيات
0: وإحنا نتفاعلوا مع بعضنا سي شاكي. سامحني باش نفرحوا الفائز باللي تقول لي يقولوا لي خيانة الفائز في المسابقة متاعنا اللي وضعناها اليوم في وقاية سبور. الرابحة معنا زوز تذاكر الفنان ظافر يوسف في سهرية الليلة في مهرجان حمامات الدولي هو السيد عز الدين منصور من المروج سيس، هو اللي اتصل بينا لولاني والإجابة هي 60، الدورة 60 هي الإجابة الصحيحة. مبروك ليك عز الدين منصور من المروج 6 الفوز بالتذاكر متاعك لسهرة الليل المهرجان الحمامات الدولي سهرة الظافر يوسف. كما قلت تذاكر تنجم توصلك وين تبدا انت موجود. واصلوا معك سيشير.
1: شكرا، مبروك للفائز
0: يعطيك صح
1: سي عز الدين. نجي وزاده هيبه تبيني ما قصرتش، عملت البرونز
0: اللي هيبه الله تبين
1: اي
0: عملت في الخطف
1: عملت البرونز. معناها حبيت نقول لك اللي هالاربع ميداليات هذه زوز ذهب زوز برونز جات في اوزان ثقيله 77 وبعد 77 فوق 77 اللي هذا معناه عمل كبير جبار، خاطر هذوما فتيات راهو باش نبداو نعرفوا. غفران غريسة راهي من مواليد 17 أوت 2011،
0: تو نشوفوا بعد شويه
1: نزلت ما عملتش 15 سنه.
0: نشوفوا الاجواء في كولومبيا تو ناخذوا المدرب سي ماجد بن عماره
1: بس خلينا نكمل لك ساعه.
0: اي فوالا
1: غريسة مولودة نهار 17 أوت 2011 معناها مازلت ما عملتش 15 سنة.
0: أيوة
1: هذا مهم برشا.
0: مهم جدا.
1: على ذاك أصغر راهي تونسية في رياضة أولمبية تفوز بالذهب في بطولة العالم، هذا مهم برشا. معناها بنت جد. اللي 14 سنة و11 شهر جاي كان عشنا نهار 17 أوت تعمل 15 سنة متاعها، مهم برشا هذا الكل. الحصيلة متاعنا توا في الميداليات هو هذا اللي به الفايدة.
0: أيوة
1: اليوم رفع الأثقال حصيلته طلعت الحقيقة عدد صعيب ياسر، مازالت رياضة أخرى تخلط
0: ميكروسي شكرا
1: 38 ميدالية عالمية كانوا 34 ما بين أواسط نحكي وأصغر. كما قلت لك لطفي هذه الأصغر أول مرة ولينا عنا 10 ذهب
0: أيوة
1: وتسعة فضة أيوة وتسعتاش برونز معناها 38 تكواندو مرتبة ثانية 3 ذهب
0: أيوة
1: فضة وتسعة برونز والمرتبة الثالثة الكاراتي زوز ذهب 3 فضة وسبعة برونز والمرتبة الرابعة الجودو الكاراتي والجودو قعدوا في بلايسهم يعملوا في السير بلاس معناها ما تطوروش تو عندهم مدة ما عملوش ميداليات عالمية إن شاء الله السنة يجي الميداليات العالمية في الشبان كي نحكي شبان راهو أصاغر وأواسط جيدو زوز ذهب زوز فضة وخمسة برونز اليوم ريت بالعشرة ذهب هذو
0: أي.
1: فتياتنا خلطوا على الأولاد الأولاد كانوا عندهم خمسة ذهب خليل معاوية ثلاثة
0: أي.
1: وكارم بن هنية زوز اليوم بناتنا بالثلاثة متاع غفران 2021
0: صحيح.
1: وبالزوز متاع
0: غفران غريسة,
1: ولاو بناتنا أولادنا يتقاسموا العشرة ذهب متاعهم وهذا ما يدل كان على
0: شيء من رحموني هزت نظن فضية
1: نحكي على الذهب
0: تحكي على الذهب ولا ويعطين صحة
1: تحب نحكي لك على البرونز طوال ما نكملوش الحصة
0: ما نكملوش الحصة صحيح بالجملة
1: أنا قلت لك 38 ميدالية خلينا في الذهب
0: خلينا في الذهب
1: احنا اليوم ورانا في التوب
0: في التوب
1: في التوب
0: في التوب مش سهلة مش سهلة تتويج عالم ذهبية عالمية
1: فارق الوقت ست أسواق هما احنا زايدين عليهم ستة اسواق ألف اكثر من ألف متر مرتفعات المرتفعات راهو كي تمشي لها مش كيما تشارك في مستوى البحر
0: سطح البحر
1: معناها فيها زادة ستاف تكنيك مشكور فما برمجه تتعمل باش انت تكون في التوب نتاع الفورمه نتاعك
0: صحيح
1: هذا مهم برشا هي المهم توا اكثر هي متابعتهم خاصه هما في اوزان كيما قلت لك ثقيله والاوزان الثقيله من بعد كي تطلع الأواسط والأكابر تولي مع الدمادم صحيح. اللي احنا توا هذوما فتيات راهو نردوا بالنا على النمو نتاعهم مازالوا صغار 15 و16 سنه معناها مازالوا صغار دونك معناها نردوا بالنا كي تقع متابعه كيما يلزم توا نهار اخر نلقاهم في الأواسط والأكابر وهذا اللي به الفايت على خاطر اليوم رفع الأثقال تجري عندها مده وراء اول ميداليه اولمبيه في الأكابر بعد ما هزت كل شيء متوسطيا افريقيا عربيا عالميا شباب عالميا أكابر أولمبيا شباب ما نقصها كان الميدالية الأولمبية الميدالية الأولمبية معناها باهي هاللي جاون هذو هذه خدمة بتاع 8 و12 سنة باش الناس تفهم اللي باش توصل انت في رفع الأثقال ولا في رياضة معناها عمل كبير
0: وقاعدين يحذروا جاو بحذينا معاك انت المدرب كان حكاية قال ان شاء الله نسعى والميدالية
1: ان شاء الله
0: للعاب الأولمبية
1: هذا بالنسبة للتوب الفلوب في ساعه
0: أو
1: أموان عندك كان عندك مداخلة أهم من كالي
0: لا بعد شوية إن شاء الله في الختام الحسن
1: الفلوب
0: أي.
1: الفلوب شنو اللي يقلقني في الفلوب سيلوتي اليوم عهد الخوسة صار ريت كل واحد يختص في مجاله كل واحد التكنولوجيا دخلت اليوم المتابعة ملتي فاكتوريال معناها على عدة بارامتر باش نجمو نكون ونواكب واش قاعد صاير اليوم مش معقول عام ونص من بعد عندنا مدير عام تاع رياضة قاعد يعمل في عمل جبار ومامتون مدير نخبة ما فما في حتى بلاد في بلادنا من عام 56 لتوا أنا 70 سنة استقلال عمرها ما صارت إنسان يتلهى بالنخبة يتلهى بالمديرين الفنيين يتلهى بحلان مكاتب الجامعة وحتى المكاتب الجامعة معناها اليوم راهو يهدينكم يصلح رايكم اليوم راهو سميونا مدير فني وخليه المدير الفني الحالي معناها مدير فني قلت مدير النخبة مدير رياضة النخبة يتلهى بالإدارة العامة راهو مش معقول اليوم اللي قاعد صاير في الرياضة التونسية لي ديسفونكسيونمون يجيو من جراء المشاكل هذه باش نكمل باش ترى معناها كي تكثر الخدمة على شخص واحد سورتو ياخذ هو القرارات الكل لجنه يقول لك فما لجنه بتاع اختيار مدير الفنيين مش صحيح الاختيار باقي يعملوا المدير الرياضي المدير العام والمدير النخبه اليوم نعطيك احصائيه
0: ايوه
1: انا حضرت نهار 7 افريل عندها 3 شهور في الملتقى مع الصحفي اللقاء ذاك فرحت انا الحقيقه قدموا لنا مشروع كبير ياسر والله وقتي خرجت وحكيت مع لبيب الصغير زميل
0: تحكي فيه حكيت معي زاد
1: وحكيت مع زملاء الكل انبهرت به الحقيقه وفرحت وقال لي لبيب قال لي ما تفرحش برشا في سعفيسة قال لي يا لبيب راهو شو هاللمات هذه عندي سنين نطبع فيها وراهو الكل حبر على ورق
0: الصوره
1: صحيت قالوا كل شهر شهرين باش نعملوها او ثلاثة شهور تعداو. انت تعرفش علاش تاهم يعملوش كونفرنس دو بريس؟ فما الكورة خاطر الاعلام باش يجي باش يحكي كان على الكورة وعلى المكتب الجامعي والمشاكل الكورة والالعاب المتوسطية هذيك ننساوها، هذيك نتاع العاب فردية ننساوها. معناها اليوم ما فماش استراتيجية، ما فماش نظرة. اليوم بعض المعطيات نعطيهم لك باش تعرف كيفاش نخلقوا في المشاكل كي نخدموا وحدنا وما نبداوش نخدموا معناها اون جروب وكوليجيال. شو وين نوصلوا يا سيلوتي؟ الدولة التونسية مشكورة رصدت حسبك النهار 7 أفريل حضرناه 4 مليار دوات و 815 مليون للنخبة العالية. شنو النخبة العالية؟ عندك 18 رياضي في الفاليد وعندك 11 يجيو هذو 19 في البارا. اوكي فلوسهم تسيبت طوى عندها اسبوع الترانش الاولى تسيبت. نحكي لك اخر جوان باش توصلهم الجامعات والرياضيين هذو كيما تقول انت اسبوع اخر. اسبوع اخر معناها نجيو 20-18 جويليا. هذا القسط الاول. تعرف قداش هذو؟ 25%. معناها القسط الاول اللي هو 60% 50% سامحني متاع البيوتجي. انا تفهمت معاك انت ايوب الحفناوي، تفهمت معاك وعملنا كونتراتو تاع 200 مليون. من المفروض انا نصب لك في مارس افريل 100 مليون باش تبدا تخدم. ما نجمش نصب لك في جانفي. الدوله ما تصب البيوتجي كان في مارس افريل. معناها اخر جويليا باش يجيك مش 50% باش يجيك 25%. معناها انت ضربت 6 شهور 7 شهور وانت تصرف من والديك ربي يعلم بيك بعد ساعة سبونسور يعاون. معناها تجي انت في اخر جويليا تصب 25% وممكن نوصل ل 31%. معناها انت معناها ما قمتش بواجبك. انت تعهدت مع رياضي ومع جامعة باش تصب 50% ما بين افريل ماي باش يجم الرياضي. هو عنده ريتار راهو بدا الرياضي بدا راهو في جانفي
0: ده مع بداية الموسم.
1: فهمت علاش الاشكاليات اللي صارت للرياضيين
0: في الروتار في المنح
1: الروتار؟ معناها الروتار كل عام هو بيدو. رغم وعدونا نهار 7 أفريل قالوا لنا لا تهناو ومعتمدات موجودة. رانا نتفهموا الوضعية الاقتصادية متاع بلادنا ورانا نتفهموا كل شيء. أما اليوم كي يبدأ إنسان واحد وحده ما يخدمش أون إيكيب ويعمل في هذا الكل راهو ما يجمش ينجح. راهو مش يقعد باقي يعمل الإمام زرير من نهار اللي جاء فيفري 2025 هو يعاود في الامام زرور اللي عملهم في 2023.
0: زاد الحجم الحجم 4 مليارات هما
1: 4 مليار 815.
0: باهي على مستوى 18 قلت لي عتلات
1: على مستوى 18 وزيدهم 11 29.
0: باهي نقولوا الفيرمون لولاني ل 18 وزيدهم 9 قداش؟
1: هاني قلت
0: اشتر
1: هاني كنت نحكي لك 25% 25% الربع.
0: باهي
1: انت من المفروض فلوسي كي بجي في جويليا
0: نحي منها يا خويا
1: فلوسي بجيني في جويليا تجيني على الاقل اشترها مش تجيني ربحها.
0: اي ما تنسعى علاش ليه؟ فما حلول فما
1: حلول. ايه فما حلول فما حلول
0: انا من الميزانيه الفارتن خالي ترايف انا باش
1: ناخذ لك اكزامبل نصبوا للجامعات معناها
0: صندوق يبدا قار مثلا.
1: اي معناها ريت
0: ولا الوزاره ولا الجامعات ولا ما نعرفش انا
1: يا لطفي
0: تبدا الأموال تصرف في وقتها.
1: أنت تعطي يعني. تعطي في حلول ما يحبوش يسمع حلولك. لا حلولك أنت ولا غير ما يحبوش. هذاك خدمتهم وهذاك هذاك مستوى متاع تفكيرهم. من 2023 هي بيدها الحكاية. 23 24 25 26 أتو تسمع بعض رياضي مش باش يشارك ولا رياضي ما جاتوش فلوس.
0: تعطي ليت على مستوى التحضيرات.
1: هذا هو
0: ما فيهاش فلوس مثلا.
1: المشكل هو بيده وما تغيرش رغم الناس قالت كل عام. نهار 7 أفريل كي مشينا وعدونا قالوا لنا فلوسهم باش توصل وصايي والاعتمادات موجودة وتوا في أفريل باش نسيبوا لهم 25%. فهمت نحكي على رياضي مستوى العالي وفما
0: نخبة
1: فما جامعات ما عندهاش رياضيين متألقين نصبوا لهم الفلوس وهم ما عندهم حتى شيء ما عندهمش تحذيرات. والرياضي اللي عنده معناها برنامج
0: وسيبلي
1: فلوسه مازال تستنى. ها تو ناخذ لك مثلا الكا نتاع ايوب الحفناوي.
0: ايوه
1: من اللي كا ايوب انا قلت لك 25% خرجوا ما فيهمش ايوب الحفناوي. ايوب الحفناوي اون روتار الدوسي بتاعه ما هو باش يخرج كان الجمعه الجاي خرج الجمعه هذه باش ما توصل له فلوسه كان اخر جويليا اول اوت قبل الالعاب المتوسطيه بثلاث اسابيع. هذا الرياضي معناها اللي رجع من البعيد واللي قلنا يلزموا معناها متابعه ويلزموا معناها نراعيوا له الظروف نتاعو بعد الظلم اللي صار له من عند الكل لي كومبوزونت نتاع الموفمون سبورتيف تونيزيا. هذا بالنسبه
0: للملف هذا
1: الملف
0: ان شاء الله يتصلح الملف هذا في كل مره انه في كل سنه سي شاكر نفس الاشكال
1: صحيح هذا
0: ان شاء الله تتصلح الامور على شلال.
1: احنا في الاذاعه الوطنيه ريقنا ما تشيحش وباش نواصلوا باقي كل اسبوع نحكيوا على المواضيع هذه
0: حاجه بناءه تفيد الرياضيين نتاعنا وتفيد الرياضه علاش لا نعاودوها في كل مره هكا ولا شيء بكل بكل نقد يبدا معناتها نقد بناء الحاجه اللي هي ان شاء الله تتصلح ويلقاو حلول علاش لا حتى معناتها يعملوا صندوق قار للرياضيين نخبه هكا ولا شيء هكا فما حلول مثلا صندوق قار خويا قداش هم مش كلفوا ما عرفش انا قداش الميزانيه نتاعهم صندوق قار المنح نتاعهم في الوقت الفلاني في وقتها الثانيه في وقتها والثالثه اذا فما ثالث في وقت واضح. ومن هنا يرجع لهنا هكا ولا
1: واضح, واضح. نمشي ولا
0: ولا نرجع شويه
1: فيس فيس فيس عليها
0: هو فيس مش برشا
1: حبيت نعطي العدد هو هو عدد اربعه حبيت العدد 38
0: 38 الرقم هذا
1: الرقم 38 هذاك هو احنا ديجا ذكرناه 38 راهو رقم قياسي نتاع الميداليات العالميه في رفع الاثقال في الشبان اصغر واواسط دون بعد نكملوا في مثل هذا يوم الصغر
0: وهذا يعطيك الصحة سي شكر بالحاج راجعين بعد قليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية لمتابعة قايد سبور
6: لما تفعل ذلك وحيدا ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة لا تكتفي بالقراءة اجعل العالم يقرأ نجاحك شارك طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026 للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية صيف 2026 الإذاعة الوطنية
7: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
6: نهار الجمعة تتغير البرمجة تنطلق بيوم سعيد مع حبيب شغام من 6 لل 9
8: وتتواصل مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام بعد اسمع واستمتع بإمضاء أمين الشبلي
7: رحمة للعالمين من الماضي ساعتين للأربعة
8: مع معز الغربي ومحمود جبل من الأربعة للستة يوسف الحزقي في جئتك عاشقا سافر بينا في ربوع تونس الخضراء بعد نشرة الستة حتى الثمانية عبد الستار عميمو في بدو بتمام والسهرية مع نادر عطية في ليالي تونس
6: الإذاعة الوطنية
7: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
9: معنا احنا بدأت الحكاية
7: ومحلاها حكاية
9: محلاها محبة
7: محلاها عشرة موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
10: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار إضراب عام غدا ينفذه مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص يشمل سيارات التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي احتجاجا على عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالب المهنيين ويستمر الإضراب من الساعة الخامسة صباحا إلى التاسعة مساء وفق ما أكدته الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف شركة النقل بتونس تعلن إحداث أربعة خطوط شاطئية ينطلق استغلالها بداية من اليوم الأحد وذلك في اتجاه كل من شاطئ حلق الواد وشاطئ سيدي بوسعيد وشاطئ قلعة لندلس ستعمل هذه الخطوط أيام الأحد والعطل الرسمية من خلال سفرة صباحية ذهبا على الساعة الثامنة وسفرة مسائية إيابا على الساعة الخامسة نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية القصرين بلغت إلى اليوم نحو 70% شملت في أغلبها محصول الشعير و وتشير التقديرات الحالية إلى صابة وطنية تقدر بحوالي 500 ألف قنطار مقابل 650 ألف قنطار خلال الموسم الفارط. اللجنة الجهوية المكلفة بتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في ولاية سوسة تصادق على القائمة الأولية للمنتفعين بالسكن الاجتماعي، ويفتح باب الاعتراضات بداية من يوم غد الاثنين وإلى غاية 12 من أوت المقبل. في أخبار العالم، إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بعد جولة من الهجمات المتبادلة مع الولايات المتحدة، التي أكدت من جانبها فتح هذا أو تواصل فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي، مشيرة إلى أن سفنها متواجدة فيه لحماية السفن العابرة. سلطنة عمان تعلن إنقاذها 23 من أفراد طاقم سفينة تجارية، بينما لا يزال فرد واحد في عداد المفقودين، وذلك بعدما تعرضت لهجوم إيراني قبالة الساحل الشرقي للسلطنة اليوم. وفي قطاع غزة، استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة آخرين بهجمات لجيش الاحتلال على القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
6: صيف 2026، الإذاعة الوطنية
7: موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
11: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
6: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
7: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
11: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
6: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة.
7: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات.
6: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي.
7: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
6: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب،
7: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
6: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
7: موجة بريحة البلاد. معانا بدات الحكاية، ومعانا بدات سبور.
12: سجل الهدف الأول في آخر اللحظات.
7: وقايد سبور. وقايد سبور.
0: عودة من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا من وين ما كنتم، شادين الطريق وحيدة سيسو لبعضكم اللي ماشي، اللي شاد الطريقة، فوالا اللي ماشي يخدم، اللي ماشي يحوز في هذه العطلة الصيفية، سيسو بعضنا الناس الكل وين ما كنتم. إن شاء الله صيفة تكون ممتازة رائقة للناس الكل اللي شادين الطريق واللي قاعدين يسمعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نرجع معك سي شاكر، مرحبا بك من جديد. شنو عنا؟
13: أهلا وسهلا. باش نكملوا كيما اليوم نهار 12 جويليا 1994 في فرنسا، فاضل الخياطي في الألعاب القوى حتى من الرقم القياسي التونسي، ولا أول معناها عداء تونسي ينزل تحت 50 ثانية في 400 متر حواجز. الرقم هذا متاعه قعد حتى نهار 5 جويليا 2015 وين محمد الصغير حسنه، ومن بعد كذلك سمحني نهار 15 جويليا 2015 حتمه محمد صغير، ومن بعد نهار 5 جويليا 2018 زياد العزيزي زاد حتى من الرقم هذا 49 و13 لين جاء محمد العدواني هذا اللي تو في أمريكا في جامعة جورجيا وين وصل بالرقم هذا تحت 49 ثانية. هذا باش نحكي لك معناه غزل الرقم نتاع فاضل خياطي قعد من 94 حتى 2015 21 سنة ما تحطمش إلا من طرف محمد الصغير كما قلنا في سويسرا. ولا هذا هو كملنا للروبريك
0: وعنا ضيف مميز هذه الأمسية.
13: صحيح عنا ضيف الحقيقة
0: من الكفاءات والخبراء التونسيين.
13: اكزاكتومون سي حفصي بالضيوفي خاصة هو توا مدير المعهد العالي للتوثيق. أما كذلك ما نساو زاد الباركور متاعو ما نساو زاد أستاذ جامعي في السوسيولوجيا الدكتوراه متاعو خذها عام 98 وتقول لي شنو هو العلاقة بالرياضة تنشوفوا العلاقة ما بين السوسيولوجيا والرياضة. 2003-2006 كان مدير المعهد الأعلى متاع الكيف.
0: أيوة.
13: من 2014-2017 مدير المعهد الأعلى بقصر السعيد. من 2018-2020 مدير كان متاع ديك ديب ديريكسيون إديوكاسيون فيزيك معنى الإدارة متاع الرياضة الرياضة
0: التربية البدنية.
13: التربية البدنية اليوم من 2024-2027 هو مدير المعهد العالي للتوثيق. وتو نشوفوا احنا قسمنا ساعة نرحبوا به
0: اكيد وبشنحكيه هات نرحبوا
13: باستاذنا
0: باستاذنا الغالي. مرحبا استاذ سلحفسي بالضيوفي مدير المعهد العالي للتوثيق انت معنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. مساء النور سلحفسي.
14: مساء النور بارك الله فيكم وبارك الله في الاذاعه الوطنيه وفي وهل الدعوة اللطيفة هذه هي اللي نهار سخون برشا إن شاء الله نكونوا نحن أكثر لطف على المستمعي الإذاعة الوطنية.
0: يعطيك الصحة على التجاوب معنا وتكون حاضر معنا سي الحفصي بالضيوف كما قلت مدير المعهد العالي للتوثيق. ما كنتوا تسمعوا سي شاكر بالحاج تقلد عديد المناصب على مستوى المعاهد الرياضية اللي هي فعالة بدور كبير برشا في إنجاب أبطالنا وكذلك أيضا على مستوى دورك فعال كخبير أيضا في القانون الأساسي على المتعلق في الهيكلة الرياضية هكا ولا سي شاكر؟
13: صحيح صحيح خاصة
0: في المحاضرات متاعه وكذلك في المساهمة متاعه فعالة
13: وشارك نهار 21

0: الرياضة يحكي على شروط المستوى التعليمي في الموضوع متاع الانتخابات متاع مكاتب جامعية، يحكي على زاد أهمية ضمان استقلالية الهيكل والهيئات الرياضية القضائية كذلك في مختلف معناها عن مختلف السلطات السياسية والإدارية، ويحكي على معناها كيفاش القانون الحالي يمتع الإدارة المركزية بصلاحيات واسعة ومعناها قد تمس من استقلالية القطاع الرياضي، يعتمد هو على مقاربة تقوم على المرافقة والدعم بدل معناها المقاربة الزجرية. طيب يحكي لنا كيفاش باقي سي حفص يقول لك اعمل لاكومبانيومون نتاع الجامعات، اعمل لاكومبانيومون كون الناس، ومهم حاجة مهمة برشا يحكي على التكوين لمساعدة هذه الهياكل الرياضية على التأقلم على الإصلاحات الجديدة، وكذلك إدماج التكنولوجيا الحديثة وحماية المعطيات الشخصية ضمن المنظومة الرياضية. هذا جاء في معناها التدخل متاعه القيم اللي صار نهار 21 ماي 2026 معناها في المجلس النواب. سي حفصي حبينا اليوم تحكينا على هل خاصة أهمية معناها الرياضة، مش كان performance، الرياضة مش كان معناها تربية بدنية، الرياضة كذلك اجتماع، أمور اجتماعية، أمور اقتصادية. لو تزيد تبلورنا وتحوص لنا المداخلة متاعك هذه اللي عملتها نهار 21 ماي 26.
1: شكرا، بارك الله فيك لتحتي الفرصة هذه باش نوضح بعض النقاط. والحقيقة أنه معناها كانت القراءة متاعي ما هيش قراءة يعني متاع رجل في القانون، بقدر ما أنه عطيتها بعد سوسيولوجي، بعد اجتماعي، لأنه اليوم وقت نحكيه على الرياضة، الرياضة تمس كل الفئات وتمس كل معناها الطبقات الاجتماعية. وبالحقيقة معناها ربما الميدان الوحيد اللي يمس الناس الكل، و ما نخبيش عليك لأنه في الإرث متاعنا كدولة حديثة احنا من أول الدول اللي عندها منظومة رياضية متكاملة وعندها رؤية وكانت عندها رؤية. أكبر دليل على ذلك أنه نحن من بداية الاستقلال أرسينا منظومة الإجبارية تدريس التربية البدنية في المدارس والمعاهد وفي الكليات، وهذا مهم جدا لأنه نعتبر أنه التربية هي الأساس، ونستعمل الرياضة لتربية الجيل وتربية تربية المواطن. وكانت عنا في الوقت هذاك نظرة حمائية للرياضة بطبيعة الحال، لأنه احنا في الوقت هذاك الدولة متاعتنا هي دولة تتبنى، خرجت من استعمار، ما فماش مؤسسات، ثم تدخل دولة قوي في كل المجالات، معفوه في مجال الصحة، في مجال التربية، في مجال الرياضة. وبالتالي أنه عندنا رؤية، وهذا الفكر الحمائية هذه معنى ذلك أنه كل المؤسسات التي تدير الرياضة كانت بالأساس في دين الدولة. هذا يسموه في علم الاجتماع الدور الحمائي للدولة، معناها سيتان رول بروتكسيونيست، ومعقول عنده ما يبرر الشيء هذا. ثم بتقدم يعني تقدم ممارسة الرياضة، تعرفوا أنه المجال هذا ما عادتش عنده كان بعد تربوي واجتماعي فقط، ولا عنده بعد يعني اقتصادي مهم ياسر مهم، وبعد أيضا دبلوماسي. معنى ذلك أنك أنت تسعى من خلال التكوين الفرق الوطنية إلى أنك أنت تكتسح العالم وتوري صورة على بلادك وصورة على المجتمع متاعك وصورة على التقاليد متاعك وصورة على النظام السياسي متاعك وصورة على التقدم بصفة عامة. وهنا يعني جدت أنه لابد من النص التشريعي أنه يوالم ويتابع ويوافق التطور المجتمعي، لأنه التطور المجتمعي مفروض علينا اليوم، ما نجمش نفكر بفكر حمائي ولا اليوم مفروض علي، مفروض نقول أنه بالحق مفروض علي باش نعطي نظام جديد ورؤية جديدة وحوكمة جديدة في المجال الرياضي. اليوم كما تشوف احنا باحتشام تعدينا من رياضة غير هاوية، من رياضة هاوية الى رياضة سميناها غير هاوية. هي غير هاوية معناها بالبني، وقعدنا غادي ما لرزمه، قعدنا فك غير هاوية هاوية مش هاوية.

0: هاوية إلى غير ذلك. ففي الخطوة الجريئة ما خليناهاش. اليوم بس نحكيو على اليوم، اليوم شنية في المهجة العامة للدولة؟ نحن عنا دولة ما يسمى بالدولة الاجتماعية والدولة المؤسساتية، معنى ذلك أنه قيام الدولة اليوم والخطاب الرسمي اليوم يؤسس لدولة عندها مؤسسات، وبالتالي لازم يكون النص القانوني للهيكل الرياضية مستوحى من هذا التوجه، أنه التوجه لازم يكون المؤسسات. عندما يكون مؤسسات معنى ذلك أنه وزارة الرياضة يجب أن تكون لها اليد العليا في رسم الاستراتيجية لكل الرياضات، وألا تنزل عن ذلك. معنى ذلك أنه الرياضة هو ميدان يمس المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي والمجال السياسي والمجال الدبلوماسي، فالدولة من مصلحتها.
1: أستاذ سلحفسي، سلحفسي سامحني مش نرجع لك بعد قليل. سلحفسي بالذيوفي مدير المعهد العالي للتوثيق بتونس. مستمعينا الكرام، يرفع لحضراتكم الآن أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أقيد سبور.
2: تقبل الله صلاة الجميع. نرجع معك سي شاكر، وكذلك نرجع لأستاذنا الحفسي بالذيوفي مدير المعهد العالي للتوثيق الموجود معنا، كما كنت تسمعوا في الطرح متاعه وطرحه على مستوى التطوير على مستوى الرياضة والتخطيط القادم والسياسة الاستباقية القادمة، خاصة نعرف دوره الفعال سي الحفسي بالذيوفي على مستوى الهيكل الرياضية. هكا ولا
3: وسورتو يحكي على استراتيجية والفيزيون هذه اللي حقيقة
2: لا بد أن تكون سياسة استباقية باش تطور من نفسك.
3: هذا هو هذا هو خلينا نخليه له مجال يكمل الفكرة نتاعو
2: الطرح نتاعو. نرجع لك سي الحفسي بالضيوفي.
4: شكرا شكرا. إذا معناها يلزم سلطة الإشراف هي اللي عندها البعد الاستراتيجي للمؤسسة الرياضية. معنى ذلك أنا ما تدخلش الإكزيكوتيف، خاطر الإكزيكوتيف يلزم تكون عنده طبقة عليا هي تحاسب، هي تعطيه الخطوط العريضة، هي تعطيه الخطوط الحمراء، هي ترسم له البعد نتاع التوجه نتاع الدولة.
2: نعم.
4: لأنه رئيس جمعية ولا رئيس جامعة ما عندوش أولا ماهوش مطروح عليه المسألة ذي، وثانيا أصلا حتى الإمكانيات ما عندوش الإمكانيات الإمكانيات باش يعمل استراتيجية نتاع دولة. في الوقت الوزارة عندها هي اللي عندها الليجيتيميتي، معناها الأحقية في وضع هذه الاستراتيجية. ويجب أن كل المؤسسات الرياضية، كل المؤسسات بدون استثناء، معنى ذلك من جامعة حتى لجمعية، كلها تحترم هذا التوجه، لأنه توجه هو ما يسمى بالتوجه العام للدولة. ثم نقطة أخرى وأنا بالنسبة لي أنا مهمة جدا، المؤسسة الرياضية اليوم ما سميش فرق بين الهاوية والاحترافية، يجب أن تكون هناك خيط واضح وفاصل بين بين بين بين المؤسستين، معنى ذلك بين التوجهين، التوجه الاحترافي منها الرياضة المحترفة والرياضة الهاوية، لأن الرياضة المحترفة عندها الخصوصية نتاعها، والرياضة الهاوية وأزيد على الرياضة الهاوية ما يسمى بالرياضة المواطنية عندها أهميتها. وبالتالي يكون ثم كيف خاطر وقت نحكي على الرياضة الاحترافية باش تقول لي فيها فلوس وفيها يعني سلو مارشي سلو سبور مارشي سلو سبور اللي هو كي دران دو لارجون، هو اللي يجيب لي فلوس، هو فيه انفستيسمون وفيه انفتاح وفيه معناها تطوير جمالية العرض، هو تطوير البنية الأساسية، هو اللي وكذلك باش يكون عنده إن سوليداريتي انترانسيك مع الرياضة الهاوية والمواطنية، ومن هنا نربحوا المجالين، وما يكونش تدخل متاع الدولة ثقيل عليها، معنى ذلك أنه كل شيء نعطوه للدولة الدولة هي لازمها تعمل كل شيء. لا، اليوم عندنا هذه الإمكانية باش ونحن واضحة اليوم، واضحة راهو ثم المؤشرات واضحة بالكدا. يا أخي كيفاش اليوم أنت معناها كل يوم هاو نحن تو في الوقت هذا قاعدين عايشين بيع وشراء ومعناها عقود متاع لاعبين ولا خير ذلك، ثم فلوس تدور، ثم فلوس، الفلوس هذه كيف تدار؟ بأي منطق تدار؟ شنو القانون اللي يديرها؟ يعني في لخبطة كبيرة ياسر.
2: وهل الدولة أستاذنا منتفعة بالأموال الضخمة اللي شيفر اللي نسمعوا فيها الكبيرة برش، سواء ما نحكيش على اختصاص بركة وانت تفهمني أكيد
4: فهمتك. هي شوف راهي الدولة بطبيعتها بشتنتفع وقت ينأسس لرياضة احترافية ونعطيها كل الضمانات للنجاح. معنى ذلك
2: نحكيه على شيفر كبير برشا مدرب
4: شو كبير برشا
2: تجي تخلصوا بالمليارات تجي ملاعب شهريته أكثر من 120 مليون ولا 200 مليون في الشهر، معناتها هذا هو يدخل في الـ في الـ في الـ في الـ القانون تاع الهياكل الأساسية أيضا في الرياضة،
4: ويجب أن يكون معناتها
2: يقنن
4: واضح، يجب يكون بشكل واضح وموجود معناها ينص عليه القانون، ما تخليهاش معناها بين
2: صحيح.
4: ثم تحت معناش شكل التفرقة الواضحة والتفرقة اللي خطر عليهش لأنه يجب نكون بأكثر وضوح بصراحة، يجب اللي يخدم نقوله اخدم على روحك ورب عينك، واللي ما يخدمش نقوله رك ما خدمتش يجي نحاسبك علاش ما خدمتش، ونعطيه هنا دليل إجراءات ونحاسبه على دليل الإجراءات هذه، معنى ذلك أنه يجب تتبدل عقلية المحاسبة للمحاسبة، وهش محاسبة نشوفها هنا أنه سمحني بالكلمة بالتونسي نقول يستنى فيه في الدورة، لا يجبكش تخدم، أنت تخدم في الدولة ما يجبكش تخدم بالطريقة هذه، يجب أن ترافق كل المؤسسات الرياضية الموجودة اليوم في البلاد وتعطيها من وقتك، تعطيها من الكفاءة نتاعك، تعطيها من التجربة نتاعك، لأنك أنت سلطة الإشراف وأنت اللي تؤسس للرؤية والاتجاه الجديد، إذا كان ما تعملوش أنت ذا ما يعمل حتى واحد.
3: أما سي حفصي سمحني نقص عليك، أما يزمك أنت بيدك اللي باش تعمل لاكومبانيومون هذا معناها توفر فيك شروط الكفاءة ساعة، وهذا الإشكال اللي عنا تو موجود في الرياضة التونسية مالوريزمون.
4: يعني شوف خاطر كيما قلت لك يعني احنا الإشكال ما حبش معناها ما هيش المسألة ما هيش مسألة أشخاص، نعرف وسمحني بالتجربة وبالتجربة في ميادين كبيرة، وقت يتحط الناس في بقايعهم وقت يكونوا ما همش أكفاء هم يخرجوا بطبيعتهم، لأنه عدم الكفاءة متاعهم باش تخليهم ما ينجموش يسايروا النسق متاع العمل الموجود والمطلوب منهم، أما وقت لي أنت عندك رؤية غبابية وما عندكش آليات واضحة ولا تحتكم الآليات إذا ما هي في حد ذاتها واضحة، ما يزمكش فيها رأي للإداري أو لا تكون أمور كلها معناها قابلة للتطبيق، هذي المبحث الأول. المبحث الثاني القانون الهياكل الرياضية، هذي وقت أنت تعمل مؤسسات فيها مثلا هذه الهيئات هذه يزم تكون عندها شرعية مطلقة، وبالتالي يزم تكون حيادية، ويزم تكون على معناها تستجيب وتحاسب كل المؤسسات الرياضية، مش معناها حسب يعني نحن حسب قراءتنا اليوم الموجودة أنه وقت تطلع شوية في في في في بدرجة أطلع معناها من جمعية إلى جامعة إلا ويكون معناها الهيئات ما هيش تكون صارمة، لا يا سيدي، يجب أن تكون صارمة ويجب أن تكون محايدة على الهياكل الرياضي، وبالتالي تضمن الشفافية تضمن المحاسبة العادلة، وتضمن أيضا أنه معناها الهياكل الرياضية تستمر. راهو المشكلة بتاعتنا اليوم عندنا إشكال تاع عدم استمرارية الهيكل الرياضية، وأكبر دليل على ذلك الهيئات ما يسمى بالهيئات التسييرية. الهيئات التسييرية هي هيئات خراب على الهيكل الرياضي، كل ما جينا هيئة تسييرية بعدها جينا مصيبة، جتنا جامعة كرة القدم جت هيئة تسييرية جتنا بعدها مصيبة، الجامعة تاع الأشخاص ذوي الإعاقة جت هيئة تسييرية، هاكم تشوفوا للزاتلات
3: سي حفصي توا ما عادش كان مشكلة هيئات تسييرية، توا ولات زادة إدارات فنية تسييرية بروفيزوار زادة، هذا لموذة جديدة في تونس عندنا توا أكثر من عام.
4: هذا المشكل علاش؟ لأنه ما فماش مؤسسات، لأنه نحن نطرحوا الطرح نتاعنا الأساسي أنه يجب أن تكون هناك مؤسسات، ويجب أن لا تكون للسلطة يد في تسيير هذه المؤسسات. المؤسسات تسيرها هيئات مستقلة، هيئات تتحمل مسؤولياتها أمام القانون مش أمام السلطة. السلطة راهي خدمتها أكثر، راهو العبء انتهى عبء كبير راهو توري الرؤيه من هنا معناها 10 سنين و20 سنه و30 سنه.
2: ما هي الحلول استاذنا؟ ما هي الحلول الان في نقاط بسرعه؟
4: النقطه
2: فوالا اهم حاجه سي الحفصي.
4: نعم
2: قلت لك اهم حاجه ما هي الحلول انه باش توصل للمشروع نتاعك انت على مستوى التنظيم الاساسي وانه دور يكون فعال جدا على مستوى الرياضه انها تنعكس بالنجاح تنعكس على مستوى سواء على مستوى النتائج او كذلك الحوكمه الرشيده على مستوى النوادي او كذلك الجامعات او كذلك يرجع بالنفع على الرياضيين نتاعنا وكذلك الرياضه ككل. ما هي سبل النجاح الان؟ ما هي
4: السبيل الاول هو انه نبتعد عن اللغط وعن معناها القرارات الارتجالية. يكون عندي أول شيء أني نأسس بمنظومة يسموها معناها الانفورماسيون فوق الانفورماسيون باس دين مانيير تري كلير للناس الكل ان سيستم دانفورماسيون يونيفي لو سيستم دانفورماسيون يونيفي باش نرافق به هنا هذه الهياكل الرياضي. علاش؟ لأن الهيكل الرياضية فيها مشاكل كبيرة برشا في التسيير في الحوكمة هكا ولا لا؟
2: صحيح.
4: وأيضا في الشفافية. هي إذا كنا ما نعطيش الإطار باش هو ونرافقوا ما نمشيش للمثل الجذري، ما نمشي للمرافقة. معنى ذلك أنه الناس اللي قاعدين يخدموا ومتطوعين وبارك الله فيهم ما نحبطهمش. نعطيهم أن سيستيم دانفورماسيون واضح.
3: سي الحفصي
4: نحكوا على الرقم.
3: سي الحفصي سامحني.
4: نعم.
3: كلمة مهمة قلتها أنت سيستم دانفورماسيون قلت انتقد كلمة الرقم هاو سيدي حذرت لك أنا نهار 18 جويلية 2023 مشروع المنظومة الرقمية لوزارة الشباب والرياضة تدخل حيز الاستغلال قاعدة بيانات شاملة قال لك فريمون فيها المعطيات الكل هاي سيدي المنظومة ما تخدمش صرفوا عليها شطر مليار هذية راهو نهار 18 جويلية 2023 تدخل على الباش فيسبوك تاع وزارة الرياضة تقول لك ساي حيز التنفيذ وبدأت تخدم المنظومة اليوم عادش فما منظومة معناها هذه منظومة تصرفت عليها شطر مليار اليوم 3 سنين من بعد ماش موجود ألا ديسباريو دلا سيركولاسيون شكون يحاسب شكون يتبع ما فما شيء معناها ريت الحلول قالك سي لطفي اعطينا الحلول حتى تجيب حلول وتقدمها معناها تحكي على الرقمنة هاو الرقمنة هاو دوسي الرقمنة وين موجود معناها هذه أقل حاجة باش كيما قلت أنت اون في سيركولي لانفورماسيون الجامعات الشفافية الدوسيات هذه
4: أخطر حاجة على سيستام موجود كيما اليوم نحن المؤسسات الرياضية اليوم موجودة ويعني راهو أخطر حاجة أنه تمشي المعلومة مغلوطة تمشي المعلومة
3: وهذا صار على ذاك اللي ريزو سوسيو هما توا هما ماتر دلا سيتياسيون المعطيات ولات الناس كل ولات تاخذها من غادي على خاطر جوست هما احنا قبل نتفكر 20 سنة التالي كانت المعلومة نهار اثنين وسائل الإعلام الكل تاخذ برامج متاع المنتخبات الوطنية اليوم هوريزمون كما فماش لي ريزو سوسيو وما فماش معناها الامور هذه الكل معناها رانا المعطيات تبدا ما عندناش ما نعرفوش حتى منتخب وين موجود في اي رياضه وخاصه الرياضه الفرديه
2: وفما سامحني كذلك ثم اجتهاد من بعض الجامعات عندهم صفحات رسميه يعطيو في المعلومه في وقت
3: شو باش نلخصوا سي الحفصي تعرف الدوسي هذا الدوسي ياخذ الوقت
2: وما بيرباش بيرباش
3: تكون حاضر معانا ان شاء الله في مناسبه كيكا وناخذوا الوقت كلمتين على لي انستيتو اللي ماهمش امبليكي في المنظومه نتاع الرياضه نتاعنا
4: شوف راهو شيء غريب في وزاره الشباب والرياضه راهو شيء غريب راهو شو وزاره الشباب والرياضه تخدم تدفع في الفلوس ولا تستفيد من مؤسسات نتاعها شوف تكون في وزاره التربيه البدنيه وزاره التربيه تكون في في في في في الأطر وتصرف على المعاهد العليا والمعاهد العليا تابعة وزارة التعليم العالي في كل ما هو بيداغوجي معنى ذلك أنه أنت اليوم باش تقولنا نعمل استراتيجية في التكوين الرياضي في تونس أنت غير قادر كوزير الشباب والرياضة غير قادر علاش غير قادر لأنه المحتوى التكوين والتوجه العام وإلى غير ذلك هو بيدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لي بوين كي سون بوزيتيف اليوم لأنه نحن أربع عنا أربع مؤسسات تعليم عالي موجودين جغرافيا التوزيع الجغرافي نتاعهم ممتاز جدا.
2: أي.
4: لكن شوف أنت في التكوين نتاعهم يكونوا في نفس في نفس التكوين، وهذه معضلة كبيرة ياسر. معنى ذلك أنه مازلنا مرتقيناش إلى استراتيجيات في التكوين.
2: قطع خط الأستاذ الحفصي بن بذيوفي مدير المعهد العالي للتوثيق، نرجع معه
3: يدخل
2: به. المهم حوصل الحكاية كان معنا وعديد النقاط الهامة. انقطع الخط نعاودوا نطلبوه
3: خلي
2: يوضح النقطة هذه. مرحبا به سي عبد الرؤوف العقيلي المدير الفني للكرة الحديدية البول والبيتونغ، حاضر معانا والبطل العالم السابق. مرحبا بك، نجم تدخل الاستوديو سي عبد الرؤوف العقيلي. في الانتظار ان شاء الله يكون حاضر معنا من جديد الاستاذ الحفصي بالذيوفي مدير المعهد العالي للتوثيق. الحكاية حكيت معك سي شاكر انه حكاية برشا نقاط هام، ما حبناش ندخلوا معها برشا لانه عمل. مرحبا سي عبد الرؤوف، تفضل تاخذ مكانك. مرحبا بيك المدير الفني للبول والبيتونك، وان شاء الله مش نحكيه معاه في عديد النقاط المتعلقه، واحنا قادمين على مشاركات هامه جدا. قلت عديد النقاط الهامه جدا، لكن الدوسي هذا يلزم وقت كبير
3: صحيح،
2: ويلزم مساحه اكبر هكا ولي، ويلزم نوقف على النقاط الأساسي، وين غلطنا، وين ما يلزم ما نغلطوش، وشنو هو البروغرام والسياسة الاستباقية بنقاط تكون هامة وهامة جدا.
3: وفما رجال اللي تخدم في الجور وجور العمل متاع كل يوم، ورجال تعمل الريفليكسيون، هذا اللي نقصنا احنا. نخدمه كل يوم ونخدمه برشا، أما من غير ريفليكسيون من غير بيلون.
2: وحنا على المباشر اكيد سي عبد الرؤوف، نجم تقرب شويه على غادي باش تكون الصوره واضحه، الكاميرا تاخذك كادر مزيان برشا. نرحبوا بك سي عبد الرؤوف العقيل.
5: بارك الله فيك سي لطفي، بارك الله فيك سي شاكر، وانا مسرور على حضوري معكم في حصه تحكي على الرياضات الفرديه وتشجع في الرياضات الفرديه. انا وان شاء الله نكونوا نقدموا حصه ممتازه.
2: حاضر معنا الاستاذ سي الحفصي، بعد شويه يكون حاضر معنا، تفضل.
3: كنت تسمع سي عبد الرؤوف سي الحفصي يحكي على استراتيجيه.
5: كنت نسمع.
3: عندك ما تعقب خاطر مهم برشا اللي كان يحكي عليه.
5: والله ما خلطتش انا على الحقيقه على الحديث نتاع امل، فما برشا عمل يلزم الوزارة تقوم به فيما يخص الاستراتيجية
2: أو في نقاطنا. يعطيك الصحة سي عبد الرؤوف العقيلي، هو حاضر معنا سي الحفصي بالذيوفي مدير المعهد العالي للتوثيق. نرجع معك نختم معك سي الحفصي أستاذنا.
4: شكرا. حبيت نقول لك أنه حتى واحد ما يشك في معناها لكاليتين تاع التكوين. الحقيقة أنه كل الأطر الموجودة اليوم نشوفوهم، وسواء مدربين ولا دي بريباراتور فيزيك ولا في معناها في تونس ولا في اي بلد، حقيقه متخرجين رغم المعاهد العليا، او على الاقل جلهم متخرجين من المعاهد العليا، وتشوفوا النجاحات نتاعهم. لو كان ما كانش التكوين ممتاز راهو ما وصلناش للنتيجه هذه. وبالتالي حتى نحن في الاستراتيجيات نتاعنا يا رسول الله ما نشوفوش لي بوين فور اللي عندنا، معناها ما نثمنوش، ما نحاولوش نخدموا عليهم، ما نحاولوش باش نتجاوزوا الإشكالية هذه، وبقينا ديما هكا العقم في التفكير، العقم في الجرأة، العقم في أنك أنت تبدل. اليوم شنية الحاجة اللي تمنعنا باش أولا نوع الشهيد، وثانيا الشهيد اللي عندها تشغيلية أكثر. نقطة ثانية بربي مهمة ياسر، هي ما يسمى بالأطر معناها لكادر انترميديير. اليوم عندنا مشكلة كبيرة ياسر في الصيانة، عندنا مشكلة كبيرة ياسر في المنشآت، عندنا مشكلة كبيرة ياسر في احنا نحبوا ديما باك بلوس من على شنو باش نخرجوا معناها واحد يخدم في الحقل الرياضي. لا ما حشناش بالكاليفيكاسيون سيونتيفيك كما هكا. وبالتالي عندنا في تونس كاملة ما عندناش الأطر هذه الانترميديير. مشكلة زاد كيف في القطاع الرياضي، أنه اليوم وقت انت تمشي حاجتك بمعناها مستويات كاليفيكاسيون مش حاجتك ما تلقاش، وبالتالي بقينا ديما كيما بدت
6: عام 56 على نفس النسق وعلى نفس الرؤية ونفس المنهج حتى لليوم. بالتالي المعاهد العليا لازم تفيق شوي على رواحها وتغير من من المنتوج نتاعها وتساير العصر وتساير الوقت وتساير خاصة حاجيات البلاد. لأنه يعني احنا في حاجة، نحن تعرفوا اللي نحن البوبولاسيون نتاعنا une population vieillissante, تعرف une population qui a besoin حتى على مستوى الرياضة التنافسية. ما عندناش دي بريباراسيون مونتو، هاي المعدين الذهنيين ما عندناش. عندنا البدنيين صحيح المعد بدني ومشينا أشواط مهمة جدا، عندنا الممرنين ومشينا أشواط مهمة جدا، عندنا على مستوى شوية على مستوى التسيير والتخطيط والتسويق شوية مش برشا، لكن أيضا على مستوى الإعلام الرياضي. شوف نحن تو نحن نحكي في وسيلة إعلام، وكان نسألك أنه هل هناك شراكة بين معهد على الأقل ومعهد الصحافة وعلوم الأخبار باش يخرج كيفاش الصحفي يحلل، كيفاش يعطي المعلومة الرياضية، كيفاش يفهم معناها اللوجيك انترن دي زاكتيفيتي؟ ما فماش. وبالتالي ثم تقوقع كبير ياسر، وهذايا جاي انه ان شاء الله معناها الساهرين على المعاهد هذه تكون عندهم نظره اكثر اكثر اكثر انفتاح،
2: لانه ثم البعض على مستوى نشاهدوا فيهم. على كل حال، على كل حال النقاط كبيره وصلت سي الحافسي بالضيوفي. مش يختم معك سي شاكر بالحاج، سلم عليك.
3: شكرا سي حفص، يعيشك ان شاء الله. ان شاء الله مناسبه اخرى نزيدوا نحكيوا اكثر على اداره الضربه البدنيه اللي انت صرت مومون شديتها، ونحكيوا على هذايا الانستيتو هذايا اللي المعهد العالي للتوثيق، وفماشي ما فماشي فكره باش التوثيق يولي زاد توثيق رياضي، خاطر في تونس الله غالب ناقصين في التوثيق الرياضي.
2: نقدموا شويه صح ولا لا؟
3: هذايا هو
6: سي شاكر. سي شاكر وقت نحكي على سيستم دافورماسيون، ما ينجمش يعمل سيستم دافورماسيون كان واحد قاري في المعهد العالي للتوثيق. راهو يعرف المعلومة وتشمين المعلومة كيفية معناها لا غوفيرنونس دو لانفورماسيون، ما ينجمش يعملها واحد آخر. راهو نحن غالطين إذا كان اليوم الرقمنا ما نجحتش خاطر اون امبليك با لي سبيسياليست في الدوكيومونتاسيون.
2: واضح. يعطيك الصحة، مشكور جدا الأستاذ الحفصي بضيوفي مدير المعهد العالي للتوثيق على مداخلتك القيمة من أجل تطوير الرياضة والنهوض بالرياضة في تونس خاصة على مستوى القانون الأساسي. نرجع للمدير الفني للبيتونك الكرة الحديدية سي عبد الرؤوف العقيلي، مرحبا بك. بطل العالم السابق والكرة الحديدية عنا فيها بيع وذراع كتوينس هكا ولا
5: لا؟ تونس
2: رائدة، تونس أبطال العالم،
5: أبطال العالم وأبطال إفريقيا
2: صحيح بالجمع
5: في الألعاب البحر الأبيض المتوسط زادة متميزين. عنا رقم قياسي، عنا منى الباجي عاملة رقم قياسي، حتى رياضي ما نجم ياخذ الرقم القياسي اللي أخذته منى. عندها أربعة مشاركات، أربعة ميداليات ذهبية منى.
2: صحيح.
5: تونس عندها ما تقول في رياضة الكرة الحديدية.
2: وعديد الأبطال أيضا، محمد خالد بقريبة كولي.
5: محمد خالد بقريبة.
2: مجدي الهمامي، كان بن حميدة، ياسين الشلي، هيثم اسكندراني.
5: الكل.
2: كلهم ما شاء الله عليهم.
5: عنا أبطال قدم.
2: صحيح.
5: أبطال جدد. إن شاء الله نواصلوا على صحيح. نفس هذا النسق.
2: وأنت بطل العالم سابق. والآن في الإدارة الفنية.
5: الحمد لله.
2: شنو البروغرام عنا؟
5: والله عنا برنامج ثري هذه توا في 2026، عنا العديد من الملتقيات الدولية الرسمية. عندنا الأول ملتقى رسمي هو الألعاب البحر الأبيض المتوسط، وفما قبلها توا احنا مشاركة في الرافة،
3: بطولة افريقيا،
5: في بطولة افريقيا في الرافة بمدينة شلف بالجزائر.
2: بطولة افريقيا في شلف في الجزائر.
5: في شلف بالجزائر عندنا الفريق نتاعنا شبان دون 19 سنة، والفريق الأكابر وفتيات تنقلوا يوم 11 إلى مدينة شلف لتوا بداوا قاعدين يلعبوا في بطولة افريقيا. وعندنا ميداليات في هذا الاختصاص. عندنا ذكري
2: مشي هو
5: أي موجودين غادي
2: سافروا
5: غادي سافروا هم البارح يوم 11 سافروا. عندنا صابرين زكري ومحمد أمين سعيدي موجودين غادي وهما أبطال إفريقيا وإن شاء الله يكرروا الفوز هذا. وعندنا موعد الهام اللي احنا ننتظروا فيه الكل بعد بطولة إفريقيا، عندنا ألعاب البحر الأبيض المتوسط قاعدين نحضروا في الألعاب
2: في تارانتو في إيطاليا،
5: في تارانتو إيطاليا إن شاء الله نكونوا موفقين. عندنا في الاختصاصات ثلاثة، عندنا في البيتانك في الكرة الحديدية الحرة عندنا منى بيجي
2: والمقايدة
5: والرافة أيضا ثلاثة اختصاصات باش نكونوا متواجدين فيهم، وإن شاء الله عندنا حضورنا في الثلاثة اختصاصات
2: إن شاء الله نكون
5: في المربع الذهبي
2: إن شاء الله
5: اللاعبين نتاعنا
2: أكيد من خلال مواكبتك المتابعة الفعالة كمدير فني، وأكيد أيضا قراءتك لمنافسينا. شكون اللي ينافسنا سي عبد الرحمن؟
5: ينافسونا المنافسين الكبار
2: نتاعنا.
5: المنافسين الكبار نتاعنا هما الفرنسيس
2: الفرنسيس هما اللي خلقوا اللعبة،
3: هما اللي ينافسونا عالميا، هما ينافسونا متوسطيا.
2: هذا هو
5: الفرنسيس من أقوى الفرق حتى في الذكور،
2: وهي رياضة فرنسية بالأساس.
5: هي رياضة فرنسية بالأساس فرنسية.
2: إذا كان عملت عليها هكا شوية هكا
5: الكرة الحديدية هي في القديم كانت موجودة في اليونان، ثم في العصر في مصر، ثم تطورت في فرنسا.
2: صحيح.
5: تطورت في فرنسا، والبيتونك تخلقت في فرنسا. والمقيدة زاد في فرنسا بمدينة ليون. دونك الفرنسيس هما
2: قاعدين نربحوا معهم،
5: والله قاعدين نفسوا فيهم. في الإناث ديما احنا متواجدين،
2: فما تربصات نمشي الغادي هكا سابر.
5: والله هذا المشكل،
2: اي فوالا نسالك
5: هذا المشكل
2: كإدارة فنية وكمدير فني.
5: هذا المشكل هي السنين اللي فاتت انقطعوا الدورات. ما عادش يعيطونا، ما عادش الدعوات انقطعت حكم العلاقات نقصت شوية، دونك ما عادش يعيطونا.
3: والجامعات التسييرية هذه معناها تخلي لي بعض ساعات
2: فراغ.
3: ما عادش تلقى فيزافي كريديبل باش تحكي معاه
2: صحيتك،
3: حتى راهو يبعثوا لك راهو وانت ما تقراش
5: وما تردش
3: بالك وما تجاوبش.
2: ليه ميل ساعات يتسكر وتجي هيئة تسييرية أخرى وتجي جامعة أخرى، والميل والكونتاكت ما فماش.
5: هذا صار سي لطفي،
2: عدم الاستمرارية.
5: هذا صار سي لطفي في الجامعة نتاعنا، انقطاعك اللي صار
2: اللي صار.
5: دونك
2: ان شاء الله ترجع الامور،
5: توا قاعدين نرجعوا شويه
2: بشويه.
5: اخيرا تحصلنا على ثلاثه دعوات. دعوات في فرنسا، ثلاثه
3: في الاختصاصات الكل.
5: تحصلنا على ثلاثه دعوات في البيتانك في الكره الحديديه الحره. وعدونا اللي في المقيده في دوره في موناكو كنا كل عام نمشيولها، مع الأسف الانقطاع هذا
2: أثر شوية
5: السنة. وعدونا اللي باش يعيطوا لتونس في المقايدة إن شاء الله باش تشارك في دورة موناكو، دورة كبرى باش تصير في أكتوبر. الدورات الأخرانيين اللي تم الدعوة متاعنا فيهم هي في فرنسا في فيرميني جانب مدينة ليون، لكن مع الأسف ما نجمناش نمشيه لعدم حصولنا على موعد للتأشيرة.
2: غريب جدا،
5: هذا شيء غريب، بالرغم براو من محاولة سلطة الإشراف واللجنة الأولمبية عاونونا بارك الله فيكم، لكن القنصلية الفرنسوية ما استجابتش.
3: معناها التحذيرات توا معناها بيرتوربي للعب المتوسطي.
5: بيرتوربي عندنا دعوة ثانية، دعوة ثانية اللي هي في مدينة مونبولي من 11 إلى 14 أوت.
2: أيوه.
5: وبعثنا باش للرونديفو للموعد الفيزا، لكن الى حد الان ما نجمناش نتحصلوا على موعد.
3: بالرغم فتره صعيبه الحقيقه،
2: اي فتره صعيبه
3: باقي والدعوات تجي توا.
5: لا ما احنا راهو سبقنا عنا اكثر من شهر توا
2: دافعين
5: اللي احنا دافعين وما عطاوناش موعد.
2: شكون ينجم يعاونكم؟
5: والله اللجنه الاولمبيه بارك الله فيهم بعثوا رساله الى السفيره.
2: ايوه.
5: الوزاره زاد بارك الله فيهم في شخص سيده احسان زاد كيف قاعدين يحاولوا باش ياخذونا التاشيره. الموعد ان شاء الله ناخذ الموعد نتاعنا
2: ان شاء الله ما يتم كان الخير بحول الله
5: ان شاء الله يا ربي. احنا توا ننتظروا من
2: ثم اكيد راه فما مساعي.
3: احنا من هنا من منبرنا من الاذاعه الوطنيه ان شاء الله معنا القنصليه الفرنسيه والسفاره الفرنسيه
2: سهل لنا
3: باقي هما الحقيقه يسهلوا تفكروا سهلوا الايوب الحفله
2: الايوب الحفله وفيزا فيزا
3: معنا ان شاء الله خاصه للرياضيين نعرفوا السيف
2: في الشهر جفاي فيان وتنقلات المسافرين
3: كمان المسابقات الدوليه خاصه
2: نحضروا للعاب
3: اللي حبيت نسال سي عبد الرؤوف
5: تفضل
3: كي نعملوا معاملين عليكم راهو برشا في الالعاب المتوسطيه علاش خاطر باقي الذهب موجود حاضر معاكم وكما كنت تحكي نتائجكم تدل على هذا. احنا كي نشوفوا البيلون بتاعكم تبارك الله في الالعاب المتوسطيه تلقى الفتيات بتاعنا هزوا 9 ميداليات 6 ذهب 1 فضه 2 برونز واكثريتهم هزتهم منى الباشي 6 ذهب 1 فضه 1 برونز. نجيو للرجال 2 ذهب 2 فضه 3 برونز معناها الحصيله بتاعكم تبارك الله كبيره. اللي كي تعمل حصيله توا في البول تلقى مهزينا راهو كان 1 فضية 1 برونزية 1 في 2001 وليد القلاعي
5: دور نهائي
3: عمل فضية ومن بعد 2005 محمد الزايدي. من وقتها الحقيقة النتائج ما جاتش وزادت توا عنا الرافة اليوم مسؤولية على خاطر تروى سبيسياليتي وكما تعرف مش بالسهل باش واحد يبدا كومبيتيتيف وفي ظل قلة الموارد وقلة التحضيرات اللي ماهيش متواسية ما بين بيتانك وبول ورافة هذه ألعاب متوسطية معناها من المفروض ياخذوا الناس الكل تحضيراتهم كما يلزم خاطر هذه ألعاب هذه مش بطولة دولية تجم تمشي تعمل احتكاك
2: ألعاب متوسطة
3: هذوما ألعاب معناها وين فما المحاسبة بعد ما توفى انت جبتني قداش عندنا من رياضي احنا ماشيين في الرافه
5: ماشيين 5 في الكل في الكل 5 بنات و6 اولاد
3: معناها 11 معناها الحصيله كي نشوفوا الحصيله نتاع الميداليات نتاع 2022 عملنا 3 ميداليات 2 ذهب و1 فضه معناها الهدف باش نقعدوا فك البيلون هذاك براتيكمون
5: ان شاء الله ان شاء الله نزادت احنا تو نزادت لنا الرافه وعندنا الحقيقه عناصر اللي نجموا نعولوا عليهم نعملوا عليهم
2: معناتها ماشيين برشا عناصر
5: ماشيين
3: 11
5: بيه 5 بنات و6 اولاد
2: بيه من توا ماذا بينا على مستوى التاشيله لتارانتو لايطاليا عاملين الامور هذه
5: الامور هذه
2: الاداريه صحيح ولا السؤال هذا سي شيك ماذا بينا من توا
5: لا اما أمور بالنسبه للالعاب المتوسطيه ما فماش مشكل الوزاره واللجنه الاولمبيه خلاص قايمين بالوجه هذا وفما باش يعملوا بوكس خاص للرياضيين اللي بيشاركوا في الالعاب المتوسطيه باش يعطيهم تاشيره خاصه بالنسبه للالعاب المتوسطيه. دونك
2: بعثت القائمه ولا ما زلت
5: احنا القائمه تبعثت
2: وهذا هو حبيت نسال على الموضوع هذا ربي يوفقهم
5: ان شاء الله يوفقهم الكل
2: وعلاش لا يروحونا بذهب
5: ان شاء الله
2: ولا بوديوم
5: احنا قدره ربي شال. فما بوديوم وان شاء الله
2: هذا كل عاد
5: ان شاء الله احنا توا كيما قال لي سي شاكر بالنسبه للبول من 2005 ما اسناء ان شاء الله في شخص يسرى المحمدي واشرف الزواوي قادرين راهو باش يتحصلوا على ميداليات الامكانيات نتاعهم تنجم تعطيهم باش يتحصلوا اشرف الزواوي راهو بطل العالم
3: اما المشاركه الدوليه والستاج هذوما اليوم
5: مالوريزمون كيما حكيت لك احنا شو الامكانيات ماهيش موجوده
2: الامكانيات الماديه تقصد
5: هذا بكل صراحه صحيح.
3: الامكانيات الحقيقة الماديه سي عبد الرؤوف في عام تاع العاب متوسطيه سلطه الاشراف كان عندها شويه توثيق رياضي وعندها لي بيلون تاع العاب متوسطيه تعمل طله وتقول في بالك في الفتيات احنا في المرتبه الاولى نحكي لك راهو من عام 59 بدينا نشاركوا وما البنات بداوا 67 اما نحكي لك مشاركتنا من 59 ل 2022 بنات البيتونك هما في المرتبه الاولى قدام الرياضات الكل في الفتيات بالمعطيات هذه شنجي نعمل انا مدير عام تاع رياضه يجي يقول في ظل هذا الكل 2026 نحط الباكو على الرياضه هذه خاطر الرياضه هذه
2: راهي
3: تجيب الميداليات
2: صحيح صحيح.
3: عام الجاي فما عام فماش بطولات عالم العاب متوسطيه يا سيدي معناش فلوس نقصوا في الفلوس، اما عام الالعاب متوسطيه نقوي في البيجي. هذا اللي عنده نظره كما كنا نحكيه مع سي الحفصي قبيلك. بالله حبيت نذكر بركه معناها الابطال القدامى خاطر 97 الدوبلات نتاعنا كي فازت في باري اول مره، وقتها اول مره شاركنا بدات من 97 تشارك راهي تونس في الالعاب
5: اول المتوسطية. اول مشاركه هي اول مشاركه في دخلت البيتانك في عام 97
3: فوالا. عندنا خالد لكحل وطارق العقيلي خو سي عبد الرؤوف وقتها هزوا الذهب. عندنا في 2001 ما عملناش الذهب، 2005 عملنا الذهب الثلاثي، باقي طارق العقيلي
5: خالد لكحل
3: زاد عليهم سامي عطل خاطر ولاو ثلاثي معاش دوبلات ولا تريبلات. نمشيو ل 2009 الذهب اول مره يجي لفتياتنا مناء الباجي وبن عبد السلام
5: ناديه بن عبد السلام.
3: 2013 عملنا ذهب انكور مناء وبن عبد السلام
5: ناديه
3: عملوا الذهب. 2018 عملنا زوز ذهب مناء في الفردي وعملنا الذهب في الدوبلات منى ومعاها
5: اسماء البلد.
2: نحكي مع بطل العالم سهل كذا.
3: كملنا 2022 منى تهز في الفردي نحكيو على الذهب ومنى واسماء البلي يهزوا الذهب في الثنائي.
2: واحنا نحكيو مع بطل العالم سابق والمدير الفني الحالي بالنسبه للرياضه هذه. الرياضه هذه يا سعد الرؤوف العقيدي على شنو تعتمد بالاساس باش حتى الناس تفهمنا؟ والله قاعدين نشاهد يعني بدات منتشره حتى في الاحياء
5: في كل بلاصه في
2: حتى في الاحياء نتعدى ساعات نشوف الناس العشويه عشويه نتاعها محلوه حاطين كراسي ويلعبوا في البيتونك.
5: صحيح
2: صح صحيح انا شفتها
5: سيلوت في الرياضه نتاعنا راهي في ساعه تتحب. أي. اذا كنت تمارسها مره وحيده
2: ما عادش تبعد عليها
5: ما عادش تبعد تولي ترجع باش تشوفها. واحنا توا الناس اللي ما همش مجازين
2: أي.
5: العدد نتاعهم يفوت المجازين.
2: ايوه
5: الناس اللي تشوفوا فيهم في الشارع
2: يلعبوا
5: الاكثريه ما همش مجازين. هذوك ما همش مجازين
2: حتى في الاستاس الفضاءات الكبرى انا نلقى ساعات وتحت القناطر
5: في كل مكان توا في تونس
2: قدام الملاعب ايضا
5: اتنشرت رياضة الكرة الحديدية الحرة. احنا توا المشكلة الكبير هو باش نحاولوا ننسقوا شوية ونساويه ما بين الحرة والمقيدة
2: والمقيدة
5: على خاطر مشكل كبير في المقيدة اللي قاعدة مش في تونس بركة
2: في العالم
5: قاعدة تنقص. الناس اللي يحبوا المقيدة قاعدين ينقصوا على خاطر تتطلب إمكانيات تتطلب الأرضية متاعها مخصصة يلزم ميدان خاص بها وميدان يكون
2: مهيئ
5: للعبة
2: تقنيا هذي. يعني
5: هذه باركونتر الكرة الحديدية الحرة نجم تلعبها في كل مكان.
2: صحيح
5: هذا الفرق اللي خلى عدد
2: تعتمد على الدقة
5: تصويب
2: الكرة الحديدية بكل دقة
5: كلها تعتمد على الدقة الدقة والتركيز
2: والدفع
5: زادة ولا هي راهو فما
2: والتونسي قمر مليح
5: هو
2: صحيح ولا لا
5: زعما قبيلة حكيتوا شوية على المعد الذهني
2: هام جدا
5: راهو احنا في الرياضة متاعنا المعد الذهني عنده تأثير كبير على اللاعبين خاطر وقت اللي تكون مباراة كبيرة وصعيبة
2: ولا متقدم عليك الفريق
5: احنا كان نشوف الستاف متاع الفرق الكبار الفرق اللي توا تقدمت خذت شوط كبير علينا كل صراحة
2: عندها ستاف
5: ستاف تكنيك معد ذهني معد بدني الكيني
2: حطوا الباكو على الرياضة
5: هذه وقاعدين واصلين وخاصة لتايلاندي خذوا شوط كبير كبير كبير كبير برشا وتقدموا برشا في الرياضة رياضة الكرة الحديدية.
2: يعطيك الصحة سي عبد الرؤوف العقيل المدير الفني لرياضة الكرة الحديدية. مش نحكيه على رياضة التايكواندو طبعا شوية نعطيك كلمة الختام. رياضة التايكواندو تنجم تشاهدوا الصور. يعطيك الصحة عمارة الجبالي سفر البارح وفد المنتخب الوطني التونسي للكبريات إلى كوريا الجنوبية تربص بسيول من 11 إلى 22 جويليا ثم المشاركة في دورة شيون شيون الدولية يوم 21 جويليا الجاري. يضم الوفد المدرب سيف الدين ترابلسي، جهاد بن محمد معد بدني، أسماء الشتاتي في الأعداد الذهني، ومريم السويسي كيني، وبطلاتنا
3: الشعتاني
2: فوالا بطلاتنا وفاء المسغوني أقل من 62 كيلوغرام، شيما تومي أقل من 57 كيلوغرام، عهود بن عون أقل من 53 كيلوغرام، إكرام الذهري أقل من 49 كيلوغرام، وعائشة الزغبي أقل من 49 كيلوغرام. والبارح عادت بعثت المنتخب الوطني التونسي للأوسط والوسطيات إلى تونس مطار تونس قرطاج محملين بعديد الميداليات في دورة كازاخستان أوزباكستان. برافو الأولاد
3: كازاخستان
2: بطولة العالم كازاخستان
3: لا
2: أوزباكستان
3: أوبن تاع كازاخستان برز والأوسط نتاعنا حكينا عليهم
2: عن ولا هذا هو
3: روحوا البارح
2: متربص
3: المسابقة هذه صارت عندها جمعتين تو
2: صحيح 6 ميداليات يقول لي لبيب في الأعداد لاعبات يعني 6 ميداليات أو بعد شوية إن شاء الله في النشرة 6 غير درجين نعطيك شكون اللي هز الميداليات سي شاكر وإحنا ديما نسميهم ديما نعطيهم
3: ما نساوش مصارعة
2: مصارعة
3: أيضا
2: ورفع العسكرية
3: في الجران بريم تاع إسبانيا.
2: نعطيك كلمة الختام في ثواني سي عبد الرعوف العقيلي.
5: شكرا سي لطفي، شكرا سي شاكر، إن شاء الله نكونوا موفقين هذه السنة. ينتظرون العديد من المناسبات إن شاء الله الكرة الحديدية تنور وجه تونس كالعادة، وبارك الله فيكم.
2: يعطيك الصحة سي عبد الرؤوف العقيلي، كنت حاضر معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مشكورة جدا مخرجة الحصة فاتن حسني، عمارة جبالي كذلك في الإخراج التلفزيوني، وفاطمة عبار في التنسيق العام. إلى اللقاء، يعطيك الصحة سي شاكر بالحاج.
7: الخبر عنا مسؤولية
8: والمعلومة أمانة،
9: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
8: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
9: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
10: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز أنباء الخامسة مساء. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقرر تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض إثر لقاء جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين عن المرض لكنعم. هيئة مهرجان تستور الدولي تتمسك بإلغاء الدورة الستين للمهرجان التي كانت تلتئم من 15 إلى 25 من جويليا الجاري تحت شعار غني الورد، وفق ما أعلنه مدير مهرجان فخر الدين القرويشي على خلفية صعوبات مادية. المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى يعلن في بلاغ له اعتماد المنصة الوطنية الرقمية للإعلام بالولادات التي تهدف إلى رقمنة إجراءات الإعلام بالولادات وربط مختلف المتدخلين في هذا المسار ضمن منظومة معلوماتية موحدة وآمنة، وتمكن هذه المنصة من تسجيل معطيات الولادة وإرسال الإعلام بالولادة إلكترونياً. تونس تشارك في أشغال المنتدى الإقليمي للاستثمار في الصحة موريتانيا 26 و2000 والذي تحتضنه العاصمة نواكشوط يومي 13 و14 من جويليا 26 و2000 تحت شعار تعزيز التجارة والاستثمار بين دول منظمة التعاون الإسلامي في قطاع الصناعات الدوائية من الاستراتيجية إلى التنفيذ. في أخبار العالم، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 7 شهداء بعد استشهاد فلسطيني آخر بقصف مسيرة للاحتلال استهدفت خيام نازحين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. بعد جولة من الهجمات المتبادلة مع الولايات المتحدة، إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز، فيما أكدت الولايات المتحدة تواصل فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي واستعداد سفنها المتواجدة فيها لحماية السفن العابرة. وعشية اجتماع حلفاء لأوكرانيا في باريس من أجل الضغط على روسيا لإنهاء الحرب، 9 قتلى في هجمات متبادلة بين الطرفين روسيا وأوكرانيا. كان هذا موجز أخبار الخامسة مساء، قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
12: من 1938
13: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
14: أم البدايات،
13: الإذاعة الوطنية التونسية،
15: أولى الإذاعات.
16: مرحبا بكم.
17: عند الإشارة تكون
15: ملسة
18: يا ساخرة من حب راني خالي يا ساخرة من حب راني خالي اسخف على

0: بتلم لحبة بتكلم لأصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلماوات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وديت على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمان
2: الإذاعة الوطنية
3: الإذاعة الوطنية
2: الإذاعة الوطنية
3: تونسية 100%
2: تونسية 100%
4: قالت لك

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعلت.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلوني
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترحوا عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
3: عند الإشارة تكون
4: ملسة.

0: تذكر أول خزرة وإلا أول كلمة، كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.
1: الإذاعة الوطنية
2: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية للناس الكل
2: للناس الكل.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بالقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: عند الإشارة تكون
3: ملسة.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
1: إشهار
2: أخواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلة السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج، مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
1: إشهار

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلولي
0: ولا تقرمش في الكاكيت،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.

0: مع معز الغربي. العروض تعديت وفات،
1: تصور ترجع للذاكرة،
0: تحيرها نغمة، يمكن صوت
1: ويمكن تفكرك بلمة.
0: بين البارح واليوم حفلات وكواليس تفكرك باللي تعدى وفات. يحلو المساء كل سبت وحد من 6:15 ل 8 متاع الليل. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: بتلم لحبة بتكلم لصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلموات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق والديد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 لـ8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمام
2: مرحبا بكم
3: عند الإشارة تكون
4: ملسة

0: تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. فلاش ستور.
1: مرحبا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذه العشوية يوم أحد. تبعتوا معنا اليوم رياضة وهدف من مساعتين حتى للخمسة، ونرجع معكم في آخر الأخبار الرياضية الموجودة على الساحة الدولية وكذلك المحلية. مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا على مشارف النهاية الرباعي، ما زال من أجل كتابة التاريخ. أربع منتخبات من أجل التتويج بالأميرة العالمية. بالنسبة لهذا المونديال اللي شاهدنا فيه كل شيء للأمانة، شاهدنا مستوى فني ممتاز للأمانة لبعض المنتخبات، وتبقى يبقى الرباعي المتميز. نحكي على المنتخب الفرنسي، إسبانيا، الأرجنتين، وكذلك المنتخب الانجليزي. من ابرز المنتخبات اللي شاهدناها وصلت بشقاء، بتعب، بمعاناة صحيح، لكن فما رهان كبير هو من اجل التتويج بالمونديال. اذا نعطيكم البرنامج الكامل بالنسبه للدور النصف النهائي يوم الثلاثاء القادم 14 جويليا، الموعد مع مباراه كبيره، مواجهه كبيره منتظره 8 متاع الليل، مواجهه بين الديوك المنتخب الفرنسي، ممكن ابرز منتخب مرشح للتتويج. المنتخب الفرنسي حسب ما شاهدناه بكتيبة هجومية من الطراز العالمي مع المنتخب الإسباني، كذلك إسبانيا اللي موجودة اللي مستواها كذلك مستقرة، يراهن المنتخب الإسباني في هذه المباراة من أجل المرور للدور النهائي. إذا ننتظر مباراة كبيرة يوم الثلاثاء القادم كما قلنا 8 متاع الليل، المنتخب الفرنسي واجه المنتخب الإسباني. في المقابل يوم الأربعاء 15 جويليا، مباراة كذلك منتظرة بين بطل العالم المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإنجليزي، شاهدناه حاضر كذلك كهاري كين وكذلك بيلينغهام. يعني بصراحة المنتخب الإنجليزي أحسن نسخة في هذه المونديال. هذا بالنسبة للمونديال. محليا المدرب الفرنسي كريستيان براكوني قريب جدا من التعاقد مع فريق النجم الرياضي الساحلي. تعرفوه المدرب هذا، هو المدرب السابق للترجي الرياضي التونسي. كريستيان براكوني وصل للاتفاق بين النجم الرياضي الساحلي، من المنتظر أنه يوصل في الساعات القادمة لسوسة لإتمام العقد متاعه مع النجم الرياضي الساحلي. في النادي الرياضي البنزرتي تم اليوم الأحد تشكيل هيئة تسييرية مؤقتة للفريق من قبل السلطة الجهوية ببنزرت. تتكون الهيئة التسييرية من السادة رياض مقداد في خطة رئيس، سيد محمد أمين البكوري نائب رئيس، صابر بن بركة في خطة كاتب عام، وريما المعلاوي في خطة أمين مال للفريق. هذه تركيبة الهيئة التسييرية المؤقتة لفريق النادي الرياضي البنزرتي. فريق الملعب التونسي أعلن اليوم عن التعاقد مع اللاعب رائد الدربالي. رائد الدربالي مدافع محوري بالأساس، الملعب هذا متكون في ساندرلاند الأنجليزي، نستناوه في البطولة التونسية. نادي حملنف يصل إلى اتفاق رسمي يقضي بتجديد عقد اللاعب راغب ناسف إلى غاية جوان 2028. راغب ناسف يعتبر من ركائز فريق نادي حملنف. بعد غلق الترشحات لرئاسة فريق أمل حمام سوسة، اليوم قائمة وحيدة في السباق من أجل القيادة، من أجل التسيير، هي قائمة السيد عادل مرجان المرشحة للانتخابات وتسيير نحو النجاح، بما أنها هي القائمة الوحيدة بعد غلق باب الترشحات. فريق المستقبل الرياضي بالمرسى يتعاقد مع المهاجم الإيفواري حامد دياموندي، مهاجم عمره 21 سنة قادم من نادي ويليامز فيل أتليتيك كلوب الإيفواري. عقد مدة 3 مواسم مع فريق الجناوية بالنسبة للمهاجم حامد دياموندي. في رياضة التايكواندو، سافر البارح وفد المنتخب الوطني التونسي للكبريات إلى كوريا الجنوبية، تربص بسيول من 11 إلى 22 جويلية الجاري، ثم المشاركة في دورة شيونشان الدولية يوم 21 جويلية الجاري. يضم وفد المنتخب الوطني التونسي للكبريات بالنسبة لرياضة التايكواندو المدرب سيف الدين ترابلسي، جهاد محمد معد بدني، أسمى الشعتاتي في الأعداد الذهني، مريم السويسي كيني أسمى الشعتاني في الأعداد الذهني. وكل من بطلاتنا: وفاء المزغوني أقل من 62 كيلوغرام، شيمة تومي أقل من 57 كيلوغرام، عهود بن عون أقل من 53 كيلوغرام، إكرام الظاهري أقل من 49 كيلوغرام، وعايشة الزعبي أقل من 49 كيلوغرام. هذا بالنسبة لرياضة التايكواندو. كذلك نذكر بإنجاز بطلتنا في رياضة رفع الأثقال، تألق البطلة المتألقة غفران غريسة والإنجاز العالمي في بطولة العالم للناشئين والناشئات بكالي في كولومبيا، الميدالية الذهبية في الخطف، الميدالية البرونزية في النتر، والميدالية الذهبية في المجموعة. برافو لبطلتنا. كذلك ميدالية عالمية جديدة لبطلات تونس في رفع الأثقال. كذلك للبطلة الصاعدة آية الله التبيني وتتويج بالميدالية البرونزية لحركة الخطف ضمن منافسات أكثر من 77 كيلوغرام بعد أن نجحت أنها ترفع وزن 101 كيلوغرام. هكا نكملوا فلاش سبور. متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.
0: فلاش سبور.
2: الدكتور حكيم.
3: السكر والملح والشحم، الثالوث هذا وحده ينجم يتسبب في كوارث صحية مزمنة كما ضغط الدم والكوليسترول والسكر وأمراض القلب والشرايين. هذاك علاش يلزمنا نقصوا من مكلتهم وفي بعض الحالات نحيهم جملة، وهوني طبيبك هو دليلك.
2: الدكتور حكيم.
0: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: الإذاعة الوطنية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: نحييكم مستمعينا الكرام من الإذاعة الوطنية التونسية، ونقدم إلى حضراتكم النشرة المسائية للأخبار. وفي عناوينها: بكلفة 50 مليار دولار تؤمن 50,000 موطن شغل، مدينة تونس الاقتصادية مشروع ينتظر التنفيذ. تونس تحتضن القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وسعي إلى بناء منظومة رقمية قارية آمنة ومستدامة. في النشرة: مواكبة للأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي بمنوبة، وأيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية بجالس. في العالم: 7 شهداء برصاص إسرائيلي في غزة، وتجدد الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. أهلا بكم. دعت مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي إلى اليقظة التامة بعد الترفيع في درجة الإنذار وإسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي تبلغ اليوم 46 درجة مع ظهور الشهيل محليا. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري:
5: اليوم لحد 12 جويلية درجات الحرارة تتواصل مرتفعة، تراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية، بين 41 و 45 درجة ببقية الجهات. المنتظر حتى نسجلوا 46 درجة في بعض الجهات على غير جندوب، باجة، القيروان، ممكن حتى المناطق الداخلية لجهة الساحل، أيضا توزر وكبلي. فيما يخص خريطة اليقظة، أصدرنا اليوم اللون البرتقالي لولايات باجة، جندوب، سليان، القيروان، جهة الساحل يعني سوسة، المنستير، المهدية، سيدي بوزيد، توزر وإقبلي. هذم الكل في درجة انذار عالية. نذكروا اللي في الحالات هذه الخطر يكون أكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين. اليوم الغد مش يكون فما انخفاض نسبي في درجة الحرارة، خاصة الجهات الشرقية تتواصل درجة الحرارة مرتفعة في المناطق الغربية، ثم بداية من يوم الثلاثاء يرجع مجددا طقس حار، يكون حتى حار جدا إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل.
4: هذا وتتواصل عمليات إطفاء حريق سيدي مدين بمعتمدية زغوان بعد أن تمت السيطرة عليه ومنع انتشاره. مزيد من التفاصيل مع مراسلتنا حنان العباسي.
6: تمكنت وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات بزغوان من السيطرة على الحريق الذي اندلع عشية أمس بسلسلة جبلية تضم 4 جبال بمنطقة سيدي مدين بمعتمدية زغوان، ومنع انتشار النيران إلى المعتمديات المجاورة والتجمعات السكنية، حيث تم إجلاء 3 عائلات كانت مقر سكنهم قريبة من رقعة النيران المشتعلة. وفق ما أفادنا به مصدر مطلع، فقد تم اليوم كذلك الاستعانة بجيش الطيران الذي استعمل المروحية العسكرية في معاضدة مجهودات أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وفرق التعزيز التي تم الاستعانة بها من الولايات المجاورة. ووفق ذات المصدر، فقد تسببت النيران في إتلاف أكثر من 1000 هكتار من سلسلة الجبال بسيدي مدين في حصيلة أولية ونفوق عدد هام من الحيوانات. وللإشارة، ما زالت عمليات إطفاء الحريق متواصلة.
4: إضراب عام غدا ينفذه مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، يشمل سيارات التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، وذلك احتجاجا على ما سمي بعدم استجابة سلطة الإشراف لمطالب المهنيين. ويستمر الإضراب من 5 صباحا إلى 9 مساء وفق ما أكدت الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعرف. على واقع استعداد تونس لتنفيذ مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000 باعتباره مرجعا استراتيجيا لتوجيه السياسات التنموية، يطرح مشروع مدينة تونس الاقتصادية رافعة أساسية ممكنة لتحقيق الأهداف المأمولة. المشروع الذي يتمثل أساسا في إقامة مدينة اقتصادية متكاملة بمنطقة فيضة من ولاية سوسة كان نال موافقة الدولة المبدئية سنة 2012 و2000 وأعلن عام 2014 و2000، لكن دون أن يشرع في تنفيذه أو في تنفيذه بعد. عن أهمية المشروع تحدث إلينا من مدينة جدة السعودية رئيسه المؤسس رياض التكابري.
7: مدينة تونس الاقتصادية عبارة عن مشروع للمساهمة في تطوير الاقتصاد التونسي بإقامة مدينة متكاملة فيها جميع الخدمات، فيها مدينة رياضية، مدينة طبية، مدينة جامعية، مدينة لوجستية، مدينة التجميع الصناعي، ومدينة ترفيهية، ومناطق سياحية. تهدف لبناء مدينة عصرية من الجيل الثالث لاستقطاب المستثمرين والممولين للمساهمة في تطوير الاقتصاد التونسي. المدينة على مراحل باش تتبنى، طاقة التشغيل الإجمالية لما تكتمل في حدود 50,000 وظيفة في وظائف مباشرة ووظائف غير مباشرة. تونس نجم تكون بوابة إلى إفريقيا وإلى أوروبا. جميع المقومات موجودة لإنجاح المشروع هذا وتطوير الاقتصاد التونسي وبالأخص المنوال الاقتصادي اللي يحتاج باش يواكب العصر. عندنا مجموعة من الشركات والممولين والمستثمرين، تمويل المشروع مباشر لا يكلف الدولة أي التزامات، الاستثمار من عديد الدول والشركات الكبرى، وجاءوا لتونس رؤساء البنوك والشركات وأصحابها.
4: تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية، تحتضن مدينة الحمامات من ولاية نابل من الغد إلى 15 من جويلية القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وستجمع القمة نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع قرار والخبراء والأكاديميين والباحثين ورواد الابتكار من تونس والجزائر وليبيا للتباحث حول أحدث التوجهات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والحوكمة الذكية. المنسقة العامة للقمة حفيظة مريوة.
8: القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني يتم تنظيمها تحت شعار ذكاء آمن قارة متصلة نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية. هي من إشراف وتنظيم مجلس التعاون العلمي العربي، تكون فيها ورشات علمية وتكوينية متخصصة تتناول فيها أهم القضايا المرتبطة بالتحول الرقمي، القانون والذكاء الاصطناعي سبل المعالجة، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية، حوكمة البيانات والمعلومات نحو إدارة ذكية وآمنة للمواد الرقمية، بالإضافة إلى الابتكار التربوي في ظل التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. تنعقد هذه القمة لتكون إطارا جامعا للحوار الاستراتيجي ومنصة لوضع التوصيات والسياسات ومحفزا لإطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة بين الجزائر ليبيا تونس، بما يسهم في بناء منظومة رقمية إفريقية آمنة مبتكرة وقادرة على المنافسة عالميا.
4: تنظم جامعة منوبة غدا وبعد غدا الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، والهدف هو تعريف الطلبة الجدد بعروض التكوين التي توفرها جامعة منوبة واطلاعهم على مختلف المسارات الجامعية وآفاقها المهنية، إلى جانب مرافقتهم وتقديم الإرشاد اللازم لمساعدتهم على حسن اختيار توجيههم الجامعي. رئيس جامعة منوبة عامر الشريف.
9: الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي اللي جامعة منوبة تنظمها أيام 13 و14 جويلية، في الأيام هذه يكونوا المؤسسات والأساتذة والإداريين موجودين باش الطلبة الجدد اللي باشوليه اللي نجحوا برك وحبوا يشوفوا شنو هي عروض التكوين في جامعة منوبة باش يلقاو الجواب على الأسئلة نتاعهم الكل. بالنسبة لمختلف المؤسسات، نذكر اللي جامعة منوبة هي 16 مؤسسة جامعية، عندنا ديفيرون باركور دو فورماسيون، وهذا الكل طلبة جدد ينجموا يشوفوه ينجموا يلقاو الجواب الأسئلة متاعهم في القطب التكنولوجي بمنوبة. يعني مش نلقاو المؤسس الكل، نلقاو حتى يعني للسيرفيس اللي هما دابوي كما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحتى مش نلقاو ستاند على الهوية الرقمية. طالب كي مش يجي يمشي يشوف

0: قائمة للتكامل بين إفريقيا وأوروبا. المشروع هذا فيه 6 دول إفريقية و5 دول أوروبية. دول الإفريقية هي السنغال وتوغو كينيا وأثيوبيا وجنوب إفريقيا ورواندا. دول الأوروبية هي ألمانيا وهولندا وبلجيكا وبولونيا وصربيا. قائد المشروع هي الجامعة الألمانية، وجامعة جيبس هي مشرفة على كل الدول الإفريقية، هي الشريك اللي يقود الأنشطة هذا المشروع اللي هو مشروع يهدف إلى تطوير أنظمة غذائية أكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية ودعم الابتكار في إفريقيا وأوروبا. والهدف هو أنه تتحول نتائج البحث العلمي إلى مشاريع حقيقية لخلق الثروة وفرص العمل.
1: ويهدف المشروع أيضا إلى تحويل نتائج بحوث الطالبات وطلبة الدكتوراه إلى مشاريع عملية وتثمين معارف النساء الريفيات ومنتجاتهم وإضافة قيمة مضافة لها، حسب عضو المشروع سماح سيسي عايدي.
0: ونحن نعمل على تثمين مخلفات المنتوجات الفلاحية، مثلا أوراق الزيتون، قلوب التمور، قشور الطماطم إلى آخره. تم تنظيم أيام الابتكار، اكتشاف المواهب والمشاريع المبتكرة، باش يتم من يوم 13 إلى يوم 18 جويلية. تنقل بين جيبس، مدنين وجبلي، تقابلوا مع النساء صاحبات المشاريع. المشروع هذا يتميز بأنه خاص أكثر بالنساء، على الأقل يلزم يكون 80% من النساء هما يمثلوا رائدات الأعمال ولا صاحبات المشاريع ولا صاحبات الأفكار. المشاريع اللي باش تكون واعدة وتكون عندها قابلية للتطور باش يتم إدراجها في منصة أيوزو. المنصة هذه هي اللي تربط بين المبتكرين بخبراء ومستثمرين وشركاء من إفريقيا وأوروبا، مما يفتح أفاق جديدة للتعاون والتطوير.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: في أخبار العالم، استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون في غارة صهيونية استهدفت اليوم مخيما في الجانب الشرقي من مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة. ويأتي هذا التصعيد الجديد في وقت يزور فيه قادة من حركة حماس القاهرة لإجراء جولة من المحادثات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بغزة. وفي تطورات الحرب الأمريكية على إيران، شنت إيران اليوم سلسلة هجمات بالصواريخ والمسيرات استهدفت 5 دول خليجية والأردن، أسفرت عن 3 إصابات في قطر، وذلك غدت ضربات عسكرية متبادلة بين الحرس الثوري الإيراني والجيش الأمريكي. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت اليوم إطلاق موجة جديدة من الهجمات على إيران طالت نحو 140 هدفاً عسكرياً، رداً على استهداف الحرس الثوري الإيراني سفناً تجارية في مضيق هرمز. وفيما أعلنت طهران إغلاق المضيق أمام الملاحة البحرية حتى إشعار آخر، أكدت الولايات المتحدة اليوم أن مضيق مفتوح أمام جميع السفن وأن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لضمان حرية الملاحة فيه. في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم انتهاء المحادثات مع سلطنة عمان بشأن أمن الملاحة في المضيق الاستراتيجي دون التوصل إلى تقدم ملموس. هذا ويدفع تجدد الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية الجبهة والمنطقة إلى تطورات عسكرية خطيرة من شأنها أن تفاقم أزمة مضيق هرمز وتعيق مسار التفاوض بين الجانبين. تقرير ناجي بن جنات.
3: تزداد الأوضاع تعقيدا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ويمتد فتيل المواجهة إلى الجبهة والمنطقة أكثر فأكثر بعد أن تجددت الضربات العسكرية المتبادلة على نحو لافت ينذر بتصعيد خطير يحمل في طياته مخاوف إقليمية ودولية شاملة تتعلق بأزمة مضيق هرمز وتداعياتها الجسيمة على أسواق النفط والطاقة وحركية التجارة العالمية. في ظل هذا المشهد المأزوم، هل أصبحت المفاوضات بين الجانبين الإيراني والأمريكي ضربا من العبثية واستنزافا للجهود والوقت؟ المحلل السياسي الفلسطيني نصر عبد الكريم يرى أن التفاوض خيار لا بديل عنه.
4: كلا الطرفين بالرغم

0: من الضربات المتبادله، لا زال حريصان على انه ما تنفجر الاوضاع وتروح الى حرب مفتوحه. كلا الدولتين تدركان بانه الحرب المفتوحه فيها خسائر للطرفين وفيها خسائر الاقتصاد العالمي، وترامب يعي ذلك ويعي بانه مقبل على انتخابات نصفيه، وايران بالمقابل هي تعي بانه اذا دخلت حرب مفتوحه ربما تدمر قدراتها الاقتصاديه والبنية التحتيه والعسكريه. عندما تحسن النوايا سواء من امريكا او من ايران ربما يصل الاتفاق، لا بديل عن التفاوض والوصول لحل.
1: الأزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تحكمها تناقضات ملموسة في المطالب والشروط، وتتداخل في صميمها حسابات ومصالح اقتصادية وجيوستراتيجية، بعضها يعود إلى حقائق التاريخ وصراعاته القديمة، وأكثرها يرتبط بالمتغيرات الكبيرة في منطقة بالغة الخطورة هي الشرق الأوسط.
2: بهذا التقرير حول الأزمة بين إيران والولايات المتحدة نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذا المساء، وهذا تذكير بالعناوين. بكلفة 50 مليار دولار تؤمن 50,000 موطن شغل مدينة تونس الاقتصادية، مشروع ينتظر التنفيذ. تونس تحتضن القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وسعي إلى بناء منظومة رقمية قارية آمنة ومستدامة. في النشرة، وكبنا الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي بمنوبة، وأيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية بجابس. وفي العالم، 7 شهداء برصاص إسرائيلي في غزة، وتجدد الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة. مع أجمل تحيات مفيد عياد البصلي، إلى اللقاء.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

مساء الخير، أهلا وسهلا بكل أوفياء الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية في مرافقة إذاعية صيفية حتى 8 مساء. فاتن حسني في الإخراج التقني، فاطمة عبار في التنسيق العام، زميلتنا مشكورة جدا في الديجيتال سمية زواوي. من أمام هذا المزح صديقكم عزيم بن محمود، عشوية صيفية فيها جولة بين جهات متنوعة في الواقع من الشاطئ إلى الصحراء في هذه المساحة الإذاعية. بتحدثوا على محطات ثقافية ضمن هذا الكم الكبير من المهرجانات الموزعة في مختلف جهات البلاد. مهرجان عنده خصوصية باش يمشي لإقليبيا، من بعد إقليبيا البحر، إقليبيا الصيف، لكن إقليبيا أيضا الثقافة والأدب من خلال مهرجان أكبر المهرجانات الثقافية الأدبية خلينا نقول في تونس. هذا باش يكون في من خلال مداخلة هاتفية بعد شوية. باش نتحدثوا أيضا على دوز الصحراء في الصيف، لأنه الناس كل مهرجانات وشتوت وبحر، إيه لكن تونس مش فقط مهرجان، مش فقط بحر وشواطئ وباراسول ودلاعة وبيسين وكل، لا، تونس تونس الأعماق، تونس فيها صيف في الجبال، في الصحراء، في المناطق الدواخل. كيف يتفاعل التونسي يعيش أجواء الصيف، دنيا سخونة خاصة في المناطق الغربية الداخلية؟ باش نكون تحدثوا شوية على ثم شوية ثقافة ولا مش نسق الحياة هناك. كيف يمكن للمواطن أن يتفاعل مع طقس استثنائي خاصة في الأيام هذو؟ ما شاء الله ربي يلطفين ويعطينا على حد جهدنا كما يقولوا فيها. هذا باش يكون من خلال مداخلة هاتفية أيضا بعد السبعة مع ناشط ثقافي من دوس. باش نتحدث على الخدمات في السياحية خاصة تونس اليوم قبلة لعدد كبير من السواح من مختلف أرجاء الدنيا، خلينا نقول في المناطق الساحلية وأيضا في المدن، لأنه ثم سياحة التسوق، برشا ناس يجيوا لتونس العاصمة ولا سوسة ولا صفاق صغيرة، يحتاج الخدمة الاستثنائية خاصة في النزول الموجود داخل تونس، لأنه نزول الخدمات هذه في المدن مش شاطئ ومش بيسين، لا، هي خدمة أخرى تتطلب مجهود آخر، تتطلب تفاصيل أخرى اللي تخلي اللي عنده شغل، معناته لأنه عادة النزول الموجودين في وسط المدن متاع أشغال، متاع خدمة، متاع قاريين شور توانسة من داخل الجمهورية وإلا أجانب باش يجي يعدي نهارات هنا في العاصمة ولا في سوسة ولا في صفاقس ولا في نابل ولا في بنزرت ولا في الخروين. هذه النزل تحتاج أيضا إلى وقف، تحتاج إلى نوعية متاع خدمات تشد الناس، تعطيه صورة على البلاد. مش حتى هذا يزد بعد السبعة من خلال خبير سياحي باش يكون معنا حاضر في استوديو خمسة، استوديو الراحلين العزيزين نبيل بن زكري ولد تليلي. هذه فقراتنا وهذه أغنيتنا الثانية في يحضر المساء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يلا فاتن.

6:38 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مجددا أهلا بكل الأصدقاء الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية الصيفية في يحلو المساء.

انتظار أن يكون معنا ضيفنا الأول مباشرة من خلال المداخلة الهاتفية أولى في فقراتنا اليوم. نحب نقول طريق السلامة للجميع، أولا الناس اللي قاعدين في خاصة في طريق السيارة ولا الطرق الداخلية، طريق رئيسي رقم 1 و2 و3، أنهم يسيسر روحهم. علاش؟ لأنهم حقيقة ثم صيحة فزع في علاقة بالمشاكل المرورية وحوادث الطرقات والكل. الناس كل تخرج مع بعضها بعد القيلولة، الناس كل يهربوا من السخانة والسفر في النهار، يسيسر روحهم في الليل، لأنه تخرجوا في الليل والعشية في البرود وكذا، يهم الواحد يسيسر روحهم يتخطوا للتنجيزة. ثم سبيل وحيد للنجاة بإذن الله هي تطبيق تعليمات السلامة المرورية. السرعة زايدة، لا الواحد يبدأ نقص نوم وصيف ويحل في عينيه بالسيف وشد الفولون ويتقوى لروحه زاد، لا راهو فرحة الأفراح ولا المهرجانات ولا لما صيفية ولا شتوت ولا التبحيرة ولا سياحة وغيرها. ينجم الواحد بخطأ صغير، بغفلة، بغفوة، بسهوة، بشوية نقص نوم، ينجم لا قدر الله يصير المحظور اللي ما نحبوش. إن شاء الله تكونوا سالمين حيثما كنتم، في أي طريق، في أي مكان، فقط بربي سيسر واحكم، لأنه الأرقام ولأنه المعطيات ولأنه الأحداث قد نسمعها في علاقة بحوادث المرور مؤلمة، مفزعة ومثيرة للغرابة الحقيقة. لأنه صحيح ربما ثم بعض الإشكاليات في علاقة بين الأساسية وغيرها في بعض الجهات، لكن هذا ما يبررش مطلقا بعض الأخطاء اللي تؤدي لحوادث كارثية. إن شاء الله كحد البسر كل حال. تحيانا الخالصة لكل الناس في الحماية المدنية واللي في جيشنا الوطني، الكل أيضا اللي قاعدين يعني في مجهود كبير لإطفاء بعض الحرائق في بعض الجهات. تحية تقدير وأجدال، لأنه وقت اللي انتي هارب من السخانة وفي الدار ولا تحت المكيف، لكل الناس هذوما يغامروا ويخاطروا بحياتهم باش يحميوا الأشجار ويحميوا الأرض ويحميوا الناس من الحرائق، فلابد أن نحيي هؤلاء وأن نقف إجلالا لمجهودهم الكبير اللي قدموا في سبيل سلامة التوانسة وسلامة تونس عموما. قبل مداخلتنا وفقرتنا الأولى ثقافية سياحية، خلينا نقول زوزتنا نسمعوا فاتنا، نسمع عبد الحليم مشادية. احنا كنا فين؟ وين كنا؟ وين ماشيين؟ باش نمشيو لقريبين بعد ان شاء الله.

0: جايبهولي ويا العقد اللولي
1: كان ألمص مش لولي.
0: كل البناوير كانوا حاسدين بنواري وانا كنت حترمي الفرحة ومش قادرة أداري. بس انا زعلانة
1: من ايه؟
0: منك
1: انا.
0: ايوه انت.
1: ليه؟
0: البنت اللي كانت وقت

0: ادوب
1: خايف ما وصلش
0: لازم توصل دي حياتي.

0: حبك قلبه مش عاوز وصية.
1: أحبك؟
2: لا مش دلوقتي، الناس سمعاك.
1: طب قوليها انت. انا

0: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الاثنين 13 جويلية باش يكون مع ياسمين حمدان.
1: مش قادرة أفصل، خلاص خلاص الحكي.
0: صوت عربي عنده بصمة خاصة، فنانة اختارت أثنية مختلفة خاصة مع الميلانج بين الأغنية العربية والموسيقى الإلكترونيك اللي خليها توصل لأكبر المهرجانات العالمية. نهار الاثنين 13 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سارية فيها برشا إحساس وبرشا اكتشاف مع ياسمين حمدان. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
2: ويحلو المساء،
3: يحلو المساء.

6:47 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، الإيقاعات كلها على المهرجانات بالحمامات وقرطاج وبنزرت وسوسة وصفاقس والمختلف المهرجانات الدولية والمهرجانات حتى الوطنية الموجودة في بعض الولايات، حتى المهرجانات الصغيرة الموجودة في بعض المعتمديات. نحيي كل الناس اللي يسعوا قدر ما أمكن لهم وبما أمكن أيضا، لأنه نعرف كل قدر وقدره، كل مهرجان عنده ميزانيته في أنهم يحاولوا بما أمكن قلت ينظموا بعض المهرجانات ولو في بعض السهرات القليلة في سبيل ترويح على التوانسة، لأنه الصيف يحتاج إلى شيء من الترفيه والترويح في الصيف وفي السخانة وفي الليل على الأقل. ما يتحرموش المناطق الجهات الصغيرة من سهرات الأنغام والترفيه واللي فيها جانب الثقافي أيضا، خاصة في علاقة بالنجوم التوانسة والأصوات التونسية اللي قاعدين يتنقلوا بين عديد المهرجانات في مختلف جهات تونس العزيزة. ما استغناش عنك في الدنيا، هكذا تقول نجاة صغيرة. يلا

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. تسمعوا برامج ليبيا على الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
1: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تمام 7 مساء هنا في تونس. نقابة البيولوجيين الخواص تعلق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع أثر لقائها بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من مسؤولي الصندوق الوطني للتأمين على المرض. مركز النهوض بالصادرات يعلن فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض إكسبو بروتكسيون 26 2000 الذي يقام أيام 3 و4 و5 من نوفمبر القادم في فرنسا. ودعا المركز في بلاغ المؤسسات التونسية الراغبة في المشاركة إلى تقديم مطالبها عبر منصة سيبكس مع تحديد 15 أوت المقبل كآخر أجل للتسجيل. مهنيو النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ينفذون غدا الاثنين إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والتاكسي السياحي واللواج والنقل الريفي في كامل الولايات. ويأتي الإضراب على خلفية مطالب مهنية وفق الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعرف. في أخبار العالم، استشهاد 6 فلسطينيين من بينهم طفل جراء غارة وإطلاق نار نفذهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. موقع أكسيوس الإخبار الأمريكي ينقل أن الولايات المتحدة قصفت منظومات صواريخ ودفاع جوي إيرانية وزوارق سريعة صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني حول مضيق هرمز. كما نقلت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية أن الجيش الأمريكي أطلق صواريخ نحو جزيرة قشم. في الأثناء أعلن الجيش الكويتي إصابة عامل وتسجيل أضرار مادية جراء استهداف منصة حفر تابعة لشركة نفط الكويت بطائرة مسيرة. وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف منظومات أمريكية لإطلاق الصواريخ في الكويت بالمسيرات. في سوريا، انعقد مجلس الشعب الجديد اليوم للمرة الأولى وسط توقعات بتكليف المجلس بصياغة دستور جديد للبلاد. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: الامور تقنيا ما مشاتش ان شاء الله. ضيفنا يكون لاباس. على كل حال باش تحدثوا على بنزرت، باش تحدثوا على دوز العزيزه هناك في صحراء تونس في هذا الموسم او الصيف الحار، باش تحدثوا على السياحه ايضا والخدمات السياحيه، لانه تونس قبله كبيره للسياح بخلاف السياحة الداخلية، الأشقاء في الجزائر وليبيا وأيضا اللي يجونا من مختلف أرجاء الدنيا، شمال المتوسط وبقية القارات، يحتاج أيضا إلى وقفة حازمة هكا للحفاظ على رأس مالنا الوطني، في أن تونس تبقى دائما قبلة لكل سائح في علاقة بالترهيد ولا في علاقة بالناس اللي يفكروا في الاستثمار. أنا هذاك علاش ضيفنا اليوم في استوديو خمسة، استوديو الزميلين الراحلين نبيل بن زكري والتيلي، ضيفنا الخبير السياحي محمد الجزيري. تبارك الله تجربة كبيرة في السياحة في مختلف القارات، مش كان في تونس برك اللي نتحدث وياه ونحضر في البرنامج، الحقيقة جولة كبيرة. مرحبا بك سي محمد.
1: عسلامة سي عز الدين، وبارك الله فيك على الاستدعاء، وان شاء الله نكونوا نفيدوا الحصة ونفيدوا المستمعين ان شاء الله.
0: من اسبانيا لامريكا للاراضي المقدسه في مكه المكرمه لتونس في عديد الجهات، بارك الله تجربه سياحيه كبيره
1: الحمد لله.
0: والسائح اليوم هو مش السائح، المسؤول السياحي اليوم واللي يشتغل في السياحه راهو سفير ايضا تونس، لانه هو اللي باش يقدم صوره تونس، حتى بعض الحركات الصغيره، حتى بعض الخدمات الصغيره، حتى الابتسامه ربما اللي هي تفاصيل ربما ما نعطيوهاش قيمه، لكن هي مهمه في اعطاء تلك الصوره الناصعه عن تونس وعلى الشعب التونسي وعلى الخدمات السياحيه في تونس. باش تحدثوا في التفاصيل هذه الكل معاك، وباش تحدثوا ايضا على المأمول من هذا الموسم السياحي بالنسبه للسيفسنا.
1: مرحبا ويسرني.
0: ايضا باش نمشي بعد شويه اخر قليبه زميلتنا فاطمه عبار في التنسيق العام، محمد الغول في الاخراج التقني، زميلتنا سميه زواوي في الاخراج الالكتروني ديجيتال. مره اخرى نشكرها لان تعمل معنا في مجهود كبير عن بعد، في انتظار ان يكون معنا مباشره سي عز الدين بالطيب من دوز. سي محمد خلينا نسالك سؤال، الساعه شنو الامور لحد الان خلينا من السياحه، خاطر كي نسرع للسياحه الشاطئيه اليوم الناس كل معبيه تبارك الله، تمشي لوتيل لسعر ولا تضعف ولا حتى ثلاثه مرات باش تدبر بلاصه بسيف. هات الساعه نبداو في المدن، عندنا برشا نزول في داخل المدن، شنو احوالها في الصيف؟ نعرفوا في الشتاء معبيه برشا ناس وحركه، في الصيف شنو تنقص شويه نفس الارقام؟
1: بون طبيعي جدا كلامك اللي تحكي عليه، تبقى خاطر تونس الكبرى معناتها فيها كلك سوا معناتها في الضاحيه الشماليه معناتها عده نزول، وثم هنا في معناتها مناطق البحيره فيها معناتها فيها حركه كما مثلا نسميها معناتها الامور معناتها في المستوى المطلوب، وهذا تعودنا به كل عام، وحتى معناتها يصير فيه نشاط معناتها فهمت معناتها النزول تلتجئ الى نشاطات معناتها ديزاكتيفيتي
0: ندوات هكا
1: نشاطات في الليل معناتها فهمت برامج مختلفه تونسيه بحته تقليديه فهمت، هذا تخول السائح معناتها كل سواء الاجنبي ولا التونسي باش يمر بالليل ويستمتع بالاوقات ممتعه ويشارك في معناتها في الملتقيات هذوما. وبالنسبه للاجانب يجيونا زاده معناتها ثم ناس تخدم على رواحها معناتها ما نسكروش الدنيا كيف كيف معناتها كل سواء ادارات معناتها ولا اللي موجودين في تونس عندهم ناس تجي تخدم على رواحها وتروح في الويكاند تطيح شويه معناتها في خلال العطله بالنسبه للسبت وحد. اما في
0: رغم العروسات ثم برشا ناس يختاروا نزل للعروسات ثم
1: معناتها نعملوا معناتها بالنسبه للملتقيات الزواج والحفلات في معناتها بنسبه معناتها محترمه في كل سواء في وسط تونس العاصمه ولا في تونس في الضواحي، ويصير فيها زاده معناتها عشاء معناتها نزل وعشاء وتستمتع بالمناظر الخلابه وبتبديل الراحه وكالنسمه الحلوه في الليل عندها طابع معناتها كل سواء في سيدي بوسعيد ولا في تونس في البحيره ولا كيف كيف زاده معناتها في وسط تونس هنا. والحمد لله في نشاطات كيف كيف مختلف الجهات معناتها الثقافيه معناتها الاجنبيه يشاركوا يحاولوا كل سواء معناتها يمشي يعدوا كيف كيف زاده بالنسبه للتكوين معناتها كل سواء الطبي ولا التكوين الملتقيات واللي نسميهم لي اسوسياسيون
0: جمعيات
1: يحاولوا زاده باش يفيدوا معناتها ويبدلوا كل البرنامج الروتيني نتاع الخدمه يجيوا بحذانا معناتها فهمت.
0: باه نرجع نتحدث التفاصيل هذه ما تنزلك مع الدوز
1: مرحبا.
0: طيب انت جيتنا من بنزرت ونعرفوا بنزرت
1: خويتنا في دوز بالطبيعة.
0: النسمة وال وال وال والارتفاع والبحر وبرشا ناس يختاروا بنزرت. بنزرت بكلها من تبدا من رفراف وراس جبل وغار الملح وحتى ايش من بعد تعدى المنزل

0: جميل توسط بنزرت بس عدل الناظور غادي ورا سنجله وغيرها تبارك الله شواطا بنزرت معروفه. لكن نحب نعمل معك جوله في دوز في عمق صحرائنا العزيزه علينا بحبات رملها وباخلاق وقيم وثقافه اهليها. معنا مباشره سي عز الدين بالطيب. مساء الخير.
1: مساء النور. تحيه ليك سي عز الدين ولا ضيفك ولا كامل المدن التونسيه الجميله.
0: دوز في الصيف في السخانه في الصحراء عندها نحبوا معك جولة سي عزين. أنت المثقف والناشط الثقافي والمربي وأصيل دوز ومرزوقي حقيقي معناتها هناك من دوز. الناس يتشكوا من التكييف والبحر معبي والمندشنو مندشنو وفي دوز. كيفاش نهار دوز في سخانة كما اليوم مثلا والبارح سخانة استثنائية؟
1: دوز في الفترة هذه مكارثة كما سخانة طبيعية ويعني سخانة من فترة في شيخ التراب الجمهورية حتى في خارج تونس نظرا لتغير المناخ وزيد بزيادة فما الوغرم معناها هذه ما يسمى أو بالنوة معناها الفترة هذه خاصة ثم حرارة ماهيش عادية في دوز وفي خارج دوز. دوز متعودة على الطبيعة هذه وعلى المناخ هذه متعايشة مع بطريقتها معناها إذا كان نرجع شوية للماضي في عز الدين في الماضي لكان ثم مكيفات لكان ثم معناها مبردات كما نقول يعني كانت الحياة قاسية جدا لكن أهم تعايشوا معها وكانوا يحدوا وكانوا معناها يجيبوا في الماء من خارج البيوت يعني كانت هناك حنفيات حتى في المنازل يعني كانت الحياة صعبة وكانوا متعايشين معها يعني هذه ربما معناها حتى الصبر صبر أهلنا وتعرف الحيوان اللي يعيش هنا في مدينة دوز هو الزمل المعروف
0: رمز الصبر نعم
1: وعلى تحمل الأثقال وعلى معناها العيش في حتى في المناخ الصحراوي نعرف دوز مناخ صحراوي جاف
0: نعم
1: لكن معناها الصعوبة هذه نتاع المناخ معناها ما غيرت ربما من صداع أهلنا البدوية نتاع الكرم نتاع حب الآخر يعني الحرارة قاسية جدا لكن متعايشين معاها بس ربما اليوم ولت الحياة كما ماشي تمشي حتى في الرحلات بحل مفهوم أو معناها تقاليد الرحلات الناس تمشي الصيف اللي قادرين أو اللي مش قادرين طبعا أو عندهم ظروف لأن ده يدرسوا لأن ده يخدموا يعني ثم يخدم في العائلة ثم يدرس يعني حتى ما ثمش مانع ربما مادي ثم موانع أخرى تمنعهم من الخروج والاستمتاع بالبحر ونعرفوا اليوم البحر الناس تشتكي من غلاء ربما تصويغ المنازل في المناطق البحرية هنا الناس تتعايش يتغير حتى التقاليد وحتى العادات ربما تتغير نعرفوا الأعراس تكون في صحة عامة مع الناس ساعات للأفراح يعني الأعراس يكون في واضحة صحة عامة مفتوحة للجميع هناك منذ سنتين تقريبا أو ثلاث سنوات أصبح هناك مكان يسمى بسكة وغلابة الناس تمشي في الليل وتسهر معنا تطرح الأفراح وتجلس العائلة كاملة مع بعضها
0: نعم
1: ثم تكون حتى يتعشى غادي في المنطقة السياحية مقابل المدن الفاخرة هناك هي في طبيعتها الأرضية يعني مالحة يعني مهيش قصبة ما فيها حتى شيء فضاء مفتوح معنا سلسلة الناس تستغل في الليل لأن فيه الهواء مطلوب فيه الهواء بارد ويسمى باردة والناس تمشي في الليل اللي خاصة الشباب يمشي للصحراء الصحراء بين الرمال تكون باردة يعني ما تكون فيها الغطس نتاع المنازل ونعرفوا البني هنا في دوز ماهوش البني العمودي.
0: هنا عندي سؤال سي عزين وانت مثقف والخبير والدوز معناتها الصحراء كيفاش ولي باردة في الليل كيفاش يهربوا لها في بني سخانة معناتها؟
1: لأن الهواء علاش الهواء يكون ساخن حتى المنازل والسلف يعني والحركية نتاع السيارات نتاع الواحد هذيك تعمل سخانة في أما في الصحراء
0: نعم.
1: الهواء يكون بارد ويكون مطلوب يعني خاصة في القطبين في عرق الرملة في أقصى المرتفعات على الرملة تكون هو هو منعش ومتحسس بالسنة وجرح فيه فقط وكان مكتور مهبط جرح درجة حرارة 20 الآن في هذا المكان
0: 20 يعني وصلت في الصحراء.
1: أي أي يعني من لأن تختلف على داخل المدينة. داخل المدينة هناك اختناق يعني كثرة الحركة المرورية كثرة السيارات يعني كما قلت لك الاسفلت اللي ما كانش موجود معناها البناء الاكتظاظ في البناء يعني هذه كلها تأثر على الحرارة وعدم ما ثمتش دار غير المناطق وترتب المساهم في رطوبة السقف يعني في برودة السقف ولا نستقروا لها في صراحة معناها لأن هنا ما ثمتش هناك بعض التجارب زاد وقعت حديثة المنتجهات ولا هناك مثلا منتجهات هناك مساحة خاصة في بعض المنتجهات يعني المدينة تستقر إلى مسبح عمومي بلدي كان موجود هناك مسبح ولكن وقع معناها استغنى عليه اليوم الشباب كانت كان الشباب بيجي للواحة الواحة كان فيها المال بارد
0: باش نسألك على الواحات أنا الواحة تنجم تكون مفر وملجأ للسخانة
1: السابق كانت مفر وكانت لأن فيها الماء يكون بارد الماء الحار البيولوجية دي الحارة والري قطرة قطرة هناك من يعتمد بالري قطرة قطرة يعني كان ثم أماكن ثم المسابح في الواحات وكان الشباب خاصة كان الشباب يلتزمها في أوقات الحر اليوم هذه انفقدت قلت كنا نقول ربما بعض المسابح تفتح للعموم بالمقابل ومعناها مثل اللي لازم يدخل وكذلك في بعض المنتجهات هناك من أنشأ بعض المسابح وهنا دعوة ربما للمصالح الشباب الرياضة والبلدية تفكر على ثلاث في أماكن أخرى نجد الحر ونجد المسبح في جود لا نجد حر لا نجد مسبح لا نجد حتى يعني وحرارة مرتفعة ومرتفعة جدا لكن الناس عايشة
0: نعم
1: دي ونعرف حتى معناها تغير حتى التقاليد لأن معناها حتى مواقف دفن معناها ربي يرحم المتوفين يقع التأخير نتاعها بسبب الحرارة المرتفعة لأن كانت في وقت معين يؤجل يؤجل كذلك السهرات الأعراس تبدا مؤخر بالضبط أنا زعما السهرات تبدا بعد الساعة 11
0: اي باش تبرد لين تبرد الدنيا بالبيت
1: اي تتواصل حتى
0: مطلع الفجر
1: مطلع الفجر لكن في دول ثم ميزة ربما تفتقدوا لها خويا عزيز كون الهواء مطلوب ونسبة الرطوبة منخفضة مقارنة في المدن وكذلك معناها انعدام وجود الناموس الحمد لله يعني نوم هادي نوم معناها
0: راحة البال راحة
1: وفي الليل في الليل في الليل مقارنة بالحرارة اليومية في الليل يولي بارد نعرف نسونا أكثر العائلات هناك بعض العائلات ربما تقريبا عندهم المساكن الضيقة لكن أكثر العائلات عندهم المساكن المتسعة ويكون النوم وسط الحوض يعني في الغرف الناس تخرج برا في ساحة المنزل ومعناها يقضون الليل في ساحة المنزل كذلك الشباب هناك دورات رياضية دورات رياضية تقريبا تكون في كل حي يعني في كل حي تنطلق الدورة الرياضية وتتواصل على مدى شهر تقريبا وفي كل الأحياء الشباب يشاركوا أحيانا نلقوا حتى الكهول معناها مقابلات للكهول والمستقبلين في العمر وتكون معناها تجمع بين الطرف وبين وبين معناها النشاط الشباب يعني منظم من طرف الشباب مش هيئة رسمية في كل مهندية تقريبا هناك مهرجان خايفة تصرف عليه وزارة الشؤون الثقافية المندوبية الجوية للشؤون الثقافية بجبلي معناها بدوم نهرين ثلاثة في كل منطقة
0: احنا مستنسين نتحدث على دوز الثقافه دوز المهرجانات دوز الملتقيات الثقافيه تبارك الله دوز على مدار السنه تقريبا باستثناء الفتره هذه نتاع الصيف كل شهر لازم ثم مناسبة ثقافية وندوة ثقافية في دوز. إذا كانش حبينا نتحدث على دوز الصحراء في هذا الصيف في حرارة الصيف، في انتظار أن أكيد باش كنا ديما محطات في دوز وفي توزر وفي صحراءنا هناك في الجنوب الغربي، لأنه بقعة عزيزة علينا برشا وعندها خصوصيتها وعندها كما كنت تتحدث أنت أسلوب تفاعلها مع المتغيرات المناخية خاصة في الصيف. شكرا لك سي عز الدين، إن شاء الله منور ديما، وإن شاء الله تكون ضيفنا في مناسبات قريبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: جدا على المتابعة، مشكورين على هذا هذه الفتحة أو هذا المجال الزمني لدخول إلى أعماق الجنوب التونسي، ولربما أخذ فكرة على كيفية العيش أو التعايش مع موجة الحر.
0: نعم.
1: في جنوبنا العزيز.
0: نعم، شكرا لك سي عز الدين. احنا حبينا سي محمد حبينا معناتها الاذاعه الوطنيه اذاعه التوانسه الكل ما تكونش فقط بحر ومهرجانات، لانه معنا جهات داخل تونس العزيزه
2: صحيح.
0: اللي يتفاعلوا مع هذه المتغيرات المناخيه في مختلف الجهات في الشمال الغربي وفي الجنوب الغربي وغيره، اللي بعاد على البحر، اللي ربما الحديث برشا على الشواطئ والبحر والكرا والوتلة والكل ما يعنيهم مش برشا، يعنيهم أسلوبهم في التفاعل مع المتغيرات المناخية. احنا باش نسمعوا أغنية صغيرة على دوز وبعد باش نرجع نتحدث معك بالتفاصيل كخبير سياحي وشنية خصوصيات هذه الفترة في علاقة بالخدمات السياحية الشاطئية وأيضا سياحة الخدمات. بالقاسم بوغنة ابن دوز.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: 7:34 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، محلى عشرة معكم وفينا حيثما كنتم في يحلو المساء. يحلو المساء جولة هذه الأمسية من السواحل إلى الصحراء. نرجع لتونس، نرجع لضيفي في استوديو خمسة مجددا. أهلا وسهلا بك سي محمد جزيري، خبير في السياحة. شنو الأمور؟ سألتك شوية، نمشيو شوية في أكثر تفاصيل الموسم السنة اللي لحد الآن في حسب معرفتك حسب تقديرك.
4: بون للامانه معناتها الامور مستقره، معناتها الحجوزات كانت متوقعه. خلال شهر جويلية وخلال شهر اوت تكاثف كبير باش يجينا سورتو من البلدان المجاوره، فهمت؟ سينو معناتها انا نسميها معناتها الامور مستقره، واللي معناتها لي زوبجيكتيف نتاع معناتها نتاع
3: الاهداف المرسومه تقريبا مسطوحه. معناتها
4: كيف معناتها
3: قلت لي اوت هي ذروه القدوم نتاع ضيوفنا وزوار تونس من من من ليبيا والجزائر مثلا.
4: شهر 7 و8
3: ديما هكا،
4: ديما شهر 7 و8 تبقى. احنا نحبوا نخدموا عام الكل، معناتها شهر 7 و8 هي الموسم، معناتها يجم تقول معناتها الذره هي حتى شهر سبتمبر، حتى الاخر اكتوبر، حتى اخر شهر 10. احنا نحبوا نخدموا العام الكل معناتها.
3: هذا المأمول،
4: هذا
3: المأمول، هذا الهدف
4: في كامل الجهات،
3: في كامل الجهات، خاصه مسيش حتى مزيد كليبرك هاي ثم توازن وكل. وانت خدمت في برشا جهات على كل حال، في تونس عندك غير على الجهات الكل
4: معناتها. اي بيان سور طبيعي.
3: كنت نسالك سؤال، دنيا سخونه، الحريف التونسي العادي لما يدخل النزل مش حب يقعد بلاصة بعيدة على الحس، على القهوة العادية ولا حتى القهوة المصنفة كقهوة سياحية وكل، مش كانها غالية شوية لما الواحد يدخل باش يشري دبوزة ب 5000 مثلا
4: في نزول؟ معناتها تحكي الفخمة ولا نزول العادية؟
3: نزول المعقولة معناتها، يعني دبوزة ما ب 5000، هي في قهوة عادية ب 4000 فرنك مش عادية، يعني نقصد القهوة اللي سالون دو تي معناتها. أما في نزول توصل 5000 و6000 و7000، وفي الصيف ينجم واحد مواطن واحد ويشرب زبده بزمان، معناتها مش تصير في 20000 ما معناتها.
4: احنا استاذ عز الدين ساعه احنا ما نقولش، احنا ديما نتصنتوا انت لازم
3: محمد تقول قال لي 12000 زميلي. حل مع مشكلتك سي محمد.
4: صحيح انا سمعت الحديث هذا كيف بالنسبه لمطار تونس وكل شيء.
3: لا خلينا من المطار، صار المطار هذيك بقعة تابع العالم الكل
4: بصراحه. كارت سور تابل كيف يقولوا، فهمت؟ تبقى تو نزلت تختلف وحده، واهم حاجه هو الخدمه والجوده. تو انا كيجي معناتها كليون معناتها باش يشرب معناتها دبوزه ماء، ما نعطيوش دبوزه ماء برك، نعطيو حاجات في النزل معناتها تتمتع بها القاعده حلوه، وتبدا زاده معناتها نوعيه الحرفات تكون معناتها سيليكسيوني متميزه. في مكيف
3: هي بطبيعتها باش تفرز راهو. اذا دبوزه ماء ب 7000 و8000 ولكن ما قال محمد 12000 باش الناس الكل باش يجيك هذيك. انا نحكي على مواطن مثلا نزل باهي في تونس في وسط العاصمه ولا بنزرت ولا صفاقس ولا سوسه، مواطن هو وزوجته ولا هو واحد من افراد العائله ولا هو صديق ولا صديقه عادي موجود معناتها، باش يدخل نزل باش يشرب قهوه دبوزه ماء، صاحب النزل او المسؤول على التعريف هذيك وكل نعرفوا ثم سقف من الى هكا ديما عاده الدوتيكات تحدد هكا والكل، كتب الدنيا سخونه مثلا معناتها والعباد تهرب المناطق البارده تبدا كليماتيزي مكيفه والكل، مش كأنه نزلنا عليه شوي الحريف؟
4: والله الأمانة لا، أنا تعرفني أنا إيجابي ونحب معناتها الأمور. احنا كانت معناتها في معناتها البلانينج نتاع الأسعار ما تكونش على فترة محددة، على العام الكل، وعلى وبطبيعة ما طبيعة مع الواقع التونسي ومع الاقتصاد مربوطة وكل شيء، مع كل شيء معناتها أصحاب النزل وأصحاب الوكالات الأسفار وكل شيء، معناتها احنا نواكبوا الأحداث، مش باش نعملوا هكاكا وحدنا ولا نجيو بطبيعة. وبطبيعة وسيرتو أهم معناتها احتياجات الجهة. وانا بار اكزومبل انا معناتها في بنزرت من راه معناتها نزول الاسعار معناتها في المتناول، فهمت كيفاش؟
3: بنزرت معقول اكثر
4: من جهه في قاعات نتاع معناتها مطاعم وفي قاعات خاصه معناتها لي سالون دو تي اغلى من نزول، فهمت كيفاش؟
3: هذيك هي مشكل.
4: وحتى هنا في تونس البحيره معناتها فهمت كيفاش في اغلى من نزول.
3: انا باش نسر كنت تجاوب واذا ما تحبش تجاوبني ما تجاوبنيش
4: بصراحه، نحكي
3: معك بصراحه.
4: اي
3: ثم بعض النزول مثلا اللي فيها ترفيه، سهرات ولا مقاهي خاصة ولا فيها شوية موسيقى ولا وغيرها، تبدا ماشي تنزل كي تدخل تلقى ناس على لابسينك بتاع الحراسة هذوكم، تحس روحك كأنك داخل تعارك. هو يبدا موش ولبس تلا كيفاش وكاسكيت تلا كيفاش وحجابته تلا كيفاش، يسكر لك شهية السهر. هالمشكلة هذه شكون مسؤول عليه؟
4: والله هذه هي صاحب النزل. صاحب النزل الإدارة صاحب النزل هو معناتها تكنيك ما فنيا هو المسؤول عن النزل، هو اللي يسي معناتها لا جيستيون اللي عنده التصرف. هو المسؤول بالطبيعة عنده الكلمة الأولى والأخرى، وبالطبيعة ثم كرة الشروط لازم يكون معناتها في الأمور هذه.
3: باش نسألك في النقطة هذه، يعني الناس هذوما اللي يشتغلوا في الحراس يختار فيهم من خاطر هما باندية وجسمه قوي هكا يد موشم ويخوف العباد، خاطر الحقيقة أي أسر في الشارع أنت تعرف بارك الله أنت ولد شعب وتحكي مع الناس والكل، يقول لك هذوما عوان السلامة زعما سيكوريتي كاتبين عليهم الكل، كأنهم يخوفوا في العباد، كأنهم يرعبوا في العباد. وما نحبش نحكي على بعض التفاصيل الأخرى يحكوا فيها عباد خير، ما نحبش ندخل فيه طرح هذايا خاطر مش الناس كل معناتها، لأنه هم يبدو يفرزوا في العباد. وثم شكون يقول لك تعطيه فلوس باش يدخلك، ثم شكون يقول لك يا ولد حومة وبعثني فلان وما ندري شنو وكذا، هذا ما يسيئش شويه لصوره النزل وصوره الخدمه السياحيه؟
4: والله انا قلت لك باش نكون معك صريح سي عزدين، انا معناتها كاريري وراي كيف يقولوا عندي 30 سنه
3: لا ما زلت صغير.
4: لا ما باش نقول لك،
3: لا شوفوا فيك العباد ما صغير مش
4: الحمد لله. لا معناتها نحكي لك في الميدان نتاعي في الباركور اللي عملته معناتها فهمت، بديت من 95 96 حتى اليوم تحسن كثير على قبل. انا صغير خدمت في جربه، خدمت في الحمامات، نعرف كيش كانوا معناتها نسميهم سيكوريتي الفيدوريت قبل، وفي منظر تقعد ساعه باش تدخل نزل قبل فهمت معناتها كلك سواء الترفيه ولا باش تسهر. اليوم تحسن الاشاره والحاجات الطيبه الايجابيه اللي معناتها بريسك في كل جهات العنصر النسائي والجنس معناتها اللطيف ولا يشتغل في الباب، وهذه حاجات تسرنا. وكالضحكه الحلوه بالعكس انا نراها معناتها تحسننا كثير، ومعناتها في كل باب ناس كل ماذا بيا تفرح بالعباد ومن الباب واحنا داخلين.
3: ومنين يجيبوا فيهم العباد هذوما؟ قاعدين يتكونوا في بعض المؤسسات ولا يجي هكاك؟ السلام عليكم.
4: للامانه في تكوين وفيه شركات معناتها خاصه معناتها بالطبيعه، معناتها حتى كي يجيبوا شركات خاصه في بعض الاختيار يكون للشيف ديبارتمون للمسؤول على الحراسه هو يختاروا في مسؤوليته الله لا يقدر معناتها في الباي وفي الخايب، لازم كيف نورق اليوم يتبعوا كرة الشروط وكيش يستقبلوا في أي معناتها حالات معناتها استعجلية ولا حاجة، وكيف لازم يكونوا باتصال مع الاستقبال باتصال مع صاحب الفندق في أي حاجة. مش مشكل ما يعرفش حاجة يسأل، فهمت؟ سبحان الله الكمال لله. أما كيف حكيت لك ثم العنصر النسائي يحكي ويستقبل في النزلاء وكل شيء معناتها، ونراها معناتها ناجحة العملية.
3: مش نرجع معك بعض النقاط أخرى ضيفي سي محمد جزيري. مستمعين الكرام نتوقف الآن، يرفع إليكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
3: الإذاعة التونسية وين انتي وين هي؟ 47 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ويحلو المساء. نوصل في حواري مع ضيفي في استوديو 5 اليوم، محمد الجزيري، خبير سياحي. تحدثنا على الباب من داخل وعلى السيكوريتي جماعة الياس وذوكم. رجعت شوي أمل، قلت بديت تتنوعوا حتى في الناس اللي هيك اللي يخفوا غديكة القاوي والماء فيهم وعليهم، كل قدير وقدره وكل فضاء وشنو السمو. نمشي الكوجينة والصيف توعاد ما تتخوف الصيف، يعني عروسات، ثم ناس جاتنا أخبار بعض الجهات عروسات ناس تسمى 200 و 150 واحد. الأكيد ثم إجراءات خاصة في الصيف لأنه في سما تقراص وفي سما تفسد الماكلة في الصيف.
4: والله صحيح، ما انت سمعت انا الحكايه هذوما كل شيء، اما تبقى معناتها في نسبه معناتها 90% ناس معناتها تاكل بالكذاب، معناتها كيف يقولوها واحد ياخو حقه زاد يدفع، ما ربي يعلم يعني بحاله قداش خلص في العشاء وقداش صرف، والعباد من الصباح تعمل في الميزون بلاس في التحضير والطيب وكل شيء، وعباد عندها برشا فرحه العمر هذيك. معناتها ما نتصور انا معناتها اجماليا معناتها الامور طيبه، معناتها كيف بالطبيعه معناتها هذه مسؤوليه الجميع، معناتها ثم تقاليد وكره الشروط من ناحيه الصحه، وثم معناتها ديزوديت يصير معناتها فجأة، فهمت كيفاش في الكوزين انترن في
3: عندهم سيرفيس الجين هذوك
4: نتاع الواحد نتاع النزل، وفي
3: يلزم العينين محلوله خاصه في الصيف
4: 24 ساعه 24 ساعه ثم معايير دوليه نستعملوا فيها والناس خبراء، وديما تصير مراقبه معناتها معناتها على استعجاليه ولا مراقبه في اي لحظه.
3: ثم ظاهره مش عارف يخافوا منها اصحاب النزل ولا المسؤولين يحشموا منها، قضيه هذيك الاسراف في انه مثلا يحط ماكله الحريف وبعد يخلي شطرها وتطيش. المشكله هذه يلقاش حل، فكرتوش فيه؟ لانه عيب، عيب خاطر فضلات برشا، وعيب خاطر ثم امكانيات نتاع نزل، لانه خاطر واحد ياكل ما يكفي، هو ياخذ ما يكفي ثلاثه من الناس والباقي يطيش، ولا تتصرفوا فيه ذاك اللي يقع.
4: والله لا صراحه ايش نقول لك،
3: عم يقولوا راه كل يولي طاجين غدوه.
4: هي راه مربوطه بالعقليه كلك سواء اجنبيه ولا تونسيه، ما تفهمتك مش معناتها توانسه ولا الاجانب، ما تعرفش عليه شكون الكليون سبحان الله
3: في الحريف
4: اي فهمت. هذا هو يجي تبقى نقص على قبل، احنا بالطبيعه معناتها في المطعم في التقاسيم في المطاعم عدة مراكز فيه، معناتها كيفاش نعطيو وشد الصف وتبدا ماكله بنينه، ناس كل ماذا بها تاكل. معناتها تبقى في بعض الاحيان معناتها كي تبدا الامور تصير معناتها اكتظاظ سيب، معناتها يخلي الماكله على جنب ويصير فيها روتور دي براساج. احنا هذيك الكل تتلوح ما نجموش نسوها، معناتها فهمت قانونيا وصحيا
3: ما فيش نقاش،
4: ما فيش كلام حتى كلام. حاجه تمست وخرجت على عن طريق من العبد للعبد من النزيل للنزيل لازم تدخل برا بيك ليغون، حطوها في مكان خاص وتصير فيها معناتها فهمت رسكله، معناتها فهمت كيفاش.
3: انت اشتغلت في برشا نزل، مسؤول مدير نزل في اكثر من مكان، في اكثر من بلاد، وفي اكثر من نزل في تونس. ما نحبش نذكر معناش حق نذكر النزول، لكن بارك الله تجربه كبيره. الفطور ولا العشاء في النزل تحددوها على حسب نوعيه الحرفاء؟ مثلا عندي وفد روسي ولا وفد الماني ولا وفد فرنساوي ولا اغلبيه من الجزائر ولا اغلبيه من ليبيا، كيفاش تحددوا البوفيه هذاك شنو فيه واش ما فيهش؟
4: اول حاجه يتحدد قبل معناتها موسميا يتحدد هذاك كل شهر، كل انت والنزل، انت والشيف كوجينا وانت والمدير النزل والشيف كوجينا والديريكسيون جينيرال، نعمل سيكل دو منيو بالطبيعه على اسبوع، خاطر ثم حرفاء
3: هذا يكون ثابت؟
4: مش ثابت
3: قطع النظر على نوعيه الحرفاء،
4: قطع النظر خاطر احنا ثم ناس تجي تقعد لك اسبوعين ثلاثه ماذا بيها ما تشوفش الماكله نتاع جماعه هذه تلقاها جماعه جايه، فهمت كيفاش؟ كيف كيف في مختلف معناتها اختصاصات، تلقى في النزل عنده البيفيه هذاك وفي مكان مثلا اكل ايطالي ولا اكل تونسي ولا اكل معناتها كيف نقولوها اسيوي، فهمت كيفاش؟ هذوما نعملوهم والتنوع ونخليه وسورتو معناتها فرصه للحريف باش يختار وين يحب يقعد في البيفيه ولا في اكله خاصه، بالطبيعه مع حجوزات مع نظام، مع نقولوا له المعلومه الكامله في عند الوصول، وهذا هو من دورنا معناتها فهمت في لا جيستيون دو لوتيل من الاول باش الحريف ياكل ماكله بنينه والاختصاصات الكل، ولو في حاجه يطلبها ولا ما عجبتنوش احنا الكليون في نهايه الامر هو ملك، اي حاجه يطلبها هو اللي عايش فينا ويوكل فينا، لازمنا ناخذه لازم نتصنتو، وحتى كان ما عجبتوش حاجه نعملوها مي جينيرالمون الحمد لله الاكل التونسي يموتوا عليه، ابدا في البوفيه ماكل الفطيره من الدرا من البسيسه العشيه زاد كيف كيف في وجبه الغذاء ولا العشاء نعملوا له نعملوا كسندويتشات التونسيه ولا نعملوا سورتو كيحبوا الشاورما وكذا، فهمت كيفاش؟ ولا الكسي معناتها سورتو باللحم العلوش ولا بالملوخيه زاد يحبوهم، فهمت كيف يموتوا عليهم زاد، فهمت كيفاش؟
3: مازال النزول يجيبوا في الحمل العلوش غاليه
4: بالطبيعه نجيبوه كيفاش هذايا من من من من الركائز نتاع الماكله، كيما اللي ما يعرفش كسكي العلوش التونسي وسورتو انا كليون قال لي بربي انا كليت الكسكي العلوش المغربي وفي مغرب وكليته في تونس، هنا قال لي ما فهمتوش ألف مره خير من المغرب، قلت له عليه، قال لي شنو هو سر؟ عيط للشيف كوجينا يحكي لي على قشور الفلفل كيش يحطهم باش يعطي النوع نتاع الفاح معناتها الماكله البنينه وكل شيء، معناتها يحكي له شيف كوجينا كيفاش يخلي طعم خاص محرحر موزوز مش برشا باش تعجبه، معناتها هذاك هو الخاص التونسي وكيف كيف البريك التونسي وبرشا وعده معطيات
3: والسلطه المشويه والتسطيره السلطه المشويه نتاع تونس والتسطيره نتاع تونس
4: والتسطيره كيف كيف ونسميوه التريو سالاد، معناتها نعملوا تونسيه مشويه وام كحوريه تبدا بشويه زيت زيتونه معك شويه معناتها
3: وقت عشاء توقعات شاهي في العبيد
4: والله هذا هو من طبعا نعملوا فيه كل يوم وفي كامل النزل اللي يعملوه تبقى لدين تختلف صحيح شكون معك صادق لدين تختلف معناتها ابكي على شكون يطيب وشكون كيف كيف وكيفيه التقدم البلا هذاك الصحن لازم ديكوراسيون البريزونتاسيون هي الناس كل تعرف طيب وناس كل تعرف مي مش كيف كيف تعرف تقدم وتعرف
3: لما الناس تعرف تضحك وناس ما تعرفش لما الناس تعرف تبسم في وجوه العباد وناس ما تعرفش هذه موهبه من عند ربي خلينا من نزل نمشي لبنزرت جيتنا من بنزرت توا وولد
4: بنزرت أبا عن جد بنزرت ولد السيابي
3: زاد محيي وكم حي سيابي وانت قريبك سي مدير كبير
4: رجل اختي معناتها توفى بالمناسبه نحب ان نتمنى له كامل النجاح في معناتها في المغامره جديده في نادي سنتينا الجزائري
3: رجل متربي برشا ورجل كفاءه وربي يعطي له اخلاق رفيعه انا في المناسبات اللي قبل
4: يخدم على روحه وربي
3: يعينه يستاهل كل خير ايش حول بنزرت
4: بنزرت الحمد لله
3: معبي برشا تقلق البنزرتيه من العباد في الصيف
4: لا بالعكس احنا كيف كيف احنا نحاولوا باش نخدموا العام الكل في بنزرت بنزرت عندنا برشا خدمه تسنى فينا احنا وسط البلاد احنا انا ولد حومه شعبيه معناتها كيف كيف
3: هي البنا نتاع بنزرت فك الحومه الشعبيه هذيك
4: هذيك فك الفيو بور
3: في المارشي بور هذيك والشوايه نتاع الحوت والمارشي بحذاهم من غادي
4: هكا من المنتج للمستهلك
3: من المنتج للمستهلك
4: فهمت كيفاش وان شاء الله احنا كنحاولوا نحسنوها ونحبوا نجيبوا السياح ونحبوا نجيبوا الناس تتصنتنا وتجي معنا
3: نجم بنزرت غدوه تولي كما سوسه كما الحمامات فيها كل شيء
4: نعطي لك بالمثال احنا كان عندنا هذه باش نخدم عليها انا ومع الاخصاء ومع سلطه الاشراف ان شاء الله عندنا كان مهرجان نتاع اللي نسميه هو رودو جاسما كان كل عام يصير هنا نجيبوا
3: فريق الياسمين
4: كل شيء عنده عامين ما عادش بزرت نقلوا مش لازم نسميه الجهه احنا ماذا بينا يرجع عنا علاش هذاك احنا من تقاليدنا من اولادنا من ابائنا من الستينات السبعينات الثمانينات تربينا وخدمنا وكانوا كتلين يجي وقت قبل بالبسكليتات كانوا يمشيو يحوسوا ويهبطوا يجيو يخرجوا من المارينا من اليختات ويهبطوا يدوروا نتلاو بيهم ونوكلوهم نحكي لك على الماكله هذه الكل ونصوا نعمل لهم سهريه تونسيه بنزرتيه مع الفن التونسي والشعبي وكل شيء محسن ماطري وكل الاجواء هذيك
3: زمان نحييهم محسن
4: صحيت فهمت كيفاش واحنا نحبوا نرجعوا هذيك هذا هو تبقى بنزرت تحسنت برشا. ثم عدت منافسة في بعض النزل ان شاء الله مع القنطرة جديدة والاشغال متاع المارينا تتحير. وكيف كيف نحبوش بنزرت معناتها العاصمة, نحبو راسنجلة
3: شريط كامل, شريط ساحل متاع بنزرت
4: ورفراف سيد علي المكي, وتوفير الامكانيات الكل, نوفروا لي باركينج, نوفروا لهم الحاجات الامان كي السياح تجيب تلقى المستعجلات, تلقى الديستريبيتور في البنك, تلقى معناتها تلقى زاد استعجال معناتها تصير لوشكا معناتها مستوصف صغير كيكسوا في
3: الخدمات اليوميه اللي تخلي المواطن مطمئن وشايف متفرد. هو هو هو يكفي ان تتحل مشكله القنطره ان شاء الله لقيتها بنزرت
4: ان شاء الله,
3: نصور بنزرت شويه حاجه اخرى
4: وغابة الرمال والنظور
3: خلي عاد ماك المناظر الاخرى هذيك المغادي عاد هذيك حكايه اخرى
4: لي سوندر دو فورماسيون في النظور وهذا هو ان شاء الله احنا السيابي زاد نعملوا حاجه غاديك وان شاء الله نتعاونوا مع الجهات الكل وشويه البنزرتيه قد قد نغيروا على بنادنا ونحبوا ونرجعوا بنادنا.
3: انا مانيش ياسر كوره ما على بالذات ما قدش سيابي ما قدش رئيس التو كان هيئه
4: قلت ربي يا اولاد البلاد قاعدين يتحركوا في اقرب وقت ان شاء الله. ما تعرف استاذ سمير يعقوب بارك الله فيه ونشكره بالمناسبه, مش سهل بعد سمير باش تلقى تطلع واحد اخر اللي اشتروا اللي توفى ولا الغالب سيد احمد القروي سي محمد
3: الاجيال الجاي الاجيال الجاي قدرت الزيابي
4: ان شاء الله. مي شويه زاد ما بعضنا زاد ما بعضنا وكنخدموا بامان وبقلب ورب وان شاء الله نعرفوا التسيير نوليو نفسه على البطوله على كل شيء خاطر بنزرت
3: سهل الزيابي جمعيه كبير. شو عندك تقول لي في الاخر؟
4: كيف
3: شو عندك تقول لي في الاخر؟
4: والله باش نشكرك على الاستضافه,
3: خليت البنوت على خاطر وجيت اليوم ربي يفضلها
4: بنتي لينا نحبها برشا وتوحشتها وانا كل ما نخدم في تونس
3: من جهه لجهه
4: فهمت نحاول نعدي وقتي معها خاطر سنوات الغربه ما خلتنيش نشكر زوجتي اللي هي قامت عاونتني على الحكايه هذه, ونحب نشكر صحابي اللي وكلونا الحوت نتاع بنزرت البنين وكل شيء بنزرت كريم العبيدي اليوم بركه فرح بيا
3: عملت فينا بالماكلة مسلايط للشاورما للسلطه مشويه بعد هزيتنا الحوت
4: مشوي نتاع بنزرت والسردينه نتاع بنزرت زاد
3: كل شيء باهي
4: والشاوري في ماء
3: كل شيء باهي في بنزرت
4: الحمد لله
3: اللي يسموها زميمره
4: شاوري
3: يسموها زميمره هكا مش كل يسميها زميمره جماعه راس جبل وغار ملح يسموها زميمره.
4: احنا هذاك زاد عندنا تقاليدنا فيه في شهر ماي
3: هذيك ماهي موجوده كان بنزرت ما فهمتش الحكايه.
4: وعندك السيبي سوبيا نتاع بنزرت
3: اي سوبيا موجوده حتى في الساكس
4: مزرعة عبد الرحمن زاد عندها تقاليدها وكل شيء الحمد لله.
3: يا سيدي نورتنا
4: بارك الله فيك
3: مرحبا بيك ان شاء الله مش اول مره تكون معنا هنا في استوديو خمسه على موجات الاذاعه الوطنيه التونسية. احنا نستحقوا برشا الخبراء في مختلف المجالات
4: ما حكيناش اكثر ميتو نحكيو فنيا مراجعه
3: فنيا مراجعه
4: نحبوا نفرحوا بالعباد
3: وعندي احنا عنا برنامج خاص بالسياحه نتاع الزميل يوسف الحزقي يعني دخلت لها في مجالها اليوم شوي حابين نتحدثوا على الخدمات لكن اكيد تو مع زميلتي يسر في مختلف الفضاءات الاخرى محتاجين ان نسمع خبراءنا في مجال السياحه لانه السياحه ركن اساسي من اركان الاقتصاد التونسي وصورة تونس وسمعة تونس في مختلف ارجاء الدنيا. تحيه من كامل فريق البرنامج, شكرا لك سي محمد جزيل
4: بارك الله في
3: السياحه, شكرا زميلي محمد الغول, الشكر موصول لزميلتنا سمية زواوي في الإخراج الرقمي, لفاطمة عبار ألف شكر, عزيم بن محمود يستبقيكم في هذه المساحة الإذاعية, بقية متابعة طيبة للإذاعة الوطنية التونسية.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم. المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
2: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تمام 8 مساء هنا في تونس. بيانات التجارة الخارجية الصادرة في تقرير للمعهد الوطني للإحصاء تظهر نمو الصادرات بنسبة 9% خلال السداسي الأول من السنة الجارية، إضافة إلى ارتفاع الواردات بنسبة 13.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أظهرت المعطيات ارتفاع العجز التجاري ليبلغ 12.6 مليار دينار، حيث استحوذ قطاع الطاقة على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسي الأول من سنة 26 و2000. كما تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 73.4% مقابل 76.2% خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية. مهنيو النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ينفذون غدا الاثنين اضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والتاكسي السياحي واللواج والنقل الريفي في كامل الولايات، ويأتي الاضراب على خلفية مطالب مهنية وفق الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف. مركز النهوض بالصادرات يعلن فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض إكسبو بروتكسيون 26 و2000 الذي يقام أيام 3 و4 و5 من نوفمبر القادم في فرنسا. ودعا المركز في بلاغ المؤسسات التونسية الراغبة في المشاركة إلى تقديم مطالبها عبر منصة سيبكس مع تحديد 15 من أوت المقبل كآخر أجل للتسجيل. في أخبار العالم، استشهاد 6 فلسطينيين من بينهم طفلة جراء غارة وإطلاق نار نفذهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. موقع أكسيوس ينقل أن الولايات المتحدة قصفت منظومات صواريخ ودفاع جوي إيرانية وزوارق سريعة صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني حول مضيق هرمز. كما نقلت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية أن الجيش الأمريكي أطلق صواريخ نحو جزيرة قشم. في الأثناء، أعلن الجيش الكويتي إصابة عامل وتسجيل أضرار مادية جراء استهداف منصة حفر تابعة لشركة نفط الكويت بطائرة مسيرة. وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف منظومات أمريكية لإطلاق الصواريخ في الكويت بالمسيرات. وكالة رويترز تنقل أن هجوما بالمسيرات استهدف معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية في السليمانية شرق العراق. في سوريا، انعقد مجلس الشعب الجديد اليوم للمرة الأولى وسط توقعات بتكليف المجلس بصياغة دستور جديد للبلاد. انتهى الموجز إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: سادتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
0: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
6: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا.
0: ساعة من زمان.
7: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
0: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
8: يعطيك الصحة يا
0: شيخ. ساعة من زمان.
9: أهلا وسهلا بكل مستمع للإذاعة الوطنية والبرنامج ساعة من زمان. تيجي نقسم الأمر وللتوفيق.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية، رحلة الذكريات مع انتصار المنع.
1: انتم تسمعوا البرنامج ساعة من زمان على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نقدم لكم فيه مقتطفات من أرشيف خزينة الإذاعة التونسية. نرجع بالذاكرة لضيوف عرب زاروا برامجنا الخالدة وأصوات توحشناها. احنا بدينا بغنية وليد توفيق، الفنان اللبناني اللي كانت انطلاقته وشهرته على المسرح الخالد، المسرح الأثري بقرطاج. وليد توفيق اللي يقول انه اختياراته الفنية تنطلق في المقام الأول من الإحساس، وهو إلى جانب تميزه في الغناء يتميز بموهبته في التلحين وفي التمثيل زادة، بما أنه قدم في مصر مجموعة من الأفلام السينمائية الناجحة. وليد توفيق كان ضيف في الإذاعة الوطنية وفي لقاء تبث نهار 15 مايو 1982.

0: عازف الرق إبراهيم توفيق ليتحدث عن مسيرته ويقدم لنا أغنية. وليد توفيق في الواقع استمعت لشريط كاسيت منذ تقريبا سنتين. أغنيك التي استمعت إليها كانت ما دمت قدمت الأحسن، أستطيع أن أعترف بأني استمعت إلى أقل من هذا، يعني المهم أن دليل أنك تتطور وتتحسن سنة بعد سنة ويوما بعد يوم. لست أدري بدايتك، أنت ظهرت في التلفزيون اللبناني في البداية.
1: بدايتي كنت هاوي في برنامج استوديو الفن.
0: استوديو الفن هذا اللي كان يقدم فيه
1: سيمون أسمر.
0: سيمون أسمر.
1: وكان معي مجد الرومي، وكان في اللجنة مرسال خليفة وعدة أساتذة من الملحنين اللبنانيين. ده طلع سنة 1973، قدمت أغنية ونجحت وأخذت الميدالية الذهبية على لبنان.
0: أنت من طرابلس؟
1: في طرابلس لبنان.
0: نعم. وكذلك وليد توفيق بالإضافة إلى أنه يغني يلحن. لما نقول يلحن، لأنه في الموجة الجديدة في المطربين العرب عموما هم أصوات فقط، التلحين ميدان صعب لا يريدون الدخول فيه ويعتبرونه مغامرة شاقة وطويلة.
1: هو صراحة أنا ملحن، بس ما بحبش أقول أني ملحن، لأنه بعد الأيام هي سدا، يعني بترك الأيام تتكلم عن ألحاني. لأن شعور لي هلأ كتير مبسوط وسعيد أنك أنت بتعترف بوليد توفيق كملحن من غير ما قال لك أنا، من خلال الأشرطة والكاسيت.
0: نعم.
1: أنا لحنت لصباح، سميرة توفيق، سوزان عطية، مروان حسام الدين،
0: كان هنا
1: صح، لعدة مطربين ومطربات. أما يعجبني صوت أو أحب صوت وأشوف اللحن اللي عمله مش لصوتي، أروح مكلمه وأقول له تعال في عندي لحن أزده لك.
0: لكن البرنامج لما اشتركت فيه، برنامج استوديو الفن، اشتركت فيه كذلك بلحن؟
1: لا، اشتركت كمطرب.
0: كمطرب فقط يعني.
1: فقط.
0: طيب وليد توفيق، بالنسبة لبروزك، أنت برزت في ظروف صعبة في لبنان، برزت يعني في ظروف غير مهيئة فيها لبنان لاحتضان الأصوات الجديدة. أنت عمرك الفني تقريبا كم سنة لست أدري؟ يعني
1: 9 سنوات دلوقتي.
0: 9 سنوات هي عمر الحرب في لبنان تقريبا.
1: أنا طلعت في سنة 73، وكان وقتها ابتدينا يهتموا فينا الإذاعة والتلفزيون والملحنين اللبنانيين، لكن الحرب جت على بلدنا واضطريت أني أنا أهاجر أسافر. لو فضلت في بيروت كنت حافظ لغاية دلوقتي ما أعمل شيء. فسافرت على سوريا، ولا شك أنه سوريا أخذت فيها نصيب كبير الحمد لله من الشهرة ومن الأغاني ومن الأفلام السورية. عملت مع حوالي 50 أغنية في سوريا، منهم أبوك مينا صبية مشهورة قوي، وعملت فيلم مع نجم الكوميديا الأول دريد لحام، سمك بلحسك، وعملت ساعة البريد مع صباح الجزائري.
0: أي استنى شوية، الفيلم اللي أشرت ليه تبع دريد لحام اللي هو
1: سمك بلحسك،
0: هذا جديد لسه
1: جديد
0: طلع؟
1: اشتغل في تونس لسه من حوالي 2 3 شهور كان
0: في صح، وطلع حتى في فيديو كاسيت.
1: في فيديو كاسيت موجود. فبعدين بعديها سافرت على أمريكا ولندن وباريس، وكان آخر حاجة في حياتي أنا حلمي الكبير هي مصر. تعرف مصر هي أم القمم في الفن فسافرت على مصر، والحمد لله الشعب المصري حبني وشجعني، والملحنين التفوا كلهم يعني كانوا جنبي كأني واحد من مصر. صراحة بقولها أخذت من اللي كنت بحلم دايما أني أغني لهم، مليح حمدي، محمد الموجي، وحلمي بكر، ومحمد سلطان.
0: لكن في بداياتك يعني هذه كل الأغاني اللي نسمع فيها وليد هي الأغاني الأخيرة
1: اللي هي في مصر
0: لوليد توفيق. لكن بداياتك من كان معك في البداية؟ من وقف إلى جانبك
1: في لبنان
0: كملحنين طبعا يعني.
1: في عندنا ملحن بركات،
0: ملحن جيد جدا،
1: الشباب الكويسين اللي عمل لي أغنية أبوك مينا صبية، يعني هي كانت من علامات شهرة وليد توفيق.
0: لكن القدامى يتهمونكم أنتم الجدد بأنكم تشبهون بعضكم البعض، يعني يتهمونكم بالدرجة الأولى بأنكم مقلدون لأصوات جديدة، وخصوصا رأسهم عبد الحليم حافظ لأنه جاب ميلودي وجاب نوع من اللحن والنغم الحزين ونغم جديد. يعني عبد الحليم يبقى بالرغم ما يقال فيه ولو هو مش ملحن، لكن صوته فرض على الملحنين نوع معين من التلحين.
1: لا شك أنه في كتير مطربين، أنا ما بعرفش، ما قدرش أحكي عن نفسي. أنت بتسمع صوتي بتقول إذا قريب من عبد الحليم.
0: لا، أنا نحكي على الظاهر.

0: ظاهرة الأصوات الجديدة مش على وليد توفيق.
1: هو لازم يكونوا متأثرين بعبد الحليم، لأنه عبد الحليم رائد الأغنية العربية، وعبد الحليم عايش في وجداننا بقاله 20 سنة. فتحنا عينينا ودنا على عبد الحليم حافظ، زي ما اللي طلعوا زمان قلدوا عبد الوهاب في الخمسينات، كلهم اللي طلعوا قلدوا عبد الوهاب. لكن زي ما قلت لك، خلى في أصوات كتيرة، واللي بيقلد مش هيستمر، واللي بيبقى عامل شخصية لنفسه لازم يوصل لهدف معين ربنا يكون كاتب له، ما حدش بيعرف. لكن زي ما قلت، الظاهر انه في كتير اصوات بتشبه عبد الحليم، بتكلم مظبوط، منهم زملاء لينا حتى في مصر، يعني تاخد مثال هاني شاكر، محمد ثروت. انا بحب مثلا في مصر صوت اسمه عيل حجار، ما بيشبهش اي مطرب تاني. محمد الحلو كمان له سكة تانية غير الأصوات التانية، إنما هم اللي ظهروا بس قريبين من عبد الحليم هم 3 أو 4: عماد عبد الحليم، وهاني شاكر، وأحمد دوغان من بيروت.
0: الديسكو الغربي الأغنية نفسها يغنيها أكثر من واحد،
1: دي أعتقد أنا بالعالم العربي مش المفروض تكون يعني موجودة. أعتقد هم عملوها برا في بلاد أوروبا، لأنه بكذا لغة، احنا لغة عربية واحدة، التونسي ولا اللبناني ولا المصري ولا في أي مكان عربي بيتكلم عربي، إنما هم عملوها لأنه بيتكلموا كذا لغة. يعني خلوا بيغني بالأسبانيش بالإيطالي بالإنجليزي، فاضطر كل واحد بيغنيها بطريقته. إنما مش ممكن أنا أعمل أغنية ولسه طالع بيها وتعبان ومسجلها ودافع فلوس للملحن، واجي لسه ما غنيتها أروح لاقي واحد تاني سجلها، هو مستريح كده سمعها فعجبه اللحن من غير ما يتعب بيه، ولا يشاور حتى الملحن، ولا حتى يسمح ياخد سماح من المطرب،
2: يستأذن منك. ايوه طبعا،
1: ويروح مسجله. وحصلت معايا في اغنيه من اغانيه في مصر، اغنيه صابرين يا دنيا صابرين،
0: صابرين،
1: بعد ما شهرتها في العالم العربي كله وجيت القاهره وعملتها اسطوانه انا، شركه شاهين اكبر شركات فيروز اللي انا بسجل معاهم، ونزلت كاسات، وكان يجي كل يوم يحضرني ويسقف لي، وانا بحب صوته. والكاسات بتاعي مكلفني يعني حوالي 100,000 جنيه كشركه، ما تطبع 100,000 كاسيت عشان تبيعه. فراح هو نفس الأغنية أخدها سجلها تاني ونزلها في شريط تاني. فمش ممكن، لو غناها بالفرنساوي يبقى ممكن، لو غناها بالإنجليزي يمكن، هيبقى عمل حاجة جديدة.

0: نعم، طريقة الأفلام السينمائية، وأنت الآن ممثل سينمائي، طريقة فلاش باك بعد المرحلة، نعود مرة ثانية لقطة أخرى من بدايتك.
1: البداية
0: نعم،
1: أحلى شيء، البداية.
0: ملحم بركات قلت لي من أوائل الملحنين الذين لحنوا لك وغيره، زاد فما ملحنين آخرين يبدو أنه عندهم كذلك في الأغنية الحديثة ميزة. استمعت إلى الكثير منهم، عندهم ميزة، عندهم ميلودي خاص، عندهم نغم خاص، لحن خاص، تحس اللي هذا ينتمي لجيل لبناني طلع في عام 1970 أو أواخر
1: 73. مزبوط.
0: نعم، يعني يبدو أنهم مزجوا الموسيقى العربية بالموسيقى الغربية، ويبدو أنه هذا ضروري الآن. يبدو
1: ده مش غلط، بس بالطريقة الصحيحة، زي ما سمعت هابي بيرث، سمعتها دلوقتي كذا مرة، انت مش حاسس فيها حاجة غلط، بتسمع شرقي موزع هارموني لكن بأسلوب جيد، موضوع النوتات موضوعين في مكانهم، ده مش غلط، ده حلو. بس انا ما اقدرش اسمع ديسكو غلط.
0: الديسكو عموما استعمل في الأغنية العربية في المجموعات، يبدو أنه موضت فيه أغنية غربية فردية.
1: هم الرحابنة أكتر ناس قدروا لغاية الآن، الرحابنة ومجد الرومي وحسين المنذر بالنسبة للبنان، هم اللي قدروا أكتر شيء يقدموا أغنية الديسكو، ده اعتقادي أنا بعد ما سمعت مجد
0: رحباني
1: الرومي.
0: عبر من؟ عبر صوت من؟
1: رونزا طامب وملحم بركات ومجد الرومي.
0: إذن بعد
1: أسماء.
0: فيروز، بعد
1: فيروز.
0: مرحلة بعد
1: لا، فيروز غنت لزياد الرحباني هدير البوسطة، هو أجمل ما قدم في عهد الديسكو كانك سمعها على هدير البوسطة،
0: طبعا نذيع
1: هو
0: وهدايا.
1: زياد الرحباني ابن فيروز، هو
0: يعني تقصدك أبرز من لحن في الديسكو
1: أبرز من لحن في الديسكو
0: زياد
1: زياد
0: الرحباني.
1: الرحباني، بعديها أبوه وعمه عملوا الديسكو اللي سمعناه آخر مرة، اللي هو
0: لكن ما كثرش هدير
1: لا
0: البوسطة، بس
1: هو عمل على هدير البوسطة بس، كفاية انه بعد لغاية الآن أحلى أغنية ديسكو نسمعها،
0: صحيح.
1: أحلى أغنية ديسكو، والباص فيها والريتم
0: أيوة.
1: والباتري وكل حاجة موضوعة في مكانها يعني.
0: ولي توفيق، اللي أعتبر أن هذه السهرة هي سهرة أولى معك، في الحلقة القادمة نبدأ في الحديث عن ميدان آخر هو الأوبرات. أنت جربت الأوبرات، وقضية الأوبرات في العالم العربي أصبحت قليلة جدا هذه التجربة.
1: حقيقة الله، وأنا
0: نعم.
1: بشكرك وبشكر إذاعة تونس والشعب التونسي، وإن شاء الله بيكون ميلاد وليد توفيق في المغرب العربي من هذه البلد الحبيبة هي تونس.
0: نتمنى ذلك، نحن مع كل مطرب عنده موهبة.
1: شكرا
0: بصراحة
1: تحياتي لكم.
0: شكرا.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: ساعة من زمان.
2: نواصل مع الثمانينات، أما المرة هذية مع برنامج بعنوان أبطال بلادي وقصة حنا بعل. اتبثت الحلقة بتاريخ 25 سبتمبر 1989، هي من إعداد وتقديم المنتج والمنشط الإذاعي والتلفزي محمد حفظي، المولود نهار 5 مارس 1923 في حومة السوق في جربة. كان من الأوائل التوانسة اللي خدموا في إذاعة تونس الحرة عام 1942، وكان ينجح في تمرير كلمات مشفرة للمناضلين ضد المستعمر الفرنسي. محمد حفظي كان متعدد المواهب اللي من بينها حبه للغناء واختصاصه في عالم الموسيقى، وأنتج برامج إذاعية يستعرض فيها أعمال أبرز أعلام الطرب، إلى جانب برامج أدبية وثقافية قدمها لأكثر من 50 سنة. تشهر بحصة المباريات المدرسية ولحن وقصة، وشارك في برنامج جنة الأطفال، ونشط في التلفزة برنامج ستوديو 250، وكان ممثل في الفرقة التمثيلية للإذاعة، هذا إلى جانب خدمته الرسمية كمذيع إرسال. تعرف زادة ببراهته في الترجمة وقراءة الأخبار، ودون تاريخ الأغنية التونسية ومعالمها وأعلامها.
3: مطلع الفجر، برنامج يعده ويقدمه محمد حفظي.
2: المنتج الإذاعي والمنشط محمد حفظي توفى نهار 17 مارس 1998. نخليكم مع جزء من برنامجه أبطال بلادي، حلقة تبثت نهار 25 سبتمبر 1989.

أبطال بلادي. قصة حنبعل، مسلسلة يرويها محمد حفظي.

0: كانت أشعة الشمس تنصب على مدينة قرطاج وكأنها رصاص مذوب، والنسيم اللي كان يهفهف من ناحية البحر ما كانش قادر باش يبرد الجو الملتهب رغم تقدم القائلة. كان الحر مخنق، ومع هذا في هاك الوقت كان في حديقة من حدائق حي المغارة، وهو الحي اللي يسكن فيه الأغنياء وسرات القوم، طفل صغير ما يزيدش عمره على 9 سنين يلعب على الرمل الناعم بين الكرم والنخيل. ولد ناشط تظهر عليه علامات النبل والعزيمة، ولد أسمر عينيه غنجة فيها بريق الذكاء الوقاد يلمع تحت شعر معكرش. كان وحده في الحديقة الواسعة، لكن يظهر أنه كان سعيد بهالوحدة.
1: كان مشغول باللعب بحيث ما كانش منتبه للموسيقى اللي يترنم بها الماء في أحواض المرمر اللي يسبح فيها السمك المقدس.
0: إنسان نفسه اللي هو في حديقة وكان يتخيل كأنه على رأس جيش في ميدان فسيح، وكيف يتقدم ويهجم تتقدم معاه جيوش خيالية بين قرقعة السلاح وصهيل الخيل وصيحات الألم المنبعثة من حناجر المنازمين.
1: أحلام كبيرة ساكنة في هالقلب الصغير. هالوليد يحب يولي قائد الجيش كيبوه.
0: بوه القائد العظيم كان في القصر الفخم المبني بالرخام الأبيض اللي كان يظهر من خلال الأشجار العالية اللي محوطة به. القائد قاعد يتنعم بشوية راحة بعد الحرب الطاحنة ضد الجنود الثائرين اللي حيروا قرطاج مدة 3 سنوات حتى قريب استولوا عليها.
1: بعد شوية خرج القائد من القصر يتمشى في الحديقة في ممشى بين الأشجار يفركس على ولده باش يطفي الشوق منه بعد طول الغياب. كان يتمشى في خطى بطيئة وعلى وجهه علائم التفكير والحيرة، وحول راسه إكليل أمير البحر المصنوع من الذهب المرصع بالجواهر. كان ملفوف برنوث أسود شده على صدره بمساك تلمع فيه حجرة كريمة حمراء.
0: تحت البرنوس يظهر على صدره درع من نحاس وحزام معلق فيه السيف متاعه، وفي ساقيه خف طويل مرصع بهللات من الفضة.
1: وصل القائد بحث ولده وقعد ينظر له في حنان وثقة. كيف شافوا الوليد سلم في اللعب ومشلوا يجري. اخذها القائد من يده وتوجه للقصر وهو يشعر بالفرحة والخوف في آن واحد.
0: طلعوا على الدروج الأسود المصنوع من الأبنوس ودخلوا من باب أحمر في قاعة مربعة واسعة حيوطها مغطين بستائر من الحرير الأحمر وأرضها مرصعة بالذب والبلار. في وسط القاعة حوض من المرمر الأحمر يصب فيه الماء في خرير ناعم. حول الحوض مقاعد من خشب الأبنوس عليها صور مختلفة، وفي ركن من الأركان مصباح على شكل سفينة. من شبابك تظهر قرطاج العظيمة بقببها وسطوحها الذهبية وأسوارها والأحياء المليانة بالسكان والسفن العظيمة المصفة في المرسى بقلاعاتها البيضاء. تلفت الطفل البوه وقال له في صوت حازم:
1: بابا أنا معاش صغير كما كنت قبل، اديني معاك.
0: تبسم القائد ابتسامة لطيفة وعد يده على شعر ولده وقال له: علاش يا ولدي ماكش مرتاح في قرطاج؟
1: لا يا بابا أرجوك خذني معاك الجيش تو تشوف شجاعتي وقوتي.
0: ضحك القائد ضحكة طويلة ثم جاوبه: أصبر شوية يا وليدي، مازال الوقت قدامك، تحقق أن دورك مش يجي في القريب العاجل، وقتها تكون جندي شجاع كيف بوك. سكت الطفل لكن كان يشعر بمرارة في نفسه وظهرت على وجهه الكآبة وحس في قلبه عبرة. دنجز راسه وقعد يخزر للأرض يتنفس بسرعة والدم يغلي في عروقه. كان يتمنى أنه يمشي مع أبوه لميدان الحرب. هذا هو الحلم اللي كان يخامر فيه في النوم واليقظة.
1: ساد الصمت في القاعة بينما كان القائد منحني على خريطة من الجلد يدرس فيها.
0: بعد شوية ارتفع صوت الطفل في شجاعة وقوة وعزم. قال البوه:
1: بابا، أنا وليت راجل ونحب نكون جندي بحق آلهة كارتاج. خذني معاك وتشوف أني نكون شجاع باسل ما نخافش من أعدان الرومان.
0: هز الوالد راسه من الخريطة وحط يده على ركبته وهو متعجب من لهجة ولده.
1: قالوا:
0: ما تراش أن الوقت مازال مجاش باش تمشي للميدان؟ جاوب الطفل في جرأة وعزم كبير:
1: بالعكس، جاء الوقت، أنا وليت كبير، هزني معاك وشوف اش نعمل.
0: شعر القائد بالفخر يملأ قلبه من كلام ولده اللي مازال مبلغش 10 سنين. حط يديه الاثنين على الطاولة وقف وقال له في استسلام: طيب، أما لا هيا معايا للمعبد. شد الوليد يدبوه وتقدموا في خطوات سريعة. نزلوا من دروج الأبنوس وساروا في الحديقة في سرعة بين أغاريد الطيور وأصوات القرود السارعة في الأشجار وخرير الماء في أحواض المرمر حتى وصلوا للشارع واخذوا طريق المعبد، بينما كانوا المارة يحييوا في القائد العظيم باحترام كبير.
1: وصل المعبد الكبير ودخلوا القاعة الكبيرة وقعدوا يمشيوا حتى وصلوا للمذبح. كانت هذه هي المرة الأولى اللي يدخل فيها ولد القائد للمعبد الكبير، على خاطر تربى خارج كارتاج في البيتيا. لما شاف صنم باع الحمون إلى كارتاج الأكبر، حس لحمه يتقشعر وبارتباك في بطنه.
0: علاش جاء القائد بولده لهالمكان الديني؟ السبب أن الدين كان يحتل كل مكان ممتاز في حياة القرطاجانيين، متغلغل في أفكارهم وفي قلوبهم. ما يعملوا شيء هام إلا ما يستشيروا الآلهة، وإذا أصابتهم مصيبة يتقربوا لها ويبلغ بيهم الأمر أنهم يضحيوا بأولادهم الصغار باش يرضيوها. وكاد القائد نفسه يضحي بولده هذا بطلب من مجلس الشيوخ أثناء ثورة الجنود، لولا أنه التجى لحيلة وقدم ولد عبد من عبيده، لأن ولده ما كانش معروف في قرطاج بما أنه كان يعيش في الباتية. وإلى اللقاء سيداتي وسادتي في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أبطال بلادي، قصة حنبعل، مسلسلة يرويها محمد حفظي.
3: إذاعتنا إذاعتكم، إذاعة الجمهورية التونسية.
4: ساعة من زمان،
5: ساعة من زمان. تسافر بينا طول النهار 29 جويلية 1967، برنامج سهرة الأحد للإعلام القدير براوي بن عبد العزيز، وضيوفه كانوا الفنانة نجاح سلام ووالدها الملحن محدين سلام.
6: سهرة الأحد، موعد أسبوعي تلتقون فيه مع براوي بن عبد العزيز.
7: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. بمناسبة مهرجان تبرقة، لأن السنة ما فماش عيد المرجان كيف العادة لأنه ولا يقام كل عامين، هالمهرجان هذا اللي حضروا فيه برشا فنانين عندهم شعبية كبيرة لدى الشعب التونسي، انتقل الغادي الزميل براوي بن عبد العزيز باش ينقل لنا اش صار غديكا وشنو اللي كان في المستوى واللي ما كانش في المستوى. حينئذ باش يكون هو الليلة ضيف السهرة. سي براوي، على سلامتك.
8: اهلا وسهلا بك.
7: شنو حولك؟
8: الحمد لله في خير.
7: يظهر فيك
8: جو برقة أثر علي ياسر، خاصة أن المدينة كانت لابسة حلة قشيبة وكانت متأهبة لاستقبال الضيوف اللي توافدوا عليها من مختلف بقاع الجمهورية التونسية.
7: أيوة.
8: وكذلك لاستقبال السواح اللي حرصوا على أن الفرصة هذه ما تفوتهمش، فرصة مهرجان أتبرقة اللي هو أقيمة للتذكير بعيد المرجان. ملا قلنا اتبرقة في كانت في غاية الانشراح، ضاحكة، معالم زينة مقامة فيها في كل مكان، في الجبل وفي الشاطئ، في الأنهج، في المقاهي، الناس كل فرحانة بالمهرجان. السهرة، نوصلوا للسهرات.
7: أيوة.
8: السهرة العناصر متاحها هما فهد بلان ونجاح سلام. فهد بلان كان خروجه إلى الركح بمثابة عاصفة للجمهور، ونفسه هو دخل كالعاصفة.
7: ما يخصوش فهد بلان
8: حقيقة، حركاته رشيقة وقع تجاوب كبير ياسر بينه وبين الشعب التونسي.
7: قديش تقريب يقدر عدد الحاضرين في
8: الليلة الأولى؟ فما تقريب 4000، والليلة الثانية أقل شوية. ونجاح سلام اللي زار تونس قبل بطبيعة الحال، وزار تونس في عيد المرجان زاد،
7: وغنات
8: وغنات في نفس المسرح اللي مش نسهروا فيه الليلة.
7: أيوة.
8: وثم العناصر متاع الفرقة اللي شاركوا بالعزف أغلبهم تونسيين، إذا كان ما نقولوش جلهم. ثم كان محمد البرجاوي ضابط الإيقاع، وعبد الفتاح سكر اللي يعزف على الكونترباس، واللي هو الملحن متاع فهد بلان.
7: أي هو اللي اكتشف صوته أول ما اكتشفه.
8: وكذلك ثم العازف الكمان الشهير اللي حقيقة الكمانجة الطاوعه بشكل مبدع، يستطيع أن يتلاعب بأوتارها لدرجة تشد وتبهر أنفاس الحاضرين وتجاوب.
7: تشكونه هذا؟
8: خليني على خاطر يستاهل. وتجاوب الجمهور معاه تجاوب كبير ياسر، هو عبود عبد العال. عبود عبد العال أول ما ظهر على الركح بدأت الناس في وسط المسرح تغني جيب المجوز يا عبود، فما كان منه إلا أرد أنه يردد غناهم بالكمانجة متاعه. بقيت العناصر، ثم أحمد القلعي اللي نور وجه تونس، ومحمد اللجمي، وعبد الستار بن عيسى، وعبد الحميد ساسي، والناصر زغندة، وإبراهيم المناعي، وشاد الفزوعة، ونخبة مختارة من المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة التونسية. كانت الفرقة والمجموعة متجاوبين مع المطربين، وحتى معناها عبود عبد العال قائد الفرقة كان فرحان ياسر بالتجاوب بينه وبين العناصر التونسية.
9: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
5: نجح سلام مغنية وممثلة لبنانية مصرية، عام 1995 تحصلت في الولايات المتحدة الأمريكية على جائزة الأوسكار من جمعية تكريم عمالقة الفن العربي، بدايتها الفنية من دارهم اللي كانت بمثابة معهد فني. ووالدها محدين سلام هو من أبرز الملحنين وعازفي العود في لبنان، بالإضافة إلى أنه فنان وأديب علمت منه أصول الغناء. عام 1948 سافرت معه لمصر وينعرفها بالمشاهير كما أم كلثوم، فريد الأطرش، أسمهان، والشيخ زكريا أحمد. وعام 1949 سجلت أول غناية لها وهي حول يا غنام، ثم غناية يا جارحة قلبي، وشاركت في مجموعة مهمة من الأفلام مع نجوم كبار كما ليلى فوزي وشكري سرحان وكرم محمود وكمال الشناوي وسعاد حسني. توفيت نجاح سلام نهار 28 سبتمبر 2023.
8: هيا تحبش نسمعك لقاء خاطف عملته مع نجمة السهرة نجاح سلام؟
7: نجاح سلام باهي ماذا بي، ومن بعد بطبيعة الحال نسمعوا حاجة منها.
8: هي مش تقدم أغانيها لا مش تغنيهم.
7: باهي حاجة هاي لنسمعوا منها.
8: تفضل. سيدتي أنستي سادتي، أحب أن أغتنم الفرصة لأقدم إلى جمهور الإذاعة التونسية المطربة الكبيرة ذات الصوت الرائع نجاح سلام، لتحدثهم بإيجاز على الأقل في سهرة الليلة عن لقائها الثاني على ما أعتقد مع الجمهور التونسي، وعن الأغنيات التي ستقدمها في سهرة الليلة إلى الجمهور التونسي. ست نجاح أهلا وسهلا.
10: أهلا بيك، عسلامة.
8: مرحبا،
10: كيفنك؟
8: أهلا وسهلا.
10: لباس؟
8: تكلم تونسي؟
10: باهي باهي بالقدر.
8: أيها باهي.
10: الحقيقة الأغاني حنقولها اليوم هي في ثلاث أغاني جداد. في أغنية معمولة على تونس اسمها جينا على تونس جينا زوار، أغنية لطيفة جدا. وأغنية ثانية اسمها على المينا، المينا يعني البور
11: البرد،
10: لا البور
11: البور. أيوة.
10: أغنية ثانية اسمها التلفون
11: التليفون.
10: أيوة.
11: هذوما جدد
10: جدد طبعا. المفروض في تونس أجي لازم أقدم أغاني جديدة لأنه صار لي تقريبا حوالي ثلاث سنين ما جيت
11: تونس. يمكن نعرف رأيك عن لقائك الأول مع الجمهور التونسي، ويمكن أن نتعرف على رأيك عن لقائك الثاني مع الجمهور التونسي.
10: هو في الحقيقة لقائي الأول هو اللي خلاني أرجع في المرة الثانية، بمعنى أني كنت مسرورة جدا في البلد، ومن الترحيب اللي لقيته من الشعب التونسي ومن الاستقبال الرائع وحبه لنجاح سلام وأغاني نجاح سلام
11: فعلا. وهذا ظهر كثيرا في ترديد الشعب التونسي لأغاني نجاح سلام، وخاصة أغنية يا باب يا ماما من باب الطيار.
10: أيوة. لا إن شاء الله الأغاني هذه اللي حتسمعوها تو أغاني لطيفة جدا وحلوة، فلذلك أنا يعني تقصدت أن أغني أغاني جديدة، لأنه الشعب التونسي يتحسس الأغاني الحلوة، والأغنية اللي تنجح في تونس لازم تنجح تقريبا في جميع البلدان العربية. ما في شيء ما عجبني في تونس، كل تونس باهية، وأهليها وتهذيب أهليها واستقبال أهليها، وفي بعض كلمات استعملوها لطيفة جدا يعني أثناء الكلام، مثلا زي كلمة سامحني والله يعيشك الله يبارك، جدا كلمات لطيفة،
11: كلمات عربية.
10: وبعدين اللفت نظري أكثر شيء هو لطيف، يدل على نفسية الناس وصفاء قلوب الناس، هو اللون الأبيض للبناء
11: سائد في المدينة.
10: أيوة. فهذا يدل على نفسية الشعب التونسي وبياض قلبه، يعني قلبه أبيض، فبعبر عن هذا الصفاء في طريقة البناء طبعا.
11: شكرا ست نجاح، وإن شاء الله نقدموك في سهرة أخرى إلى حضرات السادة المستمعين، سهرة مع نجاح سلام بكل ما فيها من الرتوش
10: إن شاء
11: ومن
10: الله.
11: مقدمات ومن
10: الله.
11: تتمات
10: إن شاء الله،
11: يتعرف الجمهور التونسي على نجاح سلام أكثر فأكثر، ويحب فن نجاح سلام أكثر
10: إن شاء الله. وأنا متشكرة جدا على المقابلة اللطيفة الخاطفة الصغيرة، وأتمنى أنه أقدر أقدم دايما عمل ناجح وأغاني ناجحة كما عودت الجمهور على نجاح سلام.
11: جيت لتونس بمفردك أو معك؟
10: لا، جيت أنا والدي هو مدير القسم البرامج الإذاعة اللبنانية، مراقب عام البرامج الإذاعة، الأستاذ محي الدين سلام، فهو فنان حقيقة كبير جدا. وإذا كنت لاحظ كل ما سمعته في التلفزيون من الموشحات هي كانت تلحين والدي أنا.
11: تلحين والدي.
10: أيوة.
11: شكرا. متشرف. أهلا أستاذ محي الدين، هو أحذانا. أهلا وسهلا مع جمهور الإذاعة التونسية. والله يمكن في كلمتين كذلك نتعرف على باختصار على رأيك على الأقل في سهرة الليلة.
12: ما تغير رأيي بتونس منذ الزيارة الأولى، ولكن زيارتي الثانية هذه زادتني إيمانا وإعجابا. تونس لا شك أنها سباقة دائما، لأنها أنجبت في الماضي علماء وفقهاء وأدباء وشعراء.
8: على كل حال الزبيدة بعد اللقاء الخاطف مع نجاح سلام
7: مع والدها سلام الدين سلام.
8: أيوة. توا عد نلتقي مع أغنية
7: باهي.

0: كنا نسمعوا في جزء من برنامج سهرة الأحد البراوي بن عبد العزيز، تبث بتاريخ 29 جويلية 1967.
1: مستمعينا مستمعاتنا، أنتم برفقة الإذاعة الوطنية التونسية.
0: وصلنا لختام حصة اليوم الساعة من زمان. شكرا للزميلات في خزينة الإذاعة التونسية نسيم المجري، نجوى الغربي وليلى جلاسي. وهذه انتصار المنع تقول لكم شكرا على المتابعة وحسن الاستماع، ونتلقاه في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله.
2: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار 3 14 جويلية باش يكون مع عرض نوستالجيكا المهدي مولاي. النوستالجيا لهنا ماهيش باش تخلينا نبقاو عايشين في الماضي، بالعكس العرض يعاود يحيي أشهر الأغاني التونسية والعربية والعالمية، أما بروح جديدة وتوزيعات معاصرة بمشاركة أصوات معروفة: راني زروق، هيثم هلال، مهدي العليني ولسعد السندي. نهار 3 14 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية نوستالجيكا لمهدي مولهي، اللي باش تخلي كل جيل يعيش الأغاني الكبيرة معها. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش
3: معنا. احنا بدأت الحكاية
4: ومحلاها حكاية،
5: محلاها محبة،
4: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل يدعو كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظمة إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج ليوم غد الاثنين. والجامعة تؤكد في بيان لها منذ قليل أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة، وتدعو السلطة الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية منظورها من كل أشكال الهرسلة والاعتداءات التي قد تستهدفهم بسبب انتمائهم النقابي وفق نص البيان. وكان نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف معز السلام يأكد أن الإضراب سيشمل سواق كل من التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي والنقل الريفي واللواجع. مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي تدعو إلى اليقظة التامة بعد ترفيع في درجة الإنذار وإسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي بلغت اليوم 46 درجة مع ظهور رياح الشهيل محليا، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 25 و30 درجة وتصل محليا إلى 33 درجة و37 درجة بالجنوب الغربي. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقرر تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظور الصندوق الوطني للتأمين على المرضى، وذلك إثر لقاء جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرضى. ارتفاع الصادرات التونسية ب 9% خلال السدس الأول من 26 و2000، والعجز التجاري يبلغ 12.6 مليار دينار وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة في تقرير المعهد الوطني للإحصاء. ختاما، وفي العالم، موقع أكسيوس الأمريكي ينقل أن الولايات المتحدة قصفت منظومات صواريخ ودفاع جوية إيرانية وزوارق سريعة صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني حول مضيق هرمز. بعد جولة من الهجمات المتبادلة مع الولايات المتحدة، إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز، فيما أكدت الولايات المتحدة توصل فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي واستعداد سفنها المتواجدة فيه لحماية السفن العابرة. وعشية اجتماع حلفاء لأوكرانيا في باريس من أجل الضغط على روسيا لإنهاء الحرب، 9 قتلى في هجمات متبادلة بين الطرفين. ختام هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين الفغالي، للقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس
3: هلا بالحلوة السمراء

0: وجه لوجه.
1: هلا بالحلوة سمرة، مرحبا بكم ناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذه ليالي تونس، هذه إيقاعاتنا، أجواء المهرجانات والسهرات والمتابعة واللقاءات اللي تأمنها لكم الإذاعة الوطنية في كل ليلة من 9 حتى نص الليل في أجواء ليالي تونس. الليلة معاكم محمد الغول في الإخراج الإذاعي، ونور أبو عليك الشيخ تتمنى لكم سهرة ممتعة مع تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا اللي يأمنوا عدد كبير من المواكبات والفقرات. مرحبا بكم في المتابعة، وإن شاء الله يا ربي كل الأصدقاء اللي هما في الاستماع وهما في الطريق نقول لهم إن شاء الله ثنية زينة وإن شاء الله سلامات. نمشيو للمداخلة للأغنية الثانية في سهرة قبل نبدأ في مداخلاتنا المتتالية الكلها اللي تاخذنا الأجواء الصيف والمهرجانات والحفلات اللي مزينة ليالي تونس.

0: ليالي تونس.
1: السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. هذه إقاعاتنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، باش نمشي والليلة المهرجان دقة دولي في ثالث سهراته. طبعا بعد مع المباشر إن شاء الله نعديو مقتطفات من سهرة الليلة. كيف كيف باش نحكيو على البرامج، خاصة مع الفنان رؤوف ماهر اللي يلاقي فيه نجاح تعب عليه، مجاش صدفة. النجاح راهو نتيجة العمل والمثابرة والاستراتيجية الواضحة. إنسان فاهم الهدف متاعه. باش نحكيه على الفنان هذايا اللي نحبوه برشا ونفرحوله بالنجاحات اللي قاعد يحقق فيها، باش نعملوا أطلالة على جولته في المهرجانات وأبرز مواعيده المؤكدة مع الجمهور. كيف كيف باش نرجعوا على دورة كانت ناجحة ومتميزة، رجعت الحياة في عاصمة الجاز، عاصمة المرجان وعاصمة الجاز تبرقة الجميلة. باش نحكيو على الدورة 20 لمهرجان تبرقة، لمهرجان الجاز بتبرقة. إن شاء الله باش تكون لنا مداخلة في هذا الإطار مع عدد من الفقرات اللي تعودتوا بها نزوروا فيها معالم المهرجانات، نحكيو فيها على تاريخ كذلك المعالم هذه، وربما فما فقرات فيها اجتهاد كبير من زملائنا اللي يأمنوها، سواء انتصار المانع أو منى المجري أو غيره من الزملاء فريق ليالي تونس. نسمعوا رؤوف ماهر وبعد نرجع في مداخلة معاه، نشوفوا جولته سنة في مهرجانات صيف 2026 وين بيشتهزنا.

0: مبروك يا حبيب، تستاهل يا طيب، وكلمات جميلة جدا. الأغنية هذه قاعدة تدور برشا الأيامات، خاصة بعد نتيجة دورة الأبطال، دورة المراقبة في امتحان البكالوريا. ضيفنا الأول في ليالي تونس هو الفنان اللي سعداء جدا بجولته الناجحة، بنجاحاته، بأعماله اللي حبها الجمهور التونسي، العائلة التونسية. رؤوف ماهر، مساء النور، أهلا وسهلا.
1: مساء النور في نورة، تحية ليك وتحية لكل اللي عاملين لي معاك وكل مستمعينا، شكرا لكم.
0: مرحبا
1: بك، ان شاء الله ايامنا كلها فرح، وان شاء الله مبروك للناجحين الكل. ان شاء الله
0: مبروك لك انت زيد اللي قاعد معناها تحصد في نجاحات المثابره والاصرار بتاعك. ان شاء الله ديما متالق،
1: ومبروك للناجحين الكل واللي ما تعرفش الحظ. ان شاء الله يا ربي، اكيد ان شاء الله الفرصه الجايه بحول الله نفرحوا معاه ان شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيك ألف صحة. أنا حبيت نحيي معناها احتفائك الخاص جدا بالناجحين في البكالوريا، وكانت التحية خصيت بها معناها أعلى معدل في امتحان بكالوريا 2026. كيفاش كان اللقاء في الكيف؟
1: أي في الكيف، هو والله صدفة كنا في حفل ذكرى 70 من بيعات الجيش الوطني، تحية ليهم، وكنا في الكيف الزهر معناها، شفنا الاخبار وكانت موجوده معنا في الحفله، وحبينا نكون يعني لمسه لها ونباركوا لها ونفرحوا لها. بالعكس هذه حاجه تشرف متوازنه، الكل يشوفوا اولادنا ولا بناتنا معناها يكونوا بهالمعدل هذا اللي هذوما نسحقوهم اليوم، واللي باش ياخذوا المشعل
0: النجاح للناس الكل، معناها الحاجه الباهيه هكا.
1: اكيد اكيد اكيد،
0: وتحية كبيرة للفريق اللي معاك. الفريق اللي معاك الحقيقة فما برشا اجتهاد وفما برشا معناها حرفية عالية. برافو،
1: يعيشك يعيشك الحب. زادة مبروك زادة من كلمة شاعر جديد العويني من عقالي نوديع حمدي المهيري طبعا. وكانت هذايا الفكرة هي أنا باش كنا ناجحين، والناس اللي مستحقين كلمة مبروك اليوم، البلاد نحبوا نفرح نحبوا نفرح.
0: اي مستحقين نكونوا صناع فرح.
1: ان شاء الله.
0: مرحبا وبرافو، ان شاء الله معناها النجاحات متتاليه. نعرفوا اللي عدد كبير من العناوين اللي يطلبوها منك الجمهور، اغنياتك وصلت للقلب من سنوات، ولكن خاصه الانغام الاخيره والعناوين الاخيره كان لها صدى كبير. حبينا نشوفوا وين باش تكون موجود هذه الصائفه، يعني التواريخ المؤكدة لرؤوف ماهر.
1: إن شاء الله بالنسبة لجويليا، إن شاء الله باش نكون الجمعة الجاية بإذن الله 17 جويليا في مهرجان دوكا. نهار 18 إن شاء الله عندنا حفلة معنا في مدينة العلوم، باش تكون معايا فنانة العربية نوال الزغبي. إن شاء الله لو 25 نهار 25 جويليا إن شاء الله في قادس، 28 جويليا في تنزرت مع الفنان العربي وائل جسار، 29 رواد، 30 نورمال مو، 31 هذوك باش يكون

0: في الكاف وفي الفحص إن شاء الله، والمليهنا وريانا وفي قرقنا وفي صفاقس وفي مستير وفي مدنين وفي جرجيس وفي موجود فيهم الكل بحول
1: موجود
0: الله.
1: في أغلب المسارح هكا،
0: وإن
1: ولا
0: شاء الله يا رب
1: إن شاء الله؟ إن شاء
0: وإن
1: الله
0: شاء
1: ديما
0: الله.
1: موجود. والبرامج كيفاش حضرتها لصيفة 2026؟ معناها احنا شفنا عرض متميز جدا قعد في البال، هو عرض قرطاج صنديدة، فخلينا العرض هذايا نتسألوا على الكونسيبت اللي يخدم عليه رؤوف ماهر من
0: والله
1: مهرجان
0: سؤالك جميل
1: لمهرجان
0: جدا،
1: آخر.
0: هو هذا سؤالك جميل وباهي في وقته، ولكن ديما اشوف ساعات الظروف ما تسمحش من سيرتو المادية، يعني باش تعمل باش تحضر نخدموا ديما بالبيتجي اللي نقدروا عليه، وساعات راهو مسرح يحكم فيك ما تنجمش تكون باش تعمل ايكران ولا باش تعمل حاجه في اللي تعطيك المساحه باش تعمل انت الفكره نتاعك كامله، ولكن ديما ثم لمسه ثم حاجه نحضرها كل حاجه وين باش وين نكونوا موجودين فيها، الا نكونوا محضرين اكيد حاجه للمنطقه هيك باذن الله.
1: تخلي معناها ديما معناها فما خصوصيه لكل عرض تقدمه، يعني حسب الجهه حسب الجمهور شنو يطلبوا.
0: طبعا طبعا انا ماذا بيا، بالعكس ماذا بيا نعمل تورني بنفس
1: نفس العرض
0: الامكانيات ونفس العرض اللي خدمت عليه في كارتاج ميزات، ماذا بيا نعمل في تورني كامل، ولكن
1: مهم
0: تعرف
1: مهم باش العرض معناها يحافظ على العناصر نتاعو باش
0: اي حاجه.
1: ان شاء الله عروض موفقه. حبيت ايضا نتسائل على اذا كان فما اسماء يدعمها رؤوف ماهر، دعم المواهب الصاعده، الناس اللي تكتشفها، الناس اللي تجيك، ممكن اللي تغني اغانيك، الموضوع هذايا معناها مطروح على رؤوف ماهر انه يتبنى بعض الاصوات.
0: هذا واجبي، هو مش مش مش ما مش مطروح، هو هذا واجبي خاطر انا كنت انا واحد منهم، يعني معناها كنت نتمنى نطلع في مهرجان نغني مع فنان، معناها هذه كانت امنيه نحس اي موضه في الوقت هذاك ماذا بيه يطلع يعمل غنيه شي يعرف صوته مثل هذه حاجه. الحاجه الاخرى انها ان ما بعد هو الاهم، ما بعد انك ما تبين من موهبتك في في في صوتك راهي ثنيه ماهي سهله، لازم يعرف وين وكيفاش باش يشد الطريق نتاعه وكيفاش باش يخدم، خاطر اليوم نعيش في عصر ديجيتال تبدلت الماكينات يعني نتاع خدمه باش تنجم تنتج اليوم وتنجم توصل صوتك. معناها الانتاج هو المهم جدا، وشنو نغني وشنو نعمل، ولازم ياخذ زاده بشوي بشوي مع الخدمه باش ياخذ شويه الخبره زاده على المسرح على الساد، خاطر مش كيما تغني باش تبين صوتك مش كيما تغني بحدا جمهور، لازمك فما فما خدمة أخرى مع العسل والعكس. ما يشرفني أني نعرف كل أصوات ولا بكل فنان في جهة يشرفني ويجي يغني وكا من توا، يعني معناها نعمل إعلان من عندك أي موهبة باش نكون موجود فيها، وعندما يقول في روحه مرحبا به يشرف.
1: برافو، تواضع كبير، نحييك على أخلاقك العالية، وإن شاء الله تقعد هكا رؤوف ماهر معناها أخلاق عالية ومثابرة وعمل بجد. إن شاء الله فما عناوين أخرى على كل، إحنا هذه فقط مصافحة من أجل عروضك في المهرجانات. كيف كيف سؤال ما تروح برشا يحبوك توينسة، تعرف أنت فنان الأسرة التونسية، معناها الصغار يحبوك والشباب والكبار خاصة. ان شاء الله كل التوفيق وكل النجاح. يعيشك. سمعنا برشا عناوين معناها في الفتره الاخيره، باش تكون الجديد نتاعك حاضر في المهرجانات هكا ولا اي؟
0: فما غنيه ولا زوج باش نغنيهم في اللايف،
1: اي
0: خاطر ما خلطتش اني باش نصورهم، خاطر ما نجمش انا ديما شني علاقتي في الاخر جمهور هو اللي يسمع الاسم فنان رؤوف ماهر، ما نجمش نصورها، لكن مانيش باش نحرمهم باش نعمل زعما نخباها لا باش نغنيها في
1: يقول لي محمد محمد الغول يقول لك العاده في مدنين تبدا بهم ومن بعد يخرجوا لبقيه المهرجانات.
0: كيفاش ولا سامعني؟
1: الغناية تتغنى أول مرة في مدنين وتخرج وإلا كيفاش؟
0: هي ديجا مصنوعة في مدنين، معناها خرجت من مدنين. هي ديجا صحيح معناها في المعقل، هي خرجت من مدنين صحيح.
1: اللي يحب يسمعها أول مرة يهبط المدنين، يهبط الجربة، يهبط المهرجانات اللي باش يلقاها مقرب برشا من مدنين. ومدنين بالذات وطبعا معناها وكرك وكرك معناها، والعودة للأصل معناها مهمة جدا، من المحلية عانقت النجاحات الوطنية ثم الدولية، وبرافو هكا يجي.
0: والله شوف اختي نورة، نعطيك حاجة، يا ريت معناها نسافر توا وضغط الخدمة وهك، شفت معناها ما هو سهل، راهي أي فنان باش ينجح غدوة لازم يعرف راهي ما هي سهلة الحكاية، وراهو برشا تعب فيها وبرشا مش كيما نتخيلوا كنا، راهو لا بالعكس راهي مسؤولية أكبر. مش كي تنجح تقول طيير تحت، لا هو غادي البداية
1: مسؤولية تكبر،
0: شنو باش نعمل وشنو مسؤولية أكبر ما تتصورش كيفاش. والله ما نعمل ميزاجور متاعي وما نرتاح وما نحس بالوقت، حتى نبدا في مدني نروح برجلي هذيك مش عليك.
1: ان شاء الله ديما تروح المدنين ببرشا نجاحات ورضاء، والتحيه توصلك مشجعه ومحفزه وقويه جدا من الاذاعه الوطنيه، فرحانين لك برشا، وان شاء الله ديما غنياتك تسمعهم، اكيد راك تسمعهم على الوطنيه، وبقيت عروض موافقه. شكرا لك رؤوف ماهر، هذه وين نقول غنية من أجمل الأغاني اللي قدمتها. شكرا لك على كل القدم فيه، وبرافو إلى اللقاء.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ليالي تونس.

0: ليالي تونس.
1: أهلا وسهلا.
2: يقدم مهرجان الحمامات في سهرة 12 جويلية عرض الفنان التونسي ظافر يوسف اللي يرجع لجمهوره بمشروع جديد بعنوان شيراز. هو عمل فني ينسج عالم موسيقي تتلاقى فيه الذاكرة والروحانية والطابع الموسيقي المعاصر، ويشارك في العرض مجموعة من الموسيقيين العالميين. ظافر يوسف مغني ومؤلف موسيقي وعازف عود، اصدر له 10 ألبومات منفردة وكان ضيف في مشاريع موسيقية عالمية. ظافر يوسف فنان مختلف وحالة فنية خاصة، خلى العالم الغربي يسمع لموسيقى أسلافنا ممزوجة بالجاز والبلوز والموسيقى الغربية الكلاسيكية اللي تشبع بها من اللي كان صغير. وهو من مواليد الساحل التونسي، تحديدا في مدينة طبلبة نهار 19 نوفمبر 1967. غادي تربى على صوت جده المؤذن وتعلم في الكتاب وزار الزوايا الصوفية، وبعد ما اكتشف سحر الجيتار الكهربائي بدأ يعزف في أعراس القرية، ثم غادر لتونس العاصمة باش يقرأ الموسيقى، ومن بعد سافر للنمسا وغادي تعرف على موسيقى الجاز والموسيقى الإلكترونية. وفي سهرة 12 جويلية وفي إطار فعاليات الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي، يقدم ظافر يوسف الألبوم 10 ليه وهو بعنوان شيراز، عمل إبداعي مهدى بالكامل لزوجته ويمزج فيه الأنماط الموسيقية المعاصرة وتقاليد الجاز واللمسات الصوفية والموسيقى التقليدية العربية. هو رحلة عاطفية عميقة تمزج الذاكرة الروحية مع تجربة أكثر من 30 سنة للفنان ظافر يوسف.

0: كوكتيل صباح فخري نسلموا به على كل مستمعي ليالي تونس طبعا، ونقول لهم مرحبا بكم ديما في متابعة الإذاعة الوطنية التونسية. حابين نرجع شوية على خلينا نقول هذه العودة، عودة الروح إلى مهرجان الجاز الدولي بتبرقة. للأسف ما تحصلناش على السيد وليد المسعودي المندوب الجهوي للثقافة بولاية جندومة بالرغم من التنسيق المسبق، لكن خيرها في غيرها. نقولوا إن شاء الله ديما فما جاز في تبرقة، لأنه يعني الحقيقة يعيد الروح للفضاءات، للحياة، للاقتصاد، للحركية، للسياحة الثقافية. نعرفوا اللي برشا برشا توانسة يمشيوا بالذبة للمدينة التبرقة، ومعناها يستحضروا أجمل ذكريات مهرجان الجاز، هذه الموسيقى المغلة في التحرر والمغلة في التعبير عن كل ما هو إنساني. جاز تعبيرة الحقيقة تتلائم برشا مع الجمالية اللي تتميز بها مدينة المرجان تبرقة. إن شاء الله نرجع في قادم الأيام للحديث عن هذه الدورة اللي كانت دورة قوية، دورة استثنائية، حضروها برشا متابعين لموسيقى الجاز. كنا الأسبوع الفارط تحدثنا مع الفنان فوزي شكيلي وتحدث بكل اشتياق وشغف لتبرقة ولمهرجان الجاز. بعد شوية موجز الأنباء مع صديقنا ياسين، ثم لنا عودة لمتابعة برامج المهرجانات وحيثيات هذه البرامج، وكذلك البث المباشر لسهرة الليلة من دقة.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
3: منوعات، برامج اجتماعية،
2: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
3: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
2: وترافقكم أينما كنتم.
3: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
3: الجمعة مع حبيب جغام، وسبت واحد مع وداد محمد. يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
4: يوم جديد، يوم سعيد،
3: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
2: المعلومة اللي تفيدك،
3: والأغاني اللي تونسك. يوم سعيد،
2: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
5: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. جامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل تدعو منظوريها إلى عدم المشاركة في إضراب يوم غد الاثنين. المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تظهر أن قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسي الأول من سنة 26 و2000، وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة رغم نمو الصادرات في هذا القطاع. ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية سنة 26 و2000 إلى غاية يوم 11 جويليا بنسبة 10.28% وفق المرصد الوطني لسلامة المرور. جاء جامعة منوبة تنظم يوم غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، وفق رئيس جامعة منوبة عمر الشريف.
8: في الأيام هذه يكون المؤسسات والأساتذة والإداريين موجودين باش الطلبة الجدد حبوا يشوفوا شنية عروض التكوين في جامعة منوبة باش يلقاو الجواب على الأسئلة نتاعهم الكل. بالنسبة لمختلف المؤسسات، نذكر اللي جامعة منوبة هي 16 مؤسسة جامعية، يعني مش نلقاو المؤسسات الكل، نلقاو حتى يعني للسيرفيس اللي هما دابوي كيما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحتى مش نلقاو ستوند على الهوية الرقمية.
7: ختاما وفي بقية أخبار العالم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحذر من عواقب وخيمة جراء تجدد التصعيد العسكري والضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران. الجامعة العربية تدين التحركات الإيرانية، وباكستان تدعو لضبط النفس واحترام سيادة دول المنطقة. سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بعد تعرض عدة مواقع لضربات بمسيرات إيرانية. الجيش الأمريكي ينفذ هجمات واسعة استهدفت 140 موقعا عسكريا ودفاعات جوية تابعة للحرس الثوري جنوبي إيران، وردا على استهداف سفينة تجارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة الاستعداد الدفاعي للدرجة القصوى تحسبا لاتساع رقعة المواجهات الإقليمية. ختام هذا الموعد الإخباري للقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: بقدمكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: بوجه
3: ليالي تونس

هذه أمال مثلوثي في أم زين الجمالية وإلا على الباب دارك. مرحبا بكم الناس الكل في متابعة ليالي تونس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كما قلنا ليلة باش نتبعوا سهرة مرتضى الفتيتي مباشرة من مهرجان دقة الدولي. نتصور محمد راهي بدأت الحفلة توا، ناخذوا الأجواء مع علي البلتي زميلنا اللي موجود على عين المكان.

0: شكرا. محليكم محليكم برشا وتوحشكم برشا ومتشرفين ياسر شغنيه على الصرح العظيم هذا وبلاصة من تبلوهم اللي تبلوه اللي موجودين في تونس مسرح دقة. فبربي تحية لمهرجان دقة وتحية ليكم تحية الفرقة زادة الحلوة اللي معايا اليوم. يلا حاضرين ولا ايه؟ على بركة الله.
1: مهرجان دقة الدولي هذا مرتضى الفتيتي في سهرة إن شاء الله تكون في حجم نجاح هذه الدورة اللي انطلقت بسهرة جميلة جدا مع شيمة الهلالي هذه الخمسينية لمهرجان دقة الدولي. خليكم مع مرتضى الفتيتي هذا الصوت اللي قاعد شق طريقه وصنع نجاحه وإن شاء الله الليلة يستمتعوا مهرجان دقة بمختلف ما يقترحوا عليهم في البرنامج.

0: Eso creo. Sí.
1: مازلنا باش ننقلوا تفاصيل هذه السهرة اللي قدمها مرتضى الفتيتي في دقة الليلة. فقط إشارة كونه رؤوف ماهر اللي كان معنا منذ قليل باش يكون نهار 17 جويلية في هذه الدورة من مهرجان دقة الدولي هذه الخمسينية، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. خليكم مع ما باش يقدموا ومقتطفات الحقيقة مش باش نعديوها الكل. مرتضى الفتيتي في دقة الليلة، إن شاء الله بالتوفيق ليه.

0: سكران.
1: مرتضى الفتيتي باش يكون نهار 2 أوت في مهرجان بنزرتا الدولي مع الفنان الشامي. المهرجان هذايا مهرجان بنزرتا الدولي اللي اختار أيضا باش يفتتح هذه الدورة بصوت التونسي الواعد الفنانة آية دغنوج باش تكون في عرض الافتتاح نهار 17 جويليا في بنزرت. نرجعوا لسهرة مهرجان دقة الدولي، هذه السهرة الثالثة، الافتتاح كان مع شيمة الهليلي، والسهرة الثانية كانت مسرحية بإمضاء صابر الوسلاتي، والليلة يمضيها الفنان مرتضى الفتيتي.

مرحبا بكم في الاستماع، أنتم في متابعة هذا البث المباشر لسهرة مرتضى الفتيتي من مهرجان دقة الدولي. حبيت نعطي إشارة صغيرة للسادة المستمعين ربما اللي ما همش يتبعوا كل ليلة في ليالي تونس، أنه يوم 16 جويلية في مهرجان قرطاج الدولي باش يكون عرض الافتتاح بإمضاء صابر الرباعي، صابر اللي لوح بالاعتزال في آخر تصريحاته الإعلامية، ولكن إن شاء الله نستناه عرض استثنائي للفنان صابر الرباعي. عدد من الأسماء التونسية موجودة في هذه الدورة، وعدد من الأسماء نفتقدها، أبرزها بالنسبة لذاكرتي كإذاعية عالية بالعيد، ماذا بيا راني نراها هذا الصوت المهم في الساحة الموسيقية التونسية، محمد الجبالي، زهرة الأجنف، مقداد سهيلي، برشا أسماء يستحقوا أنهم يكونوا موجودين. فما أسماء تكرر وتعاد وأسماء أخرى تغيب عن دورات قرطاج والحمامات. نرجع لهذه السهرة اللي تبث مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، سهرة مرتضى الفتيتي مباشرة من دقة.

0: Merci, Mère d'Église. Merci beaucoup.
1: هذا صوت مرتضى لفتيتي. خلنا نسمعوه ما يمثلش.
0: الاغنيه هذه نخدموها تحيه للاباء الكل، تحيه لكل بو، واوماج زاده لكل بو. بابا.
1: اغنيه نحبوها برشا بامضاء مرتضى لفتيتي، تحيه لكل الاباء وربي يرحم اللي غادرونا وموجودين ديما في القلب معنا.

0: se cree.
1: تحية سلكم من محمد الغول، نورة أبو عليق وعلي البلتي اللي موجود في دقة وينقل لنا في تفاصيل سهرة مرتضى لفتيتي الليلة في هذه السهرة الثالثة من دورة 50 لمهرجان دقة الدولي.
0: نتمنى لكم اليوم حاجات باش تحبوها إن شاء الله يا ربي، باش نوعوا معناها نحبوا نقدموا إنه الفن الشبابي هذا والجون التونسي مازال ديما يغني طرب ومازال ديما يغني حاجات قديمة، ونحب زادة برشا صغيرات معانا باز أولياء أو معاهم باش الناس كل تلقى ما تسمع. يلا إن شاء الله يعجبكم الكوكتيل. شكرا.

مرتضى الفتيتي في دقة الليلة حاب يقول لهم راني نغني طربي وتربينا على الطربي، وعمل محاولة في تقديم الكوكتيل هدايا لعبد الحليم حافظ. نواصلوا معاه في مقترح آخر يواصل في الطربي زعما محمد. باهي نسمعوه، تفضل.

هذا لفتيتي الليلة في دقة، حب يغني مجموعة من الأغاني الترابية. غنى وحشتني لسعاد محمد، باش نسمعوا نبيها كراولي. نبيها اللي إن شاء الله باش تكون نهار 13 أوت في مهرجان قرطاج الدولي. كل الحظ ونجاح للفنانة الكبيرة نبيها كراولي.

0: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
1: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
2: دبلج وحدين هي منديري دبلج وحدين هي منديري.
0: يوسف التميمي
3: عمي مارو يا سنة عمي مارو عمي مارو يا سنة
0: لذاع الوطنية تونسية 100%.
4: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
5: منوعات تصنع الفرحة.
4: برامج اجتماعية تلامس الواقع.
5: فقرات ثقافية تثري الفكر.
4: محتوى متجدد.
5: وأصوات متنوعة.
4: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
0: لمة صيف.
4: لمة صيف مع كريمة الوسلاتي،
5: ملاك اليزيد،
0: سامي الويسر وبشير خلف الله.
4: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
6: من الستة للثمانية متاع العشية.
5: وانت تحت الباراسول
4: تاكل في البامبالوني
5: ولا تقرمش في الكاكي،
4: نقترح عليك كتاب تقراه.
5: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه.
4: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
5: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة. رياضة،
4: متاحف،
5: حسيلو معانا كينك حاضر.
4: لما تصيف.
5: لما تصيف
4: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
5: وإذاعة الشباب.
4: لما تصيف.
5: لما تصيف
4: بريحة البلاد
5: معنا احنا. بديت لحكاية
4: ومحلاها حكاية،
5: محلاها محبة،
4: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم من هذا الموعد الأخبارية. نقابة البيولوجيين الخواص تعلق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع أثر لقاء بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من مسؤولي الصندوق الوطني للتأمين على المرضى. مركز النهوض بالصادرات يعلن فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض إكسبو 26 و2000 الذي يقام يوم 3 و4 و5 من نوفمبر القادم في فرنسا. مهني النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ينفذون غدا الاثنين إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والتاكسي السياحي واللواج والنقل الريفي بكامل الولايات. وجامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل تدعو منظورها إلى عدم المشاركة في الإضراب. وفي العالم، السلطات الفرنسية تعلن حالة التأهب القصوى لدواعي مناخية شملت أكثر من ثلث سكان فرنسا بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد وسط مخاوف من اندلاع حرائق غابات بعدة مناطق. مقتل 27 شخصا على الأقل وإصابة عدد آخر في حريق اندلع مساء اليوم داخل مطعم في بانكوك وفق ما أعلنته السلطات التايلاندية. وكالة رويترز للأنباء تنقل أن هجوما بالمسيرات استهدف معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية في سليمانية شرق العراق. وفي سوريا، انعقاد مجلس الشعب الجديد اليوم للمرة الأولى وسط توقعات بتكليف المجلس بصياغة دستور جديد للبلاد. انتهى هذا الموجز إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: نرجع معكم في ليالي تونس مباشرة. المسرح دقة الأثري وين الليلة مرتضى الفتيتي قدم السهرة الثالثة في هذه الدورة 50.

Fréquence basse. الليلة احنا شعروا الناس كل طرش طولت علينا بغيابك ناس كل ناس كل طرش برجولية برجولية أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر. شوف هذا أول سبيكتاكل عنا في الصيف دونك نحب نتعدى به وباز باش نعملوا جو مازلنا باش نعملوا جو أكثر وباش تخرجوا إن شاء الله يا ربي السهرية هذه تحكيوا بها إن شاء الله يلا لتورش أكثر أكثر دق وين أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر اللي عنده تليفون يشعل تورش أكثر طفيلنا ضوء بربي لومير رقصنا ضوء

0: Check it out. Let's see.
1: غنى مرتضى يا صاحبي، مازلنا معاكم في نقل هذه السهرة مباشرة من المسرح الأثري بدقة. هذه السهرة الثالثة في الدورة 50 لهذا المهرجان اللي قاعد يلاقي فيه نجاحات كبيرة برشا، خاصة في الدورات الأخيرة. يلا نمشي للأغنية الموالية.

وين الحس وين الحس دقه وينك قولوا معايا

0: Check it out.
1: ما نعرفش إذا كان هذه الأغنية الختامية وإلا بشي يواصل يقدم أغاني أخرى لجمهور مهرجان دقة الدولي. على كل تحية كبيرة لمرتضى الفتيتي اللي يخص الإذاعة الوطنية التونسية بهذا البث المباشر لأول سهرة من سهراته في صيف 2026. مازلنا معهم، خلينا نسمع يلا.

حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وينك وينك هذه الغيبة حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وينك وينك هذه الغيبة.

0: نزيدو.
1: كوكتيل ناجح قدمه مرتضى الفتيتي في دقة الليلة، هذا الكوكتيل بالتونسي. ما نعرفش إذا كان باش يواصل معناها استجابة لرغبة الجمهور. باش نواصلوا الاستماع لمرتضى الفتيتي لليلة، يقدم أول سهرة في جولته في المهرجانات صائفة 2026 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في

0: camisa da cinema, né? Irani, valeu, Irani. Mas que chamaremos filmar a gente do... Estranho, você, foda-se.
1: أجواء محلاها يعطي الكلمة من عرش لشكون من الجمهور
2: ارمي ورك
0: وغني يا عيني يا ليلي يا ليلي ليلي وليلي
2: دقاوي

0: شكرا.
1: قافله حلوه برشا مع باب حديد لوان بي لوركستر ناسيونال دو بارباس. على كل هذا مرتضى الفتيتي مازال يغني، مازلت معانا ومازال يغني سفلي قويه برشا. نسمعوه.
0: نسيتو.

نحب تحية كبيرة المهدي جريسة، نحب تحية كبيرة لحسني حمدي، نحب تحية كبيرة لحسين بن ميلود، نحب تحية كبيرة لسيف الدين الوهيبي، نحب تحية كبيرة لأحمد فتوم، نحب تحية كبيرة لنزار بريفيتا، نحب تحية كبيرة وي وي بركي، واللي يجيب الكل يونس رنيم نسكل.

ليش تعذبني ليش مجروح ومن يداويني ما غبيت عيوني وليل مسهرني والله جن جنوني وبعد قهرني

0: اللي عجبته سهرة مرتضى الفتيتي الليلة ينجم وما حضرش في دقة ينجم يمشي المهرجان بنزرت الدولي 2 أوت باش يكون حاضر في مهرجان بنزرت الدولي وفي مواعيد أخرى أكيد. شكرا لكم على اختياركم موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس. نحاولوا نعديو لكم السهرات الممكنة لأنه مش كل الفنانين تسمح ببث حفلاتها في المباشر، ونحييو كل الفنانين اللي ديما يتفاعلوا تفاعل إيجابي ويحبوا الإذاعة الوطنية. طبعا نشجعوهم ونقول لهم مرحبا بكم في الدار الكبيرة. نخليكم مع فقرة على الركح الخالد بيمضى انتصار المانع. شكرا على المتابعة، تحية كبيرة لمحمد الغول، علي البلتي، نورة. تقولكم بإذن الله نتلاقاو غدوة من 4-5 في المجلة التربوية. إلى اللقاء.
1: الركح الخالد
2: هو صوت ما يموتش، والفن اللي قدمه مثال لرقي ذوق التونسي، فنان وملحن وشاعر اسمه منقوش في تاريخ الموسيقى التونسية من قلب صفاقس، أنارت سماء الغناء والطرب، موسيقى محمد الجموسي.
3: محمد الجموسي طائر مهاجر سكنته روح شعرية رومانسية. مسيرة الجموسي فريدة مستقلة عن حركية الأسرة الأدبية التونسية، لكنها آلفة حساً وإلهاماً مع حركة الإبداع المتألقة التي جسدت أنوارها الراشدية وفرقة الإذاعة وكبار الشعراء والملح والعازفين والمطربين من معاصري الجموسي.
2: محمد الجموسي من مواليد عاصمة الجنوب صفاقس في 12 جويلية 1910. من اللي كان صغير عشق الموسيقى والأناشيد الصوفية، وتلقى في الكتاب تكوين ديني، فحفظ ورتل القرآن الكريم، وتعلم في المدرسة الابتدائية مركز كمون بصفاقس، وتحصل على الشهادة الابتدائية عام 1926، وكمل دراسته في تونس العاصمة بالتحديد في معهد 9 أفريل حتى تحصل على شهادة في الرسم التقني والميكانيك والتصوير الفني. محمد الجموسي تعرف بين الناس كممثل ومطرب في مسرحيات غنائية ضمن جمعية النجم التمثيلي عام 1933، كما مسرحية عبد الرحمن الناصر ومسرحية أميرة الأندلس. تعرف محمد الجموسي على بشير الرصايسي ممثل شركة لتسجيلات بتونس، حب صوته واقترح عليه يسافر معاه لباريس باش يسجل أغانيه على استوانات. فرنسا كانت تمثل بداية الرحلة لمسيرة فنية مميزة لمحمد الجموسي. جت بعدها رحلة للجزائر والمغرب والقاهرة، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية رجع محمد الجموسي لتونس ولحن لعدة فنانين وشارك في أعمال تلفزيونية وإذاعية وسينمائية، ولعب دور البطولة في فيلم أنشودة مريم وغنى فيه 6 أغاني والشريط تصور في المغرب. تولى محمد الجموسي الإدارة الفنية لدار الأوبرا بالجزائر بين 1948 و1951. الفنان محمد الجموسي رائد من رواد الموسيقى التونسية، هو الملحن والمغني لأغاني ما زالت عايشة لليوم كما ريحة البلاد وتمشي بالسلامة ومعلوم الدنيا يوم بيوم وياريت الناس وخيان وفي الشط محلى خطوتها، وشارك في بطولة أعمال سينمائية مصرية وفرنسية وإيطالية، وقف قدام عميد المسرح العربي يوسف وهبي، وكتب الشعر بالدارجة والفرنسية والعربية، وصدرت ليه مجموعة شعرية بعنوان النهار والليل وديوان الفجر، وأصدر ديوانه الثالث بعنوان الشاعر والوردة. تم افتتاح الدورة 38 لمهرجان قرطاج الدولي نهار 12 جويلية 2002 بعرض غنائي كبير بعنوان ريحة البلاد ورد وياسمين، وكان تكريم لروح الفنان التونسي محمد الجموسي. حضر العرض 8000 متفرج ودام ساعتين.

إذا حبيت أنا النغم، أنا كل إنسان بالفن عاش وللفن كان. اليوم أنا روحي للوجود تحن،

0: احلى الاغاني.
1: اسمع للحان تفهم كل شيء. الراجل لحن في الطبوع التونسيه
2: ايه؟
1: وعنده غنايات في المقامات الشرقيه.
2: الله الله.
1: وكي غيره تاثر بالروح الغربيه
2: هيك.
3: ملا شخشوكه
2: يا ولدي. مش ملا شخشوكه. حي
1: عليه
2: ملا شخشوكه.
1: وعليه شخشوكه؟ وعليه الفنان تحبوا تقتلوه في نمط معين. قول الراجل عنده قدره عجيبه في الاخذ والمزج والهضم في الغناء والتمثيل. انت يا بابا انت
2: يكلم فيه
3: قال له مشهور.
1: انت كان تشوفه في فيلم ظلمتي روحي. بالله الا ما تعمل كيف وتقول ظلمت الراجل.
2: يا جماعه انا يظهر لي السيد هذا ظلم الراجل.
3: توا يسكت الواحد خير ولا ايه؟
1: لا اتكلم.
2: لا لا انا يظهر لي الواحد يسكت ويتفرج وهو ساكت مش خيره.

0: الركح الخالد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: وفي عناوينها: تونس تحتضن بداية من اليوم القمة الأفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السبراني. إضراب في قطاع النقل العمومي غير المنتظم اليوم بدعوى من جامعة النقل التابعة لمنظمة العرف. نقابة البيولوجيين الخواص تعلق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع. وفي العالم: بدء تنفيذ الجولة الثالثة من الضربات الأمريكية ضد أهداف إيرانية، وطهران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل. أهلا بكم. بعدما شهده الطقس من ارتفاع في درجات الحرارة نهاية الأسبوع، تعادت المعدلات العادية تسجل الحالة الجوية انفراجة اليوم وغدا على أن تعود درجات الحرارة لنسقها التصاعدي بداية من يوم الأربعاء. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالية:
4: بعد ما تم الإسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات كانت الحرارة فيها مرتفعة، بوادر الانفراج بدأت في الأفق تبان خاصة يوم الغد ويوم الثلاثاء. لا محالة، المناطق الداخلية الحرارة ما زالت فيها مرتفعة، وبالتالي سنبقي على اللون الأصفر كدرجة إنذار تطلب الحيطة والانتباه لا غير. يوم الثلاثاء أيضا طقس صافي إلى قليل السحب، في البداية رياح تهب من القطاع الشرقي وآخر النهار تعود إلى القطاع الجنوبي، وبالتالي عودة تدريجية إلى نسق تصاعدي في درجات الحرارة يلمس خاصة يوم الأربعاء إلى غاية نهاية الأسبوع. طقس حار وظهور الشيلي بالعديد من الأماكن.
3: في شأن آخر، أعلنت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص أنها قررت تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظورية الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك إثر لقاء جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعددا من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الكاتب العام لنقابة البيولوجيين الخواص من القاضية.
5: قررنا تعليق القرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع اللي كان مقرر في 16 جويلية. استدعانا السيد وزير الشؤون الاجتماعية واجتمعنا معه ومع عدد من المسؤولين من الصندوق الوطني للتأمين على المرض. سمعونا، تفهموا مشاكلنا ومطالبنا، خاصة أهمية خلاص مستحقاتنا بذمة الصندوق، بسك الصندوق لكنا عمل تأخير فترات تجاوزت 7 إلى 8 شهور. مش نواصلوا العمل بنظام الطرف الدافع، مش كملوا نستقبلوا المواطنين وتعهدوا بالعمل هذا. وإحنا نقابة سنواصل متابعة هذا الملف بالكامل بكامل الاهتمام، ويبقى القرار هذا اللي هو إيقاف العمل مرتبطة مدى احترام التعهدات المقدمة.
3: إضراب عام ينفذه اليوم الاثنين مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص من 5 صباحا إلى 9 مساء، ويشمل الإضراب سيارات التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي على خلفية جملة من المطالب المهنية. نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابع لمنظمة الأعراف معز السلامية:
6: هو تفعيل تعليق الإضراب اللي كان موجود في 27 أبريل 2026، وهذا بعد اتفاق مع سلطة الإشراف بمحضر جلسة 22 جانفي 2026 حول عديد الملفات والتعهد بالإنجاز. إلا أنه للأسف الشديد سلطة الإشراف رجعت على تعهداتها، ملفات أغلبيتها تشريعية حول تنقيح الأمر 581 المنظم لكيفية عملية إسناد التراخيص، واللي أقر بها سيد وزير النقل باللي هي فيها عديد الهانات، ثم نظام العمل بالمحطات واللي تعهدت السلطة زاد بإنجاز كراش شروط لتنظيم العمل بالمحطات، وموضوع تطبيقات كراش شروط وكيفية العمل بها، وآخرها موضوع الزيادة في التعريفة اللي تعهدت السلطة بتفعيلها في موفى مارس 2026، تم التعهد مرة ثانية بتعديل التعريفة خلال شهر جوان، ما تمش الإيفاء بالوعود.
3: في المقابل، دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أمس كافة منظورية الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج اليوم الاثنين. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة وإلى غاية 11 جويلية الحالي ارتفاعا بنسبة 10.28% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فيما سجل عدد حوادث المرور انخفاضا بنسبة 19.8%. ويتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور، تليهما السرعة. في شأن آخر، سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال السداسي الأول من السنة الحالية ارتفاعا في كل من الصادرات والواردات مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000، بالتزامن مع تواصل العجز التجاري وتراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات. وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة في تقرير المعهد الوطني للإحصاء أن قيمة الصادرات سجلت نموا بنسبة 9%، وفي المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 13.3%، وأدى هذا التطور إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 12.6 مليار دينار. وأظهرت المعطيات أن قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل، وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة رغم نمو الصادرات في هذا القطاع. على صعيد آخر، وتحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية، تحتضن مدينة الحمامات بداية من اليوم الاثنين وعلى امتداد 3 أيام القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السبراني. وستجمع القمة نخبة من صناع القرار والخبراء والباحثين من تونس والجزائر وليبيا للتباحث حول أحدث التوجهات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني والتحول الرقمي والحوكمة الذكية. تنظم جامعة جابس بداية من اليوم الاثنين إلى غاية يوم السبت القادم أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية، وتستهدف هذه الفعاليات الطالبات والباحثات والنساء الريفيات ورائدات الأعمال ضمن مشروع ستريمينج. عضو مشروع الأستاذة بجامعة جابس سماح ساسي عايدية:
0: ستريمينج هي أنظمة التجارة المستدامة الداعمة للتكامل بين إفريقيا وأوروبا. المشروع هذا فيه 6 دول إفريقية و5 دول أوروبية. قائد المشروع هي الجامعة الألمانية، وجامعة جابس هي مشرفة على كل الدول الإفريقية، هي الشريك اللي يقود أنشطة هذا المشروع اللي هو مشروع هوريزون أوروب، يهدف إلى تطوير أنظمة غذائية أكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية ودعم الابتكار في إفريقيا وأوروبا. والهدف هو أنه تتحول نتائج البحث العلمي إلى مشاريع حقيقية لخلق الثروة وفرص العمل.
3: كما يهدف المشروع إلى تحويل نتائج بحوث طالبات وطلبة الدكتوراه إلى مشاريع عملية. عضو المشروع سامح ساسي عايدية:
0: ونحن نعمل على تثمين مخلفات المنتوجات الفلاحية، مثلاً أوراق الزيتون، قلوب التمور، قشور الطماطم إلى آخره. تم تنظيم أيام الابتكار، اكتشاف المواهب والمشاريع المبتكرة، باش يتم من يوم 13 إلى يوم 18 جويلية. تنقل بين جابس، مدنين وجبلي، تقابلوا مع النساء صاحبات المشاريع. المشروع هذا يتميز بأنه خاص أكثر بالنساء، على الأقل يلزم يكون 80% من النساء مثل رائدات الأعمال ولا صاحبات المشاريع ولا صاحبات الأفكار. المشاريع اللي باش تكون واعدة وتكون عندها قابلية للتطور باش يتم إدراجها في منصة أيوزو، هي اللي تربط بين المبتكرين بين خبراء ومستثمرين وشركاء من إفريقيا وأوروبا، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية بدأ تنفيذ الجولة الثالثة من الضربات الجوية والصاروخية ضد أهداف إيرانية ردا على استهداف سفينة في مضيق هرمز، وأكدت واشنطن قصف نحو 140 هدفا عسكريا. فيما افادت وسائل اعلام ايرانيه بسماع ذوي انفجارات عنيفه طالت مدنا وموانئ حيويه في جنوب ايران وفي محافظه خوزستان. في المقابل، رد الحرس الثوري والجيش الايراني بسلسله من العمليات العسكريه الشامله معلنين اغلاق مضيق هرمز بشكل كامل وحتى اشعار اخر امام حركه الملاحه البحريه، كما اعلنت طهران استهداف منشات وقواعد عسكريه امريكيه في المنطقه. وعلى الصعيد الدبلوماسي، احتضنت مسقط مباحثات عمانيه ايرانيه عاجله في محاوله لتأمين سلامة وحرية الملاحة في المضيق. في غضون ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كل من واشنطن وطهران إلى الوقف الفوري للتصعيد والعودة العاجلة إلى طاولة المفاوضات. وفي الملف اللبناني، يستعد لبنان لخوض جولة مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في العاصمة الإيطالية روما لوضع الآليات التنفيذية وتشكيل فرق العمل التقنية والقانونية الخاصة بالاتفاق الإيطالي. ويتزامن هذا الحراك مع تحذيرات لزيارة رسمية يقوم بها الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى واشنطن في الأسبوع الأخير من شهر جويلية للقاء الرئيس الأمريكي. ميدانيا، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات متقطعة وعمليات قصف ونسف للمنازل في بلدات جنوبية وسط مخاوف متزايدة من مساع لفرض منطقة أمنية عازلة بعمق 10 كيلومترات. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. تونس تحتضن بداية من اليوم القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. إضراب في قطاع النقل العمومي غير المنتظم اليوم بدعوى من جامعة النقل التابعة لمنظمة العراف. نقابة البيولوجيين الخواص تعلق قرار إيقاف العمل بنظام طرف الدفع. وفي العالم، بدء تنفيذ الجولة الثالثة من الضربات الأمريكية ضد أهداف إيرانية، وطهران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل. تصبحون على خير وإلى اللقاء.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: كي يجي الليل تتبدل الأصوات،
9: تبدأ القصص،
8: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكل المستمعين الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ربي يعينكم على موجة الحر ويعين الناس الكل. ردوا بالكم على رواحكم الأيام الجاية، ما تخرجوش في الوقت اللي تبدو

المواد والكناين والحاجات هذيك الكل موجودة برشا في الخرافات. واحدة من الخرافات التونسية اللي كانوا يخرفوهم جداتنا، مش خرفها لكم الليلة، نسمع مصطفى الشرفي وأنا راجعين.

يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. يحكيو الناس بكري على مرأة رزقها ربي بثلاثة بنيات ووليد اسمه حسن. تهجلت عليهم، كبر، وقبل ما تخرج واحدة من بناتها عروسة قالت يلزمني ندخل كنة. ولدها شبيب وصغير وبرزقه، قصدت المم وعطاوها، عرست له، طلعت لها كنة تشرخ إن شاء الله، كنة كل حبيب باع وذراع زين وأصل ومفصل، هما يحبوا يربيوها على يديهم. هكا الكنة ملي تقوم للي ترقد، وهي تمسح وتطيب وتنظف وفمها ساكت. رجلها يمشي له فطوره للحانوت، وهي تفطر مع حماتها ولوزاتها وتحط الطاولة وتجي تاكل معاهم، وهما يخلقوا لها قضية عيشة. قوم جيب الماء، عيشة جيب منديلة، عيشة جيب كاس، عيشة زيد الخبز، عيشة بدل المغرفة. وهي تقعد مرة أخرى وهما يقولوا لها عيشة برا جيب لنا صحين زيتون ومرة صحين فلفل، وهما يبدأوا يفطروا ويزربوا. مسكينة ما تقعد إلا ما الفطور وفاء، يتمقص عليها ويقولوا يبارك في ميدتنا، كلينا وشبعنا وشبعنا قط وسطنا، وقعدت كان كنتنا إن شاء الله في العشاء. في العشاء تتعود الحكاية، حتى هاك المرأة ولات عود جلد على العظم، ضعافت وشيانت، ورجلها لاحظ وقعد باهت. أي مشى نهار لصاحب بوه الحانوت الحجام عم محمد، قال له راي المرأة ضعافت وديما هكا تخمم ومهمومة. قال له ليدي بلك شي مرتك جيعانة. قال له يا عم محمد شنو هالكلام، اش تعرفنا انت، احنا نجوع نسانا، انت كل يوم نبعث قفة حمال للدار. قال له ليدي بلك شي فدت وتحب تخرجك تسكن وحدك. قال له شنو، نخرج على امي واخواتي دويو. لكن قعد كلام الراجل بين عينيه، قال نجرب. قالوا شو نعمل؟ قالوا عمك محمد قالوا برا جيب سردوك وريش وحي وخلي له ريشتين في ظهره وجيبه في الدار وتخبى وشوفها تضحكش. عملها كيكة، كانك من اخواته يضحكوا ويقهقوا، وكانك من امه تصيح وتقول شنو هذا منين جانا. والكنة قاعدة قدام باب بيتها، يدها على خدها، لا تبسيمة ولا تكلمة. دخل هو يجري وقال لها يا امي هذاك سردوك دار عم الهادي، سبرهم يريشوا قبل ما يذبحوا. صاحت امه خرجوا عليا، لحك لهم يا بني ترميوا شوية بخو. هز السردوك لدار عمك محمد وقال له يا عم محمد المرأة تبسيمة لا وحاشاك الحزن كاسيها. خذا عمك محمد السردوك وقال له اتعدالي بعد صلاة المغرب للدار. ايه زعم عمك محمد ايش بشي يدبر عليه، وكيفاش باش يفهم هو شنو اللي قاعد صاير لها في الدار مع امه واخواته. هالتفاصيل هذه الكل تنعرفوها شويه بعد ما نسمعوا نعمه في زعمه يصافي الدهر.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ما زلتوا معنا في شاد وحنين في هذا الجزء الأول، نخرفوا فيه خرافة الكنة ونحكيوا على مرأة عندها ثلاثة بنيات وليد. قبل ما يعرسوا بناتها عرست الولدها باش ما تقعدش وحدها، وجاب مرأة على محلاها بنت أصول كما يقولوا أصل ومفصل ومرتوبة ونظيفة ومتربية، لكن هما تعبوها شوية، وهو رجلها يلاحظ أنه هي ديما هكا مهمومة وميش قاعدة تاكل. فدبر عليه صاحبه أنه يشوف السبب أنها هي ما تضحكش وصحتها ماشية في النازل، فجاب له سردوك مريش وهو حي، لكن هي ما ضحكتش، هز ورجحوله باش يفسر له شنية المشكلة اللي عند مرته، خاطر هي ما تحكيش وما تشكيش. عمك محمد ذبحك السردوك وعطاه لمرته لله فاطمة، قالها طيبن عليه حاجة بنينة. خالتك فاطمة مرأة زمنية شاطرة وماكلتها بنينة، طيب تزنس نواصر وجمرتها بشوية سمن في كروانة نحاس، وحطتك الكروانة في قفة وتعدى سيحسن، هز القفة ودخل بها مقابلة لبيته وما شافه حد. عيت المرت وقالها سكر هيك الباب ويجي تعشى معي. المرأة عينها برقت وقالت له مين هذا؟ قالها هدية استدعوني للعشاء أنا وجماعة أصحابي وما نجمتش نمشي يا أخي، بعثوا لي عشايا. أي قعدت مقابلته وريحة النواصر تشق الراس، خذت مغرفة وبدأت بسم الله، وهو ساعة ساعة يأكل معها مغيرفة وهي لحست الكروانة الكل. بعد ما شبعت ضحكت وقالت له ريتك سردوك اللي دخلنا اليوم يقتل بالضحك، وبدأت تضحك وتقهقه. وقتها حسن فهم اللي أمه وأخواته مخلين بنت الناس بالشر. عمل الخطة وهو عم محمد الحجام، قالوا اليوم روح أعمل عركة لمرتك وطردها لداربوها، أما في عوض تهزها لداربوها جيبها بحذا خالتك فاطمة وتعديلي للحانوت. روح لها قالها ويني جبتي الخمري؟ قالت له خسلتها هيك عشريتها. قال عندي جمعة من اللي نحيتها، اليوم خسلتها؟ قالت له بك نحيتها البارح. قال تكذب تكذب فيا بنت الناس يا أي فيسع فيسع فيسع لم دبشك ومشي لداربوك ما عادش حاجتي بيك. أمه وخواته فرحانين وشامتين فيها، خرجها وخرج معاها وصلها لدار خالتك فاطمة اللي خذتها منه وقالت له تهنى عليها راهي في عيني. قلب بالنعال ومشى لعمك محمد وعملوا الخطة. زعم الخطة شنو اللي باش تطلع وشنو اللي فيها تفاصيل وباش تجيب نتيجة ولا لا؟ التفاصيل احنا باش نعرفوها من بعد شوية، باش نعرفوا الخطة واللي فيها ونتائجها، وباش نسمعكم توا سلافي وردي يا وردي اللي طلبها نجح بالناصر.

مرحبا مستمعينا الكرام من جديد، واهلا وسهلا باللي تبعوا فينا الكل على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في شد وحنين. واحنا ما زلنا في خرافه هكا الراجل اللي عائلته جوع ومرته، فدبر عليه صاحبوه انه يعملوا حيله وهزها غضبانه عنده وباش يعملوا خطه. الخطه انه بعد اسبوع عمك محمد عنده صانع مازال صغير، تقول انت هكا 12 ولا 14 سنه مخشلف، حطوا له تقريط على راسه، كحلوا له عينيه ولبسوه تبديله وربطوا هالو بخيط، وهو ضعيف حاله حليله، ولبس طماق وسفساري وحفظوه درسه ايش يعمل، وهزوا حسن معاه للدار. هو دخل بيه وامه شهقت، شكون هذه؟ قالها مرتي جديده، انا اللي اخترتها، والاخرى راني طلقتها. يا اخي تحبني نقعد بلاش امراه؟ هي العزوزه المنظر ما عجبهاش الحقيقه. ترميت الكنة جديدة عليها تبوس، سألتها على اسمها، قالت لها اسمها حفصة، وأمه تدوح في راسها، المرأة ظاهرة مش هي، ما يشربيت أصول، تتكلم بالعياط، صوتها تقول راجل لا زين لا عين، الله وحلى إيش باش يقولوا عليها الجيران بعد هيك القنفيدة اللي كانت كنتها تجي هذه، الله يقدر الخير وبرة. أي حبوا يعملوا لها كيف الأخرى، ما خرجت من بيتها إلا ما تحطت الطاولة، قالوا لها قوم جيب الماء، قالت لهم أنا ما نشربش مع الماكلة، اللي عينه بالماء يقوم وحده. باهي قوم جيب منديلة، قالت لهم أنا نمسح في فوتي، أعملوا كيفي. وقعدت تاكل وحقرتهم، تكمل تقوم تدخل لبيتها وهما يهزوا الميدة ويغسلوا الماعون. يا حسرة على الأيامات اللي كانت فيهم الكنة الأخرى تعمل في كل شيء. أي جاوا ماشيين للحمام، قالوا لها هيا معانا، قالت لهم أنا ما نمشي كان للحمام كان مع أمي، ما نعرفش نغسل شعري. شاقت لحمات وقالت في نفسها يملا راح شوف هاك المنظر اللي باش نوريه للناس. قالت لهم مالا طيب إن فم محمص نتعشاو بيه كيف نروح. وقالت لها الله يبارك. قالت لبناتها هيك بدات تجي الثنية باش طيب العشاء. زعما كيفاش باش طيبوا هالعشاء؟ لا خليني نكمل هالكم الحكايه، خاطر ما عادش فما برشا وقت في الساعه هذه، من غير ما نخليك شويه السسبانس هكا بعد غنايه، تنسمعوا الغنايه بعد تفاصيل هالعشاء اللي مش طيب وهالبنيه هذه. هما خرجوا، هي جبدت قازان كبير ودقرت الطماطم الكل صبتها فيه، والقديد الكل حطته، والمحمص الكل الحصيل ارزيتهم في عولة العام. روحوا يلقاو قازان معبي بالمحمص مالحة شط وحارة ما تتكلش. قامت هكا المرأة الكبيرة تقولها ايش عملت لك هكا؟ ايش عملت لك يا بنيتي؟ مشيت لي العولة. بعد سكتت وقالت قضاها ونزلوا ربي. أي نهار قالت لها سبل لي سفسرية لحرير ماشي نهني قبل ما هو ما فماش حديد يطويو طوية باهية ويتسبل باليدي. جبدت هاك السفساري تبل في ديها بالزيت وتمسح عليك السفساري حتى ولا تقول عليه قفيلة متاع مقفول. المرأة ما عادش تنجم وبدأت تعرف في قيمة كمنتها الأخرى. نهار قالت لها يا حفصة برا مديدة لدار أمك راك توحشتها. هي تلحفت وخرجت، وكل عزوزة تبعت لولدها، بعثت لولدها باش يجيها، قالت له بل راسك غادي حج محذية. آية جاي يجري وفاهم اش باش تقول له، خاطر الطفل مشالو للحانوت وحكى له شنو اللي صار. قالت لولدها يا وليدي بجاه ربي بجاه ربي رجع مرتك الاولى، رجع لك انت السمحة. آية حسب روحه ما عينوش وقال لها لا لا لا انت ماك ما تحبهاش. قالت له يا شوم والله وراس سيدي فلان نحبها كيف بنتي. زاد خليها مدة وهي تقرق بيه، حاسب روحه وقال لها راهي ما حبتش ترجع لي. قالت له القضية يسر عليها يمكن، وانا والبنات قاعدين مرتاحين، هذايا مش معقول، ما عادش نخليها تمد يدها لراسها، طوى اخواتك يقوموا بالدار ويعملوا كل شيء وهي تجي معزة مكرمة، المهم ترجع رتحني من هكا الثانية اللي جبتها هذيك، رجعها لداربوها وجيب لي كنتي الأولانية، هذيك هي بنت الأصل والمفصل، هذيك هي اللي حاجتي بها. آية مشى جاب مرته معزة مكرمة، وهكا الحماد زغرت تقول اليوم عرست له، وشرت لها هدية واخواته يبوسوا فيها وقالوا لها اللي هما توحشوها برشا. وعاشت متهنية معاه بعد ما عرفوا
ثنية وعرفوا الحق وين بتباير عمك محمد، وخرفتنا طابة طابة، والعام الجاي يجينا صابط.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: بعد منتصف الليل هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. نقابة البيولوجيين الخواص تعلق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع إثر لقاء بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من مسؤولي الصندوق الوطني للتأمين على المرض. إضراب عام ينفذه اليوم الاثنين مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص من 5 صباحا إلى 9 مساء. في المقابل، المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل يدعو كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم، نقل ريفي ولواج وتاكسي جامعي وتاكسي فردي، إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج لليوم. والجامعة تدعو السلطة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية منظوريها من كل أشكال الهرسلة والاعتداءات التي قد تستهدفهم بسبب انتمائهم النقبي. مركز النهوض بالصادرات يعلن فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض إكسبو بروتكسيون 2026 الذي يقام أيام 3، 4، و5 من نوفمبر القادم في فرنسا. في الشأن الدولي، لبنان يستعد لخوض جولات مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في العاصمة الإيطالية روما لوضع الآليات التنفيذية وتشكيل فرق العمل التقنية والقانونية الخاصة بالاتفاق الإيطالي. هذا الحراك يتزامن مع تحضيرات لزيارة رسمية يقوم بها الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى واشنطن في الأسبوع الأخير من شهر جويليا للقاء الرئيس الأمريكي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن غارات متقطعة وعمليات قصف ونسف للمنازل في بلدات جنوبية وسط مخاوف متزايدة من مساع لفرض منطقة أمنية عازلة بعمق 10 كيلومترات. القيادة الوسطى الأمريكية تبدأ تنفيذ الجولة الثالثة من الضربات الجوية والصاروخية ضد أهداف إيرانية ردا على استهداف سفينة في مضيق هرمز. والحرس الثوري والجيش الإيراني يردان بسلسلة من العمليات العسكرية الشاملة ويعلنان إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل وحتى إشعار آخر أمام حركة الملاحات البحرية. السلطات الفرنسية تعلن حالة التأهب القصوى لدواع مناخية شملت أكثر من ثلث سكان فرنسا بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد وسط مخاوف من اندلاع حرائق غابات بعد بعدة مناطق. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
5: تبدأ القصص.
1: نصغي إليك، فتحدث إلينا.